0: رجعنا مواصلين معكم الجزء الثاني من برنامج بلا قيود. رجعنا مواصلين مع أثر الكلمة على الإنسان. نستقبلوا مع بعضنا المستمع الوفي لبرنامج بلا قيود سي عماد. مرحبا بك سي عماد.
1: تحية مسائية طيبة.
0: مرحبا.
1: تحية للدكتور عاطف. تحية لكل مستمعي إذاعة كاف الأوفياء اللي بصراحة شركاء في البرنامج. والله أنا في البداية قبل ما نبدأ الموضوع ولو أني ما فكرت فيه جملة قلت نرتجل مباشرة لأن الكلمة يعني لو بحر. والله أنا حاجة في نهاية الأسبوع صدر منشور عن وزير التربية يعني تجنبا للسلوكات المحفوفة بالمخاطر، يعني يجنب الأبناء يعني التواجد خارج إطار المدرسة خارج إطار المؤسسة التربوية.
0: أي
1: هذا إيجابي. علاش ذكرت هنا
0: وهذا ديما ندعي له؟ أحنا
1: نحن ندينا ليه
0: أي
1: عدة سنوات، وأنا شخصيا كان يرجعوا للتسجيل نذكر روحي دعينا ليه هذا بكل جرأة. يعني وقع سماعه الآن، ولكن هنا أتساءل لماذا في هذا الزمان، لماذا علاش هذا التأخير؟ ثم أنه بداية من غرس أكتوبر أخي، من 15 سبتمبر غرس أكتوبر يمشوا يعملوا اللي يحبوا في غرس أكتوبر، لا ما عادش يقول والله. يعني المسألة هنا راهي مسيبة بكل صدق، ما هيش مقيد هذا المنشور. أنا نقول بكل صدق يعني خارج إطار المدرسة ما يتوجدش الصغير. هاي وين يمشي؟ هنا يمشي لدار عمر، يمشي للمدرسة سال دو بيرمانونس، ثم سال دو بيرمانونس مش حضرت لهن، مش حضرنا كتنشيط ثقافي مش راعوا ميولات الأطفال مش راعوا الذكاءات، مش حضرنا نحن، ما خلوهاش مصيبة نحن هنا. صحيح لغياب التأثير خارج الإطار المدرسي أنا نمشي معاك، لكن ما يلزم نحط شوي ضوابط نحن ونكونوا مجهزين. جاهزية راهي أهم من كل شيء. المهم أنه النقطة هذه لأن ندينا بها نحن كمنبر إعلامي إذاعة كيف، وهي من السابقين، وشكرا لوزارة الإشراف أنها كانت في الاجتماع، كما ندينا قبل بضرورة إدماج التنشيط الثقافي في مجال التعلم، كما حكينا على التنشيط الثقافي بصفة عامة وتنوعي برشا حوايج، هو اليوم إضافة أخرى. أنا حبيت نبين وكهو هذه تحسب لإذاعة كيف بكل صدق.
0: الحمد لله الحمد لله. وهذه نحكيه على أهمية الكلمة، الكلمة الصادقة اللي توصل.
1: أنا جايين هراي بحر زايا خليني ما نعرفش منين باش نبدأ
0: به.
1: خليني صح به. بعد التحية بطبيعة الحال أي كلمة تو هنا كان تحلوا الديكسيونير المستمعين الكرام نلقوا كلمة في لسان العرب لابن منظور جرحة، كلمة تساوي جرحة، والكلام هو الجرح. ثم أنه أستاذ إيمان أخي نحن كنجو نكتبوا بستيل ولا لا؟
0: أهي
1: ده مستعملوش قلم رصاص في الكتابة أحيانا؟
0: أي
1: لا هي قلم الرصاصي هي الكلمة، الكلمة هي الرصاص الذي يخرج من القلم، كلمة رصاص، فما بالك الكلمة التي تخرج من فم الإنسان يعني تعتبر جرح. هنا أيده بالمنظور في لسان العرب ثم في واقعنا نحن هنا. نحن إذا كان مش نطلقوا من الأسرة اللي أعطيناها حقها وما زلنا نعطيها حقها، لكن اليوم مش نخرج شوية نحن دورنا لو توعوي تحسيسي
0: أي
1: بالأساس ونخرجوا لإيجاد الحلول. نحن هنا بور ديمينيي هذه شك كاتاستروف، فهمتني؟ نخرج شوية للمجتمع، نخرج إلى المؤسسات العمومية، نخرج إلى المسؤول ودوره. المسؤول هل يقول كلمة طيبة؟ كلمة طيبة كما ذكر الدكتور عاطف، وأنا نكمل الشطر الثاني، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة صدق الله العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإليه يصعد الكلم الطيب. ثم آية أخرى فيما معناها لأني مانيش متأكد منها: أن تقولوا كلاما حسنا يلخص كل شيء. ثم الإنسان أن يقول خيرا أو ليصمت. يعني شوف العبارات هذه، هذا قليل من كثير عن الكلمة التي هي جرح داخل العائلة. العائلة في حقيقة الأمر يعني يصبح الموضوع استبطاني، استبطان لا غير. يعني أن الطفل اللي ما يجيب لنا موروث من العائلة استبطنه منذ نعومة أظافره، يعني كلام سمعوا في العائلة يقول فيهم ويقول فيهم غيره، كلام فيلجير نسمعوه ساعات نحن حتى في الشارع بين المرأة والراجل، يصبح كلام عادي عندهم. نسمعوه في المقاهي، نسمعوه في الشوارع، نسمعوه في كل الأماكن العمومية. يقوله الشخص امرأة ورجل دون وعي، تصبح القضية قضية وعي هنا فحسب. لأننا لماذا أستاذ إيمان؟ لأننا بكل صدق مازلنا نعيش على تقاليد أجدادنا، مازلنا نعيش على موروث قديما جدا، موروث تمثل في الزعامة، الزعامة في الوسط العائلي. يعني يتكلموا ساعات يقول خل ربي ولادي، ربي ولادك بكلمة جارحة دمر حياته. هذا الكلام الجارح يؤلم الذات، يؤلم الذات. راهو الصغير ولا كبير راهو يتأثر بالكلمة. وقت اللي أنت تهينه بعبارة لا أخلاقية، عبارة غير لائقة، عبارة نحن تحدثنا فيها وحطيناها في إطار التنمر، هذه راهو يشعر بالنقص، يولي ديفازي ديموراليزي، يولي متعقد. صغير ساعات والده يضربه قدام أصحابه يقول له كلام وينعته بنعوت بحيوانات حشيكم بحاجات كبيرة من نزمش نذكرها قدام أصحابه. يولي يحشم بوالده، يحشم بوالدته اللي تهينه قدام أصحابه. يعني هذا راهو عملية استنقاص، عملية تحقير. هذه إذا كان يقولها هو ينساها، راهو الصغير يتأثر بها أينما تأثرا. ما عادش ينجم يقعد مع أصحابه اللي والده ولا والدته يعني نقوله نحن عايروه بك الكلمة هذيك قدام أصحابه. ما عادش ينجم يرفع راسه، وهذا طريق إلى الانقطاع. يسمع أصحابه يتحدثوا عليه وتمتموا عليه ومرة واثنين وثلاثة، يقول لك الوسط ذاك ما عادش نجم نعيش فيه هنا. يعني تصبح الكرامة أولا، هنا علينا أن ننتبه إلى ذلك. وهنا خطرني نقول باب تلخيص يا أستاذة إيمان، لأنه المهم أني باش نخرج شوي المؤسسات العمومية، خاطر نحن اكتفينا بالصغار وبالمدارس صحيح، أما رانا أهملنا جانب كبير ياسر يلزمنا الليلة نتلفتوله. شوفي يا أستاذة إيمان، هنا الصغير هذايا اللي يتألم ذاتيا ستكون ردة الفعل متاعو عنيفة حسب الأعمار. إذا كانوا في سن اللاوعي يعني دون السابعة راهو باش يستبطن ويخزن. وقت يبدأ الوعي متاعو ينشأ شيئا فشيئا ويبدأ يدخل في مرحلة المراهقة، وهي ملف كبير يا سرادايا، فهمتني؟ سيظهر كل الشرور. علاش نحن ساعات نشوفه صغير نشوفوه عنيف؟ يجي العنف هذايا، يترجع للعائلة تلقى بيو عنف في أمه والأم تعنف في بيو ولا عنف في بعض. يعني استبطن عملية العنف ليظهرها فيما بعد. وين باش يظهر؟ يظهرها في المجتمع، يعتدي على العباد، ولا إذا كان يقرأ يعتدي على الأستاذ متاعه ولا المربي متاعه بصفة عامة. هذا هو السبب. هنا يلزمنا من الأمان النفسي، نحط تحتها سطرين. ما معنى الأمان النفسي؟ الأمان النفسي داخل العائلة هو الاستقرار النفسي الذي لا يجب أن يتزعزع. هذا نقوله هنا يعني. وهنا أدعو من المنبر هذا كما دعيت الصباح في إذاعة أولى خاطر الموضوع كان متشابه للموضوع متاعنا الليلة خاطر العام ياسر فهمتني، ضرورة الإقبال على التكوين الأسري. هنا نقول لك مسؤولية شكون، يعني الأسر المقبلة على الزواج كما نادينا بها قبل على الناس كل تسمع فينا تفاها باش كما تأخذ شهادة أنت سابقة للزواج شهادة طبية تأخذ شهادة في التكوين الأسري. خوي تعرف روحك راك باش تعرس باش تجيب صغار، هاي مسؤولية عظمى، راهي أمانة، والأمانة التي عرضناها على الجبال والسماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان، راك باش تحمل مسؤولية عظمى، راهي مسؤولية مجتمع كامل، راك باش تربي جيل باش تخرجوا، راهو صلاح المجتمع بصلاح الفرد، أنت باش تربي من الناحية النفسية الاجتماعية العلائقية التربوية إلى غير ذلك، يعني راهو علم النفس متعدد المفاصل. هنا يلزمك تكوين، يلزمك تكوين حتى تكون للأبناء مناعة نفسية ونادينا بها في الحصص الفارطة الكل. المناعة النفسية لا تقل أهمية وقيمة عن المناعة الجسدية الصحية، يعني راهو صغير يلزم عنده مناعة نفسية، كنقول مناعة نفسية يعني تقدير الذات، يعني الثقة بالنفس، يعني يكون متعود داخل العائلة على الاحترام، على ثقافة التسامح، على ثقافة الاعتذار، على عدم التفوه بألفاظ غير لائقة، يعني الوالدين كي تحاولوا يتخيروا ألفاظ لائقة يعني مش يستبطنها الصغير، كي يسمع بوي وامه يقولوا في كلام زايد في الدار متعاركين هي والبون يا راكحة هي وش مش يستبطن هو وش مش يتعلم كلام ذاك خذيه سايم شاف عظام عظامه وراو الصغير ما يستبطن ويحط في مخه كان حاجة خيبة ردوا بك، يعني ردوا بنا أكثر ما يمكن. هنا هذا ما يمكن أن نقول على مستوى العائلة إضافة إلى الحوار العائلي ما فيها باس، لأنه الحوار راهو ما هوش كلمة تتجاز راهو وإنه أنا مش نعلق عليها في المدرسة، الحوار هذا المهمل تماما ستين نجليجانس توتال. الحوار راهو تلقى حب لا مشروط، تلقى وقار، تلقى ألفة، تلقى رحمة داخل العائلة تتوفر، تلقى أربع مهارات أسس بها الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية الحديثة اللي هي حكيم رؤوف رحيم رحيم عندك الحكمة والرحمة والحلم حليم والحكمة، هذوما يعني مهارات يجب أن تتوفر في العائلة، هذا تنبني عليه الأساس، لأن البناء لابد أن يكون قاعديا لا أكثر ولا أقل، وهذا يتطلب وقت كبير ياسر باش نعطوا تمارين الطعام في العائلة يتدربوا عليها تدخل في التكوين الأسري. نحن ندينا بها كما سمعونا وزارة التربية، إن شاء الله يسمعونا وزارات أخرى بتاع الشؤون الاجتماعية وكذا، لأن العمل يجب أن يكون يعني تشاركيا مجيش فردانيا، الناس كلها تحط اليد في اليدين بعضها تيسر الأمور توفر المجتمع المدني الذي لا يقل أهمية تواجده. هنا نردوا بيننا أخي 25 ألف جمعية ومنظمة ونحن نوصل ندخل في متاهات كما هكا، هنا نردوا بيننا. ثم أنه رو هالشيء نحكو عليه نحن هذايا الكلام يعني الجارح إذا ناتج عن يعني سوء تربية بكل صدق، يعني مثل ما هي تربية سليمة، يعني كراك أنت راعي ومسؤول عن رعياتك سيدي أو سيدتي، يعني ما يصدر منك كان الكلام الباهي الكلام الطيب هذا اللي يأخذ ولدك، يلزمك تحافظ على الأمان العائلي، لأنه الطفل وقت لي يعني يفقد الأمان العائلي اللي حطيت تحت الشطرين راهو بش يهرب من العالم الظاهر، وهذه مقاربة اجتماعية لينطلق إلى العالم الخفي. العالم الخفي فيه كل الموبقات، ترى يتضمن الكلام الجارح، يتكلم الكلام البذيء، يتضمن كل كل كل كل مكروه. نحن نحاول نتفادوه. نمشي شوي للمدرسة، نحن ما فاهمش. يعني نحب نبينوا حاجة، اللي المقاربة التربوية هذه، البرامج التعليمية اللي عندنا نحن بكل صدق، ثم نقطة موجودة مهم لا ياسر لاحظتها أنا بالصدق هنا، وماذا بينا نرجعوا لها مالينا نرجعوا لواحنا شوي ما يصيرش. نحن أولا نخدموا بالإدماج، التقاليد القديمة لنا نحيناها، طلع القراءة وحدها وحط النحو وحده وعمل لك ليه ليه ليه تصوروا عنا إدماج، وريناه المتربشين وريناه المعلمين المقبلين والواحد، نخدموا بالإدماج انتيغراسيون توا. ثم ميدة اسمها الحوار المنظم. الحوار المنظم هذايا راهو عنده شروط، وهذا هذه انت قبل ما تبدا انت الماده مثلا تاع القراءه موجوده حكيت درجين ربع ساعه الحوار المنظم. وزيه الحوار المنظم علاش يشتمل استاذ ايمان؟ على دي فورمي دو بوليتيس، لكن لا بيداغوجي سي لا ميم راهو فرنساوي ولا عربيه. يعني العبارات دي فورمي دو بوليتيس شبيهم ناس المثقفة مجتمعات الواعية اللي عندها مشاريع تربوية تحقق فيها تنتبه إلى أبسط الأشياء. اللي هي كي يكلمك يقولك سيل فو بلي مسيو، باردون مسيو، إكسكوزي موا، إحنا بالعربية من فضلك سيدي لو سمحت. هذه موجودة في الحوار المنظم اللي هي غايبة مغيبة، ما نقولش غايبة مغيبة، غايبوها والباكلي كيما نبكلو الفونيتيك في الـ في الـ في الفرنسيه اللي تابع الاكسبريسيون اورال، حتى نقل فيها الفونيتيك، نشوف فيها التلميذات نتاع الالياف راه برشا نسمع فيهم مترزين وكذا، ولا الواحد نسمع فيه يحكي بعباره ينطق ما يفرقش ما بين الاي والاي وما بين الكليغرافي نتاع الاو وما بين، يعني حوايج بصراحه تتقلب الفونيتيك مهملين عليها ضايعه. بعد ياخذ شادي وما يعرفش ينطق عيب، هذا تلقى مسؤول في داره واحده ذي برا. الحوار المنظم هو الاساس داخل المدرسه داخل المؤسسه التربويه. عودوا انت تجي باش يطلب ستيلو مع صاحبه، حطها بالعين انت في سيتياسيون معناتها ضري هكا، يقول له مثلا من فضلك لو سمحت كذا شكرا كذا، يعني العبارات دي فورميل دو بوليتيس، وتجنب العبارات التي تؤلم الذات. العبارات تؤلم الذات سيدة إيمان راهي لامبيراتيف. لامبيراتيف إي تامبولي، واضح مش البشر باش ما يفهمليش بالغلط، لامبيراتيف إي تامبولي الأمر. يجي راهو ساعات أنت عبد كبير يجي يقول له مد لك الحاج سك الباب اعمل لك يلقير سيب يلقير كيش بشر فاش كبير ولا مرا كذا مدام سي فو بلي مدام معناتها سي فو بيرميتي شو شوف تبدا حتى كان تبدا خدمه يقدمها لك انت بخاطر، لما تجي تقول له حل سك بدك الحال كذا الواحد ما عندك شيء، يعني سي بلقير ولو انه ما يقصدش لانه ما ترباش على الاحترام اللي هي العبارات نتاع التواصل اللي هي موجوده في الحوار المنظم. ماذا بين زملائنا ما فهباش، نرجع شوية للحوار المنظم اللي يسبق مادة القراءة، يعني هك درجين ما فهباش، اليوم درجين غض درجين بعد غض درجين، القراءة 40 دقيقة تقريبا معناتها على مدى 4 أيام، يعني خلق العاد كما الفرنساويرة يقولوا القراءة عربي يعني لكتير الفرنساوي ما فيها حتى شيء الحكاية، ونتجنب برشا حوايج وشوفوا ليداتي كيفاش يبدو يتكلموا، فهمتني؟ ثم نرجع أساسا لأن برشا قيم من دثرة يا سيدة إيمان لم يعد يوقر الكبير ويحترم الصغير بكل صدق. يجي الإنسان رجل كبير أكبر من البايو يبدأ يناديله باسمه يعيطه في الشارع، ما هذا؟ مين هذا؟ يجيبه منين منين؟ أنا ما نقولش ليه يا عمي يا خالي سمح، يعني حويش تبين له انه اكبر منه، انه في مقام به، انه في مقام في الساعات مع مين اديله باسمه، راه عيب هذا، راه والله نسمع فيهم مدام، والله نسمع فيهم عيب. يبدا بي وبجنبه من هنا ويقول له اكا فلان اكا فلانه. ليه يا سيدي فماشك فلان وفلان؟ ايش فيك هذيك راهي؟ سيدتي هذيك هذاك لو سيدي سي فلان حتى سي فلان شو فرزين انا سيدي هذاك اللي علمك هذاك اللي قراك هذاك اللي بين لك الطريق هذاك اللي انار السبيل قدامك هذاك اللي عبد لك الطريق باش توصل انت لمرحله معينه مهما تكبر العين ما تعلاش على الحاج. براو هذه العبارات نفيقوا بها شويه المستمعين. نحن رانا قاعدين ونحسوا باش نقلوا من انا نعتبرها كاتاستروف بصراحه اننا نعيش وما معناتها بحوايج ما تمشوا تولي به فايده توا يقول المسؤول يقول لي المسؤول هنا عندنا صنم في الكريتير يعني على اي معايير نحن نحطه في المسؤول هذايا اذا كان مش المسؤول نبدا لك من المدرسه أه؟ نبدا مسؤول مدير ولا اللي هو الكلام ذا كان الكلمه وقتها هاي هاي عياط فكر فمك اعمل ثاني وش بيك كذا كذا كالحمار إيه؟ والله بودني اسمع فيها يا مدى والله. ثم انه الكبير القوي ياكل الضعيف جي انت مسؤول عيب عليك مراه منظفه بطل قليله مع العائله كلمها بكلام ما يليقش عيب قدام الناس هذا لا يعقل. ما نعرفش انا المسؤول صرون كالكريتير كيفاش المسؤول كونوه باش يستقبل العباد في اداره معينه. اخي ميز بالابتسامه راهي صدقه راهي الكلمه الطيبه راهي صدقه. ثم انك تفتح له الباب وتحله وتحسه راهو التواضع من شيء من الناس الكبار راهو من بينوش نضحكوا بكتافنا نسينا قد ولى ذلك الزمان. انت مسؤول على وزن مفعول بالكل هنا راك في خدمة الناس انت راك تتقاضى من المال العمومي راك تشوف روحك من تخلص راك على ظهر رضيك والاخر والاخر والاخر بل يعني ان يجب ان تكون في مستوى الاخلاق في مستوى التربية في مستوى التواصل في مستوى التعامل مهما كنت مهما كنت روحك لك انت بشر ومحطوط غادي تخلص تخصي منح مانيش مش نحاسبوك لكن نحاسبوك على جانب الاخلاق بالتعامل ويزونا من الكذب. إذا كان في بيرو أخرج رقاب العباد كلها للناس يزيني من هاني عندي تليفون وعندي اجتماع هذه كلها راهي حاجات كلام مضروب راه ما عادش ذكر ما عادش احنا تورنا في زمان غير زمان معناتها اللي ألفناها قبل واللي تمرمدنا في لا سيدي تو نحن راهو ما نجمو ننجحو في أي إدارة إلا بالتواصل بين المواطن والإدارة نحوها الجبل ذيك. اليوم الناس كلها كيف كيف كلنا نخدم صالح البلاد ذيك لتقديم مصلحتك المواطنة ذاك وتبتسم في وجهه وتجاوبه بكل صدق راك أنت سيدي خويا مش تولي أنت هو سيد العارفين أنت الناس تقول في كلام باهي البرة في المقاهي في كل شيء يقول لك يرحم والدي هذه ما عندك مش شراها هذه حاجة باهية هذه لا تقدر بثمن. ثم قالوا نحن ما الحوايج اللي لاحظناها السلبيه ديك الكل نحاولوا نتجاوزوها نحن نتجاوزوها نحن موضوعنا الكلمه شنو نحكوا باش نحلوا نحن نوافذ على مواضيع اخرى اي صحيح تندرج ضمن الاطار الاخلاقي كل اخلاق رياضيه راهو معناتها رانا يلزمنا نكونوا متواضعين بالتواضع من شيء من الناس الكبار كما ذكرتوا يلزمنا نكونوا خدومين يلزمنا نتعاملوا بالابتسامه بالكلمه الطيبه مش دي تصيح تصيح على فلان عندك مشاكل باش تسقطها عليه ولا تبان انك انت قوي وهو ضعيف ولا كتروه قليل وكذا واصبع تحت الجرس. لا يا سيدي راهي الناس كلها تواصل مع بعضها راهي الناس كلها مواطنين كل توانسه وراه ما ينجح الكبير الا بالصغير هذه راهو نحطوها راهي القواعد هذه نحن هنا رانا الغايه من هنا رانا باش نوعوا برشا ناس غالطه شويه غالطه غالطه غير غالطه ما عندهاش تكوين اجتماعي ما عندهاش مهارات اجتماعية ما عندهاش يجي أمبوزي هكاك تحط معناتها يمشي ومن بعد يمشي وتولي سنة التداول ومن بعد على التقييم وتولي وتولي. نحن ماذا بينا رانا نحبوا نقولوا كلمة طيبة في الناس الكل على خاطر الناس الكل تكون متخلقة حسبنا بالجانب الأخلاقي الجانب الأخلاقي الأخلاق الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا راهو بالأخلاق تتبنى الشعوب، تتبنى الحضارات، تتبنى الدول، العالم كله يتبنى بالأخلاق. راهو إذا كان ما ثماش أخلاق راهو تولي كونفلي وتولي معناتها ما عادش ثم تواصل، وينعكس سلبا على الأداء هذاك وتولي لينا كوارث، راهي تولي كلها انستالي راهي المسألة الكل. نحن ماذا بينا راعوا جوانب كل بنكونوا متخلقين مع بعضنا، نقولوا كلمة باهية، حتى اللي مالف تعود يقول في كلام سيء مثلا كلام بذيء يحاول نحن ما نقولوش ليه بين عشية وضحاها، على الأقل لطف شوية. اللي مالف يعيط ياسر ينقص يتيح لطفة شوية ما يصيرش فيها بيس، يتعيط عليه معناتها راك أذيته بالعبارة هذيك، فهمتني؟ وتتكلموا بهدوء أنت بلطف بابتسامة، يحسك والله يحس يقول محليه البشر الله، حتى يمشي يقول لي يقولي يعني راهي برشا حويس بالكلمة، والكلمة سلوك حضاري راهو ذكرها ربي في سورة لقمان، كيف هكما المشي كيما المشي، كيف الواحد اللبسة كيما راهي سلوك حضاري. ردوا بينا يتحب يقولوا ناس راهو متحضر ويراعوك ويحترموك وتحترمهم وتمشي قريب الكلمة طيبة ما فيها بيس هذا. يعني احنا راهو بيت القصيد، نعاود راني نلخص، راهي الأسرة لابد من تكوين كل صدق. احنا نلاحظ فيه في المجتمع ان الأسرة حادت عن مهامها تماما، اللي تلقيه طفل صغير فهمتني يقول في كلام زايد معناتها تلقيها مرأة تمشي في الشارع تحكي هي ومرأة أخرى وصوتها واصل لك الواحد من غادي معناتها وكلام بذيء معناتها. وفما شكون صدقيني حتى موظفين في إدارات يتكلموا في كلام عبارات ديليكسيك معناتها في الجيب، هم يعتبروه ربما اللي هو عادي ما ليه مش عادي. واحد يحاول يغير العبارات شوية راه يبدل يرجع روحه شوية وشقيل يكون واعي شوية هك. والله واحد يسمع ساعات ويحسب روحه ما سمع، ولا في نقل عمومي ولا ذاك كذا ولا محلات عمومية ولا كذا، والله دنيا الموفقة مقهى أخي مقهى ما للعموم ولا لا وقد فيها الناس كل ولا لا، والله والمقهى ذي صالون ديتين تاعي ليت كان، والله قعدت حطيت الكرتاب لا عندي من أقسم صالون التليفون طلبوني ما مزيك باش يسجلوا معايا مواضيع ديما يطلبوني بالاثنين سجل معايا قال لي كنت عم زير سجل معك موشي المواضيع كذا كذا، قلت له اعطيني 3-4 دقائق نرتب الافكار ورجع لي هاك 3-4 دقائق. هو رجع قد والكلام من غادي كاني فما شكون حرش الكلمه هي وقتها يا سيدي. والله حشمت وذاي سجل معناتها معاي، قلت له نعتذر اخويا راني في مقهى سامحني والمره ذي ومره اخرى كذا، جيت مرق مقهى قلت له شوف ايه توكل سمعت بليد وشوف وذا وكذا ونحل الكيفيات اللي اخي يسمعوا فيهم زعما من غادي اللي هو الغلط يجي يعني شوف يعني الحاجه برشا عبيد راك في محل عمومي يلزمك تحترم راهو تتعاقب عليها قانونيا راهي هذيك فهمتني هذيك راه قذف راهو واحد يحافظ على لسانه ويعرف واش يخرج من فمه يعوض كلمات بكلمات طيبه معناتها ويكون في مستوى اللياقه في مستوى الاناقه هذا هو المطلوب نحن منا نحن ان شاء الله سيدي تسلم البلاد هذه ونحن الغايه نتاعنا راهو باش نوجدوا الحلول والحلول راهي موجوده نحن نسعوا باش نزيدوا اكثر حلول باش نتفادوا نحن هالكوارث هذه وان شاء الله نقولوا ربي يبقى علينا الستر والناس الكل وان شاء الله بلادنا ديما امنه وبخير والناس كل لازم تعرف اللي لازم نحط يدينا في يدين بعضنا ونكونوا متخلقين مع بعضنا ونحترموا بعضنا ورانا معناتها كل صالح البلاد والعباد هذايا راه به الفايدة هذايا حشتنا به باش نحن الناس كل تقول شوفك المجتمع محلاه شوفك البلاد محلاه شوفوا هذا بيت قصيد سيدي ونقول لكم ليلتكم سعيدة وتصبحون على محبة.
0: يعطيك صحة سي عماد، أكيد احنا مش مازلنا مش نواصل مع مستشار حستنا عاطف العبادي خاصة وسي عماد ركز على أهمية تكوين الأسرة لأنه الطفل اللي مش نشوفوه في المستقبل راهو نتاج لهذه الأسرة اللي عرفت، خلينا نقولها يعني بين ظفرين، تربي ابنها. مرحبا بك من جديد مستشار حصتنا.
2: مرحبا إيمان، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا والسيدة مات.
0: مرحبا به. أهمية تكوين الأسرة، خاصة أنه كنا نحكي على الأسرة اللي في علاقتها ببعضها، في حديث الأم حديث الأب، كذلك أنه علاقتهم مع الجيران، علاقتهم مع الأقارب، علاقتهم بصفة عامة راح يتأثر على هذا الطفل.
2: هي تأثر برشا، تأثر برشا كما قلت لك، تشكل الوعي نتاع الطفل، تشكل طريقة تفكير الطفل، تشكل طريقة تعامل الطفل مع الآخرين، تشكل طريقة تعامل الطفل مع روحه، لأنه الكلمة هنا تشكل الوعي وتشكل الشخصية وتشكل نمط التفكير وتشكل نمط التصرف. يعني خاطر الكلام باش يصدر كما قلت، معناها راهو احنا البشر تقريبا، يعني حتى لا أبالغ، نبرمج بهذا الكلام. و تعرفي انت وقت علاش يقول لك انت عبد ذكر متفائل ولا خالص عبد متفائل، تقعد معاه سيل الافكار نتاعو كلها يخرج بكلمات ايجابيه، يحكي لك على المشاريع، يحكي لك على الامل، يحكي لك على يشوف في كل حاجه ما هو جميل من تلك من ذلك الشيء، وهذاك يخليه هو يعني عند التفاؤل، مش هو اللي يصنع في حد ذاته يعني النجاح، التفاؤل يزيد في الهمه، يزيد في الحافزية، يزيد في الدافعية، يقلل من التعب، يعطي الشغف، يقلل يعني من الإحباطات، ويخلي العبد ديما مرتبط بهدف. هذا كله يبنى من الكلام. هنا يعني بعض الأولياء فيما يخاطبهم الأبناء، ثم حتى اللي يخاطب ابنه يكبر به، يعني مش فقط ما يجرحوش ولكن يكبر به، يقول له يناديه بأحسن أسماء، ولا يعطيه نعت يحبه الطفل هذاك ومسميه كان به هو، حتى كي يغلط يعني يحاول أنه يحكي معه بالسياسة، يحكي معه بالباهي. وهنا يعني أذكر حادثة من عمد السلامات بجبد، معناتها الحسن والحسين رضي الله عنهما، معناها مرة شاف واحد يتوضى بالغلط، معناتها واحد منهم نادى للسيد هذاك وقال له معناتها راني ما نعرفش نتوضى، معناتها راهو معناتها علمني. وبالتالي يعني في العرض معناتها يقول له راك غلط الى اخره، توضى هذاك ومن بعد كانها توضوا هما، وكي توضوا هما يعني وروه الطريقه الصحيحه، وكأنه يعني علموه باش معناها يتعلموا منه حتى لا يتم هذا الاحراج. كيف كيف يعني ساعات الطفل بيدو لكن ما بس يس معناتها حتى كان أخطأ، ذاك هو في حد ذاته يعطيه، يبني برشا ثقة بينك بين شخص، يبني برشا أريحية بينك بين شخص، خاصة نحكي على الأب والأم، ونحكي على المؤطرين اللي عندهم تأثير إيجابي وتأثير عميق على الأطفال، من المربي تاع الروضة للتحضيري للمدرسة، والمدرسة نحكي تقريبا يعني حتى نفهم قيمة المدرسة. علاش هو راه ساعات يقول لك لا، هو المدرسة هو يسموها مرحلة الكمون، في مرحلة علم النفس الكمون يعني تقريبا الطفل علق كل الصراعات النفسية في علاقة بمنها من نواحي المجتمع، في علاقة بنمو النفسي، وتعليق يعني كل الصراعات النفسية إلى حين يخلي الطفل فقط ومحب ومقدم على الحياة الاجتماعية وعلى التعلم بصفة خاصة. وهنا المعلم يأخذ قيمة كبيرة برشا ومساحة كبيرة برشا لدى الطفل، كل كلمة تأثر في الطفل، كل كلمة تبني حاجة في الطفل، كل كلمة خايبة تبدأ معناها تهدم حاجة في الطفل. وذلك علاش التعامل مع الطفل، هنا نتحدث فقط عن البيداغوجيا، نتحدث فقط عن الدكتيك، نتحدث عن أشمل من ذلك، عندما يعني البعد العلائقي هنا هو مهارة مهنية مهمة جدا لابد من أخذ بين الاعتبار. خاطر مهما تكون المادة صعبة وصعبة التبليغ ولابد من عدة قنوات لتبليغها، إذا غلفت بالاحترام، إذا غلفت بالحب، إذا غلفت بالتقدير، هذا الكل يصنع الفارق، لأنه الطفل من خلال ذلك التقدير، التحفيز، الاعتراف، التثمين، سيبذل كل الجهد، ستتفتح لدى الطفل كل الملكات الذهنية ومن ثم ينطلق. وهذا تأثير الكلمة. اليوم رو كما قلت كإيمان تقريبا يعني إلى جانب العلاجات الطبية للأمراض النفسية اللي هي في بعض الأمراض الثقيلة اللي تتطلب يعني علاج كيميائي كالكآبة اللي معناتها كمرض الاكتئاب اللي معناتها اللي هو مقاوم للأدوية، أو مثلا بعض الأمراض النفسية الأخرى كثدائي القطب وغيره، هذا يتطلب العلاج حتى يعني باش الشخص ينجم يرجع حياته العادية مع علاجات أخرى. العلاجات الأخرى هذه هو العلاج النفسي اللي نلقوا فيه برشا الكلام، وهنا التقنيات كاملة. أحيانا يعني بعض العلاجات لا تتطلب فقط إلا الدعم النفسي، مش كرف شت الله والمورال، لا مش تقولون تباهي وبارك الله عليك وهذاك النجم يعمل أي واحد في الشارع، لكن في فهم كلمات المريض، في فهم مزاج المريض، في التعامل مع تلك الكلمات، في تغيير نمط التفكير بالكلمات، هذاك شيئا فشيئا. مثلا العلاج المعرفي السلوكي ما فيش برشا ثر فيه، شنو انت معناتها فكرتك، الفكرة ذيك شنو الاحساس تجيبهولك، الاحساس هذيك شنو التصرف اللي تعمله، ومن ثم يعني نرجع. لو كان انت تبدل معناتها طريقة فهمك للاشياء، مثلا فلعوض انه ديما تقول انا ما عنديش الزهر وكل مرة مفكر في وجهي واحد، تحاول تفهم اللي انت مش ما عندكش الزهر، اذا كان تكررت معناها ثم نمط سلوكي متكرر هو اللي عمل في المشكلة. الاهمال مثلا، انك تحط الحاجه معناتها كيما جا وما تلقاهاش برشا مرات، المشكله ما في التنظيم، مش المشكله في انه ما عندكش زهر. هذا التعميم الاعمى لي معناتها الاحساس والانفعال يخليك ديما وقت ما عندكش زهر تولي خايف، وتولي اي حاجه تصير لك تعتبر انه انت معناها عندك تشاؤم، وانه انت معناها بتصلحش وغيره، بينما كان صلح نمط التفكير. كل نتيجة هي الناتجة عن السلوك عندي، يعني يتحسن السلوك، يتحسن الإحساس، ويتحسن الإحساس ويتحسن ردة الفعل، وهكذا نمشو. يعني بعض الناس يقولك شبيني منفوه، شبيني من ثم نفور من المجتمع، ما يحبونيش، وكلهم حزين علي وكلهم نقمين علي وكلهم غيره. كي يتحلل نمط التفكير متاعه ونمط التواصل متاعه تلك كلامه كله سلبي، متشائم، يتحدث فقط عن المشاكل، لا يرى إلا أشياء قبيحة في الحياة، يرى أن الحياة يعني لم تنصف، وكأن يعني الحياة وجوع التي تنصفها هو فقط، وما معنى الإنصاف؟ يعني علاش تعطيك أنت ما تعطيش لغيرك، وعلاش كعطيت لغيرك أنت حسيت حالة نقصتك أنت. وهنا نرجع مرة أخرى لنمط التفكير، تعتبر روحك أنه أنت كيف لعبة الكل، عندك حوايج باهية وعندك حوايج خايبة، عندك حوايج نعم، عندك حوايج أخرى ابتلاءات، وقت اللي تعتبر انه عندك قدرات يمكن تحسنها، عندك طرق يمكن تحسنها، وتبدا تحسن فعليا حتى باشياء بسيطه، تبدا في خطوات بسيطه، هذا سينعكس تماما على كل دائر. احيانا بعض الاشخاص حتى معناها وقت اللي هو يحسن ويولي يقول كلام باهي، ويولي يشد روحه في المواضيع الخايبه، ويولي اكثر ايجابيه، كل على كل دائره العلاقات نتاعو تتحسن. وهنا العلاج النفسي يلعب برشا الحكايه هذه، تحسين نمط التفكير لدى الشخص، تعليم الشخص فهم الوضعية بأكثر من احتمال. يعني ما تجيش تفسر الوضعية باحتمال واحد، ممكن هناك عدد احتمالات ممكنة لتفسير الوضعية. عرضك اليوم صديق ما ديش لك صباح الخير، مش بالضرورة ما يحبكش ولا كرهك ولا حرش عليك شكون، ينجم هو يكون وقتها غارق في تفكيره، وهذا أقرب للظن، لأنه صديق معناتها ما تسماش علاش باش ما يقولش لك صباح الخير، وانت تبني منها معناها حاجه كبيره، وهو راه في الوقت هذاك لازم يكون مراكش فعليا، لازم يكون غارق في افكاره، يبان لك انك انه راك، لكن هو يعني يبدا غاطس لانه عنده حاجه شاغله مخه كل الى غير ذلك. دونك هنا العلاج النفسي يعتمد كل الاعتماد على هذا الزخم الايجابي للكلمات، هذا الزخم التاثيري والعلاجي للكلمات. يعني احيانا إيمان لازم تكون حصص الدعم النفسي فقط للاستماع، والمعالج النفسي لازم يقول كلمة ولا زوز في عدد حصص، كلمة باش أنت تخرج بها الكلام من عنده هو، باش تنظف عند الشخص هيك منصوب الكلام السلبي. وحين تم التقنيات كما انك تعود اخر كلمه قالها هو، كما انه وقت يكرر يكرر يكرر يكرر، معناها تحاول انك تعود له افكاره وهو بكلامه هو بطريقته هو وتسيبه. كيف ما انك في العلاج المعرفي السلوكي هو وحده مرة جاي يجيب لك تمرين فيه تحليل لوضعية اجتماعية تقلقه هو، ولكن بمنظور جديد بطريقة تفكير جديدة اللي تعلمه يطبقه، وفي كل مرة يطبق يلزم الأمور تحسنت. دونك هنا الكلمة مهمة جدا، هي تعالج، هي تعطي الأمل، هي تربي، هي تخلق نمط السلوك، هي تخلق نمط الشخصية، وهي يمكن أن تصنع الفارق يعني لدى الأشخاص. على خاطر الكلام هو تواصل، وأحسن حاجة في الكلام في التواصل أن نرجع ونتعلموه في أي عمر، المهم يكون عن الإرادة. كان أنت عندك مشكلة اجتماعية ومعناها وتحس أن التواصل بتاعك ناقص، أنه هذا كله نجم عبد يتعلم، لأنه التواصل هو أفضل الأشياء في الحياة. وقت اللي احنا نطبقوا المعايير نتاعه ونطبقوا الكود نتاعه نجموا ننجحوا بصفه كبيره جدا. وهي التواصل يبنى اساسا على الكلمات، والكلام هنا سي عماد اعطى اشاره اعطى قال لك راهو الامر والنهي والزجر راهم يعطل وراهم يصنعوا لدى الشخص مقاومه لا شعوريه. يعني في العرض نقول لك مد، نقول لك بالله كان تسمح وتنجم تنجم تمد ديك الحاجه، ثم فرق كبير بينتها. وهنا ثم بعض الأوزياء يتيحوا خاصة من أمهات الصباح، ونلقوها عند الأطفال اللي هم بدو يتكون الشخصية بتاعهم، تقول لك راني ما عادش نعرفه، ما يمشي للروضة الصباح ما شيح لي ريقي ما يلبسش لبسته. علاش؟ خاطر تقول له البس هذا. لو أنها اختارت أنها تعطيه اختيارات، عايش ولدي تحب نلبسه هذا ولا هذا؟ شنو رأيك هذا؟ أصلا هو وقتها مع انتباهه ولا في الاختيار، مش أنه يقاومك. وما مشيناش بالامر والنهي والزجر، مشينا بالاختيارات. احيانا يعني تلقي معناتها مدير او رئيس فريق يعطوا نفس الكونسيني، لكن واحد يختار انه شنو رايكم يا جماعه، هيا نبدو نفكروا في الموضوع، نبدو نخدموا من واحد يقول لهم هيا تفضلوا برا اخدموا ورجعوا لي. واحد مش حاسسها انه هو امبليكي معاهم، مع ايده في العجينه معاهم، باش يعطوا بيرفورمانس كبيره برشا، والاخر باش حتى لو كان حبوا يخدموا باش يكون معناها مجرد اداء العمل باقل ابداع ممكن، باقل يعني جهد ممكن، وهذا اللي يصنع الفرق. هنا ايضا الكلمه كيفاش تكون هي افضل الوسائل لدى رئيس العمل حتى يخلق القيمه المضافه. القيمه المضافه، وهنا يعني احيانا تعرف اللي احنا اليوم نتندروا برشا حتى لما يوقع التواصل الاجتماعي نحكوا على عصفوره نتاع الشركه وغيره، حتى تقضي على الشائعات وحتى تحسن التواصل. يعني ما تعطيش ودنك الكلام الخايب، تحاول انه يكون ثم كلام باهي، انك تثمن شوف اذا كان مش تنقد انقد بينك بينه، باش تثمن قدام الناس الكل، هذا يصنع الفارق. الكلمات هذيك الايجابيه تريد الناس الكل تطير الشخص، وكل زار بينك بينه حتى يكون نقد لابد ان يكون بناء بكلمات منتقاه باش يعطي التأثير اللي انت تلوج عليه.
0: هذا هو خاصة أنه كيف ما حكينا منذ البداية أنه بكلمة تنجم تبني وبكلمة تنجم تهدم، والكلمة ما توصفش الإنسان ديما، بالعكس يرو ساعات تشكل الصورة اللي نحب نكونوها على أنفسنا. كذلك أنه مهم جدا الإحاطة، مهم جدا الأسرة تتحمل مسؤوليتها خاصة في الكلمة المنطوقة بالنسبة لي طفلها، راهو هكاك تنجم تتجذر. وكيف ما حكينا وديما نحكيوها، راهو الطفل في الفتره العمريه هذيك مع البيئه الاسريه راهو يتم استبطان كل الافعال وكل الاقوال اللي تنجم تنطق وتفعل داخل في الفضاء الاسري. هذا هو مستشار حسن
2: بالضبط، يعني هذا هو. نتمنى انه كلامنا يكون طيب، انه يكون ايجابي، انه يعطينا القيمه المضافه وين احنا.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه بي، هذا لو يساعدنا انه نخلق مجتمع صالح، خاصه وانه الاسبوع القادم ان شاء الله مش نحكيوا على ازمه الاخلاق او الازمه الاخلاقيه اللي يعيشها المجتمع التونسي. هكا نوصلوا احنا ختام مساحتنا. يعطيك صحه مستشار حستنا، ما بقى كان نقول لكم تصبحون على محبه.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم طلبتنا، أكيد تحية لكل الطلبة وين ما يكونوا. إن شاء الله ديما يكونوا بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. أكيد مع طلبتنا اليوم باش نحكوا في العديد من المواضيع، وخاصة اللي يهم الشأن الجامعي. وكما نعرفوا الناس كلها حابين اليوم نحكوا على إزاة الكيف وما تزخر به. وفي البداية إن شاء الله باش نحكوا عن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجة، اللي فيه اختصاصات متعددة. الاختصاصات اليوم باش نشوفوها شنو هو، حكينا فيها بشكل مقتضب برشا في العام اللي فات، ومازلنا في 2026 لما حالة ما حكينا فيها بشكل مقتضب. اليوم باش نعطيكم الاختصاصات شنو هو، واليوم المفتوح بالنسبة للطالب الجديد اللي بطبيعة تحيتنا ليهم الطلبة الجدد الكل، وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله مزيد من النجاحات لكل الطلبة. من بعد باش نحكو عن السبور في إزاة الكيف، هذايا باش يكون أسنان إن شاء الله حاجة جديدة تنضاف، وثم معالم حاجات جديدة برشا باش نحكوها إن شاء الله. وفي الجزء الثاني إن شاء الله باش نحكو عن الحي الجامعي سيكا فينيليا، لكن باش نحكو عن خلية التنشيط الجامعي شنو جديد اللي يستنى فيكم من النوادي وشنو اللي فيها، هذايا الكل إن شاء الله من بعد. كنا حابين زيدا نرجعوا لإزاة الكيف، يعني المعهد العالي للتكنولوجيا للدراسات التكنولوجية بالكيف، لأنه عندهم المشروع اللي حابين نحكو عليه، وثم حاجات جديدة زيادة كولابوراسيون مع فرنسا زيادة باش نحكو فيها، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه الدكتورة إن شاء الله تقولنا إن شاء الله تحكي معنا أكثر تفاصيل الأسبوع القادم، بما أنهم كغير رجعوا من فرنسا. إن شاء الله تحياتنا ليهم الناس الكل، أكيد باش نمشوا الأولى أنغامنا وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، أكيد مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. باش نحكو شوية أو مش شوية، هو في الحقيقة برشا، باش نحكو في موضوع يهم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجا، خاصة أنهم عندهم جورنية إن شاء الله للطلبة أكيد، والاختصاصات الجديدة اللي انضافت للمعهد الجديدة. ثم برشا حاجات، وثم روح جديدة، وثم حاجات جديدة قاعدة تتخلق في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بيجا. ولليوم يعني قاعدين نحكوا انه جامعه جندوبه قاعده تمشي في منحة صحيح، قاعده في تمشي في منحة اللي يلزم تمشي فيه كل الجامعات، انه هو يحاولوا انهم يدمجوا الطلبه في كل ما هو يهمهم، سواء في قرايتهم، سواء في سوق الشغل غدوه، تحضيرهم لسوق الشغل، كيفاش ينجموا غدوه يكونوا مواكبين وحاضرين للعمل. هذايا الكل من خلال سواء الدورات التكوينيه، سواء لي ليسانس جدد اللي انضافوا لعدة معاهد عليا تنضوي تحت جامعة جندوبة، واللي ما هيش مش المعهد العالي للبيوتكنولوجيا أكهو، لكن برشا معاهد، ومنهم المدرسة العليا للفلاحة بالكيف اللي عندهم هما والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا حاجة. تو نفهموها من بعد شوية إن شاء الله مع ضيفنا اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذية، شنو فيه، شنو اللي صار، وإسكو يعني الطلبة كيفاش ينجموا يقرأوا، يعني إذا كان مع بعضهم ولا كيفاش بالضبط، ونفسروها أكثر أكيد مع سي لازر اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا، شنو اللي فيه، وشنو كيفاش ينجموا الطلبة يكونوا حاضرين والكل ويندمجوا إن شاء الله. بالطبيعة معنا حاضر سي لازر عن المعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجا، هو أستاذ محاضر ومدير الدراسات بالمعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجا، سي لازهر عفوا الحجري، واللي حاضر معنا واللي باش ناخذوا معاه اكثر تفاصيل على اليوم هذايا، سواء اليوم هذايا، سواء على الاختصاصات الموجوده في المعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجا، واكيد الطلبه اجدد باش يكونوا ان شاء الله محظوظين، ان شاء الله من المحظوظين مع المعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجا. مساء الانوار، مرحبا بك سي لازهر.
1: مرحبا بك سيدة هناء، وشكرا على هالدعوة.
0: تحياتنا
1: في
0: ليك.
1: البداية يعيشك، أريد أن أرحب بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف، هذه الإذاعة الرائدة والتي منذ مدة معنا تواكب كل جديد في المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة جندوبة، وخاصة المعهد العالي بالتكنولوجيا ببيجا.
0: أكيد نحن نكون سعداء وقت يكون ثم أي جديد بالنسبة للمعهد، وماذا بينا ديما عنا حاجات جديدة ماذا بينا تنضاف لمعاهدنا ولجامعتنا، هكيك الطلبة يكونوا فرحانين ويكون ثم أكثر طلبة موجودين عنا إن شاء الله.
1: طبعا هذا دورنا كبيداغوجيين وكمسؤولين على البيداغوجيا في المعهد العالي بالتكنولوجيا ببيجا. دونك ممكن لمحة فيما يخص المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة. دونك المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة هو مؤسسة جامعية تابعة لجامعة جندوبة، توفر تكوين متنوع ومتكامل من الإجازة، مرورا بالماجستير بشقيها البحثي والمهني، وصولا إلى مرحلة الدكتوراه. طبعا اللي يعرف المعهد العالي بالتكنولوجيا بباجة يعرف اللي هو من المؤسسات الجامعية، مش في جامعة جندوبة فقط بل في الجمهورية، السباق والمنخرط في الإشهاد وفق ثلاث مواصفات دولية، حيث انخرط في نظام إدارة الجودة ISO 9001، ثم نظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001، ومؤخرا انخرط في نظام الإدارة البيئية ISO 14001. هذا بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي الدولي للمسالك التكوينية في المعهد. طبعا السنة الجامعية الحالية هي سنة جامعية استثنائية ليست كسابقاتها، بحكم معناها وجودها ومواكبة التأهيل الجديد لمسارات تكوين جديدة، حيث وقع بعد 5 إجازات و7 مسارات تكوين، بالإضافة إلى 4 شهادات ماجستير وكذلك شهادة الدكتوراه. الاختصاصات في العموم عن العلوم الحياة، التغذية، البيئة والبيوتكنولوجيا. إذا كان تحب شوية تفصيل فيما يخص
0: أي تفضل
1: الإجازات إذا كان
0: تفضل.
1: عندك وقت. إذا الإجازة الأولى هي الإجازة في مراقبة جودة الأغذية وكذلك الصناعات الغذائية، والمسارين هذين براتيكمون هم مسارين معتمدين دوليا. الإجازة في البيوتكنولوجيا كذلك بمسلكين، المسلك الأول التحاليل البيولوجية والعلوم الفلاحية وهو شهادة مشتركة مع المدرسة العليا للفلاحة بكاف. المسلك الثاني هو التحاليل البيولوجية والبيوتكنولوجيا الكائنات الحية. 3 إجازات أخرى بمسلك وحيد وهي الإجازة في البيولوجيا الجزيئية والخلوية، يعني هنا نحكي على دراسة الخلية والجزيئات الحيوية وتقنيات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى إجازة أخرى في الموارد البيولوجية والتنمية المستدامة وهي إجازة في شراكة مع المدرسة المهندسين العليا للمهندسين بإنجاز الباب، وكذلك الإجازة في علوم التغذية التطبيقية بالأداء الرياضي وهي إجازة مشتركة مع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف. يعني
0: نعم.
1: كانت تلاحظ هنا ثم شراكات فعلية مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، مع مدرسة المهندسين، وكذلك مع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية
0: شنو
1: بالكاف.
0: الهدف سي لازر من الشركة هذه؟
1: هو الشراكة هذه جاءت تطبيقا لاستراتيجية وسياسة واضحة في جامعة جندوبة، يعني تفعيل الشراكات بما يؤدي إلى تحسين وضمان تكوين أكاديمي متنوع وعالي، بحيث تقع الاستفادة من كل مؤسسة بالخبرات العلمية التي تحتويها، وبالتالي يكون التكوين بالنسبة للطالب تكوين متنوع وقادر على اقتحام سوق الشغل بحظوظ وافرة، ويستطيع الطالب التونسي المتخرج من جامعة جندوبة ومن المعهد العالي بالتكنولوجيا بباجة أنه ينخرط في الحياة العملية وكما يقولوا فيها يلقى الخدمة اللي يفركس فيها بكل سهولة.
0: يعني يكون عنده حاجتين من زوز معاه، حاجة واحدة من زوز
1: بالضبط،
0: معاه.
1: خاطر ما يميز المعهد العالي بالتكنولوجيا بباجة هو الجانب البيوتكنولوجي بالأساس، مع شراكة مع المدرسة العليا للفلاحة، دونك اختصاصها فلاحة، أو مدرسة المهندسين، أو المعهد العالي للرياضة
0: للرياضة.
1: والتربية المدنية بالكاف. أكيد التكوين سيكون متنوع وتكوين معناها عنده القدرة إنه يخليه يقتحم سوق الشغل بكل جدارة.
0: به يقول قال كيفاش باش يتم الدراسة لهنا إذا كانت الشركات صارت، يعني اللي سواء في اللي موجود في مدرسة في المدرسة العليا الفلاحة يظهر لي زاد ينجم يقرأ حاجة من البيولوجيا ولا
1: شوف، هو لهنا الوقت اللي يقع إيداع الملف كل شيء منظم معناها وكل شيء واضح. الشراكة كانت مبدئيا في التخطيط لهذه الإجازة من خلال المواد التي سيقع تدريسها وكيفية التدريس وتقسيم حتى نقول المواد على الأساتذة حسب الاختصاص. إذن التدريس باش يكون بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة،
0: واضح بيه.
1: طبعا باش يكونوا فما أساتذة يجوا من المعهد العالي المدرسة العليا للفلاحة بكاف يقريوا عنا مواد معينة، كما يكون الطلبة نتاعنا يتنقلوا للمدرسة العليا للفلاحة بالكاف للقيام بحصص أشغال تطبيقية أو حتى حضور محاضرات، لكن هذا كله بتنسيق كامل مع إدارة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
0: واضح بيه. واللي في المدرسة العليا الفلاحة بالكيف اللي زادة قالوا لي عندهم يعني اختصاص هذية أساس مع البيوتكنولوجيا بباجة، زاد الطلبة ينجموا ولا جيست اللي الطلبة الموجودين في البيوتكنولوجيا هم اللي ينجموا هذا؟
1: لا، شوف، هو المعهد العالي بتكنولوجيا بباجة أبوابه مفتوحة يعني من منذ القديم، يعني ما كنا نستقبل طلبة من المؤسسات المختلفة معناها التابعة لجامعة جندوبة إنهم يقوموا بعض الأشغال التطبيقية أو كذلك حضور بعض المحاضرات. يعني هذه الشركات الشركات يعني قديمة ما هيش جديدة، لكن الآن وقع تفعيلها بطريقة معناها رسمية
0: منظمة.
1: أكثر، بطريقة رسمية أكثر ومنظمة ومحددة، كل مؤسسة ما لها وما عليها.
0: واضح. يعني الاختصاصات هذوما تقريبا قلت لي هكا سبعة هكا ولا إجازات
1: هم سبع هم خمسة إجازات وسبع مسارات،
0: وسبعة
1: يعني
0: مسارات.
1: الاختصاصات سبع اختصاصات.
0: هذا اللي ينضاف جديد للمواليد الجدد نقولوا نحن للمعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجة، وفيهم اللي هم قدموا تطرحوا بطريقة جديدة هكا ولا.
1: شوف، هو عندنا تو سنة ونصف تقريبا نشتغل على تأهيل وإعادة تأهيل المسارات. يعني إعادة تأهيل المسارات أو تأهيل المسارات هي ليست قرارات عشوائية، بل هي قرارات مدروسة طيلة سنة ونصف، وقع دراسة واقع الشغل في تونس. ثم إجازات وقع التخلي عنها نظرا لمحدودية تشغيليتها وتعويضها بإجازات جديدة. وهناك إجازات أثبتت معناها صمودها في سوق الشغل، لكن وقع تدعيمها بمواد تعليمية ومواد جديدة، خاصة احنا توا نحكي على الذكاء الاصطناعي، وقع اقحام مثل هذه المواد، وقع إضافة مواد جديدة لتسهيل انخراط الطالب بعد تخرجه في سوق الشغل، مثل ستاد سكيلز والسوفت سكيلز، هذوما مواد وقعت إضافتها للسنوات الأولى والثانية. دونك ثم إضافات في الجوهر، وكذلك إضافات في المضمون، بحيث الهدف هو ديما واحد وهو تسهيل انخراط الطالب في سوق الشغل.
0: واضح. أكيد مهم برشا اليوم أنه الطالب يحقق من بعد الدراسة متاعه أنه يحقق طموحه في الشغل اللي يطمح له واللي يحلم به من خلال التكوين سواء الأكاديمي أو الدورات التكوينية. ومهم برشا اليوم أنه الطالب يكون منخرط في الحياة الجامعية بشكل كبير وكبير برشا. الاختصاصات هذوما موجودين وعندكم زيادة دكتوراه قلت لي هكا ولا لا؟
1: أي
0: بالنسبة للدكتوراه ما فيها الشركات.
1: دكتوراه هي دكتوراه خاصه بالمعهد العالي بالتكنولوجيا بباجه، خاطر فما براتيكمون كل مؤسسه عندها دكتوراه خاصه بها. هنا زاد فيها تنوع، لكن هذا ما يمنعش انه فما مؤطرين من مؤسسات اخرى تابعين لجامعه جندوب يعني يأطروا طلبه في الدكتوراه. دونك الشركات هي موجوده، راهي
0: يعني على ارض الواقع موجود كل شيء.
1: موجود اكيد. موجود موجود.
0: واضح واضح. نرجع لليوم المفتوح بالنسبه للطالب الجديد، وهذه سنه مؤكدة مسؤولنا حميدة وتصير في المعهد الكل وفي الجامعات الكل.
1: أيه.
0: أكيد ثم ترحيب خاص بالطلبة، شنو اللي حضرتوا لهم؟ حابوا نعرفوا أكثر تفاصيل معك، تفضل.
1: هو بديناها بيوم تأطيري للطلبة أو للطالب الجديد يوم 17 سبتمبر. كان يوم معناها أهم الأنشطة اللي كانت فيه هو التعريف بالنظام الداخلي ونظام الامتحانات في المعهد. كان ثم لقاء مع أساتذة ومؤطرين، كذلك التعريف بالمنصات الرقمية والخدمات اللي توفرها المؤسسة، خاصة الخدمات الرقمية، وانتم تعرفوا
0: المعهد
1: وجامعة جندوبة كانت سباقة في كل ما هو رقمي. كذلك وقع الحديث ولو أنه بشكل مقتضب على عروض التكوين، خاطر عنا احنا تو قاعدين نحضروا اليوم مفتوح باش يكون يوم الجمعة 9 أكتوبر. هذا براتيكمون باش يكون اليوم هو لقاء مع عالم الأعمال والمحيط المهني. يعني باش يكون فما لقاء مع أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات، وش يكون لقاء مفتوح بين الطالب وبين سوق الشغل على أرض الواقع في المعهد العالي بالتكنولوجيا بباجة. هذا بالإضافة إلى زيارة بعض النوادي الطلابية وإقامة بعض الورشات اللي من شأنها أن تخلي الطالب، خاصة الطالب الجديد، أن تكون عنده فكرة شاملة وكافية على المعهد العالي بالتكنولوجيا بباجة ومختلف الأنشطة الثقافية والعلمية.
0: يعني عندهم أيامات هكا متواصلة مازالت حتى الأكتوبر إن شاء الله.
1: مازالت متواصلة حتى أكثر من أكتوبر.
0: مازال
1: مبروك، خاطر احنا تو قريب نحتفلوا بالعشرينية
0: ان شاء الله
1: لتكوين
0: مبروك.
1: معهد العالي للتكنولوجيا بباجة، باش يكون معناها يوم معناها احتفالي، وفي نفس الوقت تتخلله مجموعة من الأنشطة الثقافية وكذلك مجموعة من
0: وقتاش هذا ان شاء
1: المدخنين.
0: الله؟ ولا مازال ما نجموش نعرفوه تو
1: هدايا بوه، هدايا من مشمولات
0: المدير.
1: المدير أكيد، معناها تحية
0: واضح
1: ليه.
0: واضح بيه. تو نعاود ان شاء الله ونزيد نعرف هو على قريب هكا ولا
1: على قريب، أي
0: ان
1: على
0: شاء
1: قريب إن شاء
0: الله.
1: الله
0: تو نزيد
1: إن شاء
0: نعرف
1: الله
0: اكثر مع سي مراد جريدي،
1: إن
0: تحياتنا
1: شاء
0: ليه
1: الله.
0: اكيد، وناخذ معاه
1: أي
0: اكثر تفاصيل على اليوم هذايا المشهود اللي باش يكون ان شاء الله للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، وان شاء الله مزيد من النجاحات، واكيد باش نتواصلوا مع بعضنا اكثر ان شاء الله في قادم الايام، بما انه في رحاب الجامعه هو مجال مفتوح للطالب وللادارات الموجوده بالمعاهد العليا اللي من ضوية تحت جامعة جندوبة ككل. وتحياتنا لكم وإن شاء الله ديما موافقين سي الأزهر.
1: شكرا.
0: شكرا،
1: لو
0: الله
1: كان
0: يخليك.
1: تسمح
0: تفضل.
1: جست حب نقدم الشكر وتحية لكل العائلة الجامعية في المعهد العالي بتكنولوجيا بباجة، من أساتذة وكذلك من منسقي الماجستير والإجازات وكذلك مدير المعهد.
0: واضح، تحياتنا ليك
1: شكرا،
0: انت زيدة سي
1: عايش.
0: لازر، شكرا ليك على مداخلتك، وتحياتنا ليك ولكل الاطار التربوي وكل الطلبه بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجا. شكرا ليك والى اللقاء. هذا سي لازر الحجري، استاذ محاضر ومدير الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجا، حكينا على مختلف الاختصاصات اللي انضافت للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجا، كيف اليوم المفتوح اللي هاكم متواصل معاكم حتى الاكتوبر ان شاء الله. نرجو لكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة باش نحكو شوية وممكن برشا زيادة عن الرياضة، خاصة الرياضة في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف. ذات الكاف انه اثناء ثم سبور باش يكون موجود، نوادي، شنو اللي باش يصير، هذايا الكل باش نحكوه مع الأستاذ أكيد سي سمير التيساوي، باش يعطينا أكثر تفاصيل على يستنى في الطلبة في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف. حاجات مزيانة برشا، وزيدا باش يكون ثم تهيئة ونعرف التفاصيل هذه الكل مع سي سمير. المساء الأنوار ومرحبا بك.
1: أهلا بك مدام هنا، أهلا بك بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا.
1: شكرا لك على هذه الاستضافة، على
0: مرحبا،
1: حرصكم على مواكبة الشأن الطلابي والرياضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف.
0: الله يخليك، شكرا ليك. وأكيد باش نبدو ساعة نحكي معاك عن اللي يستنى في الطلبة، هل أنه ثم نوادي تمت برمجتها مازال، وشنو اللي صار بالضبط؟
1: في الحقيقة يسعدني اليوم باش نكون معاكم باش نعلم كل منتسبي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف على الاستئناف الرسمي للنشاط الرياضي خلال هذه السنة الجامعية 2026-2027، واللي هو فرصة لإعادة إحياء الروح والنشاط داخل المعهد، وكذلك تفريغ الطاقات نتاع الطلبة بشكل إيجابي. كي نتحدثوا على النشاط الرياضي بالمعهد مدام هنا، نتحدثوا على نشاط رياضي يشمل نوادي رياضية مختلفة، رياضية وترفيهية مختلفة، واللي الحقيقة في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف عنده سجل حافل من النتائج الطيبة والإنجازات اللي حققها الحقيقة أبنائنا وبناتنا الطلبة في مختلف الرياضات وبالطبيعة مع أساتذة المعهد. لهنا نحب نوجه التحية إلى زملائي اللي خدموا سابقا في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف.
0: واضح. شنو هما النوادي اللي باش يكونوا موجودين اثنين ان شاء الله؟
1: قبل ما نعطيك عن النوادي مدام هناء، تسجيل بالنسبة للنوادي إن شاء الله باش يكون عبر الاتصال بالمكلف بالتنشيط الثقافي والرياضي بالمعهد، والنوادي هذه إن شاء الله باش تخول لطلبتنا الأعزاء المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الجهوية والمهرجانات الطلابية.
0: يعني مش كان حدهم حد المعهد.
1: لا لا لا، هي النوادي هذه باش تعمل معناتها فيها تم بطولة جهوية وإن شاء الله بطولة وطنية بيشاركوا فيها الطلبة مع مختلف طلبة مؤسسات
0: يعني
1: التعليم
0: هذه
1: العالي.
0: المهرجانات اللي تتبع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.
1: وزاد عن البطولة الجهوية اللي تتبع وزارة التعليم العالي، بطولة
0: واضح
1: رياضات يعني مع
0: واضح.
1: كل مؤسسة.
0: بيه
1: بالنسبة للنوادي، عن نادي كرة القدم بطبيعة ذكور وإناث، النادي هذا هو ديما صانع الفرحة، ديما محقق تتويجات باهية.
0: ما نعرفش علاش في المؤسسات الكل يظهر لي كرة القدم هي اللي
1: والله
0: تحقق.
1: هي كرة القدم هي أكثر شعبية، ما تعرف أنت
0: ما نعرفش
1: مطلوبة
0: علاش.
1: برشا. أيوة مطلوبة برشا، أحفظ برشا تتويجات. بالنسبة عن زاد نادي كرة اليد زاد ديستيني للبنات والولاد، هو فريق قوي زاد حق انتصارات في البطولة الجامعية نتاع الجهوية والوطنية. عندنا نادي فيتنس اللي هو نادي اللياقة البدنية، بطبيعة هو ذي ناس يمثل ملاذ صحي للطلبة وللرياضيين، وكذلك هو يدعم الثقافة الصحية بالنسبة للطلبة.
0: بي
1: عندنا زاد نادي العدو فهمنا ولا، يمثل زاد أيضا مفخرة للمعهد هنا، حقق زاد برشا تتويجات في المهرجانات الطلابية. عندنا نادي تنس الطاولة يدعم هو يدعم اللياقة البدنية، كذلك نادي ترفيهي لترفيه لتفريغ الضغط، وأيضا هو موجه لعشاق السرعة والدقة.
0: واضح. يعني هذوما مختلف النوادي، هل أنه ينجموا
1: نوادي
0: الطلبة يقترحوا منهم يكونوا عندهم نادي آخر غير هذوما ولا؟
1: والله شوف، اذا كان نحن مثلا الطلبه يطلبوا مثلا باش نعملوا نوادي اخرى، نشوفوا معناتها الرغبه نتاعهم ونشوفوا الامكانيه انه نجم نحققوها لهم.
0: ويظل حتى يدخل في النمبر نتاع الطلبة ولا؟
1: اي مربوط زاد العدد زاد الطلبه، لازم على الاقل يكون مثلا ينجم يكونوا هما فريق، ولا ينجم يكونوا هما مثلا يكونوا مجموعه باش تمارس النشاط هذاك.
0: واضح.
1: بالله بالنسبه نجم نحكي شويه على
0: اي
1: التجهيزات
0: تفضل
1: ولا
0: تفضل، باش نمشوا للتجهيزات نحن بطبيعتنا اكيد، لانه اليوم مطلوب انه باش يعمل واحد يمارس رياضه ولا ترفيه انه يلزم ثم تجهيزات، ونعرف انه المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بالكيف يحضروا فيه ويهيئوا فيه حاجات مهمه اليوم للطلبه وللمعهد.
1: والحقيقة بالنسبة للتجهيزات الرياضية، عندنا المعهد يدفع وتوفر فيه صحة، عندنا تيران تاع فوتبول أسيس، معناتها تيران معشب اصطناعيا، الحقيقة معناتها ملعب ممتاز ينجم يمارسوا فيه رياضة كرة القدم معناتها بصفة معناتها حسنة وبصفة جيدة. عندنا زاد في ملعب تاع كرة يد وملعب كرة سلة واللي هما الحقيقة باش يتم إعادة إنشائهم وتهيئتهم
0: واضح.
1: لمواصفات عالية. وفما برنامج زاده لانشاء مضمار العدو الريفي وقاعه للتقويه العضليه. وكي نحكي لهنا على قاعه للتقويه العضليه فاني نحكي انا زاده على احداث ان شاء الله نادي للتقويه العضليه ولا نسموها كلوب دو مسكيلاسيون.
0: دي حاجة
1: تعرف
0: جديدة يعني إن شاء
1: اي
0: الله.
1: ولا هذه واللي برشا عباد ما تعتبرش طلبه يلوجوا عليها هي تلبي تطلعات الطلبه.
0: هو ممكن
1: اي
0: يقولوا للذكور أكثر، لكن اليوم حتى البنات ولا
1: لا
0: يلوجوا على
1: حتى البنات
0: المسكيلاسيون.
1: اي حتى البنات مع ديستيني زاد البنات اللي هي
0: هذوما
1: تكون
0: باش
1: حتى
0: يكونوا السنة ولا وقتاش؟
1: والله ان شاء الله ان شاء الله معناتها خلال السنه الجامعيه اذا مش يبدو فيهم ان شاء
0: يعني
1: الله
0: باش ما يقولوش
1: الناس.
0: الطلبة شنو باش تعملوها للناس الأخرى، عملوها لنا نحنا السنة.
1: اي والله
0: إن
1: ان
0: شاء
1: شاء الله
0: الله.
1: هما باش يبدو صاحب تحب كما قلت لك انشاء وتهيئه الفضاء نتاع كره اليد وكره السله ومعهم المضمار وان شاء الله زاد بالنسبه للقاعه نتاع رياضه تقويه العضلات نتاع
0: ما شاء
1: المسكيلاسيون.
0: الله، هاك في المعهد العالي للدراسات
1: ان شاء الله
0: التكنولوجية مش نحكو كان علوم
1: اي
0: والكل عنا
1: لا
0: حاجة،
1: الحمد
0: وين
1: لله
0: يفرغوا الطاقات وين الناس تنجم
1: الحمد لله
0: تتفرهد يعني
1: اي ثم نشاط
0: الطلبة.
1: ثري ثم نوادي مختلفه متنوعه ترفيهيه صحيه. بالله انا من هذا المنبر نحب نتقدم بالشكر والامتنان لاداره المعهد على جهودها ديما وعلى توفيركم كل الامكانيات المتاحه وسعيها المتواصل لتطوير النشاط الرياضي بالمعنى للطلبه
0: يعني
1: في ظل
0: التجهيزات
1: الصحه.
0: الكل موجودة حاليا، يعني الطالب ماهوش باش يمشي باش يبقى يستنى حتى اللي يجيبوا له حاجة ما نعرفش باش يتمرن بها ولا حاجة، كل شيء موجود.
1: اللي الموجود انا قلت لك التيران تاع الفوتبول
0: اي
1: هذايا وموجود مثلا التيران تاع الهوند والتيران تاع الباسكيت لكن كان باش تصير تحسينات في اعاده معناتها تنشئتهم واعاده تهيئتهم.
0: واضح. ومع المسكيلاسيون.
1: وبالنسبه للمسكولاسيون ان شاء الله زاد كيف كيف تتم احداثها مع التيران تاع الهوندبال معناتها تاع ملعب الهوند وملعب تاع الباسكيت.
0: إن شاء الله.
1: موجود عندنا الفيتنس موجود عندنا تاع العدو توا موجود عندنا تاع كره التنس تنس الطاوله والحمد لله الحمد لله.
0: الطالب لهناش نجمو نقولوا له اليوم.
1: والله بالنسبة لي أنا معناتها كيف كيف من المنبر هذايا نحب نتوجه للطلبة كل الطلبة الجدد والقدامى القبيل بالطبيعة على التسجيل في مختلف هذه النوادي الرياضية ونقول لهم راه الرياضة ديما وش تبقى هي متنفس الحقيقي للطالب وهم ثم إقبال ما شاء الله راه فهمني لكن احنا نحبوه ديما مشاركة قياسية
0: بالطبيعة ماذا بينا
1: صراحة.
0: في الزيادة.
1: اي ماذا بينا ديما مشاركة قياسية
0: إن شاء الله إن
1: اي
0: شاء الله بالتوفيق
1: اي
0: للطلب وبالتوفيق
1: يعيشك
0: لك أنت في العام الدراسي هذا وفي اللي
1: يعيشك
0: قادم إن شاء الله،
1: يعيشك
0: وإن شاء الله من حسن إلى
1: يعيشك
0: أحسن سي سمير إن شاء الله.
1: يعيشك
0: الله
1: الله يكون
0: يخليك
1: حافظ كيف حضور معاك
0: الله يخليك.
1: وشكر ليك وإذاعة كيف
0: ورانا
1: على
0: باش
1: الإضافة
0: نرجع
1: الجميلة
0: لك إن شاء الله سي سمير
1: إن
0: وقت
1: شاء
0: اللي
1: الله
0: يكون
1: إن شاء
0: عندكم
1: الله
0: مباريات، وإن شاء الله ثم
1: إن شاء
0: تتويجات
1: الله.
0: إن شاء الله.
1: مرحبا بك إن شاء الله إن شاء
0: يعيشك
1: الله
0: الله
1: بزيارة
0: يخليك
1: إنجازات المعهد إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء
1: إن
0: الله
1: شاء
0: يا
1: الله.
0: رب.
1: مرحبا
0: شكرا
1: بك
0: لك يا سيدي،
1: شكرا
0: شكرا
1: ليك
0: لك.
1: إذاعة كيف
0: الله
1: يعيشك
0: يخليك،
1: سلامة
0: شكرا لك. في الأمان
1: سلامة
0: والسلامة. هذا سي
1: سلامة
0: سمير التساوي، أستاذ الرياضة بالنسبة للمعهد العالي للتكنولوجيا للدراسات التكنولوجية بالكيف، يعني الطلبة في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف عندكم، وين تنفسوا على رواحكم متنفس كبير برشا من الرياضة، ومازال تستنى فيكم قاعات أخرى باش تكون حاضرة إن شاء الله، ومازال يستنى فيكم حاجات حلوة ومزيانة برشا، هذاك علاش تنجموا تشاركوا باش تتفرهدوا باش تعملوا فورمون باش تبعدوا شوية على ستريس القراية، وتنجموا زيادة تقراوا وانتم متفرهدين وعاملين برشا جو. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبة، ونرجعوكم إن شاء الله.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. وكما سبق وقدمنا انه باش نحكوا عن الحي الجامعي سيكافينيريا، وتحديدا خلية التنشيط الثقافي والرياضي بالحي الجامعي سيكافينيريا. واللي حابين ناخذوا اكثر تفاصيل للطلبة بالطبيعة، ثم مازال يظهر لي كركرو شوية، مازال ما رجعوش، نقول لهم وقايد باش يرجعوا للدراسة، وقايد انهم يجوا ويبداوا الدراسة نتاعهم هاكا، باش تكونوا ان شاء الله حاضرين وتسمعوا معنا شنو النوادي اللي تستنى فيكم، شنو يستنى فيكم في خلية التنشيط الرياضي والثقافي في الحي الجامعي في سيكافينيريا. وبتبيع باش نرحب بضيافي اللي حاضرين معايا. هو في العادة نبدأ باليمين باليمين الطالبة غلبت
1: هذيك المدلة نتاعي
0: باهي، نتعرف عليك. مساء الأنوار، مرحبا.
2: عايشك، مرحبا، شكرا على الاستضافة قبل كل شيء.
0: مرحبا،
2: عايشك. انا ابتهال المشرقي، 22 سنه، نقرا سنه اولى تكوين هندسي بالمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالكيف، ومسؤوله على نادي التصوير الفوتوغرافي والسينما بالحي الجامعي سيكافينيريا.
0: هاك شيخك مسؤول
2: المدلله
0: مدلله امورك واضحه. مرحبا بك سي مجدي،
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: حي جامعي كل، شكركم على الاستضافة، على رأسهم سيد المدير، مديرنا الجديد سي فتحي هنون،
0: الله يرحم لك دين.
1: الله يرحم، شكري. استضافة جات في وقتها على خاطر خلية التنشيط الثقافي والرياضي عادة ندمرجوا في أكتوبر، عندما نتأكدوا اللي طلبتنا الكل شدت بلايس.
0: هذا كاج عليش قلت لهم أرجعوا.
1: ان شاء الله نحن برامجنا محطوط على الورق وسيتم تنفيذها في القريب العاجل، اللي هو اول ايفينمون مش تصير ان شاء الله لويت
0: اكتوبر،
1: لويت اكتوبر بالخميس، اللي هي سهرة التعارف، اللي هي الترحاب بالطالب الجديد، اللي في الهلومة متاع السهرية هذيك باش نتعدوا على الانشطة بليتو الاندية الثقافية والرياضية للتعريف بها وليتعرفوا على الاساتذة نتاعهم
0: ان شاء الله،
1: والأنشطة الرياضية اللي فيها مدام عفيف معانا هي أستاذة.
0: مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك مدام عفيف، أول مرة تزورنا. سي مجدي الغربي بحذينا بريسك ديما في رحاب الجامعة. مرحبا بك مدام عفيف، أنت بشنو ولي هي بالضبط التاش؟
3: بهي عفيف كسراوي.
0: مرحبا.
3: أستاذ رياضة، نخدم في الحي الجامعي سيكافينيريا، عنا نوادي ثقافية ورياضية. بنخص بالنوادي متاعنا، عنا دي معناها نوادي مختلفة، عنا نادي الايروبيك، نادي الفوت، كرة القدم إناث وذكور، عنا كرة السلة وكرة اليد، عديد من النوادي معناها نقوم بها نستقبل بها في الطالب
0: أمورنا واضحة. إن شاء الله
3: ننطلقوا لليوم تعريف باليوم الطالب الأسبوع المقبل إن شاء الله، نعرفوا بالنوادي الرياضية
0: إن شاء الله، وأكيد نستنوا تتويجات
3: أكيد إن شاء الله.
0: غير تتويجات لي بيبش نبدأ معكم الساعة سي مجدي. أكيد النوادي الكل ماذا بينا نعرف الساعة النوادي الكل اللي تستنى في الطلب.
1: واضح. بالنسبة للنوادي، نوادي ثقافية ورياضية وعلمية.
0: اللي هما؟
1: بالنسبة للنوادي ثقافية، مسرح، موسيقى، رسم، سينما وفوتوغرافي للمدللة بتاعنا. نوادي الرياضية ذكور وإناث في كرة قدم، كرة سلة، كرة يد، عنا شطرنج، ونجموا إذا كان ثم مجموعة من الطلبة حبوا يقترحوا أندية نحن نوفروا ونأطروا.
0: واضح، يعني هما يقولوكم رانا حاشتنا بالنادي الفلاني وعنا جروب،
1: عنا جروب نولوا نحن نوفروا. مثلا في وقت من الأوقات حبوا على إيكيب تاع بيتونك، جبنا لهم الماتريال تاع بيتونك ووفرنا أرضية معناها،
0: يعني أطلبوا الدلل،
1: يطلبوا الدلل جوست باركة كما قلتي أنت، ماذا بينا نحن نكون

0: انه موجودين في المهرجان، مهرجان
1: طلابي.
0: ديوان نتاعنا السنة الأربعينية نتاعو إن شاء الله.
1: ان شاء الله
0: نحب نكونوا موجودين كجهة في المهرجان ونتوجوا
1: ان شاء الله
0: معانا
1: تروحونا بحويجات،
0: إن شاء الله.
1: ماذا بينا بي هذه النوادي كل الموجودة.
0: هذه النوادي الثقافية والرياضية، عندنا نوادي العلمية فيها الذكاء الاصطناعي،
1: بي
0: فيها الروبوتيك.
1: يعني وقاعدين يخدموا بالبي قبلنا بطبيعة
0: بون،
1: الزمن.
0: نحنا نمشوا في مرحلة، نمشوا بالسياسة وقاعدين نحبوا نكبروا،
1: فهمت.
0: فهمتي؟ على خاطر قاعدين نحبوا نركزوا أكثر حاجة على الطالب، هو اللي يأسس النادي،
1: واضح.
0: وساعات نتيحوا في إشكال تاع توقيت مع طلبة، هانو نخدموا جمع حصتين جمع حصة، ما تكونش متماسكة بالعام في رامي، كل مرة نحبوا نحسنوا شوي.
1: يعني الطلبة عاملين نومبر به ولا
0: نمبر
1: شوي
0: باهي
1: شوي؟
0: في وسط الأندية معناها
1: اي
0: في المشاركات؟ لا، موجود
1: ثم
0: موجود،
1: مشاركات.
0: ثم مشاركات، شاركنا مسرح، شاركنا فوتوغرافي مع ابتهال هي وزوز طالبات معاها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، شاركنا رسم، هذا شنو آخر، شاركنا في
1: رياضة.
0: الرياضة، مترشحين كرة سلة،
1: أي نتذكرها هذه،
0: مترشحين
1: غير
0: كرة
1: حابين
0: سلة
1: نذكر الطلبة إنه
0: مع،
1: راهو
0: سامحني،
1: عندنا.
0: كرة سلة مع سينابيل بن
1: أي
0: سلطان،
1: تحية ليه.
0: تحية المدام هاجر معانا طويري أستاذة معانا زادة في الخلية تاع الرياضة.
1: يعني هو إكيب كاملة قايمة على راحة الطالب، إجا
0: إكيب كاملة قائمة على راحة
1: وترينا.
0: الطالب، حاجة لازم يفهموها اللي راهي ليكيب الموجودة في الحي الجامعي سكافينيريا المتمثلة في ابتهال المدللة، مدام عفيف كسراوي، مدام هاجر طويهري، سينابيل بن سلطان، مادموزيل أمل حسني مسرح، سماهر جبالي الرياضات الجبلية، توسكي كامبيون جراندوني وكجاو ذاك الكل،
1: شيخ ما
0: مشايخهم هذاك، هذه كلها نسيت حدا. ومعنا مدام إكرام الأخصائي النفسي، دخلت معانا عملاول جديدة، إن شاء الله كان
1: وسنة
0: نستعرفوها،
1: زيادة إن شاء الله تكون حاضرة معنا إن شاء
0: هي
1: الله
0: اللي
1: مرة أخرى.
0: لاهية بالجانب النفسي للطلبة في الكيف الكل،
1: في الكيف الكل.
0: أي هي على ذمة الحي الجامعي سكافينيري، أمل الكيف الكل، عملت برنامج
1: مش
0: كبير،
1: للكيف الكل، الطلب الكل.
0: طلب في الكيف الكل.
1: مش بيفهمونيش الكيف الكل
0: معناها
1: عندهم.
0: حتى واحد اللي فهمتك، حتى واحد طالب يمشي تجربين نخطو عليهم.
1: مش ما نقولوش
0: الطلبة بتاع الكيف،
1: طلبة الكيف الكل.
0: نحكو طالب خاطر نحنا في رحاب
1: في
0: الطالب.
1: رحاب الجامعة.
0: جاي
1: واضح، لأنه اليوم نحبوا نعطوا فرصة للطالب أكثر يفهم شنو اللي يستنى فيه إن شاء الله. مادام عفيف أكيد حاضرين حاجات باهية سنين للطلبة اللي باش يشاركوا واللي باش يكونوا حاضرين، وخاصة تحضروهم لتظاهرات تكون كبيرة أكيد اي
0: ولا لا؟
1: احنا اول مصافحه معناها باش نقوموا بها مع الطالب نهار الخميس الجاي، باش نعرضوا عليهم النوادي الرياضيه والثقافيه اللي عندنا، والطالب هو مختار باش يختار الديسيبلين اللي يحبها، سواء يحب فوت ولا يحب باسكيت ولا الحاجات
0: وقتاش
1: اللي
0: تبدو ان شاء الله الفعالية؟
1: نحنا معناها الاسبوع المقبل ان شاء
0: الاسبوع
1: الله
0: المقبل باش تبدا يعني
1: نستقبلوا
0: اليوم
1: الطالب
0: المفتوح، وقتاش تبدو في الرياضات، وقتاش
1: في
0: تبدو في
1: الرياضات.
0: التمارين؟
1: لو فات نعملوا معناها للجروب، الجروبات اللي باش تشارك في النوادي اللي باش نعرضوهم عليهم، نبدو الاسبوع
0: يعني
1: الموالي معناها.
0: تنجم تبتة شوية حتى لاخر شهر اكتوبر ونقولوا هكاك
1: لا
0: ديما
1: لا
0: باش
1: حتى
0: تركح.
1: قبل نص اكتوبر هكاك نبدو لونترينمون ونحضروهم ونهيئوهم.
0: شكون اكثر، هو البنات ولا الاولاد يكونوا اكثر؟
1: نحنا بالاخص معناها بنات، خاطر نحنا في الحي الجامعي بنات، اما ما نقصوش معناها بالطبيعه الاولاد،
0: بكل زوز فروع
1: بالطبيعه
0: عليهم،
1: نهبطوا
0: غشوا
1: فوق
0: عليك.
1: الفرع نتاع الاولاد، واكثريه الاولاد يحبوا فوتو وشاركوهم معانا. عندنا تظاهرات اخرى عندنا داخليه واقليميه نقوموا بها
0: شنو أول
1: حاضر.
0: تظاهرة يستنى فيهم الطلب؟
1: تظاهرات داخليه نورمالمون، مازلنا باش نعمل بروجرام نتاع شنو يستنى فينا، وبالطبيعه مع الديوان ترسلنا شنو هي وقتاش تواريخ نتاع التظاهرات هذه، وشوفوا ليكيبات اللي حاضره ونعملوا دي
0: يحضروا
1: كومبيتيسيون
0: إن شاء
1: الكل.
0: الله للي كومبيتيسيون كبار ولا
1: اي اقليميه بالطبيعه
0: اللي
1: تتقام.
0: نجموا يكونوا حاضرين إن شاء الله
1: نجموا ان
0: بقدرة
1: شاء الله
0: ربي.
1: ديما ديجا نشاركوا الكل
0: الماتريال متوفر من المفروض،
1: نورمالمون. وي
0: موجود،
1: متوفر
0: الطلبة ما عندهم فيش يخموا،
1: مريقلين
0: يكونوا
1: وسافا
0: حاضرين.
1: مدلين، بالعكس عندهم إحاطة نفسية
0: هو في
1: عندهم.
0: بالي كان ابتهال دلول.
1: لا لا كل
0: كل
1: كل
0: ما
1: من
0: نقول
1: غير
0: لهم
1: سانز
0: فيه
1: اكسبسيون، وعندهم ديجا الأخصائية النفسية جديدة، وعندنا بطبيعة أكتوبر معناها الوردي، عندنا معناها حملات تحسيسية
0: شهر
1: توعوية
0: كامل.
1: تثقيفية معناها في المجالات الكل بيحاولوا ليه، خاطر الطالب هو كي باش يجي معناها بطبيعته بعيد على عائلته كلها، نحن عائلته الثانية هاكا معناها نهيئوه ونأطروه ونرفعوا عليه ونشاركوهم أصل دي بينيفول في التظاهرات نتاعنا كا.
0: الطالب وقت اللي يبدأ في السبور، نعرف انه السبور يعمل ديفولمون ويبدل شوية الجو والكل، هل انهم يلتزموا والا ثم شكون؟
1: نص نص الحقيقة، معناها إذا كان فما طلبة معناها ملتزمين ويحبوا رياضة ويحضروا لك بكثافة، فما اللي يتبدل رأيها، معناها نحن ورغبة الطالب اش يحب نتبعوه نأطروه ونخدموا
2: يعني
1: معاهم،
2: نجموا مثلا يكون إكيب حاضر من بعد يبدلوا
1: من
2: رايهم،
1: بعد
2: ينجموا
1: يبدلوا رأيهم
2: ينسحبوا.
1: ينسحبوا، نحن معناها مطالبين ندخلوا حتى لبيوتهم ونحكوا معاهم، ومش كان معناها خدمة كان اونترينمون كهو، معناها نصفحوهم ونبقوا معاهم، وعندهم حتى مشاكل
2: يعني
1: نسمعوهم.
2: تنجموا تعوضوا الإكيب هذيك ولا تبقوا مع نفسها وتحاولوا معاها؟
1: نحاول نعوضوا ديما، معناها عنا اكثر وديما بكونتاكت بالطالب، ونشوف الطالب هذاك يحب مثلا زميله يحب يشارك، ليسونسيال نبدو حاضرين ان شاء الله،
2: المهم انكم تستقطبوهم انهم يعملوا
1: نستقطبوا
2: ديفولمون.
1: اصل اصدقاء قبل ما نكون معناها استاذ واتيديون، وكل ديجا اصحاب نحكوا في كل شيء، معناها طالب وحده
2: يعني
1: وحده
2: كل
1: يجي
2: عام يجيكم عائلة جديدة.
1: ديما عائله جديده، حتى عنا القدوم بقينا باتصال بيهم ومشاركين معنا في الجروبات ويحضروا كل شيء، حتى عنا دي زيفينمون في رمضان وكل نحضروهم،
2: ان شاء الله
1: معناها
2: ان
1: ان
2: شاء الله
1: شاء الله
2: بالتوفيق،
1: ان شاء
2: ويظهر
1: الله
2: لي سنيرهم ده كله قراية
0: كل
2: يعني.
0: قراية
2: كل
0: كل خدمة
2: قراية
0: برشا
2: شهر كامل،
1: يعني
2: وعنا
1: عندكم
2: ديجا
1: برشا
2: بروجرام
1: قراية
2: في
1: في
2: رمضان.
1: رمضان.
2: أموركم واضحة إن شاء الله
1: ان
2: بالتوفيق.
1: شاء الله.
2: ابتهال البنية المدلة يا سيدي. احكينا على النادي متاعكم شوية، فوتوغرافي.
3: باهي، هو نادي التصوير الفوتوغرافي والسينما.
2: الزوز مع بعض
3: اه
2: باهي.
3: باهي. هو النادي على شنو قايم؟ قايم اول حاجة على الشغف، اسكو انت مولع
2: تحب
3: ولا لا،
2: ولا
3: تحب ولا لا، معناه لا انا نوبليجيك مش تجي تتعلم، لا حد شيء، ما انت رغبتك. وحاجة اخرى، مش بالضرورة يلزمك تكون خبير فك المجال
2: يعني باش
3: هذاك،
2: تتعلم
3: باش
2: معاه؟
3: تتعلم، احنا جايين باش نتعلم ونرفهوا على انفسنا، نبدلوا
2: وشكون
3: الجو.
2: اللي باش يعلم؟
3: انا نتعلموا
2: يعني انتي تعلمت واش تعلمهم اللي
3: انا
2: تعلم؟
3: تعلمت، باش يعني نعدي لهم اللي تعلمته انا على حسب.
2: ولهنا شنو تعملوا؟ يعني تعملوا في السينما ولا جيست تصوروا حاجات؟
3: باهي، هو نعمل ساعة ورشات تكوينية في أساسيات التصوير، التصوير الفوتوغرافي، زادا نعمل ورشة تكوينية في الإضاءة، في الزاوية اللي باش ناخذ منها التصويرة، لا الله سيدنا محمد رسول الله، شنو آخر، كيف معناها، باش تكون عندنا زادا يعني سامحني،
2: سمح في
3: نعملوا
2: عافية.
3: نعملوا زادا دي زابليكاسيون مع شراكة مع للنادي الرياضات الجبلية، نخرجوا زادا نطبقوا فيه اللي احنا
2: يعني تطبقوه على
3: تعلمناه،
2: أرض الواقع
3: طبقوه على
2: في
3: أرض
2: تيرا.
3: الواقع ولا اي هكاك. وساعات زادا مثلا كي تبدا فما فكرة نتاع كور متراج ولا حاجة، نتلموا زادا
2: بتخدموها يعني؟
3: ونخدموا زادا باش نقسموها، قسموا الفكرة، نعرفوا كيفاش نختاروا المشاهد فين باش تتصور، البرا في يعني في اطار مغلق اطار
2: ايه
3: مفتوح.
2: انتوما في التصوير اوكي، وفي التمثيل تمثلوا انتوما ولا تختاروا شخصيات من برا في الكور متراج بتبان؟
3: هو على حسب اسكو هو يحب يظهر في الكور متراج ولا لا، عادي معناها هكا وهكا وهكا.
2: هكا وهكا. الكور متراج مازلتوا ما شاركتوش به في حد شيء ولا
3: لا
2: شاركت؟
3: الكور متراج لا، اما شاركنا بالصورة، معناها الصورة الفوتوغرافية.
2: والتتويج
3: نعم،
2: توجتوا؟
3: لا
2: ان شاء الله سنين
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: نستنوكم سنين
3: بالمستقبل
2: ان شاء الله في
3: ان شاء الله.
2: التتويجات. رغبة الطالب يظهر لي اكثر في التصوير، يظهر لي
3: اي
2: تمشي
3: اي الرغبة، اي
2: يعني، انه نعرف الناس كلها شغوفة
3: شغوفة،
2: بالتصوير، صوروا
3: صحيح صحيح طبعا.
2: هذيك. وخاصة الحاجة الرقمية اليوم اللي طغات بشكل كبير وكبير برشا على حياتنا الكل، مش كان للطلبة كهو. انتم لهناك كيفاش تعملوا سي ماجد؟
0: والله شوفي، هو من المنبر هذا دعوة للطالب، كما قلت ابتهال، مهما كان شغوف أو غير شغوف، مختص أو غير مختص. نحن في وقت من الأوقات عملنا تظاهرة اسمها باتري فون، أحسن صورة لأحسن موقع تاريخي في معتمدية الكيف لهنا
2: في المدينة.
0: مش نزور المدينة العتيقة، باش كما قلت لك نخرجوا مع ماهر، هو الجيد نتاعنا، باش يخرجوا بالتليفون به، هما كانوا متجندين للخرجة. ما هي المشكلة، ما تنجمش تخرج وانت ماكش متكون
2: صحيح
0: وشي باش تعمل بالتليفون نتاعك، كيما كانت تحكي لك انا الزاوية اللي باش تاخذها والموضوع اللي طرحناه عليك، كونه مثلا بدريش انا جدي نابورت كوا، الزاوية تحكي تاريخ الصخر، مثلا
2: مثلا
0: كيفاش محطوطه وعلاش ما فيها ريشيرش. في التكوين ما تلقيش 100% تاعك، معظم الطلبه مش موجودين، يجوك شوي. وذلك نحن ما نجموش نخرجوا شارك في التظاهره
2: الا ما يكون
0: حاضر، في
2: التبيعه.
0: هذيك اشكاليه صغيره ما بارسا نحن اللي يشاركوا.
2: ايه كتاب الاشكاليه هكا كيفاش تتحل؟
0: هي تتحل كونه الموجود نهزهم عن، واللي ما شاركش في
2: الدورات
0: ويحب يخرج واللي يخرج معاه. اما تولي مجهود كبير لجماعتنا نحن في النوادي كونوا افيريا ميزيون نحن نحوسوا. حاول كي تاخذ لونجر راي الفكره هكا،
2: يعني كانك تعملوا في التكوين في وقتها،
0: التكوين شو اللي على سيرتيرا اللي هو اللي مجهود كبير شويه،
2: يعني اللي انخرط ماذا به ينضبط في الانخراط نتاعو.
0: ماذا بينا نحن تو نحن مثلا كديوان خدمات جامعيه للشمال، ماذا بينا الطلبه كي انخرطوا مش فرضا هو
2: اي بطبيعه.
0: اما حاول كان عندك فكره مثلا في نادي من النوادي مهما كان ثقافيه او رياضيه ولقيت ثنيتك فيه في النادي ابداعك وشيختك وجوك، خمم راه ماذا بين هزك تحب نحبك تشيرك تحبك تعمل بوديوم معاه.
2: اي باش من بعد هو يلقى روحه في الاخر وين بالضبط، خاصة كي يشارك ويتطور تكون حاجة أخرى
0: هذه. ويمشي وجه روحه نهار آخر باك المشاركات نتاعه وتتويجات باش تبقى له دي سوفينير به.
2: يعني هذه الإشكال نتاع الطلبة ما ينضبطوا سواء في السبور سواء في الثقافة في كل شيء يظهر لي هذا هو الإشكال.
0: وإذا كان الطالب نحكي معناها في المفتوح الطالب اللي ما انضبطش ما يصيرش خويا يجي بحذانا نحن كحي جامس كافينيريا خليت التنشيط الثقافي مع مجدي المنسق الثقافي يقول لي وعلاش ما انضبطش؟ اش ثم نقائص او ثم اجواء ما كانتش ملائمه او ما نعرفش شنو اللي يدور في ذهنك باش
2: ولا ما عادش عينك
0: ولا كان ما عادش عينك وش الاسباب باش نحن نحسنوا ثاني نحن من مستوى الخدمه.
2: لا عندكم انتم الغلطه والهم
0: اكيد زاد من ماذا بينا ما نسكتوش. نجم يجيك طالب يقول لك والله المجموعه المكون اللي قاعد يخدم لي مثلا في البريز دو فوتو مثلا المدلل ذي تاعنا راهي ما تعرفش
2: مثلا ما عجبتني
0: ما عجبتنيش
2: نبدلو
0: نبدلو
2: زاد علمتي نبدلو كبير
0: على الاقل ندخلوا فيك نقاش مع بعضنا انه نفهموا روحش نجمو
2: انتم قاعدين زاد تجيبوا لهم يعني في اساتذه مكونين من
0: نحن قاعدين نجيبوا اما مش بوتيره معينه. نحن في رمضان مثلا في الامسيات الرمضانيه نعملوا في دي فورماسيون بشراكه مع المركب الثقافي الساحب المصراتي، شكر كبير للسيد كريم يخدم معنا. دو في رمضان اللي فات مثلا كانت لي تنسيل نتاع الاستوديو بودكاست معاه وخدمنا خدمه كبيره، جابنا شكون مختص في المسرح عملت الكلون شنو ياخر، عملنا الذكاء الاصطناعي وقتها دو طون زون طون نجيبو في اوقات سابقه جبنا شكون مختصين في الاحاطه النفسيه جاو في عناوين معينه ما نذكرهاش جاو يحضروا معنا
2: يعني ثم باش ما نقولوش باش نوروهم شنو اللي عندنا القدرات خاصه في الذكاء الاصطناعي والكل لانه يعني عندكم شكون مكونين
0: عندنا شكون نستدعوهم يجوا بحذانا ويلبوا الدعوه
2: يعني الطالب نقولوا له اجا انخرط
1: اجا برك
0: يعطيك الصحه. توا بالمنطق انت عندك نادي الذكاء الاصطناعي الانطلاق نتاعو اليوم الفلاني في التوقيت الفلاني تجي تلقي مثلا 10 ما كيمش تعملي بهم حصه ولا زوز باش تفهمي شنو اللي عندك
2: اكيد
0: كينينا بعد هالمديده هذيك المجموعه متكامله ومتناسقه وشاده بعضها اوتوماتيكمون نجيبك مختص
2: اكيد
0: باش على الاقل مش من بعد نجي ما نلقاش طلب
2: صحيح. هذيك هو المشكل يعني اللي خاطر مش اول مره نسمعها انه نقول لك علاش سالتكم عليها انه ينضبط وما ينضبطوش كما مع مدام عفيف ولا ابتهال لانه ديما يقول لك راني عملت كيب ولا حاجه من بعد طالما ما لقيتهمش وثم تظاهره وكيفاش باش نعمل ويزمنا نشاركوا باش نجيبوا على الاقل كوب حاجه
1: ساعات تظاهرات تصير معناها تزامنا مع تبدا مع بريود ريفيزيون ولا معناها نعذروا طلبه كونه مثلا بريود ريفيزيون ولا كل اذا كان لبى دعوه لبى ما لبيش نشوفوا بلان بي مثلا عنا كي معناها شكون موجود
2: غيرهم
1: تولي مثلا ليكيب بار اكزومبل فوتسال نلعبوا سته ما ننقصوا معناها نلقوا حل
2: يعني تنجموا تمشوا اقل
1: نجموا نمشوا اقل ولا نشوفوا معناها حل
2: يعني المهم انه تتخلق الظروف الكلها باش هكاك يكون
1: نحن المهم بقدرة الله موفرين لهم كل شيء ويبقى الطالب هو
2: عليه العاتق. ليه اكيد هو حبيتها هكا فكرة للطلبة بالنسبة للحي الجامعي سكافينيريا شنو يستنى فيهم في خليط التنشيط الثقافي والرياضي والمنسق النوادي كلها هكا حاضر بحضنا سي مجدي الغربي يعني تنجموا تتصلوا به
0: بكل وقت
2: طول الوقت حتى في الليل اطلبوه ما يسيش قلقوا
1: جاء دعوة من المنبر معناها من هنا للطلبة هذا الخميس القادم إن شاء الله عنا يوم الطالب سهرة أبرتير من 7 نكملوا يتعشوا ونبدأ
0: طلبة الحي الجامعي كامل
2: الكل
0: طلبة كل
1: دعوة مفتوحة للطلبة الكل سهرة متاع اكتشاف المواهب ونكتشفوا من خلالها موهبة الطالب شنو يحب ديجا بعد اليوم الموالي عنا معناها حملة تحسيسية عنا إحاطة نفسية مع الأخصائية إكرام الورتاني وننطلقوا
2: ننطلقوا إن شاء الله يعني الجمعة جين ليلة الخميس إن شاء الله بقدرة ربي بعد العشاء عند سهرة
1: مفتوحة
2: فتيات رو نحكوا
1: لها
0: هو بالله فتيات نهار الخميس بالحي الجامعي سكافينيريا في الأنفيم تيانا غاديك بالنسبة للأولاد نحن عنا زوز فروع بعاد باش نعملوا كل ليلة باش نهبطوا الفرع
2: فهمت يعني الاولاد ما تتغشوش
0: اي لا باش نمشيو الخاطر ممنوع علينا يدخلوا لينا الاولاد المبيت تاع البنات نقولوا نمشيو لهم غاديك الى ان نحن كان حتى فتنا بالحديث نحن في شراكه مع الثقافه وفي شراكه مع الشباب والرياض عملوا في الامسيات الرمضانيه كانت هناك انشطه تابعه للبنيات وانشطه تابعه للوليدات وبعد لميناهم الكل مع سي فتحي في
1: المركب
0: في المركب الفضاء الخارجي ذاك اللي
2: مطلوب هو عمل عملوا عملتوا شركه مزيانه برشا
1: في رمضان مهمه برشا وطالب معني عجبته
2: واضح اذا ان شاء الله شنو نجم نقولوا للطلبه كلمه منكم لكل واحد كل واحد فيكم يعطينا كلمه للطلبه باش يشاركوا معكم ان شاء الله المدلل قالوا لكم ما قالوا لكم
0: المدلل
3: نحب نقول للطلبه اول حاجه مرحبا بكم في النادي ثاني حاجة لو ما هوش أبليجي بش يكون عندك كاميرا لو تنجم تكون حتى بالتليفون دونك كيف ما قلت بكري مش مشكل المهم تكون أنت تحب تتعلم ليلة الله سيد محمد رسول الله تعلم معانا وجرب صور بطريقتك أنت أبدع عبر على مشاعرك من خلال الصورة هيكي وإحنا لهنا باش نخليه المبيت الجامعي فضاء متاع إبداع ومتاع
2: إن شاء الله والسهرية تن إن شاء الله يا رب إذن التصوير والسينما راهو مع ابتهاء للمدرب ماذا مع فيه؟
1: بدعوة مفتوحة للطلبة الجميع بدون استثناء معناها اشترفوا على ارواحكم قبل كل شيء معناها انتم بعاد على عائلتكم نحن عائلتكم الثانيه ترفوا على ارواحكم وتتعلموا شوي سبور حاجه اللي تحبوها ونحن موجودين في كل وقت معناها في كل وقت
2: في كل حين وفي كل في ولا. كل زمان
0: في زمان ومكان تفضل هي فيكتيف مو نحن موجودين في كل زمان ومكان خليت التنشيط الثقافي والرياضي هالجامعه سكافينيريا باساتذتها وبالطلبة اللي يأثوا نوادي منهم ابتهال وسنين شاء الله برشا والبنيات في الفويجو يحبوا يأثوا نوادي شاء الله ليلة السهرية نأكدوها
2: ثم شكون طلبوا
0: يحبوا يعملوا رسم ثم شكون حبوا يعملوا شطرنج قلنا لهم ليلة السهرية انتم مش كونوا
2: تاخذوا على عاتقكم
0: باهي برشا الطالب يدخل على خليط التنشيط الثقافي والرياضي الحي الجامعي سكافينيري تلقى النمر نتاع مجدي الغربي المنسق اي اقتراح اي فكره ينجم يطلبني نقعدوا ننسقوا ونشوفوا واش لازمنا شي لازمنا شي ينقصنا شي يزيدنا ولا نسوبيس كنا احنا مش نخدموا في رحاب الحي الجامعي سكافينيريا مرحبا في كل وقت
2: واضح يعني خليط التنشيط الثقافي والرياضي والاستماع زيد هذا
0: الاستماع بعد ديريكت نعدوها المدام يكرا
2: واضح ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بمزيد النجاحات واكيد باش يكون لكم معنا جوله اخرى ان شاء الله بقدره ربي في رحاب الجامعه مرحبا بكم شكرا لك ابتهال شكرا لك مدام عفيف شكرا لك سي مجدي تحياتنا لكم وتحيه الكل خليط التنشيط الثقافي والرياضي بالحي الجامعي سكافينيريا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن نحن باش نرجع لكم إن شاء الله.

تحياتنا لكم من جديد، وأكيد قبل ما نكمل معاكم المشوار خليني نذكركم أنه إن شاء الله الأسبوع القادم نهار 6 أكتوبر باش تكون التظاهرة اللي حضروا لها بتبيع المدرسة العليا للفلاحة بالكيف تحت إشراف جامعة جندوبة إيكوفيرم إيجين، اللي باش تكون إن شاء الله الأيامات القادمة نهار 6 أكتوبر إن شاء الله بقدرة ربي، حاجة مزيانة برشا تستنى في الطلبة وحكينا عليها، وباش نزيدوا نعاودوا إن شاء الله الأسبوع القادم نرجع نحكي عليها بأكثر تفاصيل. من ناحية أخرى خليني هذية إعلام للطلبة فيما يخص جامعة جندوبة، وخاصة بالنسبة للطلبة اللي ناويين إن شاء الله التراجع على التسجيل بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية للدكتوراه في جامعة جندوبة للسنة الجامعية 2026-2027، وين تأكد لجنة الدراسات الدكتورالية بجامعة جندوبة عن فتح التراجع للتسجيل بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية للدكتوراه نظام أمد للسنة الجامعية 2026-2027، واللي انطلقت من 28 سبتمبر وتتواصل ل 30 أكتوبر 2026 في الاختصاصات هذوما اللي باش نقول لكم عليهم حاليا. نبدأ بالهندسة الميكانيكية والصناعات الفلاحية اللي باش تكون إن شاء الله في المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، وكيف كيف علوم الفلاحة الحافظة، وهذه المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، علوم البيئة والمياه بمعهد الغابات والمراعي بطبرقة، علوم الأحياء والبيئة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجة، وعلوم الرياضة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف. ويتعين على المترشح أنه تتوفر فيه الشروط هذوما باش نقوله لكم توا: الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، شهادة ماجستير بحث نظام أمد و أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والشهادة الوطنية للدكتور في الطب أو الطب البيطري أو طب الأسنان أو طب الصيدلة، أو الشهادة الوطنية للصيدلة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. هذه تنجموا زادة تدخلوا على الصفحة الرسمية لجامعة جندوبة باش هكاك تنجموا تاخذوا التفاصيل الكل، وشنو كيفاش تنجموا بطبيعة المواقع اللي يلزمكم تدخلوها، لأنه كل حاجة باش تختاروها موجودة على الصفحة الرسمية لجامعة جندوبة، وكل اختصاص يرجع بالنظر إلى الجامعة أو المعهد اللي المؤسسة اللي انتم إن شاء الله بتسجلوا فيها الدكتوراه متاعكم. إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل الطلبة وين ما يكونوا إن شاء الله. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من في رحاب الجامعة، تحياتنا لكم الناس الكل، شكرا الفيصل، شكرا عيد، شكرا الألفة، تحياتنا لكم الناس الكل، ونقول لكم صباح الخير.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة لنطرحوا مشاغلكم. يكونوا حاضرين معنا المسؤولين مشكورين لتفضلوا بالإجابة. حاضر معنا سي لسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. مرحبا، أهلا وسهلا سي لسعد. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك. إذا سي لسعد، نعرفوا أنه يعني ديما فما خدمات تقدموها للمواطن بصفة عامة، مختلف الفئات العمرية ومختلف الوضعيات. حبينا اليوم نركزوا على موضوع على غاية من الأهمية، نتحدثوا فيها على المسن، نتحدثوا فيها على حقوق المسن، نتحدث فيها بطبيعة ديما نحيي كل أبائنا وأمهاتنا المسنين اللي يعني خدموا خدمة كبيرة برشا وضحاوا يعني بعمارهم من أجل يعني إسعاد أبنائهم وتقديم الخدمة لهم، وأيضا خدمتهم في الدولة سواء كان في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص. أكيد نحيوهم إن شاء الله ربي يطول في أعمارهم بالخير. وقت التقاعد يحبوا يعني تكون عندهم تغطية اجتماعية، تغطية صحية، يعني نقولوا احنا واحد بقيت عمره اللي يحاول يكون مأمن عليه من الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية في توفير الأدوية، في يعني تكون صحة جيدة، ما يستحقوش حتى الحد كان أكل جراية متاعهم، ويعني ثمرة العمل متاعهم على طول السنين. لكن فما وضعيات يعني في الحقيقة يعني بعض المسنين ما يلقوش شكون يهتم بهم، يسكنوا وحدهم، أبنائهم بعاد عليهم لأسباب مهنية، لأسباب يعني اجتماعية. وفما شكون يعني زادة اللي يتوفى إن شاء الله ربي يرحمهم ويخلوا يعني الباقون على قيد الحياة. حبينا نتحدثوا على منحة الوفاة وكيفاش تستفاد منها القارنة وإلا يعني للأبناء، التفاصيل ممكن يعني الوثائق الممكن الاستظهار بها للاستفادة بهذه المنحة اللي تعاونهم برشا. نعرفوا الزوجة وقت اللي تترمل تبقى تجري وراء الوثائق هذيك، يعني ما خذتش الجراية، بقات عندها التزامات، شنو تعمل بالضبط؟ حبينا نطرح الموضوع هذي معك سي لسعد لو تكرم، تفضل.
1: شكرا. حبيت جوست توضيح مدام عواطف اللي منحة الوفاة راهي ماهيش مربوطة بالسن. هنا منحة الوفاة سواء في وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء في الكفالة.
0: أي هو هو بالعادة نقولوا نحن أمل الحياة عند الولادة، يعني تو نحكوا على 78 سنة وإلا 80 سنة فما اللي يتوفي وفما اللي يعني من أقبل ربي سبحانه يتفكروا هذيك يعني ديكا.
1: نحكيوا على
0: منحة يعطيك الصحة
1: مربوطة بالوفاة سوى وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء في الكفالة اللي هم أقل من 18
0: تفضل.
1: أول حاجة كانت فما مجموعة منح كانت تصرفها للصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي. لكن منذ 2004 وقت تم تأسيس الصندوق الوطني للتأمين على المرض، خذاء الكنعم اللي يقول واحد منحة الولادة تكفل بها هو ومنحة المرض، إيش قاعد بالسين أساس؟ قاعدت منحة واحدة اللي هي منحة الوفاة. فهمناش إلى هنا؟
0: واضح.
1: شكون يتمتع بمنحة الوفاة هذه؟ يتمتع بها العامل الأجير المسجل في نظام العمل الأجراء في القطاع غير الفلاحي. واضحة. والعامل في النظام الفلاحي المتطور. تقولي شنو الفرق بين النظام العادي والنظام المتطور؟ النظام العادي هو العامل الفلاحي اللي يخدم أكثر من 45 يوم في الثلاثية، وقتها أوتوماتيكمون يقع التصريح بأجوره سواء كان عامل عادي أو عامل مختص أو عامل ماهر. أقل من 45 يوم مش بالضرورة يقع التصريح بأجوره، أشغال خفيفة يقومها يمشي بروح على روح.
0: لكن 45 يوم يتصرح آليا يعني.
1: يقع تصريح بالأجور وقت ولي ديكلاري وعنده الحق في المنحة هذه. به هذا النظام العادي. النظام المتطور أتى هذا ليطور وضعية العامل في القطاع الفلاحي اللي حكينا عليه، حيث يستوجب التصريح بكافة الأجور المتحصلة عليه في كل ثلاثية مثل القطاع غير الفلاحي، خدم 10 ايام 20 30. هذا النظام المتطور يقع التصريح باجوره. فهمنا. في الحاله هذه يتمتع العامل الفلاحي في النظام المتطور مثله مثل العامل في القطاع غير الفلاحي،
0: اي
1: غير فلاحي مثلا، تاجر، حد
0: اه
1: هذا، نجار، كل
0: خدمة
1: شيء، اي حاجه. وانا
0: حرفي.
1: هنا كيف كيما العمل الفلاح متطور.
0: نعم
1: باهي، نرجع تو كيفاش انطلقنا احنا من موضوع منحه الوفاه.
0: اي
1: اثر وفاه القرين او احد الابناء في الكفاله، يعني اقل من 18 سنه. واضح تو، اذا كان الزوج او الزوجه او الواحد من ابناء في الكفاله، لهنا نحكيه على منحه الوفاه. كيفاش يقع احتساب المنحه هذه؟ يقع احتساب على الاجر الادنى المضمون، سميجو نقول، واحد حسب النسب. الابن له نسبه والزوجه لها نسبه. واضحه؟
0: اي
1: باهي. قلت لي انت قبيله شنو الوثائق المستوجبه للتمتع بهذه المنحه؟ مطبوعه مطلب منحه اللي هي منحه الوفاه، فما امبريمي ياخذها من الصندوق
0: ياخذها من الكناء.
1: منحه، لا لا مش كنا معاد، احنا نحكيو على سيناسيس.
0: سيناسيس يمشي للسيناسيس، واضح.
1: يقولوا اعطيني المطبوعه نتاع منحه الوفاه
0: به
1: تسحبوا من الصندوق. ومضمون وفاه المعني. وكهو تصرف له هذه المنحه
0: في اقرب وقت ممكن، يعني
1: بتبيعها في اقرب وقت.
0: لهنا فيما يخص المنحه هذه، تاخذها الزوجه يعني الباقون على قيد الحياه سي الاسعد، يعني
1: يا الزوج يا اخو متاع اذا كانت وفاه مرته ياخذ منحه الوفاه على مرته، او واحد من الابناء اذا كان توفى واحد من الابناء في الكفاله ياخذ منحه الوفاه على ولده، او العكس اذا كان الزوج مات مرته باش تاخذ منحه الوفاه عليه.
0: فهمتك، لكن على المونطون نحكي، مونطون يعني تو بالنسبه
1: بالنسب. حسب النسب.
0: ايه
1: جرت العاده سميق ولا سميق ايدمي.
0: ايه
1: واضحة، هي منحة تأخذ مرة واحدة، ما ماشي نحكي على الجراية هذه.
0: اي فهمتك.
1: فهمت.
0: سابقا تحدثنا على الجراية، إذا كان مثلا يبقى زوج بنات وليد وإلى الزوجة بواحدة، فما النسب حكينا عليها وقتها.
1: اي علاش خيرت نعاود نكمل كمل الترونش اللي مازال
0: بالضبط
1: في علاقة بالوفاة.
0: اي واضح. واضح، يعني هذه يعني فيما يخص تحدثنا على مختلف المنح وايضا الاستفاده بها. المره اللي فاتت حكينا انه يعني بالنسبه للزوجه الارمله في شهر سبتمبر تقدم الوثائق نتاعها، يعني جوست كان في شهر سبتمبر تقريبا، تو احنا في غره اكتوبر ما عادش حتى امكانيه.
1: هي كانت قلنا على شهر سبتمبر مربوط بالتغيير المنظومة العلاجية بالنسبة للكنام.
0: اي هذه المرة اللي فاتت حكينا. وفي صورة ما يعني توا نحكوا على الوثائق، في أي وقت تنجم تقدم؟ لقدر الله توفى زوجها، يعني في أي وقت تقدم؟
1: في أي وقت مربوطة ماهيش مربوطة بذات معينة.
0: اي واضح واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة سي الأسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. بالكيف نخليك أكيد في اجتماعك. شكرا وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكيف.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. لقاءنا مازلنا مواصلين ومعاكم في برنامج بين المواطن والإدارة. حاضر معنا سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. سي عماد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا مرحبا بك. اذا سي عماد، عندنا تقريبا ثلاثة وضعيات تخص مسألة السكن وإزالة الأكواخ. حبينا نتحدث على وضعية رجب المرايحي من قلعة سنان اللي قدم مطلب في إزالة الأكواخ. في الحقيقة طلبتنا مدام نبيها براهمي فيما يخص الموضوع هذا. حبينا نشوفوا حيثية الموضوع، يعني وقتاش ينجم يتحصل على يعني الدفعات هذه على مراحل، وإلا فما بعض الوثائق الناقصة. يعني الموضوع أكيد أنتم على دراية به، تفضل.
1: شكرا. دونك بالنسبة لرجب المراحي، أصيل معتمدية قلعة سنان، تقدم بمطلب إزالة الأكواخ وحظي مطلبه بموافقة اللجنة المحلية بمعتمدية قلعة سنان واللجنة الجهوية، وتم إرسال الملف بتاعه صحبة ملفات أخرى لوزارة التجهيز قبل عرضهم على أنظار لجنة القيادة. وفيما بعد سيتم رصد الاعتمادات على 4 دفعات حسب تقدم الإنجاز بتاع المشروع هذا ولا المسكن هذا.
0: واضح واضح.
1: دونك السيد رجب ينتظر شوية رصد الاعتمادات من وزارة التجهيز بالنسبة معناها جهويا تم الانتهاء من معالجة ملفه وإرساله لمصالح وزارة التجهيز.
0: يعني المسألة تتعلق بسنة 2027 مستهل السنة، وإلا في نهاية العام الإداري هذا ينجم يتحصلوا على
1: معناها
0: مش واضح.
1: مش واضحة، دونك ما نجمش نجاوبك إجابة
0: واضح
1: خاصة الحقيقة.
0: واضح.
1: هذه من مهام وزارة التجهيز، لأنه مش لجنة القيادة تنظر في ملفه ثم ينتقل للجزء الثاني وهو معناها رصد الاعتمادات اللازمة لبناء المسكن هذا.
0: واضح. الوضعية الثانية تتعلق مدام خديجة ورغي من سيدي منصور الكاف، اللي عم تقول عملت مطلب في تحسين المسكن وننتظر يعني في الاعتمادات. حابين ناخذ صحيح منك سي عماد، تفضل.
1: ومعنى حل مادي بملف خديجة الورغي ولا المكتوب بتاعك بخصوص خديجة الورغي، اتصلت بمصالح معتمدية الكاف الشرقية وعمدة المنطقة يؤكدوا أنه المعنية بالأمر لم تتقدم بأي مطلب لتحسين مسكن. قد يكون زوجها هو اللي تقدم، وبالتالي معناها دعوة المعنية بالأمر إما الاتصال بمعتمدية الكاف الشرقية للاستفسار على ملفها أو الحضور لدائرة الشؤون الاجتماعية بمركز ولاية الكاف
0: نعم
1: باش نثبته في ملفها، لأنه في الوقت الراهن تأكد معتمدية الكاف الشرقية أن المعنية بالأمر لم تتقدم بأي
0: حتى
1: مطلب
0: ملف،
1: للغرض.
0: بالرغم جاتنا يعني برشا مرات للإذاعة وتقول أنا عملت ملفات وهاني نستنى
1: قد
0: ولحد
1: يكون
0: الآن من
1: ملفها،
0: عندها
1: وهذا
0: عامين.
1: هو يمكن إذا كان قد يكون ملفها معناها مقدم باسم زوجها،
0: زوجها
1: باعتبار أنه في قاعدة البيانات
0: واضح.
1: بإدارة المعتمدية ولا بمركز الولاية
0: اي
1: يتم في تحسين المسكن يتم فقط صاحب الملف وليس القرين، وبالتالي
0: مهم.
1: قد يكون زوجها هو المتقدم بالملف هذا.
0: مهم.
1: دونك هذاك علاش دعوتها لمصالح معتمدية الكاف الشرقية للتثبت في وضعيتها.
0: واضح، نتصلوا بها ان شاء الله ونعطوها يعني باش تتصل بكم. الوضعية الثالثة تتعلق بمدام توزر بنت محمد معروفي من الدهماني، اللي في الحقيقة هي أرملة، وتطلب قدمت مطلب في تحسين المسكن وعندها الحسيل ووضعيتها صعيبة برشا، تطلب زيادة مساعدة.

0: مالية وعندها ظروف خاصة. حبينا نتحدث على مسألة تحسين المسكن هذية. سي عماد معاك يعني دار بريسك يعني قريب تقول مش استحالية يعني، وظروفي صعيبة برشا، شنو نجمو نجاوبوها سي عماد؟ تفضل.
1: شوفي، جاي نقول لك بالنسبه لتوزر فتح، هي سبق حتى اتصلت باداره الولايه، وسبق انها اتصلت ب الحقيقه بالاذاعه، وسبق انك سالتني عليها قبل وجاوبتك معناها. دونك المعنيه وجاوبناها، زاد هي جت لهنا وجاوبناها. المعنيه قدمت في بدايه الامر ملف لمعتمديه الدهماني. الملف منقوص من حجه وفاه وموافقه الورثه في على انها هي اللي تتحصل على منحه تحسين مسكن، باعتبار انه فما شكون اللي سبق انه تعطي ملف تعطي معناها تحسين مسكن، منحه تحسين مسكن لشخص واقاربه يرفضوا. دونك هذاك علاش في الاجراءات الجديده انه يلزم موافقه الورثه، وهذا
0: هذاك علاش انا
1: تغيير.
0: عاودت طرح الموضوع سي عماد، لان جاتنا الاذاعه وتقول راني صاي يعني لو الورثه وعندها
1: صح،
0: حجه الوفاه والامور هذه كلها واضحه
1: هذا
0: في
1: الكل
0: المعتمدة.
1: صار، هذا الكل
0: اي
1: هذا صار،
0: اي
1: ولكن بعد ما تم عرض ملفها وفي مرحلة أولى وتم
0: ايوه
1: إرجاؤه في مرحلة ثانية، قامت
0: اها
1: باستيفاء الوثائق
0: اي
1: هذو،
0: اي
1: وسيقع إن شاء الله معناها عرضها، عرض ملفها في الجلسة الجاية، واللي ستعقد إن شاء الله
0: مهم.
1: يوم 8 أكتوبر 2026، من معناها في الشهر هذا
0: على
1: اليوم هذا.
0: المستوى
1: هي دونك
0: الجهوي يعني المحلي
1: على مستوى الجهوي،
0: الملف
1: على مستوى
0: مستوى
1: الجهوي
0: اي
1: فيما بعد لا، إجراءات تحسين مسكن تختلف عن الإزالة، مش كما
0: اي
1: الإزالة.
0: اي
1: إجراءات تحسين مسكن الاعتمادات مرصودة، فقط يتم إرسال ملفها
0: اها
1: لوزارة التجهيز
0: اي
1: اللي معناها تحاول مش رصد الاعتمادات، ولكن توزيع الاعتمادات هذه
0: مهم.
1: على البنوك المعنية، على البيهاش
0: اي
1: وعن طريق البنك سنترال بيان سور،
0: مهم.
1: مش توزع فقط، عملية توزيع الاعتمادات على البنوك وعلى المصالح
0: واضح
1: المالية.
0: يعني فميك سيد معتمد الدهماني هو اللي يعلمها ولا هكاك الإجراء؟
1: صالح
0: اي واضح
1: الإجراءات
0: اي
1: هو فما وزارة التجهيز
0: مهم.
1: بعد ما توزع ولا بعد ما توافق على الملفات هذه،
0: نعم
1: قوم بإعداد مقرر.
0: مهم.
1: المقرر هذا تراسل فيه الإدارة الجهوية للتجهيز، اللي إذا
0: نعم
1: بدورها تحيله لنا ونحيلوه على المعتمديات، ويتصلوا بالمعنيين ولا بالمنتفعين
0: اي
1: قصد معناها الحصول على مستحقاتهم.
0: اي
1: مستحقاتهم جينيرالمون يرصد نصفها، معناها الشطرة بتاعها يقع رصده في البيهاش،
0: اي الاسكان
1: بنك الإسكان.
0: اي
1: إذا استكملوا في شكل دفعتين، استكملوا الدفعة الأولى يرضوا لهم الدفعة الثانية، ما
0: اها
1: استكملوش الدفعة الأولى يقع إلغاء الدفعة الثانية.
0: واضح واضح سي عماد، بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف، بارك الله فيك على ما تفضلت به من
1: شكرا
0: إجابة بخصوص 3 وضعيات.
1: شكرا.
0: شكرا ليك، شكرا ليك، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف. أكيد وضعيتكم الاجتماعية نوصلوها للمسؤولين وإن شاء الله يجاوبونا في أقرب الأوقات بكري شوية. جيتنا مدام فاطمة أكيد بنت السبتي مشراوي اللي باش تجري عملية جراحية على عينها تركب عدسة في سبيطار الهادي الرئيس، وطلبت منا إذا كان الناس الخير تنجم تعاونها فيما يخص التنقل متاحها وفيما يخص زيادة مصاريف العلاج من أدوية ويعني شراء نظارات طبية. على كل احنا كنا معاها في الكواليس، ان شاء الله تجري العملية الاثنين الجاي بقدرة ربي، وان اللي باش يعاونها نجموا نعطوه رقم الهاتف متاعها، وأكيد إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. زيادة مدام فتحية اللي جات بحثينا المرة اللي فات بخصوص إجراء عملية الولدها، إن شاء الله يجري العملية وتنتظر إذا كان شكون ينجم يتبرع لها وإلا يشري لها مطلة يعني أرتوبيديك، لأنه صارت له أضرار في يعني في العمود الفقري في ظهره. إذا كان الناس تحب تعاون علاش لا، اللي عنده مثلا يتاجر في الأمور هذه ينجم يعاونها وينجم تستفيد من المسألة هذه، باعتبار أنه ديما ممرض كل يوم يجي ويبدل له الفاسمة لكن أضرار جسيمة حصلت له. اللي يحب يتبرع بجرية هذه ينجم يجيبها يعني المسكنة متاحة ونعطوه رقم الهاتف. أكيد ديما في متابعتكم للوضعيات. نمشي لوضعية خضر الكحلاوي من غار دماء اللي تقريبا يطلب كارني دفتر علاج مجاني فيما يخص المطلب اللي يقول عندي سنوات وقدمت المطلب هذايا. سي محمد نجيب الهرمي من فرنانة يقول لي فكولو الكارني. زوز وضعيات هذوما كلمنا عليهم سي فريد اليعقوبي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة، يقول سي محمد نجيب وسي خضر يجيو بحذاي للمقر لدارة وفما وثائق يحضروها وفما اعتراضات قدمت للوزارة، احنا باش نشوفوا السبب متاع هل الرفض هذا وإلا كيفاش يعني احنا يقولك ما نفكوش الكراني، لكن فما سبب احنا ناخذوا التفاصيل من عندكم تجيو بحذانا للإدارة وبقدرة ربي ما فما كان الخير. سي طارق الورتيني يقول يتصل بالسيناسيس جندوبة ويعطيه أكثر تفاصيل رئيس المكتب في سيناسيس جندوبة. هذه شنو نجم نجاوبوكم بخصوص الوضعيات. ناخذوا تليفوناتكم مستمعينا في ركن صوت المواطن. أهلا وسهلا بالجميع، أكيد مرحبا بكم، تطلبون على 78 227 700. أهلا وسهلا بالجميع، نمشي نغام ورجعنا معاكم في استقبال تليفوناتكم.

0: مرحبا، اهلا وسهلا. ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700، ناخذ اولى المكالمات. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، شكون معانا؟ صاحب والا صاحبه المكالمه؟ مرحبا.
1: الو اخت عواد،
0: مرحبا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
1: معك مراد الطالب بمكري اخت عواد.
0: مرحبا بك، مرحبا.
1: انا المره اللي فاتت تكلمت معك تحسين مشاكل اخت عواد، مشيت لها من المراه ما عملوا فيها حتى شيء.
0: وين سي مراد، وين تسكن بالضبط؟
1: نسكن اولاد طالب برج مسعودي جنوبيه. من مدت عندي 10 سنين من يعطوهم، وزادوا عاودوا زادوا يعطوهم وانا ما عطونيش وما كلمونيش، خلاص مشيت لهم المراه مرتين.
0: اخر مطلب
1: اخر مطلب نهار 10 جانفي.
0: باسمك المطلب؟
1: باسم مراد الطالب، باسمي هاني.
0: واضح، احنا توزي نعاودوا نراسلوهم، ما نعرفش علاش ما جاوبوناش، حبينا نشوفوا رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية أكيد بالولاية، لكن الله غالب ما جاوبوناش، نبحثوا حتى دي فاكس على قليلة، وحطينا أرقامنا وأمورنا واضحة، ما نعرفش علاش ما يجاوبوناش. احنا إن شاء الله نقولوا المنع فيه. واضح سي مراد، شكرا لك، شكرا على الاتصال وإلى اللقاء. ناخذوا المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة. عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
2: منصف من عندنا.
0: منصف شنو لقب؟
2: عريضي.
0: عريضي، تفضل.
2: بالله انا عملت مطلب هكا التمكين الاقتصادي تبع الشؤون الاجتماعيه.
0: اي نسمعوا فيك سي منصف، تفضل.
2: تمت الموافقه. خرجوا عملوا لي معاينه وكل شيء، تمت الموافقه في 2025.
0: اي
2: على 12 نال الدينار.
0: اي
2: ما راني في 2026 قالوا لا.
0: شنو السبب؟
2: في المبلغ.
0: فما شنو؟
2: تم الترفيع في المبلغ.
0: تم الترفيع، اي
2: 15000 دينار عندي الموافقه. استنينا مشيت زرت سيد المدير سي فريد.
0: اي
2: عديد المرات.
0: اي
2: مشيت في اول شهر جويليه قال لي جي معطينا دولار لازم تاخذوا نسلموا لكم القرض نتاعكم.
0: اي
2: ما رعنا لحد الان ونحن قاعدين نستنوا.
0: اي
2: نحبوا من سيادتكم إجابة ضافية وكافية.
0: سي منصف، شنو هي المشروع اللي بالضبط؟
2: رؤوس أغنية.
0: تربية ماشي. تربية ماشي، واضح.
2: نحب إجابة ضافية وكافية.
0: إيه. واضح سي منصف، تو نجاوبوك إن شاء الله الأسبوع المقبل.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا.
3: ألو.
0: عسلامة، مرحبا بك.
3: أهلا، عسلامة.
0: شكون معنا؟
3: رشيد أحمد من طبرق.
0: مرحبا سي رشيد، تفضل.
3: بالله انا طلب كشك وطلبتكم عدة مرات وما ما عاونتونيش، ما عملتوني حتى شيء.
0: هكا سي رشيد، ما عاونناكش من بدا البرنامج، تو عنده 4 سنين وتطلب فينا ونحن اتصلنا بالمسؤولين في البلديه وقول لك ما تنجمش تعملوا هالكشك.
3: علاه ما نجمش تعملها؟ على خاطر عندي المراه نتاعي تعاونني.
0: لانه فما عدد معين من الاكشاك يكون موجود سواء في تبرقه ولا خارج تبرقه، فهمتني؟ هذا شنو جاوبنا المسؤول. على كل سرشيد احنا زدت تو نتصلوا بهم ونجاوبوك ان شاء الله الجمعه الجاي.
3: خاطر ناخذ في المنطقه هذيك 280 دينار ما تعملنا حتى شيء. عندي ولدي يقرا.
0: ايه.
3: يقرا في الليسي معناها اموري معناها
0: سرشيد عندك ولايه بركه؟
3: ولايه بركه يقرا في الليسي.
0: يا ربي نجح. يعني عندهم المنحه الدراسيه في اول العام ياخذ المنحه؟
3: لا ما خذاش، ولا عام ناول ما خذيه، عندي عامين ولا ما خذيه من
0: ليه؟ لخاطر ما سجلتوش في المنصه نتاع وزاره التربيه، يعني هو على بكري باش ياخذ.
3: مسجل ونمشي للمرج ده يقولوا له اسمه موجود وما خذيتش.
0: باهي تو نشوفوا زوز مسائل هذو ما سيرشي ونجاوبوك ان شاء الله. انت شاد في حكايه الكشك، ما عندكش يعني مشروع اخر تحب تخدم فيه؟
3: ما عندي حد شيء، ما عندي حد شيء. اموري معناها
0: في تبرقه. وين بالضبط سي رشيد؟
3: جبله.
0: جبله، واضح.
3: اي
0: واضح سي رشيد،
3: تنجموا تعاونوني في جبله ولا في تبرقه، المهم كشك معناها باش الواحد باش نعاون به روحي.
0: هو جيو بكره المسؤول يقول لك ماهوش ممكن باش تعمل كشك فميك. على كل انت خمم في مشروع اخر ونشوفوا الشؤون الاجتماعيه ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. ناخذ مكالمه مواليه. مرحبا. عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
4: هكذا عبد الناصر بكيف المقاحص.
0: سي محمد الناصر كيف؟ اي مرحبا.
4: ربي يقطع وقف نداء تاع السيد خلاص عبد العرماس.
0: ايوه
4: مشكور صراحة لانه يخدم بجد وكذب. تحب يعاونني ثم شويه تحصل على تكتك نخدم عليه. اصبحت مقعد عندي بروستات وعندي انا قلب وعندي شرايين وعندي كل وعندي معنى عاجز تماما. معنى ينجمش عاوني سيلات هاد نتحصل على تكتك نعرف بيه شوية.
0: واضح سي محمد الناصر، نشوفه واحنا نشوفه ان شاء الله ما في مكان الخير ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا لك سي محمد الناصر على الاتصال، ونجاوبوك ان شاء الله. اكيد نشوفه مع الشؤون الاجتماعيه ونشوفه زيدا مع مندوبيه المراه فيما يخص الموضوع هذا. زيدا عندنا تليفونات فيصل، نمشي فاصل غنائي في انتظار تليفوناتكم على 78 227 700. اهلا وسهلا بالجميع. فقط نذكر بالنسبه لمهدي مهدي قمودي بوسالم اذا يطلب عمل مطلب في إزالة الأكواخ، وأيضا محمد الناصر الحكيمي يقول راني نخدم عامل عملت مطلب في تحسين المسكن. احنا رسلنا سي منصف الترخاني رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بجندوبة ونستنوا في الإجابة إن شاء الله. الأسبوع المقبل يكون معانا سي منصف الترخاني يجيب على الوضعية ذي، وزاد فما عديد الوضعية أخرى تتعلق بتحسين المسكن رسلناهم، وإن شاء الله إن شاء الله ولاية جندوبة يجاوبونا في أقرب وقت ممكن. على كل مرحبا بكم مستمعين على 78 227 700. أهلا وسهلا بالجميع، كذلك عديد الوضعية الأخرى إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون حاضرين معنا الضيوف. ناخذ تليفون. مرحبا عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
5: سمير حجري. بلي أنا عندي
0: سمحني عاود لي لسه.
5: سمير حجري
0: مرحبا بك، من نتكلم فينا؟
5: من الكاف.
0: تفضل.
5: ما تحديدا واد العين، فهمتني؟
0: واد العين.
5: عندنا تو 5 شهور فهمتني من مقدمين مطلب على الماء فهمتني، وعن طريق الولاية حصيلوا الوالد توفى وبقينا في ماشيين جايين احنا فهمتني. في اليوم انتو يخاو المقاولة، عند المقاولة لتو احنا ما عندناش ماء.
0: المقاول بدا يخدم ولا ما فماش؟
5: مازال ما بداش فهمني. احنا كنا مقيمين في لور بس وتحولنا لهنا فهمني. ما رانا الا فهمني تو عندنا 5 شهور واحنا من غير ماء.
0: باهي
5: ما فهمني، نمشوا للصونيات هاي تو الجمعه هذه باش يسهل ربي باش يسهل ربي، ما كاين ما فهم شيء.
0: سي سمير، نفهم من كلامك اللي الولايه عينت لكم اعتمادات وبقى الصونيات باش تعمل الدراسه نتاعها؟
5: بالضبط.
0: واضح.
5: اللي هي فهمني مرانا تو الجمعه هذه الجمعه اللي بعدها فهمني والله 5 شهور تو نحن عائله مقيمه من غير ماء.
0: واضح. احنا تو نشوفوا مع رئيس الاقليم الصونيد ونجاوبوك، يعطينا صحيح ان شاء الله بخصوص المساله هذه.
5: شكرا.
0: يعيشك سي سمير، بسلامه. ناخذ التليفون مويلي. مرحبا عسلامه.
6: انا مهدي.
0: شكون؟
6: مهدي.
0: مهدي منين تكلم فينا سي مهدي؟
6: منطقة طريق غزالة أبو العابة.
0: طريق غزالة أبو العابة، أعطينا اللقب سي مهدي.
6: جنوني.
0: جنوني، مرحبا، تفضل سي مهدي.
6: عامل مطلب، عامل مطلب نتاع أكواخ وخرجوا لي يوزنا وخرجوا لي يوزنا وكل شيء تو عنده من 2023.
0: إيه.
6: وعندي دار باش تطيح عليا. نمشي غير النهار جاني واحد هذا شاف لي الدار وقال لي باش نزيد نصوره في الولايه، قال لي يا اخي باش تعليك عندك زوج صغار. قلت له
0: سي مهدي خرج لك المهندس؟
6: خرج لي المهندس. مشيت المهندس قال لي ملف مقبول وكون تطيح عليه باش تطيح. عندي زوج صغار.
0: يعني انت عملت مطلب في ازاله الاكواخ مش تحسين مسك؟
6: لا بتاع اكواخ.
0: ايوه واضح. اي
6: وخرجوا لي وانتوا كيف لا تم حتى اجابه ما ذنبش.
0: وقتاش خرج لك المهندس سي مهدي؟
6: خرج لي عام ناول.
0: عام ناول، واضح. 2025.
6: مشيت له حتى الجندوبة، قال الملف نتاعك مقبول.
0: يعني الولاية اللجنة وافقت لك على الملف نتاعك، بقى يعني في قائمة الانتظار في وزارة التجهيز.
6: موافقين لي حتى قالوا لي يلزم يعطيك بايك هيبة نتاع 150 متر.
0: ايه.
6: زاد عطالي وكتب لي وعمل لي في البلديه وقدمتها في المعتمديه.
0: به الهيبه هذه قدمتها يعني الملف الحقته للاداره.
6: كل شيء واضح، كل شيء مقبل، كل
0: واضح. واضح تبدأ المسألة في الوزارة. على كل احنا تو نجاوبوك سي مهدي، شكرا لك على الاتصال. نمشي المكالمة موالية. مرحبا، شكون معانا؟
7: الو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
7: عايشك بالله، اسمي رحمة سميدة من الكاش.
0: رحمة
7: سميدة،
0: تفضل. رحمة،
7: بربي عندي حالة اجتماعية.
0: اها،
7: عندي خويا تو عمره 40 سنة، معاه 87.
0: شو اسمه؟
7: اسمه صابر.
0: صابر، اي،
7: مشكلته اللي عنده اوبوزيتي فوق من اللازم، يوزن فوق من 200 كيلو.
0: اي،
7: شاهي ديما محلولة وديما ياكل، يعني ما باش يعمل رجيم ولا حاجة ما نجمش. والمشكلة السنة ذي تو في العمر ذي، معناها ولا عندوش حمص في الدم ولا عنده القلب.
0: 40 سنة هو عمره
7: 40 سنة، السكر السكر مخزون نتاعو 15، معناها مهدد بجلطة، مهدد بالعينين، ما عادش تخزر، مهدد بهم الكل.
0: ما يتحركش رحمة، ما يمشيش،
7: ما يتحركش، خاطر سيء، معناه وصل نيفو، وصل وقت ما عادش ينجم يمشي، معناه باش يمشي كان بالتاكسي من فم الباب للبلاصة اللي ماشي لها، يعني ما عادش على ساقيه يمشي.
0: فهمتيني؟ يعني ما شفتوش طبيب في التغذية رحمة على بكري؟
7: طبيب التغذية، طبيب التغذية، والله راس أختي نحكي معاك، درت به سبيطار عبد الرحمن مامي، مشيت به سبيطار التغذية، مشيت به شار نيكول، باب سادون، الكيف، وشنو يعطيني ورقة نتاع ريجيم وبرا روح، هو ما ينجمش يحبس شهيته معته محلولة، ما ينجمش يوقف الماكلة.
0: رحمة توا انت شنو طالبة بالضبط باش نعرفوا نحنا؟
7: ايه؟ اختي العزيزة الغالية، انا اخويا تعب، معناها كل مرة جلطة، كل مرة حاجة، بابا راجل كبير، امي متوفي، وانا عندي ضد اختي مريضة تعمل في الدياليز، معناها انا كنت عاني اختي، خويا تو كي باش يوصل يبرك مثلا، ما عنديش شكون باش يقاوم، وما عنديش شكون باش يهزو في الصحة هذه، ما عنديش. فهمتيني اختي؟ باهي تحب جمعية تتكافل باهي، يعملوا لي تكميم معده، ينقصوا له شوي ما وصل مرحله سيئه. بس حبس.
0: في الكيف رحمة وين تسكنوا بالضبط؟
7: 210 نحكي معاك، راهو على 120 ولا 150 ولا
0: رحمة فانا تسمع فيا رحمة؟ فانا حي تسكن، فانا حي
7: شو سجيد اختي البيت،
0: شريت الجيت،
7: حي الحريه.
0: اي المستشفى الجهوي بالكيف ما لقوش لك حل فيما يخص يعني قسم المعده؟
7: ما نجموش، حتى عنده ماء في بدنه من داخل، لا نجم يجبدوا له بالزريق، خاطر مشي باش توصل له، خاطر الشحم معبي، لا هزيته عبد الرحمن مام يعملوش ليه جراحه، خاطر قلبه ضعيف.
0: يعني اجراء العمليه مثل اختار عليه رحمه؟
7: لا مش توا ما نعرفش، ما نعرفش
0: به على كل على كل رحمه احنا نتصلوا بالمستشفى الجهوي بالكيف مع المختص يعني في القسم المعده، ونشوفوا اذا كان البيلون يعني تسمح باش يعمل عمليه على المعده نتاعو والا لا. احنا تو نشوفوا الاجراءات هذه ونجاوبوك رحمه، واضح؟
7: على شختي نمرو يا كيفاش
0: تبقى في الكواليس، تعطي رقم الهاتف لزميلتي سعاد وكل ما يهم زاد الكوردوني نتاع صابر.
7: واضح الاجتماعية يا رحم والديكم عاونوني رانا.
0: واضح واضح رحمة،
7: ما فيناش حتى حل باش يموت قدام عينينا، ذاك علاش كنت يا اختي البيت.
0: ربي يعينك ان شاء الله رحمة،
7: هو يتكيف مع قلبه ضعيف، معناها
0: واضح رحمة، ان شاء الله ما فما كان الخير ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال، ربي يشفيه. وحنا تو نحاولوا ناخذوا اخر مكالمه. مرحبا مرحبا، شكون معنا؟ صاحب والا صاحبه المكالمه؟ نكتفي بالقدر هذه من المكالمه الهاتفيه. شكرا لكم الناس الكل على متابعتكم، شكرا لك فيصل المحيمدي في الاخراج الرقمي، سعاد عباس في التنسيق، نجح الورتاني في مراقبه البث من الغرفه الرقميه المركزيه، مولدي الشعباني في التامين الهاتفي، اجمل تحيه عوض في العقوبي، دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به لقاءنا الصلاة على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. الحمد لله على أصغر النعم، والحمد لله على أكبر النعم، والحمد لله على كل النعم. الحمد لله حبا وشكرا، والحمد لله يوما وعمرا، والحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله دائما وأبدا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن مفتاح الجنة. لكل باب يعترض طريق الإنسان في الدنيا مفتاح، إن ملكه تمكن من فتح هذا الباب والوصول حيث المراد. وكذلك الأمر لجنة الباري، فلا يمكن فتح بابها ونيل السعادة والرضا اللذين بداخلها إلا بامتلاك مفتاحها. ومفتاح الجنة هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أصل الإسلام، ولا يمكن للعبد أن يكون مسلما من دونها، كما أنها سبب لغفران الذنوب والنجاة من النار. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. إلا أنه لا يمكن الاكتفاء بترديد لا إله إلا الله فقط، فلمفتاح الجنة شروط يجب أن تتواجد في من يقولها، وهي العلم بما تحتويه هذه الكلمة من معنى، فهي تثبت أن لا إله في الوجود إلا هو سبحانه، وتنفي الألوهية لغيره، فلا معبود إلا الله عز وجل. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بالإضافة إلى ذلك، عدم الاقتصار بالنطق بكلمة لا إله إلا الله، يجب على المسلم أن يقولها وهو متيقن بها يقينا جازما بعيدا عن الشك والارتياب، وهذا الشرط مكمل للشرط السابق. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويجب القبول بكلمة التوحيد والعمل بمقتضاها لينجو العبد عند الله، كما وعد بذلك في قوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والصدق عند التلفظ بقول لا إله إلا الله، فلا بد أن يوافق القلب اللسان، بالإضافة إلى حب هذه الكلمة، فما إن أحبها المسلم حتى ملأت قلبه، وحينئذ يجد حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

من شروط قبول كلمة التوحيد الإخلاص والتوجه الصادق للخالق عز وجل، فالإخلاص أساس القبول، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. الإقامة على التوحيد حتى الممات، فيكون المرء حريصا ألا يختم عمله وحياته إلا موحدا، فلا تكون الأعمال إلا بخواتيمها. ولكلمة التوحيد فضائل عديدة، وهي أفضل أنواع الذكر وأفضل ما تردد على لسان النبيين، وهي أكثر الأعمال مضاعفة للأجر، فهي بمثابة عتق رقبة ولا يساويها في الوزن أي عمل آخر. ومن فضائل كلمة التوحيد أيضا جلب رحمة الله سبحانه وتعالى لقائلها وإجابة دعائه إن كانت بإخلاص، كما أن في قولها والتصديق بها نجاة للمسلم من النار ولا يخلد فيها ما دامت هذه الكلمة تجري على لسانه. من فضائلها أيضا تجديد الإيمان في القلوب، وهي سبب لمغفرة الذنوب والخطايا ونيل أحسن الحسنات. وقول لا إله إلا الله حصن منيع لقائلها من الشيطان، وأمان له من وحشة القبر وأهوال يوم الحشر. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين لك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.

واحد يفعل ما يريد لا من يخالفه باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا من يخالفه.

أول التعريف والنظام حسن التوصيف في الكلام أول التعريف بالنظام حسن التوصيف بالكلام يهل

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربي، أينما كان الهدى فاجعله طريقي، أينما كان الرضا فاجعله رفيقي، أينما كانت السعادة فاجعلها في قلبي. ربي، اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ربي، استودعتك أيامي القادمة، فاكتب لي فيها كل خير، وادفع عني كل شر وبلاء. عطر الله صباحكم برضاه وقبوله وعفوه.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، وليس الحب مفروضا بأمر جاء، وما حبي أكاذيب ولا أهواء. أنا قد جئت للدنيا غريبة، كلنا غرباء، تتوق نفوسنا الظمأ لنبع الماء. وكان الكون معتلا ولا أمل بأي شفاء، طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب يدا، فأنت البلسم الشافي بكل دواء. وإن كان جميع الناس أكفاء، فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك، من الأزل إلى ما شاء وأحببتك. ليس الحب مكرما ولا منا، ولا خوفا من النار، ولا طمعا بفردوسين في الجنة، وليس لأنه فرض، وليس لأنه سنة، ولكني أحبك يا رسول الله، حبيبا لي، صديقا لي، قريبا لي، أبي عمي، أخي، جاري، ولو بحت بأسراري تصدقني؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الإشراق والأرزاق، توكلوا على الله تجدوه، قولوا بسم الله، قولوا يا الله.

أسعد الله كل أيامكم، ومن نهر الكوثر مشربكم، ومن رحمته أعطاكم، والجنة إن شاء الله مأواكم. صباح الأمان والغفران والمنى، صباح الحلوى والقهوة الحلوة، قولوا يا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وليس رجلا كسائر البشر، وحتى إن فعل هذا فهو خالص لدين الله وليس لأجل دنيا يصيبها. بكى من خشية وخوف من ربه، وتذرع لأمته التي هي نحن الذين نجهر بالمعاصي ونبكي لدنيا أحببناه. استغفر ربه لأجلنا نحن الذين نذنب كل يوم، أحب ربه، وقال: ما من رجل في جوفه قلبان، الحب كله لله، ومن أحب الله سيكون رحيما لجميع البشر. سيدنا محمد سيد البشرية جمعاء، وحياته القرآن كلام الله، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

نهانا الله تعالى عن الحزن وأمرنا ألا نهي ولا نحزن لنحيا بدون ماض يجعلنا نندم أو حاضر يجعلنا نتعب أو مستقبل يجعلنا نقلق. اللهم يا رب وأنت ربنا رب المستضعفين أرحم الراحمين اجعلنا من المتفائلين المبتسمين الراضين بما قسمت لنا وأنت المجيب.

ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك، فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لعبادك الطيبين من حولي، ويسر لأموري، وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا حلالا يرضيني.

اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي. إلهي يا رب ارحم ضعفي وفرج همي وأجبر كسري وآمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك توفيقاً في طريقي وراحة في نفسي وتيسيراً لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. أدعوك أرجوك أتوسل إليك رحمن رحيم، سلام، رؤوف لطيف، غافر الذنوب، جواد السائلين، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين.

0: أحبك يا رسول الله، وليس الحب تعبير عن التقوى أو الإيمان، وليس لأنني المسلم، وليس لأنني الولهان، وليس لأنني عبد ومأمور من الرحمن. فحبك داخلي نوع من الظمأ من الحرمان، أنا الماء على شفتي ودوما في الهوى ظمآن. أحبك يا رسول الله، أحب محمد الإنسان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلاما جميلا من القلب نابعة منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وهي نور وهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.
1: الصلاة.

0: صباح الخير تمام السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبالتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرة ساعة وقاية حسب بلاغ للوزارة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل العمومي والمدرسية والجامعية. تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الأعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريجيا. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني أمس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى السنة الحالية تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وبجا وسليانة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. أعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إبرام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سول أند بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسية يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس أن إيران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وعلى صعيد متصل نوه بقائي بأن المشاورات بين إيران وسلطنة عمان جرت بصورة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين اتفقا بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة في مضيق هرمز. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز السابعة المنوعة الصباحية. صباح الخير تنطلق الآن مع سندس مسعوي.
2: صباح الخير
3: طير في وكمين.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. مرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكاف. هذا موعد جديد ونهار جديد يجمعنا بكم، إن شاء الله أحلى الأماني وأحلى طبعا أجمل طبعا اللحظات، وإن شاء الله تتحقق أمانيكم في هذا اليوم السعيد مع النسمات الباردة اللي تحركت بالطبيعة بعد يوم ساخن يوم أمس. إن شاء الله تكون حافلة بالطبيعة بالنجاحات بالتوفيق، ربي يقضي شؤون الجميع. نهار مكتظ، نعرفوا مدينة الكيف، نهار الخميس، سوق الخميس، وحركية كبيرة منذ الصباح الباكر. الحياة تدب تدريجيا ونستفيق بالطبيعة تدريجيا، ومحليها رو التعود على أنك تفيق بكري يعطيك طاقة جميلة جدا، وتبدأ نهارك على بكري وتقضي قضيتك أكيد على بكري. طبعا بالتوفيق لوليداتنا ليستعدوا بطبيعة اليوم آخر من الدراسة، سواء كان في المدرسة في الإعدادي الثانوي أو الجامعي، وين ما كنتوا ربي وفقكم جميعا. إذن هذا يوم جديد ومنوعتنا صباحية لتنطلق من توا حتى للتسعة. فريقي أمن لكم بالطبيعة، الإخراج الفني معنا خيري وناجح في قاعة الاستماع كفية كالعادة في تقديم المواعيد الإخبارية كل نهار خميس الصباح، معنا الفريق بالطبيعة اللي مع بعضنا نسيره لتأمين كل فقرات هذه المنوعة معكم بالطبيعة. اللاعب رقم واحد المستمعين اللي يتواصلوا معنا على صفحة متاعنا بالاستماع، معلومات إن شاء الله تكون مفيدة، أمسية صبحية بتبيع إن شاء الله تكون مؤنسة مرافقة لكم في تفاصيل طبعا وردهات بداية يومكم. من أمام الميكروفون سندس مسعاوي تحييكم جميعاً.

اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله الحمد لله، انا من اهل الحياه الدنيا، انه الواحد كيف يفيق الصباح ويحط ساقيه على لوطا يلقى روحه لاباس ويمشي، نعمه المشي النفس وغيره، نعمه الكلام، يعني الحمد لله والشكر لله على كل هذه النعم والتفاصيل الدقيقه اللي ما ننتبهوش لها يوميا مع ضوضاء الحياه. تفاصيل منوعتنا اكيد ديما تنطلق مع احوال الطقس، نختاروها مدينه من مدن الشمال الغربي، واليوم اخترنا مدينة مكثر الجميلة من ولاية سليانة. تحية لكل مستمعينا في سليانة ومستمعينا في مكثر تحديدا، تحية كبيرة برشا ليهم. هذه المنطقة الأثرية الجميلة واللي تعتبر الأصل في المدن في ولاية سليانة اللي اختاروها الرومان باش يركزوا فيها مدينة مكثر ثم زامة، يعني ما كانتش الأسماء المتداولة اليوم، مكتريس التاريخية والجميلة. أصلا هي منطقة فلاحية وفيها من الماء، يمكن الواقع شيء، لكن ما هو جميل نقوله في هذه المنطقة. إذن درجات الحرارة اليوم تقريبا توصل أقصاها إلى 28 درجة في مكثر، ونشوفوا أنه سرعة الريح تتقوى تدريجيا حتى الآخر النهار. تبدأ السحب بشوي بشوي، نهار يبدأ بالسحب تقريبا في الظهيرة يبدأ صافي، ثم تتكثف السحب تدريجيا حتى لليل. إمكانية نزول الأمطار واردة في العشية مخر وفي الليل، تبقى ضعيفة لكنها واردة. درجات الحرارة تنخفض على الأيامات اللي فاتت، ونشوفوا أنه درجات الحرارة الدنيا توصل حتى 16 درجة العشية وفي الليل. شميسة مازال ظهورها تتهادى الهوينة، تقريبا نشوفوها 6:22 دقيقة في مكثر، غروبة يكون 5:58 دقيقة. الأيامات الجاية تقريبا درجات الحرارة تمشي في الانخفاض، توصل الدنيا إلى 12 درجة والقصوى توصل إلى 21 درجة، معناها باش تنخفض درجات الحرارة على ما هو عليه في بالطبيعة في الأيامات هذه. وذي طبعا أكثر تفاصيل أكيد نتبعوها مع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن نشرية المعهد الوطني تقول أنه حالة الطقس اليوم عموما تتسم بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال، مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب تدريجيا، شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، والحرارة تكون في قرار. أكيد الموعد الثاني مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون بتبيعة 7:15 كما عودناكم ديما طبعا، وما زلنا مواصلين معكم ونوعتنا الصباحية المباشرة. صباح النور، صباح الخير لكل من التحق بنا الآن بتبيعة في كل دقيقة من عمر منوعتنا. ليلى حشيش، يا صباح الخير.

طبعا نبدو نهارنا بطاقة إيجابية باش نتحط على شرب الماء اللي يعطي طاقة للجسم وفوائده كبيرة برشا. الماء خاصة بكميات كافية ولازمة للجسم يحافظ على صحة الجسم ويدعم الوظائف متاعه تقريبا الحيوية بشكل أساسي. شو يعمل الماء؟ ينظم حرارة الجسم، يساعد التعرق الناتج عن شرب الماء في تبريد الجسم أثناء الحرارة أو الحركة. الماء أيضا يسهل حركة الطعام داخل المعدة ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك، يساعد في تنقية الدم من الفضلات ويحمي من تكون حصوات الكلى، يمنع الجفاف البسيط اللي يسبب الصداع وضعف الانتباه والذاكرة. شي يقول لك اشرب الماء يقللك من وجيعة راسك، يقللك من ستريس، يمنع أيضا يرطب الجلدة وقت اللي تبدأ نراوي الجلدة تكون راوية ما تكونش شيحة، ويحسن المرونة والمظهر العام. احنا شنية ديما الوجه هو الفاس، هذيك هو أول حاجة تظهر من الشخص، تخسر الوجه ديريكتومون، بالتالي كي يكون وجهه صافي ومرتاح ومحليه هو يحس طاقة إيجابية، وانت كي تغزر له تحس طاقة إيجابية، حتى هو يعطي زادة طاقة إيجابية للمحيط متاعه. وقت تشرب الماء ينقص لك من الشهية، ينقص من الشهية، بالتالي يقلل من تناول الطعام قبل الوجبات، خاصة تشربه قبل الوجبات ينقص من تناول الطعام، تأكل اللي حاجتك به وما تزيدش عليه، بالتالي يبدأ بدنك متفرهد. نتحدثوا على الناس تنسى تشرب الماء، وذا يصير لنا كل تقريبا نشرب الماء لكن ما نشربوش دي، ما ساعات ننسوه نهار كامل ونتفكروا في وقت أنا ما شربناش الماء فنشربوه في وقت متأخر، يقلقنا ياسر في النوم وغيره، وما ناخذوش حاجتنا الكافية اللي هي نورمال ما على طول النهار، عقد ماك تتحرك وتعرق وتخدم وتقرأ واللي هو معناه تمارس في نشاطك اليومي، فلازمك تشرب الماء بانتظام كامل ردهات اليوم. شو نعملوا؟ فما حلول تكنولوجية تمنع نسيان الماء. اليوم فما تطبيقات على الهاتف الجوال كيما ووتر لاما، كيما بلانت ناني، اللي ترسل تنبيهات تفاعلية وتحسب كمية استهلاكك اليومي من الماء. فما إدراسيون أليرت، هذه التذكير بالارتواء، هذه زادة تفعيل خاصية تجي في المونجالا تفبريلك وقت اللي تذكرك أنك يزمك تشرب الماء. إيش بي حاجات بيا برشا. فما دبابز معينة، فما دبابز نوعية معينة من دبابز فيها ليد تصوني لك، وهذا زادة مع تليفون متاعك تقولك راه لازمك تشرب الماء، ما شربتش الماء مثلا عندك مدة. فما عادات نجم نربطوها بمثلا الناس اللي تصلي مثلا بعد كل صلاة ولا قبلها يشرب كاس ماء، هو وقت اللي بش يصلي بطبيعته بش يتذكر أنه يزمه يشرب الماء، كيف يتعود يولي ديما مع كل صلاة يشرب كاس ماء، ولا بعد ولا قبل كل وجبة وقت نحطوا الماكلة نحطوا كاس الماء نتذكره ديما، وقتها نتذكره أنا يزمنا نشربوا الماء. فما ناس تشرب القهوة ولا التي، وقت اللي تحط الفنجال تاع القهوة ولا كاس التي تحط بحذاك كاسمي، بالتالي تتذكر أنك تشرب، لأنه هك يزمك تعوض مع شرب الشاي وإلى القهوة، تعوض مع السوائل يزمك تشربها. فما برشا محفزات، فما محفزات كثيرة تخليك معناها تتذكر أنك ما شربتش الماء ويزمك تشرب الماء، لأهميته بطبيعة في الجسم، لأهميته في حياتنا عموما. وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأحلاها، أكيد طبعا تفاصيل صغيرة ما ننتبهوش لها لكنها مهمة برشا في حياتنا. وكيف نبدو زادة بكلمة حلوة، صباح الخير ونهارك زين، وشني حوالك وشحوالك وشحوال وليداتك وشحوال العائلة، كلمة طيبة تقرب المسافات برشا وتكسر حاجز الخوف من الآخر، وطيب العشرة زادة، وإيش أحلى من كلمة حلوة.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، من بعرادة سليانة جندوبة بجال، كيف كل من يسمع فينا عبر الانترنت عبر العالم، اللي يسمعوا فينا من مناطق مجاورة، تيلا، القصرين، سيدي بوزيد، بعض المناطق اللي تلتقط تونس العاصمة، بعض المناطق اللي تلتقط إذاعة الكيف وعندها حنين للكيف وللشمال الغربي عموما. تحية كبيرة برشا ليكم. مواصلين إذن معكم منوعتنا صباحية المباشرة لمعلوماتكم. احنا المعلومات هذه خذيناها انطلاقا من خبر نلقوه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هو أنه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلاب الأجانب اللي راغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تقريبا تجي ضمن برشا خطوات عملها ترامب ضد تجديد إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجنبية، تقريبا حاملي تأشيرة F1، وهذه إلزام الطلاب الأجانب بسداد 70,000 دولار لمؤسسة معتمدة للمشاركة في برنامج التدريب بالعمل الاختياري، واللي تحلم اكساب خبرة عملية في الولايات المتحدة، إلى جانب 30,000 دولار لأي برامج تدريب عملي إضافية. كان احنا نعملوا حاجات كيف ناديه، نتصور الدوله تدخل برشا فلوس، لكن احنا دوله في كل الاحوال ما نمشوش في هذا مع الطلاب الاجانب، احنا نشجعوهم نربحوا ولكن من غير ما ندخلوا في الابتزاز. اش معناها اليوم تكاليف الدراسه والعمل في الخارج؟ دخلت شويه نشوف بعض المعطيات على اكثر الدول ارتفاعا في تكاليف الدراسه والمعيشه. نلقوا فعلا الولايات المتحده الامريكيه تقريبا من أكثر الدول اللي تكون فيها الكلفة كبيرة بالنسبة للطلبة ولا اللي يعيشوا فيها من الأجانب، تتراوح تقريبا بين 20,000 و55,000 دولار أمريكي سنويا، وترتفع في برامج مثلا اختصاص كيما الطب والهندسة والجامعات بطبيعة المعروفة. المعيشة مثلا في الشهر قديش تتكلف؟ بين 1,500 دولار إلى 2,500 دولار أمريكي في الشهر. مثلا بريطانيا الرسوم تتراوح بين كيف بين 1,500 أقل شوية لكنها مكلفة، بين 15,000 إلى 35,000 جنيه استرليني سنويا بالنسبة للطلاب الأجانب. تكاليف المعيشة ما بين 1000 دولار إلى 1,800 جنيه استرليني، سامحوني مش 1000 دولار، بين 1000 و 1,800 جنيه استرليني شهريا، وذي تكون أعلى برشا داخل لندن، لأنه يعني لندن تعتبر من أغلى المدن في الولايات المملكة المتحدة البريطانية. أستراليا زادة من بين الدول كما الولايات المتحدة تقريبا نفس الشيء، تتراوح ما بين 20,000 دولار أسترالي إلى 45,000 دولار بالنسبة للمرحلة الأولى، لكن مثلا باش تعمل ماستير ولا غيرها معناها باش تزيد الرسوم. كندا أيضا بين 15,000 و 35,000 تقريبا كيف بريطانيا، وتكاليف المعيشة ما بين 1,000 دولار إلى 1,500 دولار شهريا بالنسبة لكندا. فما دول منخفضة متوسطة نلقوها تقريبا في الدول الأوروبية، ولا مثلا في الجامعات شبه مجانية، فما جامعات شبه مجانية تلقاها مثلا تدفع رسوم إدارية رمزية ما بين 60 إلى 300 أورو بالنسبة للمرحلة بالنسبة للعام. معناها تكاليف المعيشة تقريبا ما يقارب 11,000 أورو سنويا، تقريبا بالنسبة لنا نحن تقريبا 13,000 حاجة كيفين هكا، أكثر تقريبا أكثر نضربوها في 3 أورو تلقيها 33 مليون مثلا في العامة. رسوم الدراسة مثلا في تركيا ما بين 200 إلى 3000 دولار سنويا، هذه بالنسبة للجامعات الحكومية، وفي الجامعات الخاصة تتراوح ما بين 2000 إلى 28,000 دولار به سنويا، وهذه تعد تقريبا من الخيارات المفضلة لدراسة الطب والهندسة. ماليزيا تقريبا تعتبر الوجهة الاقتصادية الأودية المفضلة، وتتراوح التكلفة الإجمالية السنوية فيها بين 8000 إلى 24000 دولار تقريبا. فرنسا من 200 إلى 650 يورو سنويا هذه في الجامعات الحكومية، وتوصل إلى 20000 يورو في الكليات الخاصة. هذه حبيت فقط للمعلومات، وقت اللي ديما نتحدثوا على رسوم وعلى الطلبة الأجانب، حبيت نشوف أنه الدول الأكثر، ونعطيكم فكرة أنه الدول الأكثر كلفة بالنسبة للدراسة. تبقى بلادنا ونعمة التعليم المجاني، وحتى كان دخلنا في القطاع الخاص في التعليم، فنتبقى ديما نعمة القرب، وليداتنا بحذانا حتى كان نصرف عليهم بحذانا. لكن السيء جدا اليوم أنه قاعدين نصرف على أولادنا ونقروا فيهم لشكون مش لبلادنا وإنما لدول الخارج بالحق، لأنه اليوم استنزاف بلادنا من الهجرة، من هجرة الأدمغة، رو سرطان ينخر مجتمعنا. عافانا وعافيكم الله من الكلمة، لكن هذا هو التوصيف الصحيح، لأنه اليوم راو كفاءاتنا وليداتنا واليد العاملة قاعدة تخرج، وإحنا قاعدين بلادنا نفقر فيها بالكم الهائل اليوم اللي توفر فيه الدولة في التعليم، واللي طبعا الأموال اللي تضخ فيها اليوم، والأسر أيضا قديش تصرف وقديش تتكلف على طبعا وليداتها. وبعد ذلك النتيجة نلقوا أنه تقريبا نسبة كبيرة من وليداتنا يخرجوا ويهاجروا. على كل حال إن شاء الله موضوع هذايا يكون على طاولة الدولة اليوم وحكومة، ويكون فما توجه خاص اليوم حتى نرجعوا وليداتنا. باش رجعوهم؟ راهو رجعوهم وقت اللي نوفروا لهم البنية التحتية اللازمة. اليوم وقت الموظف وإلا طبيب ولا مهندس يخدم في ظروف طيبة بالحق، راهو المؤسسة متاعه تعطيه طاقة إيجابية وتحفيز مالي. أصرفوا، نحن نصرفوا على أولادنا وبعد نخلوهم ونجيبوا يد عاملة من بلايس أخرى. اليوم يلزم يكون على قد الشهادة، على قد طبعا على قد الانتاج، على قد الشهرية والتحفيزات والبريمات، ونخلوا ولادنا لهنا. ما عندناش حتى حل، راو الإغراء المادي، هما ماشيين على الفلوس، يحبوا كونوا مستقبلهم. عندهم الحق، يقرأ طبيب قدش من عام وبعد يجي يخلص كيف وكيف ساعات قطاعات، راو معناها القطاعات موازية للوظيفة العمومية تخلص معناها بالقدية، يجي يلقى روح ويخلص كيف وكيف بكالوريوس ولا كيف في قطاعات أخرى. لا، كل مهنة وكل مستوى زاد علمي نكافئوه بالتحفيزات وبالشهاري اللي يلزم تكون في مستوى طبعا الجهد متاعه. معنيش حتى حل نرجع ولادنا كان بالتحفيزات المالية، راو الوطنية وغيرها صحيح يحن يقولك نحن ونستيحش، لكن وقت اللي باش نعيش في بلادي في ميزيريا ما حشيش به. إذا بلاده تحبه إذا توفر له الكرامة متاعه أنه يعيش في كرامة ويعيش بشهرية اللي تعيشه هو وولاده من الأخر. إن شاء الله تكون بالحق معناها على طاولة الدرس، مش الدرس تكون فما إجراءات عملية، لأنه الدرس ناس كل تعرف وموضوع هذا قاعدين نحكو فيه والحكومة تحكي فيه بكل تفاصيله. اليوم يلزمنا نحكو على حاجات عملية باش نسترجعوا أولادنا. نواصلوا إذن معكم أكيد مناوعتنا صباحية بتبيعة بعد هذا الفاصل. شو مش نسمع محمد قندي، جميل وأسمر.

في ركن على البال نعطيكم اغنيات حلوه مزيانه خفيفه، ميزت هي تعتبر من الفن الشعبي المصري اللي ميزت فتره ما، غنيه عملت باز مش نورمال رغم اللي بسيطه، وكانت موجوده في افراحنا وفي مناسباتنا. اخترت لكم الحقيقه زوز مقاطع، مقطع زاد الشاديه اللي من فيلم، وغنية صباحية حلوة برشا. ملا حبيبي عيني، حبيبي عيني حظينا ملي نحن صغار ونغنوها في العريس وشيخين عليها، وعاملة معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نسبة استماع ومشاهدة كبيرة برشا، تغنيها ما يزبك. ملا نخليكم مع هذه اللقاعات الجميلة الصباحية، ونواصل معكم أكيد منوعاتنا الصباحية المباشرة.

يهدي وانت معدي قول للأرض محدش قدي هدي هدي وانت معدي قول للأرض محدش

0: صباح الخير، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبالتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرة ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوب الأيام العالمية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية لارتياح ببلاريجيا. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الراب تحبيب الميزوني أمس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى السنة الحالية تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وبجا وسليانة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. أعلنت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت برام اتفاقية مع المنسقة الناشئة سيول أند بلانيت الشريك في مجال إعادة التجيرة لتنفيذ برنامج لإعادة تجيرة التراب التونسية يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس أن إيران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء وفقا لوسائل إعلام إيرانية. على صعيد متصل نوه بقائي بأن المشاورات بين إيران وسلطنة عمان جرت بصورة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين اتفقا بشأن الأحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة في مضيق هرمز. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام 7:30 مع عناوين نشرة الثامنة.
2: صباح الخير.
3: طير في وكلين.

هذه يصغير على الهواء بعد نسمعها بتبيع على فونغو بالنسبة للناس اللي تسمع فينا توا على موجاتنا لمحمد فؤاد. نمشوا لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع صيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. تقريبا يوميا الفقرة هذه ونساعدكم بتبيع على أنهي صيدلية اللي تبقى مناوبة بالنسبة للتوقيت خارج توقيت العمل متاع صيدليات بتبيع. نبدو بالكيف وتحية لكل مستمعينا في ولاية الكيف. اليوم الصيدلية المناوبة بمدينة الدهماني لعمار الجيزاني السرس محمد الهاشمي الشريشي لقصور خالد الثاني كيف المدينة صيدلية ليلى بضياف ألفة العروسي وسميرة بورسقي تجروين صيدلية الأسعد محجوبي سقيط سيدي يوسف أميل بوغانمي قلعة سنين منصف عاشور ونبر عمر الحناشي. تحية المستمعين في بيجا وبيجا المدينة اليوم الصيدليات المناوبة فيها لخديجة الشيخ وعبد اللطيف بوجناح تبرسق أيمن غديرة تستور محمد رضا هرقلي تبار رفيق قزم سيدي إسماعيل في رأس نصيري مجاز الباب منير شاد نفزة منجي العباسي وواد الزرقاء صيدلية نادية شلويتي ولاية جندوبة وبلاريجيا ننطلق بها. وتحية لكل مستمعين في جندوبة. إذن اليوم في بلاريجيا صيدلية المناوبة لإحسان غزواني بوسالم عبد الفتاح حسني جندوبة المدينة بوثينة بوعاني وحدامي السريدي تبرقة صيدلية بهاء سعودي عند راهم نادية مرزوقي غردمي محسن نزقتني فرنانة هجر حمدي. تحية لسليانة كل مستمعينا في سليانة. إذن الروحية اليوم صيدلية المناوبة فيها لمحمد الهادي عرابي الكريب حسنين عيادي برقو عيسام بن عطية بعرادة محمد رجب صفر سليانة أمال الحاجي قعفور توفيق الرياحي كسرة يوسف مفداوي ومكثر صيدلية عيسام بوزين. إن شاء الله ما تسحقوش الحاجة ديما كما نقولها ديما إن شاء الله ما يش حاجة كثيرة أدوية عادية كي وحاجة خفيفة وربي يشفي الجميع إن شاء الله بلطف عليكم ناس كل تبقوا ديما مستمعينا أوفياء على موجاتنا. غنية مزيانة برشا من ألبومات القديمة القديمة القديمة مع انطلاقات الأولى محمد فؤاد. برشا ناس ما تعرفش الغنية دي اللي هي محمد فؤاد على اعتبار الصوت والميكساج والإخراج والتوزيع متاع الغنية فك الوقت ذيك محلي بالريتم ذي يصغير على الهواء.

0: إذا محمد فؤاد يصغير على الهواء. نمشي مباشرة لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع المعهد الوطني لرصد الجوي. فقرة اليوم يقدم لنا سرحان رحالي. سرحان صباح النور ومرحبا بيك.
1: مرحبا بيك هذا الصباح، نهارك زين ولكل مستمعي الكيف.
0: شكرا ليك، نسمة محلاها الصباح، امسك النهار سخون.
1: صح عليكم ديما.
0: اي والله محلاها محلاها. ما والحمد لله، عاد رجعنا للحياة الطبيعية والحمد لله.
1: معني الحمد لله ديما الكيف كمرتفعات بلاد، يعني فما نسمة، فما بالك إذا كانت تنخفض درجات الحرارة أكيد أكيد يعني بش نوعا ما في الليل باش تتغير الملابس. هذا باش يصير غدوة. غدوة نتوقع انخفاض ملحوظ تقريبا يصل إلى حدود 9 أو 10 درجات.
0: شبر بالكدي على
1: خاصة في مناطق الشمال. ولكن هات نبدأ باليوم ونشوف شنو صار البارح. أكيد كما كان متوقع سجلنا كميات أمطار هامة يعني غزيرة في بعض الولايات أو بعض المعتمديات على غرار القيروان تحديدا بالوسلتية وين وصلت 34 مليمتر كمية هامة. جندوبة كذلك أمطار رعدية نتيجة هذه الخلايا اللي تعطي أمطار هامة في ظرف قصير. أماكن أخرى مجاورة. واليوم إن شاء الله نبدأ بتقس مغيم جزئيا تقريبا على أغلب مناطق البلاد، لكن ظهرا تتكاثف وتتكاثر السحب بالمرتفعات الغربية للشمال. تظهر الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار تشمل محليا الجهات الشرقية، لنقل تحديدا المناطق الساحلية الشمالية يعني سواحل جندوبة باجة بنزرت وإن الكميات تكون هامة. تساقط محلي للبرد وارد جدا، الرياح تتغير تكون من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ولكن تتقوى أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية، وبالتالي بحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة القصوى ما زلت ماهيش باش تنزل اليوم، اللي تبقى ما بين 30 و 35 درجة عموما كما البارح في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. ولكن يوم الغد ستنزل تكون ما بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و 30 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. التقلبات الجوية يوم الغد ستكون هامة. تبدأ الأمطار الرعدية بالشمال، يعني هي في الحقيقة تبدأ آخر هذه الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية ثم تشمل بقية مناطق الشمال، ولكن بعد الظهر ستشمل الوسط ومحالين الجنوب، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي. راوك نقول أحيانا غزيرة يعني في بعض الولايات محلية يعني محلية تكون الأمطار هامة، ولكن يعني قيمة الأمطار الكميات ستكون أوفر بالوسط الشرقي، القيروان سوسة المسكير المادية وحتى بعض السواحل الشرقية. بطبيعة الحال احنا ديما نتبعوا ونحين في نشراتنا بما يتوافق وتطور الحالة الجوية، وهذا من طبيعة العمل متاعنا التحيين ومتابعة الوضعيات الجوية.
0: بالنسبة سرحان، بالنسبة للمتغيرات والمتقلبات اللي ننتظروها غدوة إن شاء الله، معناه الشمال الغربي ما تشملوش تقريبا فقط؟
1: لا تشمل الشمال الغربي، احنا قلنا تبدأ بالشمال
0: السواحل الشمال الغربي، معناك قلت انت جندوبة كما نقولوا تبرقة نفزة
1: هذه الليلة في الليل آخر الليل. هذه الليلة غدوة؟ الليلة في الليل
0: غدوة؟
1: ولكن غدوة شفت كميات الأمطار كي تبدأ تميز المناطق الساحلية الشمالية تبرقة سجنان نفزة بنزرت هذوم الأماكن، تبدأ الكتل الرعدية بالنزول اللي تتفرع وتشمل باقي مناطق الشمال. مناطق الشمال من الكيف حدود الكيف يعني إلى سليانة زغوان النابل ثم تبدأ بالنزول بعد الظهر لتشمل كامل الوسط ومحلين الجنوب نقصد الجنوب الشرقي. الكميات باش تكون طيبة بالوسط الشرقي هذا مبدئيا، لنقل الكميات في ظرف زمني وجيز قد تصل أو تقارب 60 أو 70 مليمتر. سنقوم بدراسة الوضعية وسنقوم بإصدار نشرات المتابعة بما يستجيب ويصف هذه الحالة الجوية.
0: تحية ليك سرحان، تحية لكل العاملين معك هذا الصباح بالمعهد الوطني لرصد الجوي. طبعا أكيد إن شاء الله ربي يعطينا خيره، إن شاء الله إن شاء الله أمطار توصلنا وتكون عامة بالنسبة لمدن الشمال الغربي الكل. نعرفوا أنه في الوقت ذي نحتاجه للماء، الأرض محتاجة سجل الماء، طبعا استعداد الموسم الفلاحي الجديد. فما نوعية من الخضر اليوم والغلالي تستحق زيادة الماء والشمس مع بعضهم. إن شاء الله ربي يعطينا خير ويعطينا عقد جهودنا. مواصلين معكم أكيد مروعتنا صباحية مباشرة، تحية للجميع بالطبيعة على موجاتنا كامل الفريق اللي أمن لكم هذه المنوعة.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
4: صباح الخير، 7:30 هنا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. ومن أبرز هذه العناوين، في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم ساعة وقاية بمختلف جهات البلاد. بالروحية، من ولاية سليانة دعوة إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون والتسريع في صرف تعويضات الفلاحين. بجندوبة، تواصل الأيام العالمية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية لارتياح ببلاريجيا. وتعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات قبل موفى السنة الحالية، من بينها ولايات جندوبة وباجة وسليانة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في تمام الثامنة.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم موضوعنا السياقة الآمنة. باش تسوق بأمان ما يكفيش أنك تعرف قانون الطرقات، ولكن يلزمك تعرف تطبق القانون هذايا وتسوق بطريقة صحيحة. يحضر معنا سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
2: تحية ليك سي توفيق ومستمعي ذات الكيف. السياقة الآمنة ما تعنيش فقط أنك تعرف تسوق السيارة. السياقة الآمنة هي أنك تعرف تتوقع الخطر قبل ما يصير. هذاك علاش السائق لازم يحترم قواعد الجولان، خاصة من حيث السرعة اللي هي السبب الأولاني في القتلى في حوادث الطرقات. لازم يحافظ على مسافة الأمان، يستعمل الإشارات اللي هي من شأنها باش نتفاداو بها حادث. حاجات بسيطة برشا تنجم تمنعنا من حاجات خطيرة، كيف استعمال أضواء تغيير الاتجاه ليزانديكاتور. يلزمنا نراقبوا المرايا العاكسة للرؤية بصفة دورية. ويلزم السائق يخلي روحه ديما عنده هامش من الوقت باش ينجم يتصرف فيه، معناه ما يخليش روحه مغصور في أثناء الجولان. وهنا نحب نأكد على نقطة مهمة. مش كل الأخطار جي الأخطاء جي من احنا راه احيانا الخطأ يجي من سواق اخرين. هذاك علاش يلزم السائق يطبق قواعد الجولان، هو ما يغلطش، وزيد يتوقع اخطاء من السواق الاخرين. وحتى لو كان غيرك غلط، انت يلزمك تصلح اخطاء الاخرين. وهذه ما يسمى بالسياقة الدفاعية.
1: يعني يلزمك تسوق وانت واعي، تتوقع الخطر وتتصرف قبل ما الغلطة تولي حادث.
2: فوالا، معناها أنا كنسوق نتوقع اللي قدامي باش تعمل فرملة فجائية، نخلي مجال لروحي باش أنا نجم نقف في ظروف سلامة كافية بزيادة مسافة الأمان. هذا مثال من أمثلة برشا النجم نقوموا بها واحتياطات. هذاك علاش راهي السياقة الآمنة. إيش معنى؟ نشوف نتوقع ونتصرف في الوقت المناسب.
1: يعطيك الصحة سي محمد. إذا ما تسوقوش باش توصلوا، لا، سوقوا سياراتكم باش توصلوا سلمين. هذه القاعدة اللي تحطوها ديما قدامكم. شكرا لك سي محمد الحليمي، وثنية زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.

0: إشهار
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها أسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: السبعة وسبعة واربعين دقيقة على موجة إذاعة الكيف. أهل وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. بدايته بالترتيب الشهري لمنتخبات كرة القدم، والمنتخب الوطني التونسي يتراجع إلى مركز 61 عالميا، يعني تراجع 4 مراكز بعد ما كان في المركز 57 في ترتيب شهر سبتمبر، ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو المركز 11 إفريقيا. تقريبا عنا مدة ما خرجناش من 10 الأوائل الإفريقيين، هذه المرة أصبحنا في المركز 11، المركز الأول إفريقيا المغرب، ثم السنغال، مصر، الجزائر، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الكامرون، مالي وجنوب إفريقيا. منتخبات اللي تنافسنا في تصفية الكان القادم: أوغندا 87 عالميا، ليبيا 113، وبوتسوانا 141. المراكز 10 الأولى على مستوى عالمي: إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، البرازيل، المغرب المركز 7 عالميا، بلجيكا 9، هولندا، والعاشرة منتخب المكسيك. حول موضوع احتساب نقاط مباريات أوغندا وبقية الدول المنظمة لكان 2027 هي تنزانيا وكينيا في ترتيب المجموعات المنتمية لها، مراسلة كانت وردت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من ماي 2026 قبل قرعة التصفيات في 19 ماي، وفي المراسلة لكتاب العامين لجامعات كرة القدم الأفريقية من بينها الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد أن مباريات منتخبات البلدان المستضيفة الثلاث للبطولة أوغندا كينيا وتنزانيا تحتسب رسميا في ترتيب المجموعة، بما في ذلك مجموعة منتخبنا الوطني. يعني هنا سهو من المسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم حول النقاط الخاصة بلقاء أوغندا في تصفية كان القادم. منتخبنا الوطني للسيدات يواجه اليوم منتخب السنغال ضمن تصفيات لعب أولمبية لوس أنجلوس 2028 الدور الثاني. لقاء اليوم باش يكون في 7 مساء في ملعب رادس، والحضور مجاني بالنسبة للجماهير اللي تحب تساند المنتخب الوطني التونسي وتكون حاضرة في ملعب رادس. بالنسبة للقاء الإياب باش يكون 13 أكتوبر الساعة 5 مساء في السنغال. مكتب الرابطة الوطني لكرة قدم محترفة اجتمع البارح وقرر إعادة مباراة مستقبل مرسى أمام النجم الساحلي بعد قبول اعتراض النجم الساحلي على دخول لاعب من مستقبل مرسى دون استشارة الحكم، واللقاء كان انتهى على الميدان هدف مقابل 0 لمستقبل مرسى. كذلك قبول اعتراض قوافي قفص على مستقبل القصرين حول مشاركة اللاعب بلال الفقراوي وهو تحت طائلة العقوبة، بالتالي منح النقاط 3 للقوافل اللي انهزم على الميدان 2-1، وتم إيقاف اللاعب بلال الفقراوي 3 مباريات مع خطية مالية 1000 دينار. مستقبل قصرين باش يطعن في قرار الرابطة حسب رئيسه، وكذلك مستقبل مرسى سيطعن في قرار الرابطة بإعادة مباراته أمام النجم الساحلي. في أولمبيك الكيف بعد النتائج الكارثية لشبان الفريق في بداية الموسم، تم تعيين السيد زياد القزاوي رئيسا لفرع شبان بعد ما كان مدير فني. في المقابل خالد الفداوي باش يبدأ اليوم مهامه كمدير فني للشبان فريق أولمبيك الكيف، وخليل العرفاوي حارس يلتحق بصنف الأكابر أو بأكابر الفريق ويعود لحظيرة فريق أولمبيك الكيف، وكان تم تعيينه كمدرب للحراس في فريق الوداد الرياضي. بسيرس أولمبيك كيف يستعد للقاء في قفصة يوم الأحد في ملعب كيف الجولة الثالثة لبطولة رابطة الثانية لكرة القدم القوافل، اللي طاقم فني جديد للفريق بعد الاستغناء عن فرحات زروق وكامل الطاقم العامل معه: أيمن مخلوف مدرب، نوراني قفصي معد بدني، سمير عبادة مدرب مساعد، وحسام الكعبيشي مدرب للحراس. برنامج مباريات الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية كأس رابي تلابتال السبت الجاي 17 أكتوبر الساعتين في لوبمباشي مازمبي كونغولي مع النادي الإفريقي، لحد 18 أكتوبر في مصرات 6 متاع العشية صبيح لليبي مع الترجي الرياضي التونسي، كأس الكونفدرالية نهار السبت 17 أكتوبر 3:30 في سوسة الترجي الجيسي مع ريال باماكو المالي، والخمسة في ملعب فيليكس هوفوت بوانيي في أبيجان أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري مع النادي الرياضي الصفاقسي. الجولة الرابعة للبطولة المحترفة في كرة السلة، البارح النادي الإفريقي فاز على الملعب النابلي 84-46، الاتحاد المنستيري على نادي حمصوصة 83-35، النجم الراسي على اتحاد الأنصار 63-54، شبيبة المنازة على شبيبة القيرونية هزيمة شبيبة المنازة 61-52، داليت غرومبيليا نتيجة إيجابية هذا الموسم فاز على نادي سيرخ 82-70، ونجم حلق الوادن هزم ضد النجم الساحلي 79-72، الشبيبة القيرونية بالعلامة كاملة 8 نقاط من 4 انتصارات، الاتحاد المنستيري نادي افريقي والنجم الساحلي وداليت غرومبيليا ب7 نقاط. البطولة العربية والافريقية لرفع الاثقال في مستغانم في الجزائر، وبداية طيبة لتونس، توجت البطلة خولة المجري ب 15 ميدالية بالتمام والكمال، منها 9 ذهبيات في وزن اقل من 49 كيلوغرام، حققت 9 ذهبيات، 3 ذهبيات خطف ونتر ومجموع صغريات، وكذلك وسطيات وايضا في الكبريات. نواصلوا عربيين اليوم في البطولة القطرية، زوز مقابلات يهمهم لاعبي تونس الشمال بالرمضان مع الدحيل 3:45 دقيقة، والستة الوكرة فريق العيدوني مع الغرافة فرجيني الساسي. على مستوى دولي، نادي أرسنال الإنجليزي مدد عقد مدربه الإسباني مايكل أرتيتا حتى عام 2030، نبقى في إنجلترا، وقضية فريق مانشستر سيتي اللي الفريق هذايا يعني اتعرض للعقوبة من قبل الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، ومطالب بالإثباتات اللي فريق مانشستر يعني يقول أنه متفائل رغم إدانته رسميا من قبل رابطة الدوري الإنجليزي في 114 من 115 تهمة موجهة ليه، وأندية الرابطة المحترفة الإنجليزية تطالب بتسليط عقوبات كبيرة على فريق مانشستر سيتي قد تصل إلى إنزاله إلى الدرجة السفلى. نكمل بالمنتخب البنيني لكرة قدم، للعب لقاء ودي ضد المنتخب الأرجنتيني في وداعية ليونيل ميسي. المنتخب البنيني مستاء من المعاملة اللي تعرض لها بعد المقابلة، قال الاتحاد البنيني أنه لا مكافأة مالية، لا حصة من الإيرادات، لا تبادل القمصان، لا صور مع لاعبي الأرجنتين، وتم منعهم من دخول غرفة ملابس الأرجنتين لأخذ حتى صور للاعبين مع ليونيل ميسي وبقية لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ومنتخبهم كان غادر الحدث وهو مستاء جدا من طريقة معاملته من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. نذكر اللقاء الودي كان فيه للمنتخب الأرجنتيني

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكل واحد من الرابحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
4: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم.

0: ديما على الباج نتاعنا راديو كاس اذاعه الكاس.
1: صباح الخير، تمام الثامنة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ومن أبرز عناوينها: في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم ساعة وقاية بمختلف جهات البلاد. بالروحية من ولاية سليانة، دعوة إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون والتسريع في صرف تعويضات الفلاحين. تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات قبل موفى السنة الحالية، من بينها ولايات جندوبة وباجة وسليانة. في تفاصيل هذه النشرة، تنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبالتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرة ساعة وقاية فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وبولايات الشمال الغربي، تنتظم هذه التظاهرة بالمدرسة الإعدادية مصطفى خرايف بولاية جندوبة، وبولاية سليانة بمدرسة الهادي شاكر بقعفورة، بولاية الكاف بالمدرسة الإعدادية ببرنوسة، وبولاية باجة بالمعهد الثانوي شارع البيئة. وتأتي تظاهرة ساعة وقاية في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التحسيس والتوعية والوقاية. دعا الاتحاد المحلي للفلاحة بالروحية إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون، إلى جانب التسريع في صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وفق رئيس الاتحاد محمد الهادي الفراحتي.
3: احنا قادمين على موسم الحبوب اللي ناقصين، خاصه الاسمده والديابي وكذلك البذور. ماذا بينا لو تجتهدوا شوي تعطونا بذور تتلائم مع منطقتنا شبه جافه، وخاصه الديابي مفقود ما فماش بالكل حاليا، كما كان شوي فوسفات، والبذور ما عندناش في الروحيه حتى كعب حتى نوع. مقبلين على موسم الزيتون، ماذا بينا تعطونا رؤيه للزيتون وين ماشي الزيتون جمعتين ويحل الموسم. في غياب تام للاداره للقطاع الزيتون اللي هو قطاع حيوي، قطاع استراتيجي يعاون فينا في تونس من العمر الصعب، جوائز عالمية. ماذا بينا تكلفتونا للمواضيع هذه، وخاصة نزيد نرجع بكم لصندوق الجوائز الطبيعية، ماذا بينا تسرعوا في تعطوا مستحقات الفلاحة اللي تضرر حاليا حل الموسم وماخذاش التعويضات نتاعو.
1: تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوب الأيام العالمية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريجيا المكلفة بالاتصال بالمؤسسة الاقتصادية آمنة عمري.
4: وفرنا 7 أيام كاملين هما أكثر ومعيشين متواصلين باش نشملوا أكثر معتمديات جندوبة. نهار الخميس 8 أكتوبر في بوسالم في المكتبة العمومية، عنا جندوبة 9 أكتوبر في جندوبة شمالية في دار الشباب حي الهادي بن حسين، لحد 11 أكتوبر في فرنانة دار الثقافة، 12 أكتوبر 2026 في ود مليل في المكان في دار الشباب، نهار 13 أكتوبر غار ديماية دار الشباب، نهار 14 أكتوبر جندوبة في ليتيكا، الخميس 15 أكتوبر في بوسالم المكتبة العمومية. باش نقربوا لكم انتوما وين انتوما موجودين، دور ما شاء الله 1500 ونحن رانا اكثر. 1500 جوست كان بدايه فقط، ما مازلنا متواصلين ومازال العدد باش يضاعف. احنا لهنا باش نخدموا الشمال الغربي ونقصوا في نسبه البطاله في الشمال الغربي في النيفو كل كاتيجوري، كسوا في اداره ولا لي زوفغي اللي موجودين 35 سنه الاقصى حتى ولينا 40 سنه المستوى الدراسي ابارتير من السنه الثانيه ثانوي منهي. بالنسبه للاناث طلعنا العمر السن 45 سنه، والاناث المستوى الدراسي ولا من السنه السادسه ابتدائي.
1: ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل العمومي والمدرسي والجامعية، وفق ما يضيف المكلف بالأعلام بالشركة عاد العبيتي.
5: في القريب العاجل نزيد نبثوا هل البشرة لأهالينا تسلم جندوبة ضمن الصفقة الدولية الثانية اللي تضم 727 حافلة باش تسلم جندوبة حصتها 30 حافلة كيف كيف باش تدعم النقل، وهذا الكل يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدعيم منظومة النقل اللي من شأنها باش تحسن جودة الخدمات وباش توفر نقل آمن لفائدة حرفائنا. الحافلات هذه باش تتوجه إلى الشريحة الواسعة اللي هم أبنائنا التلاميذ والطلبة وأيضا المواطنين، لأنهم فيهم حافلات مكيفة، فيهم حافلات صغيرة مكيفة، حافلات مزدوجة، حافلات نقل حضري عادية. كل فنتاع الاستثمار جملي هسنا بلغ قرابة 24 مليون دينار للشركة الجهوية للنقل بجندوبة.
1: تقدمت بنسبة تفوق 30% أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة بمنطقة سيدي علي جبيني، حسب ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي ترابلسي. وأوضح ترابلسي أن تنظيف وادي مجردة من شأنه تحسين انسيابية المياه حتى لا تغمر مناطق مثل سيدي إسماعيل وبوسالم، كما من شأنه تحسين تدفق المياه نحو سد سيدي سالم بتستورة. وأشار ترابلسي إلى أنه تم تعزيز المشروع الذي قدرت كلفته ب6 ملايين دينار بفرق إضافية للإسراع في نسق إنجازه قبل موفى موسم الأمطار. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد سحباني تواصل التدخلات على مستوى عدد من النقاط وتقدمها بنسبة تقارب 85%، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار.
6: بالنسبة لاستعداد موسم الأمطار هي متواصلة، بدينا من وسط شهر جهر مجاهر المياه الإسمنتية، جهر المنشآت على كامل طرقات المراقبة كامل الولاية، عندنا زوج مقاولين فهم 450 مليون دينار، وعندنا دي اش يتعاون فينا زاد التدخلات في المنشآت الكبيرة، وكيف كيف البلديات كما بلدية سليانة، بلدية بارغو، بعرادة، كسرة، مكسر يتدخلوا معنا في بعض المنشآت، خاطر العدد الجملي في المنشآت اللي تابعة للطرقات المراقبة ولاية سليانة هو 885 منشأة فوق 3 متر اللي تتطلب التدخل سنويا باش نكونوا حاضرين لموسم الامطار. دونك احنا نسعى وجاهدة باش نكونوا حاضرين وموجودين على عين المكان وباش ندخل ان شاء الله. توا في 85% التدخلات اللي عن طريق المقاول.
1: أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيب الميزوني أمس بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى السنة الحالية تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وباجة وسليانة. وأكدت الميزوني السعي إلى ربط أجهزة التصوير الشعاعي للثدي بمنظومة المستشفى الرقمي في 6 ولايات، مشيرة إلى نجاح التجربة النموذجية الأولى لتصوير الطبي عن بعد التي انطلقت بولاية توزر والتي مكنت من ربط المستشفى الجهوي بالمستشفى الرقمية لقراءة الصور الطبية وإرسال النتائج في أقرب الأجال، مما ساهم في تقليص فترات الانتظار وتجنيب مرضى الجهة مشقة وتكاليف التنقل إلى العاصمة والمستشفيات الجامعية. وأضافت الميزوني أن التوجه يأتي لسد النقص الحاد في الإطار الطبي المختص بالجهات الداخلية، مؤكدة أن جميع المستشفيات الجهوية أصبحت مجهزة بالكامل بآلات تصوير المقطع سكانير والرنين المغناطيسي ليرام والماموغرافية منذ مطلع أكتوبر 2025، إلا أنها تفتقر للعنصر البشري لتشخيصها حسب تصريحها. تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما عالميا حول برنامج إيزي إكسبور الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية وتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويشارك هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة في مجال التصدير. ويتنظم ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. وطنيا قرر أمس مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه على الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أمس في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى 2026. وقال رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتارية إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود 2026، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية السنة القادمة. هذا وضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهاد والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها أمس رزنامة عملها للفترة القادمة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة، مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. كما أكدت لجنة والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 والوقوف على ترجمة توجهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعلية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. أعلنت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت برام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سول أند بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت الكونفدرالية أن هذا البرنامج يكتسي هذه السنة بعدا خاصا باعتباره يستجيب للحاجة الملحة إلى استعادة التوازن الغابي إثر الحرائق المدمرة التي أتت على حوالي 15,000 هكتار من الأراضي. وأكدت كونكت التزامها بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وحماية البيئة، مشيرة إلى أن كل مبادرة بيئية تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل اقتصادي أكثر قدرة على الصمود واحتراما للطبيعة. في أخبار العالم وفي أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطيني أمس وأصيب آخرون بجروح جراء قصف صهيوني استهدف جنوبي قطاع غزة. هذا وشددت قوات الاحتلال أمس من إجراءاتها العسكرية على بلدة بيت آمر شمال الخليلة وأغلقت كافة مداخل البلدة. تواصلت أمس الاعتداءات الصهيونية على مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث استهدفت بالقصف المدفعي والغارات الجوية عددا من البلدات، فيما نفذت عملية تفجير في قضاء بنت جبيلة. أخيرا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس أن إيران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وأشار بقائي إلى أن طهران أوضحت ملاحظاتها وشروطها لإنهاء الحرب المفروضة على جميع الجبهات وإعادة الأمن إلى منطقة الخليج ومضيق هرمز، حسب ما أفادت به وكالة إيران بالعربية على منصة تيليجرام. على صعيد متصل، نوه بقائي بأن المشاورات بين إيران وسلطنة عمان جرت بصورة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين اتفقا بشأن الأحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة في مضيق هرمز. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اليوم ساعة وقاية بمختلف جهات البلاد. بالروحية، من ولاية سريانة دعوة إلى توفير الأسمدة والبذور والترفيع في أسعار الزيتون والتسريع في صرف التعويضات للفلاحين. تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات قبل موفى سنة الحالية، من بينها ولايات جندوبة وباجة وسليانة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم مجددا في تمام التاسعة.
7: السياقة في حال تتعب، مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
10: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينة لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: اشهار

0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تك
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذن في فقرتنا اليومية في هذا التوقيت مع الهاي تيك وآخر أخبار التكنولوجيا. نتحدث اليوم على شركة أبل اللي تستعد لتوسيع وجودها في سوق الأجهزة المنزلية الذكية. اليوم نعرفوا أنه كل شيء ولا سمارت ساعات حتى تنجم تسكر بابك باب دارك ولا نسيت الغاز محلول ولا أي حكاية ولا ضو شعر لو تنجم فما توا ديز أبليكاسيون يتعاملوا في المنازل أصلا يبدأ المنزل مجهز سمارت المنزل وتنجم تتحكم في كل شيء من برا إضافة حاجة قديمة برشا أنك تبدأ عندك كاميرا وتراقبها من أي بلاصة اليوم كل شيء تنجم تتحكم فيه عن بعد قلنا حتى الضوء إذا كنت نسيت تنجم تطفيه من تليفونك من بلاصة بعيدة هذه كلها نتحدث على الأجهزة المنزلية الذكية عبر مجموعة جديدة من الأجهزة طورتها بتعاون أبل مع LG للإلكترونيات إذن هذه حسب تقرير لبلومنبرغ استنادا إلى ملفات تنظيمية حديثة لشركة LG فإن الأجهزة المرتقبة تشمل مثلا سونوري سمارت منظم حرارة كيف كيف تنجم حتى بلوكيوس سمارت بالإضافة إلى كاميرات أمنية داخلية وخارجية وكاميرات أيضا مزودة بكشاف إضاءة المنتوج هذه من المتوقع أنه تطرح العلامة هذه التجارية المنتوج متاحة بدلا من شعار أبل وتتولى شركة الكورية الجنوبية تصنيع المنتجات وتقديم خدمات الدعم الخاصة بها الكشف على مجموعة الأجهزة الجديدة بشيقة على الكشف عليه الأسبوع المقبل بالتزامن مع توسيع أبل في تطوير منظومة متكاملة للمنزل الذكي تقريبا تتمحور حول جهاز مركزي جديد من أبل تقريبا بقى يتطور لعدة سنوات نحكو على شات جي بي تي اليوم هذا المشغل اللي تقريبا فيه برشا ميزات كبيرة ويقع استعماله بشكل متداول يعني وكبير برشا إذن ميزة جديدة باسم الواجهة الذكية Intelligent UI في شات جي بي تي وتتيح للمستخدمين الحصول على إجابات تفاعلية تجمع بين النصوص والعناصر المرئية مباشرة داخل المحادثة بالتزامن مع طرح نماذج شات جي بي تي 6 الجديدة نحكو اليوم على ما عادش نص فقط وقت اللي تطرح سؤال على شات جي بي تي باش يجيبك باش يعطيك اجابه نصيه مكتوبه لا ينجم يعطيك بالتفصيل مثلا نعطوا مثال انها تسالوا على روبو تسالوا على جهاز او كيفاش مثلا تصميم دراجه هوائيه بسبعه سرعات سيت فيتيس ينجم يعطيك بالتفصيل الأجهزة المختلفة ويعطيك معلومات عليها ومصورة وكل شيء بالتفاصيل معناها تنجم تشوفوا فيديو حاضر هذه من الميزات جديدة مثالها من الأمثلة اللي تنجم تلقاها على الميزة الجديدة لشات جي بي تي مثلا تنجم ما تكتفيش بالنص وتعطيك حاجات أخرى نحكو إذن على الميزة ما تقتصرش زيد على الرسوم التوضيحية نجم شات جي بي تي استخدامها أيضا في التعليم تقريبا مثلا كانت نجم تعطيه لعبة ولا حاجة يعطيك تقريبا برشا تفاصيل عليها يعطيك التفاصيل تاع اللعبة يعطيك التصميم متاعها تقريبا كل شيء إذا تكون مصحوب النص يكون مصحوب بصور تفصيلية الفيديو الكل شيء هذه ميزة جديدة توضحها إذا Open AI في مدونتها وتقول أنها دربت شات جي بي تي 6 على تحديد الحالات اللي تستدعي استخدام العناصر التفاعلية بدلا من الاكتفاء بالنص هكا وصلنا بتبيعة إلى جولتنا اليوم في أخبارنا في الهاي تيك أكيد نواصل منوعتنا الصباحية المباشرة
3: هاي تيك
0: إشهار
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو طور عالمك.
0: اشهار

0: 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
4: صوت الشمال الغربي في قلعه سنان على الذبذبه 88.6.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف. تحيه طيبه للجميع. مواصلين اكيد طبعا فقرتنا القاره، وفي هذا التوقيت جولتنا تكون في الاسواق. نعاونوكم شنية اليوم دبارة والقفة وزعمة قديش تتكلف لنا، ونعطوكم أكيد طبعا عموما الاستهلاك شنية حواله، زعمة في الأحمر في الأصفر في الأخضر. على كل حال باش نشوفوا فاتن باش تعطينا الإجابة على تساؤلاتنا هذه. فاتن صباح النور ومرحبا بيك.
6: صباح الورد سندس، نهارك فلو ياسمين أنت وكل المستمعين.
5: شكرا ليك. مالا ساعة حويلت تقص قبل كل شيء، أنت في المجاز ولا في بيجة؟
6: شميسة تبقى بالرحل
5: بالحق
6: الطقس وسبحان مغير الأحوال يا سندس. البارحة تبركلة معناتها هكا شوية مطيرة خفيفة في المجهد في تستور، حتى باتصال مع طبيعة عدد من الأهالي في تستور أكدوا لي أنه في، وهي بدأت في تستور قبل المجهد الحقيقة. البارح العشية هكا تحاب مصحبة بردت شوية، وبعد ولا برق ورعد وشوية مطر، ما طولتش وما كانتش كميات كبيرة، هذا اللي بالعين المجردة كيكا. أكيد تفاصيل مع الرصد الجوي هما اللي يعطونا كميات المسجلة. اليوم تبارك الله صبحت شميسة
5: أيوة.
6: خليتها في المجازة شميسة وتوفي بيجا كيف زادة شميسة.
5: شالا بشتا نخفض بداية من الليلة وشتا نخفض انخفاض ملحوظ، معناه نفقوا به بالقدية باش تبرد درجة الحرارة. وإن شاء الله على كل حال تشملنا المطيرة إن شاء الله يا ربي حني، ربي يعطينا إن شاء الله خير ويعطينا قد جهودنا زادة.
6: المطيرة خاصة للرمان قالوا لي، معناتها البارح كما قلت لك بتواصل مع أهلينا بتستور قالوا لي نحبوا على مطيرة رمان طاح لكن مازال أبيض، يلزموا مطيرة مع السخانة هذية باش تحمار الكعبة
5: وتتعبى زيادة، تحمار وتولي ميها بيه، يا معنى تبديش شيحة ويبسة.
6: لازم مطيرة إن شاء الله ربي يرحمنا زي ديما احنا نكثروا من الدعاء إن شاء الله ربي
5: يستجيب
6: دعواتنا. احنا حكينا على رمان سندس، خليني نقول تبارك الله لفهمت خريف لفهمت شتاء لفهمت ربيع. الغلة متنوعة من العنب للدلي على البطيخ للمدالينة تحت
5: تقاطع الرمين. الفصول في الخريف تقاطع الفصول الكل
6: تبارك الله. هني قلت لك معناتها غلة الخريف غلة الصيف غلة الشتاء الكلهم موجودين، روائح ذكية. العنب صوم وطلع جمعتين التالي خليته معاتها ب3500 حطيش ل5000 6000. اليوم من 5500 ل9500 نحكيه على العنب في بيجا سندس. نكملوا مع الغلة، احنا بدينا التفاح تبارك الله على كل لونية كريمة، فما من 3500 لسبعة دينارات زي حسب النوعية. وفما حتى نوعية جويدة هكا وفيها مضروبة شوية ب2800. البطيخ ب12 دلاعب دينار. الرمان فما من 14 لل2000 حتى لل2500، وحتى في تستور قالوا لي ب2500. البارح راني سألت كما قلت لك على تواصل مع أهالينا، أكدوا لي أن الرمان معناتها ما مازال أبيض فقط، حتى أني طبعا ما شفتش معناتها الكعبة، أما المبدئيا الرمان الفيل هذية
5: مازال أبيض ويبس شوية وشيح شوية.
6: هذا هو
5: ما نحن نشتو
6: نشتيوها، ما خلينا نزيدوا شوية باش يجينا راوي يجينا باهي في وقته، حتى المسفوف حتى اللي يبدأ بالزهرة كيك زادة برشا ناس يحبوه، حتى اللي باش يعملوا المعجون خلوه يتي في عقل وإن شاء الله يرخص زادة. دقلة 7 دينارات، الخوخ مازال مواصل معانا سندس من 3900 ل 5900، لنزاز من 9500 ل 11 دينار و 900، الميدالينا قلت لك موجوده كيف كيف، فما الخضرة خضرة، فما شطر خضرة، فما اللي عاتي على الرانجي مازالت زادة حقيقة، وحتى ما جرأتش وعدة من الناس اللي باش نجي اللي باش نذوق الميدالينا بورتون نحبها برشا من الغلال اللي المفضلة عندي 3980 حطيت ل 4900. نمشي بيك للخضرة، الفلفل المسكي 16 نيه، الفلفل الحلو 2000، الطماطم والله الحقيقة تم حاجة دهية سي بيجا ب 18% لل 2000، من 18% لل 2000 والله، ونوعية بتاع ال 2000 الحقيقة
5: تحسنت
6: باهية،
5: اي تحسنت الطماطم فعلا
6: حمراء مراوية، على عكس مثلا طماطم نهار 3 سنين في السوق في المجاز الباب ب 3600 3800،
5: يبدو انه ماشية تنقص شوية وماشية الجودة زادة تزيد تحسن.
6: عاد احنا نحاول نقارنوا بين معتمدين مجاز الباب وبيجا المدينة وهكا والأسواق اللي محيطة بولاية بيجا تبدأ موجودة، معناتها تسمى طماطم بلفين في بيجا ثم هذا وقت بتاع الشتاء راهو ديما هكاك احنا مستنسين بها طماطم تغلى في الوقيت هذا، البطاطا بلفين و500، وفما فما اللي منبتأ فما اللي باهية
5: والأحجام متنوعة متوسطة ماشي
6: فما قداس قداس صندوق الحقيقة، البصل من دينار 16 مية، فما الأبيض فما الأحمر، البرودو ب 3500 الحقيقة طالع شوية السوم، القراع الأحمر البرج بدينار، المعدنوس والخضر الورقية اللي تطلق وكلافس ب 6 مية، القراع الأخضر ب 13 مية و80، الفاقوس ب 19 مية و80 حطيش ل 2500، السناريا ب 2500، والكرزون بلشي نمشي بيك للدجاج واللحم. فقط قبل ما نمشي لهذوما خاطر الدجاج واللحم خذيتهم من وسط باب زنيز، حبيت السوق الجديد اللي احنا معناتها خاصة اول محل كانت فما هبة شعبية سندس، وكان فما الحقيقة حسينا تضامن كبير مع الباعة اللي خرجوهم من محيط باب الزنيز والأنهج المتفرعة عليه وهزوهم لهالفضاء هذية، الفضاء هذية رغم اللي هو مازال ماهوش مهيئ بالكيفية ولا بالصورة اللي أولا يحبوها الباعة هذوما وحتى تكون لائقة بولاية بيجا الحقيقة. حسب ما قاعدين نشوفوا المدة هذية بريسك مهجور باش نصب فارغة، معناتها هو راهو مخلط فيه الخضرة فيه الغلة فيه الفريب، معناتها كما كانوا النصابة في باب الزنيز والأنهج المتفرعة عليه، لكن كما قلت لك الحركية الكبيرة معناتها في الوقت هذا 8:30 كنت نمشي معناتها العباد فوق بعضها والعباد اللي قضى وخارج والناس داخلة زادة، فهمت ثم حركية الحقيقة حتى قامت معناتها كيف كيف متعدية بالصدفة زدت شفت ما فماش حركية، وزدت حكيت مع العباد وتواصل معاهم حتى الباعة قالوا لي معناتها قلت لي فما هجران المدة الأخيرة حتى الكميات قليلة صندت معناتها الباعة ما هم جايبين كميات كبيرة مازلنا ما نعرفوش شنو الأسباب، يمكن المواطن مازال مستبعده شوية خاطر كي يهبط لوسط البلاد معناتها باش يقضي قضيته في الإدارات ولا
5: يلقيها قريبة
6: سالت الباب الزنيز يقول لك باش نهبط اللوطة البطفاحة وبعد نهبط معناتها الوين السوق هذه يمكن تساعد المروح اللي ماشي لمحطات النقل معناتها الباجة باش يروح من باجة العمدون ومن
5: باجة حتمية نبتة. معناها كانت حتمية ولازم تتنظم وينقص شوية الانتصاب الفوضوي وكذا، يتعود المواطن يعني كما تعود غادي يتعود
6: في المواطن يتعود في شوية نقاط نحب ولا نكره
5: اي نحسنه نطالبه نطالبه
6: شوية خدمة معناتها للتهيئة هذا هي ملاحظة حبيت نذكرها لأنه
5: نخدموا عليه الموضوع هذا أنه بالحق اليوم يحسنونه من الوضعية إذا كان هزوم يتحملوا مسؤولية الفضاء ويحسنوه والمواطن يتعود بشوي بشوي زادة، هو المواطن رو ذو بالحق ذو وجهين ونقولها معناها بنتحمل مسؤوليتي في ذلك ونحن كذلك مواطنين ونعملوا الشيء هذا، كان لقينا الفوضى نقولوا وين الفوضى، كان نظمنا نقولوا ليه بعدوا علينا، اي انتم طلبتوا زاده بهذا
6: يعني قلت لك الحقيقه حسيتها مهجوره
5: والف بشوي بشوي
6: كيما الليالي الاولى قلت لك حسينا هبه شعبيه وكانت حتى الدعوات على الصفحات معناتها نمشوا ونقضوا ونقفوا معاهم الحق برشا نصب قلت لك مسكره معناتها تلقى النصبه لكني مهجوره ما فيهاش اللي مولا النصبه لا تعرفها بتاع شنو النصبه هذيه والسوق فارغ
5: ما يحبش يخذ ريسكي يجيب سلعته تفسد اي عنده الحق.
6: هذا هو قلت لك حتى الكميات معناتها اللي جايبين كميات صغيره كدا لسه تاع اخر النهار تاع قبل النهار نص 8
5: الصباح
6: توا تندس. هذه ملاحظه كما قلت حبيت نذكر
5: اي مهمه نحطها بين قوسين.
6: نمشيو للدجاج واللحم. الدجاج ب 8950 معناتها هذاك السعر المعترف به. الاحجام مختلفه، فما دجاجه صغيره وفما دجاجه اكبر معناتها انت والحجم لهنا. الكالوب ب 19990، الكبده ب 18 دينار، جوانح ب 5 دينارات، جوانح مفوحين ب 12 دينار، كويس داند من 14 دينار فما حتى ل 15 دينار و 990، كركاس ب 2500، فخاف الدجاج ب 13 دينار و 900، الستيك 19 دينار و 900، العلوش من 55 ل 58، البقري ب 45 هبره، المفروم 45، لحم الراس ب 20، الكتلات ب 48، والبقري بالعظم بقري مخلط ولا صدره كل واحد ايش يقول، من 32 دينار لل 35 دينار، الحوت مازالوا ماهمش معناتها قاعدين يحطوا وقت اللي خذيت الاسعار، لكن بعض الانواع الغزال ب 17 دينار و 400، الكروفيت فما ب 19 دينار حتى ب 29 دينار و 900، واللي أجود منها معناتها الحقيقة من 11 دينار ل 12 دينار 15 دينار أسوأ. فما شكون يقول هذية وقتها معناتها خطر متوفرة وموجودة معناتها بكميات كبيرة، إن شاء الله معناتها حاجة بها معناتها على الأقل وهي تطيح كمية ونجم نفوخوا بها. البوغا ب 7400، المينا ب 11 دينار و 900، عنا القرنيت والكلمار الحقيقة غاليين شوية، الكلمار من 25 ل 27 والقرنيت ب 35 دينار. هذه أبرز الأسعار كما قلنا خذيناها لكم بين باب زنيز والسوق الجديد، وكما قلت لك الحركية في باب زنيز قاعدة توا في الوقيت هذا سندس معناتها تمشي وتتكثف، بالرغم معناتها العبيد مش كلها تقدير اما فما حركيه
5: ومعناتها
6: هو شريان معناتها حتى باش تقصد اداره ولا باش تمشي تقضي شورك تتعدى عليها، فهمت باساج اوبليغاتوار نقولها. السوق الاخرى بعيده شويه، هذاك علاش كما قلت لك حسينا انه الحركه نقصت عليها، وصلنا صوت الباعة وحتى المواطنين اللي قالوا معناتها الحركية راهي المدة هذه نقصت عليها، وإنه فما بعض النقائص يلزم تلقى فيها بشكل كان نرجع نستقطبه المستهلك.
5: واضح فيتن، شكرا ليك، تحية ليك وكل مستمعينا في بيجا، أكيد مواصلين معكم طبعا به. باش نمشوا الميكرو المتنقل ونشوفوا موضوع آخر من المواضيع من نبض الشارع اليوم اللي طبعا ننقله لكم عن طريق مراسلين زملائنا من باش نمشوا لجندوبة. معنا زميلنا هشام صغيري. هشام صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح النور سندس، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكاف.
5: شكرا ليك. أحوال طقس ديمك الجو العام في جندوبة كيف
1: يجمعني اليوم؟ طقس مش مثل أمس، كانت العشية كانت برشا مطار في مدينة جندوبة على الأقل وفي شمال الولاية كذلك تبرقة وعندراهم، لكن اليوم رجع الطقس عادي مش مثل هذا الصباح مثلا مش أمطار
5: كما بيجا تقريبا.
1: إن
5: شاء الله ربي يعطينا خيره. به نشوفوا شو الموضوع اللي اخترناه اليوم هشام.
1: اليوم سندس خيرنا أنه نحكو على المواقع الأثرية والتاريخية بولاية جندوبة بكافة معتمدياتها بالطبيعة، في علاقة بكيفية تثمينها واستغلالها لخدمة النشاط الثقافي والسياحي بالجهة. نعرف أنه عديد المواقع الأثرية موجودة في مختلف المعتمديات، ثم بالطبيعة بلاريجيا شمتو الحسن الجيني والفتبرقة وغيرها، لأنه البعض صحيح في غردمة وكذلك بلدة بوعوان، لأنه البعض يشوفوا أنه هذه المواقع كان من الأجر أن يتم استغلالها بالطريقة الأمثل لبشكون ثم سياحة ثقافية تدعم السياحة التقليدية السياحة الشاطئية. وفي السنوات الأخيرة لاحظنا أنه هناك حقيقة نشاط كبير على مستوى السياحة الإيكولوجية والبيئية خاصة في فصل الشتاء جهة أندراهم وبنينتير. نستمع إلى بعض المواطنين حول هذا الموضوع ثم نعود.
5: واضح. إذا نسمعوا إذا روبورتاج الإمضاء لهشام الصغيري.
7: رغم وجود العشرات من المواقع الأثرية الهامة تاريخيا بالجهة وخاصة منها الموجودة ببلطة وعين دراهم وتبرقة وغردمة والكثير من المواقع اللي موجود فيها أثار، إلا أنها وللأسف لم تستثمر من طرف الجهات المعنية للسياحة وللترويج بشكل مطلوب. وإننا نشوف اليوم برشا معناها جهات كما السياحة وكما الثقافة تعمل أبسط الحاجات، تعمل معناها تطبيقات أبليكاسيون وتفتح المجال للشباب تصير مثل مسابقة جهوية حول أفضل تطبيق للتعريف معناها مناطق أثرية بالجهة تكون مرفوقة معنا ببعض المعطيات، وهذه فرصة لاكتشاف طاقات شبابية في نفس الوقت معنا للتعريف بالسياحة وتعريف مناطق أثرية بالجهة. نجمو نثمنوا هالمناطق الأثرية هذه وتكون معنا طريق للسياحة وطريق للاستثمار في قطاع السياحة.
8: شباب قاعد يسوق في التسويق الباجيت، الشباب اخرين قاعدين يجيبوا في خيم الكامبينغ، اللي قاعدين يروجوا اكثر حاجه انا لاحظت انه شباب اللي قاعد يروج.
9: بالنسبه لولايه جندوبو ثم مخزون تاريخي مخزون حضاري، مع الاسف ما نلاحظه ربما هذه المواقع الاثريه تشهد تهميش ان لم نقل اهمال، خاطر هناك تهيئه المسائل السياحيه، هناك الصيانه والاهتمام بهذه المواقع التي هي قد تجلب حتى السياح الاجنبي. ان شاء الله هو المسؤولين على المواقع الأثرية وحتى أبناء الجهة وممكن حتى المجتمع المدني يشارك هذا التقصير، لأن يعمل على تأثير والاهتمام بهذه المواقع.
10: احنا مسلك سياحي، المواطن يستنفع والدولة تستنفع، ونشوفوا آثارنا احنا الحضارات اللي مرت على الجهة هذه على الأقل يقع لنا اكتشافات. عندنا ثروة أثرية كبيرة برشا،
5: عندنا ثروة أثرية كبيرة برشا، كبيرة ومميزة زيادة، تعود إلى حقبات طويلة من تاريخ الحضارة الإنسانية اليوم، وفما اشتغال لكن يبدو أنه لا يرتقي إلى مستوى انتظارات المجموعة اللي تعيش في الشمال الغربي، المجموعة الوطنية بالطبيعة. هذا هو يعني، تفضل هشام.
1: شيخ سندس، كما حكيت أنت منذ قليل، والسياحة الثقافية مهمة برشا اليوم، السياحة التقليدية والسياحة الشاطئية وحدها غير كافية تقريبا على لضمان ديمومة النشاط السياحي والثقافي.
5: شنو اللي ينقص حسب رأيك هشام؟ شنو اللي ينقص اليوم؟
1: اللي ينقص
5: أنت تتابع في الدورة السياحية والتنموية والاقتصادية في جندوبة، تتابع فيها لسنوات وتتابع في المجالس الجهوية للتنمية وتتابع في نشاط مندوبية السياحة والثقافة اليوم، شنو اللي ينقص؟ خطر نسمع التصريحات الإعلامية. تفضل.
1: اللي ينقص تقريبا سندس هو مزيد التعريف بهذه المواقع تقريبا على مختلف المحامل، وكذلك تكثيف الأنشطة سواء كانت ترفيهية أو التثقيفية أو غيره في هذه المواقع الأثرية اللي تنجم تكون عندها يعني تأثير كبير في مزيد التعريف بها أكثر وإدراجها ضمن الخارطة السياحية في ولاية جندوبة، باش تكون يعني الأنشطة متنوعة، لأنه السائح اليوم لا يكتفي ربما بالنزول أو الشواطئ أو غيره، السياحة الثقافية هذه تنجم تكون منبع لديمومة النشاط السياحي، خاصة في تعرفوا أنه في الفترة دي تكون ثم ركود نسبي للنشاط السياحي. السياحة الثقافية والسياحة الإيكولوجية أو سياحة المؤتمرات كذلك شأنها وأنها تمدد تقوم تمديد الموسم السياحي أكثر خلال فصل الشتاء، وبالتالي تكون ثم حركية اقتصادية وتجارية على مستوى هذه الجهة. والقطاع السياحي مرتبط بعديد القطاعات كيف الصناعة التقليدية، الخدمات، المطاعم السياحية والمطاعم السياحية وغيرها، نجم تكون عندها تأثير إيجابي على مثل هذه القطاعات.
5: والبنية التحتية حاضرة جاهزة، هذا موضوع مهم جدا.
1: هذا هو البنية التحتية في علاقة ربما بالمواقع الجبلية والغابية. صحيح ثم تدخلات لاحظنا حتى في السنوات الأخيرة مثلا على مستوى الطريق المؤدي لقرية ابن مدير اللي أصبحت تقريبا وجهة مميزة جدا للسياحة الإيكولوجية، إلا أنه تبقى بعض المسالك الجبلية المسالك الغابية، وتعرف طبيعة الجهة سندس هي منطقة جبلية وغيره تسحق مزيد التدخل.
5: شوية مطر طريق خلي يفصل بين عند رام وتبرقة، شوية مطر وديما وفما انزلاقات نصلحوا وانزلاقات خطورة كبيرة. واللي قصدته بالبنية التحتية إضافة للبنية التحتية الكلاسيكية، البنية التحتية السياحية، هل اليوم عنا بنية تحتية على مستوى المنشآت والوحدات السياحية اليوم اللي باش نجم تستقبل فترة الذروة في الربيع في العطل تاع الشتاء والربيع في السياحة الصيفية؟ هل مشروع عنا؟
1: صحيح سندس، هو عادة تعرف أنه النزول موجودة على مستوى المنطقة السياحية تبرقة
5: عند راهم،
1: أي ثم فيها
5: الوحدات مغلقة
1: منذ سنوات، ثم تقدم على مستوى هذا موضوع تقريبا في علاقة تقريبا جزء نزل بمدينة برقة. ونعرف أنه النزل الأخير مؤخرا تم فتحه على مستوى معتمدية عند رهم. تبقى زادة مسألة دور الضيافة والإقامات الريفية اللي موجودة في خاصة في شمال الولاية، من شأنها أنها تكون مركز للجذب السياحي وتكون ثم حركية على مستوى هذه المناطق. تقريبا أهم حاجة هي العناية بالبنية التحتية للطرقات في هذه المسالك الجبلية والمؤدية إلى المواقع الغبي.
5: لكن زيد اللي يجي راه يحب ريستوران باهي، يحب ماكله محلاها، يحب زيد دايره ونقص ما نلقوش، ما نلقوش برشا، ماهوش متوفر بالشكل الكافي. شوف على الطريق الكل احنا هنا نمشوا، كلنا نمشوا لتبرقة من الكيف نشدوا الثنية لعند رام الفرنانة عند رام تبرقة، ما نلقوش ما وهذا واقع معناه ما نلقيش نفركس، كان ما نعرفش نفركس. أما اللي يجي راهو ما يعرفش وين يمشي، ما يلقيش ريستوران باهي، ما يلقيش الشواء برشا الاختيار في الثنية في الطريق، ما يلقيش حاجات برشا زيادة، هذه زيادة نقص ياسر.
1: تتطلب تقريبا هي
5: معناه كي نحكوا اليوم على التسويق ولا لازمنا نكونوا حاضرين. واضح، يعطيك ساعة على إثارة الموضوع.
1: شكرا
5: شكرا ليك شيخ، تحية ليك طبعا وكل مستمعين. نعم اي احنا راهو ذي اشارات للسادة المسؤولين، راهو احنا التساؤلات مع بعضنا نطرحوا فيها السادة المسؤولين اللي ديما نجيبوهم معنا ويحكوا استراتيجية وكذا، لكن في نهاية المطاف نلقوا برشا نقايص. شكرا ليك هشام، يعطيك الصحة. شكرا لكل اهالينا في جندوبة بالطبيعة اللي يسمعوا فينا. قبل ما نختموا، اعلان ضياع بالنسبة للمواطن اتصل بينا يضيع مفتاح الكهرباء نتاعو نوع اودي في سيارة تاكسي البارح في الكيف. إذن اللي يلقيه يتواصل إما مع الأمن مع أي، المهم يوصل. وإحنا يظهر لي عنا رقم الهاتف، سعاد عنا رقم الهاتف، معناه اللي يطلبنا نجمو نوصله مباشرة بالشخص اللي ضيع المفتاح متاعه، مفتاح السيارة متاعه نوع أودي في سيارة تاكسي البارح في مدينة الكيف. كنت تذكروا حكينا على التاكسيات وحكينا على التاكسيست وعلاقته بالمواطن في برنامج وجهة نظر، وكانوا برشا ناس رجعوا برشا حاجات حتى أموال، معناها مبالغ مالية هامة برشا. مبالغ مفتاح سيارة، نتصور أنه تبارك الله عنا تاكسيات محليهم بأخلاقهم بتعاملهم، ولا ينجم يكون مش تاكسيست لقيه مواطن. على كل حال اللي يسمع فينا يتواصل بتبيعة إما مع أقرب طبعا مركز أمني أو أنه رقم الهاتف متاع الشخص موجود عنا. كلمات جميلة، سهران لوحدي أنا جطيفك الساري سابح في وجدي ودمعي على الخدود جاري، نام الوجود من حوالي وأنا سهرت في دنياي أشوف خيالك في عيني واسمع كلامك وياي. كلمات جميلة جدا للشاعر أحمد رامي والحان الموسيقار رياض صنباتي. كالعادة نكملوا مع غنية حلوة ومقطع من غنية مزينة برشا لكوكب الشرق أم كلثوم. الغنية ذي عمرها توا 76 عام، صدرت عام 1950 سهرا لوحدي.

0: يخش بيك شفم
1: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله
0: اما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاون
1: شكون باش نحكي
0: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياة
3: التاسعة صباحا
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: موعد مجاز لأهم الأنباء مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرت ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبتنسيق

من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. ستوفر هذه التظاهرة حسب بلاغ الوزارة فضاء جامع للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل العمومية والمدرسية والجامعية. تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية لارتياح ببلاريشيا. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابتة حبيبة الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبل موافى سنة 26/2000 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وبيجة وسليانة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع المنعقد أمس الإقباء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وعلى صعيد متصل نوه بقائي بأن المشاورات بين إيران وسلطنة عمان جرت بصورة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين اتفقا بشأن الأحداثيات الجغرافية للمسارات الأمنة في مضيق هرمز. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. برامجنا المباشرة على موجات إذاعة الكيف متواصلة، الموعد توا مع استوديو الناس اللي انطلق توا يتواصل معكم للحديث. اليوم عنا مجموعة من المتابعات باش نركزوا خاصة على أكتوبر الوردي في ولاية الكيف، مجموعة كبيرة من الأنشطة التظاهرات المنتظرة خلال هذا الشهر لفائدة المرأة وين ما كانت. تقريبا كل المعتمديات حاضرة في برنامج ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فرع الكيف. إن شاء الله تكون حاضرة معنا المندوبة الجهوية سيدة درة المشري، تحدثنا بالتفاصيل شنو حضروا لهذا الشهر وأيضا شنو المواعيد اللي تستنى فيكم وين ما أنتم موجودين. تحاولوا تستغلوا بطبيعة فرصة أكتوبر الوردي للاستفادة من جملة الفحوصات والكشوفات المجانية اللي باش تقدم خلال هذه التظاهرات والأنشطة. اليوم أيضا مش نحدثوكم على مشروع التغيير بعين دراهم، مشروع مهم جدا انطلق وخاصة أيام التكوين الأولى انطلقت منذ تقريبا انهارين. باش ناخذوا شنو تفاصيل المشروع هذه، خاصة شنو الإضافة اللي باش يقدمها للجهة. إن شاء الله تكون حاضرة معنا مسؤولة الاتصال والتواصل بجمعية شانتي السيدة باهجة معلة، تقدم لنا مختلف المعطيات المتعلقة بهذا المشروع. أخبار جهتنا كالعادة ديكم مع زملائنا في كل ولايات الشمال الغربي، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا اليوم، والانطلاقة بعد شوية تكون في المستجدات العالمية مع الباحث الفلسطيني عبد الزريعي وأيضا الكاتب الصحفي صبري الرابح، يكونوا حاضرين معنا في القراءات والتحاليل. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: 9 دقائق على موجات ذات الكيف، استوديو نيس متواصل معكم وننطلق في أولى فقراتنا، فقرة المستجدات العالمية، وحاضر معنا في القراءة والتحليل الكاتب والباحث الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين وللأخ صبري.
0: أهلا وسهلا. إذن من الجانب الآخر يحضر معي أيضا اليوم الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ صبري.
2: مرحبا أختي ضحى، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف، تحية لك وتحية لك في فريق التقني اللي رافقك في هذا البث، وتحية للدكتور عابد السريع.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد، وكنا يوم الأمس حين ذكرى 3 لطوفان الأقصى، واليوم غزة تدخل عامها 4 من الحرب. الحصيلة الميدانية ما زالت متواصلة رغم هدنة يعني معلنة فقط، ولكن على الأرض لا يوجد لها أي دليل. ما هي أبرز المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع؟
1: نعم، الحديث عن غزة الآن ونحن في إطار الذكرى 3 لطوفان الأقصى، وبهذه المناسبة لابد أن نتوجه بالتحية أولا للأبطال الشهداء الذين عبروا والذين أكدوا من خلال تضحياتهم أن النصر إمكانية واقعية نستطيع بوحدتنا بفدائنا بتكاتفنا أن نحققها. في هذه المناسبة أيضا لابد أن نقف إجلالا وإعزازا لكل الشهداء من شعبنا الذين سقطوا والذين ما زالوا ثابتين أيضا على الأرض في مواجهة عملية الإبادة، حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. طوفان الأقصى في الذاكرة الفلسطينية هو مسار تاريخي، جزء من الحلقات النضالية للشعب الفلسطيني من أجل تكريس حقه في تقرير المصير، وبالتالي هو معركة مشروعة خاضها الشعب الفلسطيني مثلما خاضت كل شعوب العالم التي احتلت أراضيها ضد القوى الاستعمارية من أجل تجسيد حقها في تقرير المصير. هذه المسألة من المعتاد أن القوى الاستعمارية عندما تتعامل نضال الشعوب فإنها تلجأ دوما إلى عملية محاولة تثقيل الكلفة الإنسانية على المقاومة، وهنا نجد تفسيرا إلى عملية التدمير التي يقوم بها العدو الصهيوني، عملية الإبادة بشرا وحجرا وشجرا ضد الشعب الفلسطيني. الآن في الذكرى 3 لطوفان الأقصى من الملاحظ أن العدو الصهيوني قد صعد من حربه حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. هذا التصعيد يرتبط بمسألتين، المسألة الأولى تتعلق بالصراع داخل العدو الصهيوني فيما يتعلق بصناديق الاقتراع خلال انتخابات الكنيسة القادمة. المسألة الثانية تتعلق بالتناقضات المتفجرة داخل صفوف العدو جراء معركة طوفان الأقصى، وهنا بالتحديد نستطيع أن نؤكد أن معركة طوفان الأقصى قد حققت أحد أهدافها الأساسية، وهي خلق وتعميق التناقضات في صفوف العدو الذي باتت أطرافه تتهرب من الإجابة على الأسئلة، من تشكيل لجان التحقيق إلى آخره من هذه القضايا. الآن نحن في لحظة الانتقال من الذكرى 3 إلى 4 في معركة الطوفان المتدفق. هذه 4 من الواضح أن بدايتها ستشهد تصعيدا من قبل العدو في محاولة لتحقيق بين قوسين ما يعتقده نصرا يغلق من خلاله أو يحاول من خلاله أن يغلق ملف استحقاقات وإفرازات طوفان الأقصى.
0: نعم، في هذه الذكرى الثالثة وعلى ضوء المعطيات التي قرأها الدكتور عابد أستاذ صبري، هناك يعني خطابان مختلفان بين الداخل الفلسطيني وأيضا الداخل الصهيوني، بين خطاب أبو عبيدة والذي وصف فيه يعني هجوم 7 أكتوبر بالإعجاز العسكري، وبين ما يحدث في الكيان الصهيوني من انقسامات. ترصد لنا بعض هذه المواقف؟
2: هو الحقيقة أختي دوحة، من الطبيعي جدا أن لا يتقبل الكيان الصهيوني أو أن لا يتبنى من خلال الخطاب الرسمي وخطابه السياسي ما حصل في عملية طوفان الأقصى، وأن لا يتقبل هذه العملية التاريخية مثل ما كان يتحدث عنها الدكتور عابد أزرعي، يعني العملية التي هزت هذا الكيان وأظهرت مكامن الضعف فيه، وأظهرت أيضا أن وهم السطوة العسكرية وأن قبضة الحديد والنار التي يقوم بوضعها وتثبيتها على الأراضي التاريخية الفلسطينية على مدى أكثر من 70 سنة بالإمكان أن يتم يعني زحزحتها من مكانها، وخاصة ضربها في المكامن التي تم ضربها في عملية طوفان الأقصى. بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، كانت منذ بفجر عملية طوفان الأقصى تحدثت عنها على أنها عملية يعني عملية ذات طابع هجومي، وأنها عملية تأتي في سياق الرد على الإجرام والإرهاب الصهيوني على مدى سنوات. لكن أيضا بالنسبة للكيان الصهيوني، كان قد أظهر الخطاب السياسي لديه الضعف الكامن في سردية بتاعه، خاصة وأنه كان يعتبر أن المسألة تتعلق فقط بحدث أمني معزول، وأن ارتدادها لم يصل إلى ما وصلت إليه عملية طوفان الأقصى اليوم. نفس هذا الحديث ربما هو الذي يتم تأكيده من خلال بيان حركة حماس الذي أصدرت بمناسبة ذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، لأن أكدت على نقاط واضحة ومهمة، أهمها أن العملية طوفان الأقصى كانت ذات طبيعة هجومية، وأن هذه العملية أدت إلى التراجع السياسي للكيان الصهيوني، وخاصة تراجع مكانته السياسية والأخلاقية دوليا وانخفاض مستوى التأييد له، إضافة إلى تمسكها طبعا في الملاحقة القانونية والمطالب السياسية لشروط الهدنة واستكمال الاتفاق. اليوم ربما بحديثنا عن طوفان الأقصى تؤكد هذه العملية بعد 3 سنوات نجاحها في تحقيق العديد من الأهداف، لابد من تثمين المنجز الذي تم تحقيقه من خلالها، ولابد أيضا من الانتباه إلى أنه ربما أحد أكبر المكاسب التي حققتها عملية طوفان الأقصى هو مسألة ضرب الجبهة الداخلية الصهيونية التي يتضارب داخلها الخطاب، وقد يؤدي هذا التضارب إلى ربما أزمات سياسية متعاقبة بالنسبة لها، وخاصة قد تؤدي إلى القضاء على اليمين المتطرف الذي أراد أن يستثمر عملية طوفان الأقصى بكل ما أوتي من قوة، وأن يبرز ربما أنه بإمكانه القضاء على الحلم الفلسطيني في دولة مستقلة على أراضي التاريخية، وهو ما لم يرتدي به التاريخ مثل ما ترفضه اليوم الجغرافي.
0: نعم، إلى جديد الملف الإيراني والانطلاقة معك دكتور عابد، من التصريح الذي ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي والذي تحدث فيه أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مذيق هرمز، ما صحت ما ذهب إليه الوزير الأمريكي أيضا، وما هو الجديد فيما يتعلق بالجانب التفاوضي في هذا الملف؟
1: مسألة السيطرة أو فقدان السيطرة على مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت في هذا الموضوع كثيرا، ومنذ أسابيع وأكثر من شهر والرئيس ترامب يتحدث عن أن مضيق هرمز لم يعد تحت السيطرة الإيرانية. هنا نريد أن نؤكد مسألتين. أولا، بالنسبة للمضيق من الناحية الجغرافية ومن ناحية الجوار الضفافي، عمان من جهة وإيران من جهة أخرى، هو يعتبر بعيد نوعا ما عن أي تمركز عسكري أمريكي فاعل يستطيع أن يفرض نفسه على المضيق بشكل مباشر. وبالتالي حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن أنها هي التي تسيطر على المضيق، هذا الحديث مردود عليه، والحديث ينطوي على يعني مجموعة من التناقضات. بالنسبة إلى إيران، عندما تتحدث عن السيطرة على مضيق هرمز، هي تستطيع السيطرة على مضيق هرمز لأنها هي يقع على حدودها بالضبط، وتستطيع أن تفرض السيطرة ليس فقط عبر المضيق، وإنما من خلال الإطلاق الناري حتى من خارج المضيق. وبالتالي يبقى وضع المضيق شائكا ومعلقا كما يعني لحظة بداية المواجهات وبعد أن تطورت في سياقها التاريخي. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أخذنا التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي تحديدا فهو يلوح بورقتين. الورقة الأولى هي ورقة الضغط الاقتصادي والعقوبات من ناحية، والتلويح بين فترة وأخرى بالعودة للعمل العسكري، ومن ناحية ثانية يحاول أن يطرح الجانب السياسي لينتزع من إيران موافقة سياسية أو موقفا يتوافق مع المصالح الأمريكية. في هذا السياق العملية التفاوضية ما زالت تراوح مكانها، وبالتالي ما صدر عن الرئيس الروسي بوتين استعداد للقيام بدور الوساطة ارتباطا يبدو بموقف إيراني، يبدو أن هذه المسألة ستفتح مسارا ثالثا للتفاوض بمشاركة يعني دولة بحجم روسيا أكثر قدرة وثقلا من الوسطاء السابقين. هذا جانب. الجانب الآخر علينا أن نضع في الاعتبار أن هناك عملية تحشيد تجري داخل الكيان الصهيوني تتعلق بموضوع إيران، وبالتالي اللحظة محكومة بخيارين: خيار التصعيد العسكري الذي لا نعرف كيف يتم وما هي الذريعة التي يستند عليها، ومن الملاحظ أنه عندما تمت موضوعة الطائرة التي خرجت من الإمارات والإشكالية التي تمت بين الإيرانيين بين الطيارين، كانت هناك محاولة إسرائيلية أمريكية لمحاولة زج إيران في هذا الموضوع وبالتالي أخذه كذريعة للاعتداء على إيران أو تصعيد العدوان على إيران من جديد. هذا شق. الشق الثاني هو ما يتعلق بالعملية السياسية التي تجري ببطء شديد جدا. يبدو هناك عامل آخر أيضا: الأوضاع في اليمن والصراع الذي يدور الآن على الساحل اليمني مع دخول السعودية بشكل مباشر في المواجهة، وما صدر عن ما يسمى بحلف مكة للدخول في هذا الصراع بما يعنيه من تصعيد كبير في تلك النقطة. هذا الموضوع قد يلعب دورا في تأجيل عملية التصعيد في الملف الإيراني الأمريكي، ولكن كل هذه عبارة عن احتمالات سياسية ما زالت مطروحة موضوعة تحتاج إلى قراءة وتحتاج إلى متابعة، وفي اللحظة المعينة تبدو أنها ستفرز إما الخط السياسي أو الخط العسكري باتجاه يعني إيجاد آلية للتعامل مع هذا الملف.
0: نعم أستاذ صبري، هل توافق الدكتور عابد ما ذهب إليه من معطيات تتعلق بمسار المفاوضات وأيضا التصعيد العسكري، وهل ترى أن التنازلات بشأن الملف النووي هي التي ربما يمكن أن تحكم مسار الحرب بين إيران وبين واشنطن؟
2: هو الحقيقة هناك ربما تأكيد مهم لكلام الدكتور عبد الزهر من خلال دخول روسيا دولة بحجم روسيا لهذا المسار، وخاصة دعوتها أو عرضها للمساعدة في الوساطة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ربما قد تضفي ديناميكية جديدة على الملف وتجعل منه ربما يتحرك في اتجاه الحلحلة في أقرب الأجل، لأنه نعرف مليح أختي دوحة أنه يوجد تحالف غير معلن بين الجانبين الإيراني والروسي، وحتى ظهور روسيا بذلك التحيز الواضح والجلي وانتصارها لحق الإيرانيين في استكمال مشروعهم النووي وأيضا حقهم في سلام عادل وسلام مستدام في المنطقة، يجعل ربما روسيا اليوم تدخل بثقلها وتجعل أيضا من الموقف الإيراني ربما يعبر نحو بعض القوة، خاصة في علاقة بأحد أهم الشركاء في المنطقة الإقليميين والاستراتيجيين مثل روسيا. اليوم ربما الإدارة الأمريكية هي بحد ذاتها أظهرت في عديد التصريحات سواء لوزير خارجيتها ماركو روبيو أو حتى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما بعض المرونة في علاقة بالمسألة الدبلوماسية التي تمضي إليها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عبر وساطة قطرية وعبر وساطة باكستانية. أيضا يبدو أن الإدارة الأمريكية تم حشرها اليوم في الزاوية وهي لا ترى خيارا غير القنوات الدبلوماسية باعتبار أن الحل العسكري أصبح اليوم قاصرا على تحقيق يعني الأهداف العسكرية أو السياسية المعلنة للعملية منذ بدايتها. أيضا الإيران، الجانب الإيراني مثل ما أقول دائما وسأقول دائما بأنه أحسن إدارة ورقة مضيق هرمز التي يضغط من خلالها على الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها حلفائها، هو أيضا نجح في ربما حرب الاستنزاف للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار طول أمد هذه الحرب، إضافة إلى آخر معطى وهو معطى مهم جدا، وهو أن دخول إيران ربما في مثل هذه الوساطات يجعل من إيران قادر على أن تظفر باتفاق تاريخي قد يضاهي أو يكون أشمل وأوضح وأفضل بالنسبة لها من اتفاق 2015 مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ذلك الاتفاق الذي كان دونالد ترامب يتحكم عليه ويدعو إلى إسقاطه وحاول ذلك جاهدا، لكن يبدو أنه يعود اليوم إلى نفس المربع بعدما أظهر الجانب الإيراني تلك القوة العسكرية وخاصة ذلك الصمود الذي استطاع أن يحققه من خلال التفاوض على ملف مهم وملف يمس اقتصاديات العالم وملف يهز ثقة الناخبين في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مقبل على التجديد النصفي للكونغرس بما يضمن ربما لإيران أن تكون في وضعية أفضل وفي وضعية ربما تكون أكثر استقرارا مقارنة بالجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي اليوم لابد له من أن يرضى بأي شكل من أشكال هذا الاتفاق، خاصة وقت اللي يعرف أنه دولة روسيا دخلت على الخط هذا الحليف الغير معلن مثل ما قلت لإيران الذي سوف يكون هو بنفسه موجود وبثقله وسوف يكون له تأثير على مجريات الأحداث سواء إن ذهبنا إلى القنوات الدبلوماسية والعملية السياسية أو في صورة تفضيل للولايات المتحدة الأمريكية للخيار العسكري، وهو ما استبعده على الأقل بالنسبة لهذه المرحلة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي صبري الربحي، وأيضا شكر موصول للدكتور عابد الزريعي. كانت هذه الفقرة الأولى، فقرة المستجدات العالمية اللي رجعنا فيها على آخر جديد في الملفين الفلسطيني والإيراني. بعد شوي إن شاء الله ننطلق في أخبارنا الجهوية والانطلاقة تكون من الكيف باش نشوفوا آخر الأخبار فيما يتعلق بأكتوبر الوردي. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: 9:31 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم في الاستماع لينا إلى إذاعة الكيف، وحديثنا توا على أكتوبر الوردي اللي نبدأ ونستنوا فيه من سنة إلى أخرى بحجم الأنشطة والبرامج اللي تم تنظيمها خلال هذا الشهر. نرجع بعد هذا الفاصلة.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
2: إشهار.
4: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف، إذاعة الكيف. من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn

0: أهلا وسهلا بكم. إذن كما حكيت بكري اليوم باش نتحدث على الأنشطة اللي حضرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نتحدث على أنشطة المندوبية الجهوية بالكيف. حضر معنا المكلفة بتسيير المندوبية السيدة درة المشري. مرحبا سيدة درة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام روحة وبكل المستمعين إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن أكتوبر الوردي هو من المواعيد المهمة جدا بالنسبة للمرأة، خاصة باش تتهنى على صحتها، باش تكتشف إذا كان ثم حاجة بطبيعة تستوجب الكشف. وانتم في هذا الجانب قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة استعدادات، وأيضا انطلقتوا في مجموعة من الأنشطة. نبدأ معك إذن سيدة درة، شنو أبرز الاستعدادات اللي حضرتوها لأكتوبر الوردي؟
1: يعطيك صحة مدام روحة. حبيت نزيد نقول لك اللي أكتوبر الوردي راهو ماهوش كان في تونس، راهو شهر أكتوبر مخصص عالميا للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عليه ودعم النساء المصابات به. زادة راهو مش كان احنا ماذا بينا نكتشفه وندعمه، زادة النساء المصابات بالمرض هذايا.
0: نعم.
1: دونك شنو نحن نقول وردي؟ اللون هذايا هو اصبح رمز للتوعيه. هيك علاش الروز ديجا في مواقع التواصل الاجتماعي في الزينه هو اللون رمزي للتوعيه بسرطان الثدي من خلال الحملات هذه التوعويه اللي تصير عالميا. واحنا في تونس معناها مراكز التابعه لوزاره الصحه كلها معناها تخدم على الحملات التوعوية هذه والفحوصات واللي تحمل الشريط الوردي. باختصار يعني احنا بقينا في الفعاليات نتاعنا في الاحتفال بشهر التوعية منذ يوم الخميس 1 أكتوبر، بما انه يوم سوق أسبوعية واحنا متواجدين في معناها مركز الصحة الإنجابية متواجد بحدا سوق الأسبوعين هالخميس. عملنا أي زوز أيامات مفتوحة بمركز المندوبية، حملة توعوية تحديثية قمنا بالتعب من السوق الأسبوعية حتى معناها خرج ليكيب متاعنا متاع التوعية والتثقيف مش يوجهوا النساء للمركز المندوبية. كذلك كنا حاضرين في مهرجان سيدي رابح كما كل عام مع المستشفى الجهوي بسقيف سيدي يوسف. كذلك ان شاء الله باذن الله كملنا في السرس في مجمع المراه الفلاحيه بالسرس. التكوين المهني عملنا نهاير ياسر باهي بعد مركز التكوين المهني بالكاف اللي فيه معناها أعمار تستحق، معناها حتى لو في السن الصغير اللي يبدأ فيه معناها عوامل اختطار وإلا وراثة ولا راهم ننصحهم زادة باش يعدوا، مش كان نساء المعارفة من 40 حتى 60 سنة. احنا في حالات طبعا حالات اختطار وإلا طبعا حالات بتاع عوامل وراثة رانا نهبطوا حتى السن الصغير. هذاك علاش احنا قمنا بالفحص هذايا في مركز التكوين المهني في الكاس في حي الأنف، وان شاء الله باش نكونوا في مركز الاصغاء نهار للمرأة المعنفة نهار الجمعة مركز منارة، وباش نزوروا كذلك وين متواجدة النساء بكثافة اللي هي في المعامل، باش نمشوا لمعمل هدايا في الكيف، باش نمشوا لمعمل نبر تكس في نبر ان شاء الله. كذلك على تظاهره كبيره باش تصير نهار الاحد بالشراكه مع الاداره الجهويه للصحه والتربيه والشباب والمجتمع المدني. ان شاء الله مش تكون هي بمناسبه اليوم العالمي للفتيات. باش نركزوا على اهميه التوعيه زاده ب اللي هو مسبب في سرطان عنق الرحم للورم الحليمي البشري. باش نعملوها في قلعة سنان. وكذلك زادة باش يكون عنا عيادات طبية لتقاسم سرطان الثدي.
0: نعم. هذوما المواعيد المنتظرين، نزل فما مواعيد اخرى؟ اي تفضل. اي اكيد
1: كذلك باش نمشوا للمبيتات باذن الله مع مركز التنشيط الرياضي والثقافي بالشراكه مع مركز التنشيط الرياضي والثقافي، باش نمشوا للمبيتات اللي في الكاف الكل، في كاف المدينه اللي في بوليفه، باش نمشوا زاد عندنا شراكه في مع خدمنا مع اتحاد المراه، ومازالت عندنا معاهم مواعيد اخرى في خدمنا في تجروين مع اتحاد المراه مركز تجروين، ومازال عندنا في مركز اتحاد المراه بالكيف وبمعهد الرياضه كذلك يوم 21 اكتوبر. عندنا زاد مازالت عندنا شراكه متواصله مع مستشفى الساقيه، باش نمشوا للمستوصفات اللي الحدوديه، وادي الزانه، الخضوبه، عين مازر، ان شاء الله، وباش نمشوا للكسور للمعامل خاصه نتاع المياه اللي غادي، وباذن الله زاد شنو مازال لنا، مازال كاين المطعم الجامعي زاد باش نمشوا له. هذا هو برنسيب البرنامج نتاعنا، واحنا حملاتنا صحيح مكثفه في الشهر هذايا، وننصحوا النساء باش يتوجهوا، احنا متواجدين من 8 حتى الماضي ساعتين في المركز المندوبيه في كل وقت، المراه حتى اللي ما كانش عندها وقت عام كامل احنا نخدموا عام كامل، ما هذه فرصه المراه اللي ما جاتش فرصه تتوجه لاي مركز صحه إنجابية وإلا مركز صحة أساسية وإلا طبيب خاص وإلا قابلة تتوجه، رو هذا حقها، بالمطالبة بالفحص الثريني للثدي مرة في السنة من الطبيب وإلا من قابلة.
0: أكيد على امتداد السنوات اكتشفتوا برشا حالات سيدة دورة، كيفاش يتم التعهد من بعد؟ يعني ليتم اكتشاف مثلا، نتحدث خاصة الآن على هذه التظاهرات المناسباتية اللي تجي بمناسبة هذا الشهر أكتوبر الوردي، المرأة بعد ما ربما يشتبه في أنها يكون عندها إحدى السرطانات الأنثوية، مش فقط نتحدث على سرطان الثدي عفى الله الجميع، كيفاش من بعديك مع شركائكم كيفاش تأمنوا مسارها؟
1: عفى الله الجميع، احنا المرأة من عند الفحص والا اكتشاف حاجه يعني تبتدي غير طبيعيه، معناها حتى بعض العلامات ولا اكتشاف حتى معناها بعد الكشف بالصبي والا بالماموغراف وحاجه، المرأة بطبيعتها مش تسيبوها، بطبيعتها فعلا لازمها احاطه نفسيه، حتى المرأة مش تقبل راهي على الحكايه هذه، راهي حاجه صعيبه برشا. مش اي واحد ينجم يبلغ لها الحكايه هذه، احنا الحمد لله عندنا اطارات معناها مكونه حتى نفسيا، وعندنا اخصائيه نفسانيه هي ساعات تكفل بالحالات هذوما، معناها تفسر لها الحاله نتاعها، واللي راهي ان شاء الله تكون في البدايه، وراهو المرض هذايا راهو كل ما نكتشفوه بكري راهو نجم يصبري وترجع حياتك طبيعيه، المهم نواظبوا على العلاج معناها مش يطلب منها الطبيب بالضبط. احنا بطبيعتنا باش نوجهوا لاطباء الاختصاص، اطباء الاختصاص موجودين احنا عندنا، نوجهوا الجندوبه والا المستشفى صالحه زايد. وتبقى راهي المراه باتصال بينا، رانا ما سايبوهاش المراه، باش تبقى ديما ترجع لينا للمتابعه، وكما قلت لك يعني التكفل النفسي.
0: نعم، انتم تخدموا على طول السنه.
1: اي معناها النصيحه والتوعيه حتى في التداوي حتى في العتيبه في مراحل العلاج، حتى لازمها تتبع حميه معناها غذائيه. مش هكاك العلاج بكا، هو العلاج لازم معاه حاجات اخرى باش المراه تنجم تقاوم المرض هذايا.
0: في الجانب هذه شنو التحديات اللي انتم تواجهكم، نتحدث عليكم انتم وايضا الاطراف المتداخله معكم في هذا الموضوع، في علاقه بالمراه خاصه المراه في الوسط الريفي اللي تقول لك نخدم بالنجمش كيفاش باش نعمل، يعني اكيد فما برشا مشاغل توصل لكم خلال معناها هذه الرحلات واللي تقوموا بها والانشطه اللي موجوده تقريبا في كل المعتمديات.
1: والله صحيح الحقيقه، سبحان نحسوا بالمراه بالحق في الحملات هذه، اللي المرأة ناسية روحها. فيه فما درجة وعي معينة، من المرأة منخص التونسية ومنخص الريفية، الريفية اللي تخدم في الحقول وتخدم في المزارع وتخدم في الزيتون وتخدم، راهي صحتها أخر حاجة تخمم فيها، تخمم في معناها مصروف اليومي باش توكل صغارها باش تشري لك الأدوات باش بالحق، معناها نشوفوا حالات سعيدة برشا. نحاولوا احنا قدر المستطاع كيفاش نجمو نعاونوا هذوما النساء هذوما بال معناها علاقاتنا مع المؤسسات، نجم تعاون النساء هذوما في التكفل في والحقيقة احنا عنا الحمد لله معناها الماموغراف والكشف بالصدى موجودة في المستشفى الجهوي بالكيف، مع الحقيقة الصحيح فما تو باش يكون ضغط كبير على معناها الفحوصات هذية. مي احنا نقولوا للنساء المهم راهو انك تعمل التصويرة هذه. فما حالات معناها استعجالية لازمها تعمل، معناها حالات معناها عند الفحص نشكوا اللي هي بالحق معناها المرأة هذية معناها نسبة كبيرة أنها تكون مصابة لا قدر الله بالسرطان. نحن نحاولوا ندخلوا مع المستشفى وإلا مع الخاص، معناها هذا الخاص هو معنا في معناها الحملات هذه ونجم يعاود هذا كيف كيف ما ننسوش.
0: الرسائل المطمئنة أنه هذا المرض ما عادش مميت في تونس، يعني بحكم التطور بحكم أيضا التوعية الكشف المبكر هذوما الكل خليوا أنه هذا المرض بالإمكان التحكم فيه، وأنه المرأة يعني باش تعدى صحيح مدة صعيبة هذا ما نجمش ينكروا حتى إنسان، ولكن تبقى مدة وتنجم ترجع المرأة تمارس حياتها الطبيعية.
1: بالطبيعة المرض هذايا ولا مرض أي مرض مزمن لا مش مزمن، هو تنجم ترتاح منه كومبليت ماما.
0: نعم هذا هو المهم،
1: اذا كان نكتشفوه في مرحله مبكره
0: هذه هي السر. هذا هو
1: علاش احنا التوعيه والحملات وهال معناها البرامج في مواقع التواصل الاجتماعي في الراديو في التلفزيون الناس كلها تحكي عليك، علاش باش المراه تكسب الوعي هذايا وتمشي تفحص الثدي نتاعها على الاقل مره في العام، واحنا بيدا نوروها كيفاش طريقه نتاع الفحص الذاتي للثدي في المنزل وحدها المراه وحدها في الدار في الدوش في قدام المرايه نجم وحدها راهي تعمل الفحص نتاعها واي تغييرات اي تغييرات احنا نوجهوها المراه اي تغييرات وجود افرازات تلقائيه تخرج وحدها من الحلمه دخول الحلمه في الثدي تغيير في حجم الثدي او في الشكل نتاعه تغير في لون الحلمه تنجم تكون كتله في الثدي والا تحت الابط تنجم تكون احمرار في الثدي هذوما كلها معناها العلامات هذوما ماذا بينا المراه حتى تشوفهم وحدهم وحدها تخرج تمشي للقابلة ولا الطبيب تعدي على الثدي نتاعها.
0: نعم وماهوش خاصة
1: نبعثوها بالطبيعة بحمية غذائية صحية ماذا بينا نبعدوا على كل ما هو معناها غني بالدهون الحيوانية كل ما هي أكلة سريعة نرجع لعاداتنا الغذائية القديمة اللي تتعمل في الدار اللي أمهاتنا وجودنا كانوا يعملوا فيها وتوا هذه ولت موضة حتى الصغار ما شاء الله قاعدين يتبعوا في الأكلات الصحية نرجع ماذا بينا نرجعوا للأكلات الصحية ممارسة الرياضة معناها حاجات اللي المرأة تنجم تقاوم بهم وما تمرضش بالمرض هذا والتدخين نبعدوا على التدخين بالحق حتى بالتدخين والتوى معناها نقولوا موضة سيئة على الأخر معناها تبديها الطفلة بالعمر الصغير دونك راهو معناها القدر الله الطفلة هذيك راهي تنجم تصاب
0: يعني تكون مهدئة أكثر يعني نسبة الاختطار أكثر إنها في المستقبل تنجم تصاب بهذا النوع من السرطانات هذا مهم جدا في التوعية
1: وانا نبديك كيف إذا ننصح المرأة باش ترضع صغيرها راهي الرضاعة الطبيعية هامة جدا للمرأة باش كيف مش تحمي روحها من سرطان الثدي مش تغذي صغيرها فتلة يامات هذوك مش ترضع صغيرها في التشهر أقل شيء معناها رضاعة طبيعية أكهو هذه كل النصائح احنا نقدموها للمرأة راهي كل يوم، مش كانت في الشهر هذايا.
0: وايضا بعد الانقطاع لفترة الرضاعة نتصور مهم جدا انها زيدة ما تخليش معناها البقايا نتاع الحليب هذيك تنجم هي بطبيعتها تشكل خطر في المستقبل.
1: بالطبيعه احنا في التوعية نتاعنا وقت تبطل المرأة الرضاعة نتاعها تفطم صغيرها كيف كيف هذا خاطر هي باش تواجه لينا باش ترجع لينا هي عند ملف طبي عندنا نقولوا لها خاطر فما نساء ما عادش معناها من عند ربي سبحانه الحليب ينشف من الزرع. مي فما نساء تبقى ساعات الحليب ما نحبوش ويقعد في الزر، دونك لازم تتواجه القابله نعطوها نحن ادويه باش الحليب هذاك ينشف وما عادش عنده مشكله في الحليب.
0: نختموا إذن معاك سيدة درة، نستدعاهم اللي كان ذكرهم بالمواعيد القريبة اللي مزيلت إن شاء الله وتكون حاضرة فيهم المرأة في هذا الموعد.
1: عندنا من الأكبر موعد هو إن شاء الله نهار لحد نهار 11 أكتوبر في صنعة أسنان، البداية باش تكون نتاع المارش من مستشفى المحلي في قلعة أسنان، باش نعملوا مارش كبيرة في باش تكون في الطبيعة اللي تحت المائدة في غرطة، باش تكون عندنا محطات غادي في الجبل، باش تكون عندنا خيام للتوعية وللفحص كذلك، وإن شاء الله باش الحالات اللي باش نكتشفوهم كيف كيف قلت لك باش إن شاء الله نواجهوهم بإذن الله.
0: نعم
1: شكرا. ولطف على نساء الكيف الكل وتونس الكل وربي يشفي كل مريضة بالمرض هذايا وتقعد إن شاء الله في عائلتها.
0: نعم إن شاء الله كلهم لبيس وإن شاء الله ربي يشفي أيضا المريضات منهم. حاب زيدا نتوجه بتحية كبيرة للناس اللي تتجند في أكتوبر الوردي، أنتم ما تخدموا على طول السنة معناها مع شركائكم الكل المتدخلين في هذا المجال، ولكن تحية كبيرة زيدا للي يتجندوا في هذه الفترة واللي تكون ثم ضغط كبير كما ذكرت أنت في المستشفيات حتى من الجهات الخاصة معناها في كل مكان. أكتوبر الوردي هو موعد مميز، هو موعد تتجند فيه الناس كل فائدة المرأة، نحبوها لبيس ونحبوها تكتشف إذا كان فما عندها حاجة على بكري باش نجم تعالج على بكري
1: إن شاء الله.
0: نعم شكرا ليك، تحية كبيرة ليك، يعطيك الصحة. سيدة درة المشري المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بولاية الكيف، وكانت هذه فكرة على الأنشطة والبرامج اللي تستنى فيكم كنسي. فما برشا معتمديات تم زيارتها ومازال أيضا في الموعد، موعد مهم جدا نهار 11 أكتوبر نهار الأحد في قلعة السنين، تنجموا تشاركوا فيه وأيضا تنجموا تكونوا حاضرين في الأنشطة التحسيسية والتوعوية وأيضا في الكشف المبكر عن السرطان الثدي عاف الله الجميع. إن شاء الله تستغلوا هذه الفرصة وإن ما كنتم موجودين مش فقط في الكيف، هو تقريبا في كل ولاية الجمهورية يخدموا برشا خلال أكتوبر الوردي الشركاء الصحيين على دعم المرأة خلال هذه الفترة على الكشف المبكر على السرطانات خاصة السرطان الثدي، ولكن أيضا فما شكون يركز على السرطانات الأنثوية الكل باش المرأة تعيش حياتها في جودة، وجودة الحياة مهمة جدا وهذا ما نجم يكون إلا إذا كان فما حويجة نكتشفوها على بكري باش نجم ونبدأ مسارنا العلاجي. يعني كل ما نبدأ بكري وكل ما تفطن به بكري أكيد يكون العلاج أسرع وأسهل. 9:54 دقيقة على موجتنا، مرحبا بكم في الاستماع. استوديو نيس مازال متواصل معكم في جزء ثاني بعد شوية.

الكاف. العاشرة صباحا، مواد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل العمومي والمدرسي والجامعي. تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الأعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية الارتياح ببلاريجيا. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي مستشفى الرب تحبيب الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبل موافى سنة 26 أو 2000 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن

بعد في 6 ولايات داخلية منها جندوبة وبجة وسليانة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. أعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت برام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سول أند بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي، ويهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف

0: أهلا وسهلا بكم في استوديو نيس في الأسبوع الثانية اللي حبينا من خلال هذه المساحة الزمنية باش نتعرفوا على مشروع مهم جدا، مشروع انطلق في عين دراهم، مشروع التغيير. باش ناخذوا التفاصيل حاضرة معنا سيدة بهيجة معلا، مسؤولة الاتصال والتواصل بجمعية شانتي اللي تشرف على تنفيذ هذا المشروع. أهلا وسهلا، مرحبا سيدة بهيجة.
1: بخير عاصمة،
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا. إذا باش نتعرفوا على المشروع هذا بكل التفاصيل إن شاء الله، وخاصة اللي هم المتساكنين والشباب خاصة في عين الدراهم. نبدأ من الانطلاقة ساعة، فكرة المشروع هذا وإطاره.
1: دونك مشروع تغيير في عين الدراهم هو مشروع بالأساس من الأول في أربع مناطق، ثلاثة مناطق في الجمهورية التونسية من الأول، دونك العاصمة نفطة والكيف وتوا إن شاء الله في عين الدراهم. دونك الانطلاقة كانت مستشفى معناها هذايا، وين اجتمعنا في دار الشباب الازدهار مع مجتمع مدني في المنطقة، مع شباب، مع نساء، مع هيكل الدعم وشركاء التنمية المحلية. دونك كنا في مرحلة أولى معناها حاولنا نحط الأسس الأولية، ميكانيزم عين دراهم المشروع تغيير، فهمنا الاحتياجات، فهمنا شنو نجمو نخدمو في المنطقة بالضبط، سمعنا الآراء الكل، ومن الآراء هذيك فهمنا اللي من الشباب الحاضر كانت فما معناها طلب انه يكون فما تثمين معناها للمشاريع والمبادرات الموجودين في منطقة عين دراهم. هذيك من تخلقت بالاساس توا فكرة كلوب كونفور ديف.
0: نعم، نادي التواصل هذايا اللي هو انطلق توا في العمل نتاعو، تم ارساء الاركان نتاعو والى ما زال في مرحلة الفكرة.
1: احنا توا ما بين مرحله الفكره وما بين احنا باش نبداو ان شاء الله نخدموا. دونك عملنا لابيل لا بارتيسيپاسيون باش نعلموا الشباب معناها في منطقه عين دراهم انهم يجيو، عرفنا فكره التواصل من اجل التنميه، الاسس نتاعها، الاهداف نتاعها على شنو تقوم بالضبط. دونك هي اصل في الاصل معناها مبادره على احنا ان نقوم بتوثيق المبادرات الموجودة، نحاول نسمن تجارب وقصص والباتريمون نتاع منطقة عين دراهم، نحكيو زاد على قصص النجاح الموجودة في المنطقة من خلال معناها ادوات التواصل في التعريش بالقضايا، من اهمها معناها زاد التنمية المحلية، تغيرات المناخية كما نعرفوا توا هي من اهم القضايا اللي قاعدين نواجهوا فيها، كيفاش بدنا نحافظوا على التراث، والاقتصاد الاجتماعي والتضامن زاد من اهم المحاور اللي نخدموا عليهم، وكما قلت تثمين الموارد والمبادرات المحليه على خاطر برشا مناطق فيها برشا معناها بوتنسيال، فيها برشا افاق، اما مالوغوزمون مانيش قاعدين نوفقوا في الحاجات هذوما. على الاقل معناها نلقاو حاجه اللي تحكينا وتفسر لنا ونحاولوا نوصلوا معناها اراء وتطلعات الشباب في المنطقة. حبيت بدأ نذكر الكلوب كونفور ديف اللي هو خرج من الشباب واللي هو باش يخدموا فيه الشباب المنطقة، على خاطر باللي معناها يخدموا مثلا عبيد خارجين على جهة ما ينجموش يكونوا هما يوصلوا كم يلفوا الاحتياجات وإلا الحاجات اللي يحبوا يحكيوا عليها. أذيك علاش فكرة الكلوب انهم يكونوا هما سفراء معناها المنطقة عين دراهم بالاساس.
0: انتم انطلقتوا في الايام التكوينية اللي باش تكون هي بالاساس يعني تعرفوا شنو المشروع هذايا ومبادرة النادي، كيفاش كانت الاجواء في اليوم التكويني الاول؟ هل انه كان فما اقبال من الشباب على المبادرة هذايا؟ فهموا الفكرة وشنو اللي مطلوب منهم بالضبط وشنو اللي باش يصير في اطار هذا النادي؟
1: كما قلت لك احنا قمنا بيوم اولي معناها احنا ان نعرفوا بالكونفرنس بالتواصل من اجل تانيه، كما زاد عرفنا باللي باش نفهموا اكثر لي زاكس اللي باش نخدموا عليهم، كما قلت في التغيرات المناخيه، المحافظه على التراث. لقينا الحق تفاعل كبير برشا من شباب المنطقه، وشباب عنده برشا هكا رغبه في العمل وانه يوصل معناها فكرته وكل شيء. هذاك علاش اخترنا السيب هذايا باش تكون هي معانا في المشروع. دونك عندنا برشا مبادرات محليه غادي في عين دراهم اللي باش يكونوا هما معناها الواسطه ما بينات انهم يعرفوا بيهم ويحكيوا عليهم ويصير فما تبادل معناها ما بيناتهم، كما زاد ينجم يصير فما برشا تبادل ما بين لي زيشونج مع لي ميكانيزم الاخرين في نفتا في الكيف، معناها فما برشا حوار باش تقوم على اساس النادي هذايا. خاطر حبيت زاد نذكر اللي توافر من اجل من أجل تانية، ما هوش أنه فكرة أني نوصل معلومة أكهو، أما فكرة أني نشارك العبيد اللي دايرة بيا، أني نوصل معناها الأفكار الكل بمختلفها معناها بالتناقضات ساعات نتاعها الكل. المهم يكون معناها فضاء تشاركي للناس الكل وين ينجموا يعبروا فيه على راحتهم، يوصلوا أصوات العبيد اللي ما تنجمش يكون عندها أكسي للبلاتفورم دو كوميونيكاسيون.
0: فما عدد معناها بالنسبة لأعضاء النادي هذية وإلا مفتوح، يعني الشباب اللي يحب يكون حاضر يحب يقدم الرأي متاعه المشغل متاعه هذا ممكن؟
1: هو ممكن توا لابيل ا بارتيسيپاسيون مازالت متواصله، ينجموا يتصلوا بجمعية شانتي والا يتصلوا بدار شباب الازدهار في عين درهم، باش نكونوا احنا متواجدين معناها على قد ما نجموا غاديكا، باش نعملوا زاد الدورات التكوينيه معناها في برشا مجالات. دونك حابين الشباب اللي عنده هكا رغبه انه يتعلم التصوير والا المونتاج والا حتى الكتابه الحاجات هذوكم الكل، باش يكونوا فما دي سيشن دانفورماسيون، ومن بعديك ان شاء الله هما معناها يكونوا احسن صوره للكلوب هذايا، باش هما ياخذوا المبادره انهم يبداوا يخدموا على منطقه اندرا.
0: كما ذكرت انت باش يكون فما يعني استفاده من هالمشروع هذايا اللي تخدم في ثلاثه مناطق اخرين. حدثنا شويه على مسار المشروع، كيف خدمتوه في تونس نفطه والكيف، شنو كانت الاختلافات وهل انه خرج بنتائج ملموسه على ارض الواقع بعد القراءه في الاشكاليات والمشاغل الموجودة في كل جهة؟
1: هو في الأصل مشروع تغيير كما قلت قائم في تونس العاصمة ونفطة والكيف وعين درهم، دونك كان فما برشا تبادل تجارب ما بينات المناطق هذية، وكما تعرف كل منطقة والخصوصيات نتاعها كل منطقة ومشاكلها، دونك لفات ان احنا نقوم بتبادل والا حتى دي فيزيت دي شانج، تبادل معارف وخبرات ما بين الفلاحين والا ما بين حتى الحرفيات نتاع برشا برشا صناعات كما النسيج كما الفخار، معناها خلق معناها برشا افكار جديده وبرشا تنوع معرفي، باش ما تقعدش الحرفه والا الحاجه اللي تعلموها في الفلاحه خاصه بالمنطقه هذيك اكاهاو. دونك هذاك علاش احنا ديما نحاولوا نقوموا بالفيزيت هذوما كيما نكونوا زاد متواجدين، نحاولوا نوفروا لو ماكسيموم بوسيبل من لي سيسيون دو فورماسيون، انهم يطوروا حتى في القدرات، ان احنا زاد نقدموا الدعم التقني والمالي اسونسيلمون للمبادرات هذيا، وهذاك الكل يعاود يرجع معناها بالاساس للاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هو معناها تقوم عليه المبادرات هذه الكل في مختلف المناطق في تونس.
0: شنو تنصحهم الشباب اللي يسمعوا فينا؟ طبعا احنا مش نركزوا على عين دراهم وعلى العمل في هذا المشروع، شنو تنصحهم في إطار الاستفادة القصوى من اللي باش يقدموا هذا المشروع وهذه المبادرة اللي فايدتهم؟
1: والله كما كانوا حاضرين معنا، هو مساج انا نحب نوصله كما حكينا في الاستشارة، حتى ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيا، اللي راو هما باش يكونوا كما قلت سفراء نتاع منطقة عين درهم، وراو المبادرة هذه لازم تكون نابعة من عندهم هما، وراو اللي باش يخدم على اي منطقة في الجمهورية التونسية راهي باش تكون ترجع بالإفادة اللي هو ومنطقته، باش هكاك ينجم يشوفها بالصورة اللي هو يتمنى يشوفها فيها. دونك لازم معناها تكون الفولونتي والإرادة خارجة من الشباب نتاع المنطقة هذيك.
0: إن شاء الله موافقين.
1: معناها باش نكونوا حاضرين معاهم، باش نوجههم، باش معناها يكون فما تكوين وفما تأثير.
0: إن شاء الله يكون فما إقبال من الشباب، فما يكون وعي، لأنه هذا المشروع مش يقدم لهم فقط أنهم الفرصة باش يتكلموا باش يعبروا على شنو مشاغلهم، ولكن أيضا تكون فما المبادرات لإحداث التغيير، وهذا هدف واسم المشروع. شكرا لك سيدة بهجة معلا، تحياتنا لك، تحياتنا لكل الناس اللي تخدم في هذه الجمعية، أيضا دار الازدهار، دار الشباب الازدهار اللي خرطت معكم في هذا المشروع. إن شاء الله أكيد نتابع معكم المراحل، وإن شاء الله نشوفوا نتائج ملموسة على أرض الواقع في عين دراهم. شكرا، تمنياتي بقية يوم طيب. كان هذا إذا مشروع التغيير بعين الدراهم، وكنت حاضرة معنا سيدة بهجة معلا مسؤولة الاتصال والتواصل. التواصل مجال مفتوح لكم إذا كان بطبيعة أنتم من شباب المنطقة وتحبوا تشاركوا في هذا النادي، نادي تواصل من أجل التنمية اللي يقدم برشا فرص لفائدة الشباب باش يسمعوا صوتهم وأيضا باش يحثوا تغيير في منطقتهم. العشرة وعشرين دقيقة على موجتنا، مازلنا معاكم، بعد شوية إن شاء الله ننطلق في متابعتنا الجهوية.

0: أخبار جهتنا نبدأها من كيف حضر معنا زميلتنا هنا المدفعي. مرحبا هنا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ضحى، صباح النور كل المستمعين، وتحية ليك ولكل المستمعين. ضحى، الأسبوع هذايا وحتى الأسبوع القادم الكيف ثم برشا حاجات، تظاهرات وبرشا حاجات صارت. ذيك علاش باش نبدو من التظاهر الجهوية اللي اليوم صارت تحت شعار ساعة وقاية في المدرسة الأعدادية برنوسة الكيف الغربية، وهذا في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ونعرفوا أنه وزارة التربية انتهجت نهج جديد وكبير برشا للتلاميذ في المؤسسات التربوية، وغدوة إن شاء الله في نفس المبادرة هذه الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر باش تكون ثم تظاهرة ثقافية. بتبيع التظاهرة هذه باش تصير إن شاء الله في المدرسة الأعدادية النموذجية بالكيف، وهذا بالشراكة في التظاهرة هذه مع الوزارات الداخلية، الصحة والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والبيئية والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. ولهنا الناس الكل متجندة من أجل أكيد أنه الصغير أو التلميذ أنه يكون أكثر وعي بالمخاطر، سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو المخدرات أو كل ما من شأنه أنه يكون سبب في أنه يكون ثم مخاطر للتلميذ. وهذا مهم برشا اليوم من التربية والحياة المدرسية. في بداية الأسبوع صارت جلسة في ولاية الكيف، وهذا من أجل الحديث وال تأمين المشكل الكبير اللي كل عام يصير لنا في الشتاء، إن شاء الله هذي ما يصيرش السنة، واللي هو تأمين القوارير الغاز المنزلي، واللي تم التأكيد فيها على عديد النقاط، منهم مزيد الرقابة والتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات الغير قانونية. وإن شاء الله السنة ما نشوفوش اللي قاعدين نشوفوه كل عام بشأن القوارير الغاز المنزلي. مكملين مع الكيف ومع أكيد كل ما يهم جهة الكيف، وتحديدا بما أنه احتفلنا باليوم العالمي لكبار السن، فأنه ثم مواصلة لبرنامج جهوي الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن في الكيف، وكانت نظمة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف تظاهرة تنشيطية بالتنسيق مع إدارة السجن المدني بتدير الكيف والاتحاد التونسي لتضامن فرع الكيف، تخصيص زيارات لعدد من كبار السن اللي موجودين في سجن الدير الكيف للإحاطة بهم والوقوف على أهم مشاغلهم، سواء مع عائلاتهم خارج السجن أو حتى إذا كانوا يحتاجوا حاجة داخل السجن. من ناحية أخرى وفي الجانب الصحي تحديدا، انطلقت ولاية الكيف في تجربة نموذجية واللي هي رقمنة الملفات الصحية الطبية المدرسية والجامعية، وهذا بهدف إحداث ملف صحي إلكتروني شامل لكل تلميذ وطالب، وانطلق العمل الفعلي بالمشروع هذية في أكتوبر، وهذية من شأنه أنه يخلي الأطباء والفرق الصحية الميدانية أنه تكون اللي بالطبيعة تكون مزودة بلوحات رقمية، أنه تنجم تطلع على التاريخ الطبي الكامل لكل تلميذ، ما يبقاوش يعني يلوجوا ويسألوا ويحاولوا ويرجعوا بالطبيعة باش يشوفوا التلميذ هذايا شنو يستحق. الحاجة الباهية اللي باش تصير زادة الأسبوع هذايا، ونعرفوا أنه شهر أكتوبر هو الشهر الوردي، ودائما يكون فيه التنبيه والتحسيس بمخاطر مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، لأنه إن شاء الله نهار لحد هذايا باش يكون نهار 11 أكتوبر 2026 باش تصير تظاهرة صحية تربوية رياضية توعوية وتحسيسية، وهذايا مهم برشا لأهمية التلقيح ضد سرطان عنق الرحم، عافانا وعافاكم الله، وقاية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، وبش تكون التظاهرة كبيرة وكبيرة برشا، وهذه التظاهرة بش تكون تحت شعار حقي اللقح حقي نعيش، والناس اللي تحب تكون موجودة بتبعة نجم تكون حاضرة نهار لحد إن شاء الله.
0: نعم.
1: حاجة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله بش تحتضن مدينة الكيف يوم 14 أكتوبر يوم إعلامي حول برنامج إيزي إكسبور اللي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، ونعرف أنه إشكال كبير للحرفيين في الكيف بالنسبة أنهم باش يصدروا منتجاتهم أو يحكوا أو يروجوا المنتجات متاعهم، هاكا فرصة يفتحوها إن شاء الله قدامهم الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون هذية بادرة طيبة أو تسهيل لأمور الحرفيين في الكيف اللي يعانوا في معاناة كبيرة. وهكا ثم برشا حاجات إيجابية اليوم أعطيناها لكم ضحى، وإن شاء الله ديما الناس كل بخير إن شاء الله.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة. جولة ثرية في الكيف وآخر أخبار الكيف، احنا مغسلين بعد شوية إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا بقية ولايات الشمال الغربي أيضا مع زملائنا المراسلين، ناخذوا فكرة على هذه الأخبار.

0: كنا في ولاية الكيف مع آخر الأخبار. الوجهة الآن جندوبة وين موجود زميلنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
1: مرحبا بك ضحى، تحية ليك، تحية لكل مستمعي ذات الكيف. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم باش ننطلقوا بالحديث على الأمطار اللي شهدتها المدينة جندوبة مساء أمس، واللي كانت بكميات هامة في وقت وجيز، وهو ما تسبب تقريبا في بعض الإشكاليات في علاقة بتصريف مياه الأمطار ومشاكل على مستوى بعض الأحياء السكنية والأنهج والشوارع، وهو ما يعني هناك مطالب بضرورة التدخل على مستوى بعض يعني البلوعات وغيره فيما يتعلق بالاستعدادات لموسم الأمطار، رغم أنه ثم تدخلات لأنه تبقى دائما ناقصة بالنظر إلى ربما التوسع العمراني والحركية اللي موجودة. والأمطار هذه كانت أكيد أنها بشكون مهمة برشا للموسم الفلاحي في علاقة خاصة باللفت السكري اللي انطلقت يعني موسم هذه الزراعة الاستراتيجية مؤخرا. إن شاء الله يتم التدخل على مستوى بعض الأحياء السكنية لتحسين الوضعية المعيشية للمواطنين في علاقة دائما بالأمطار والتقلبات المناخية.
0: نعم.
1: نحكي كذلك على مشروع مهم برشا على مستوى ولاية جندوبة بوحاء، كنا حكينا عليه بالتحديد في تمدية غار دماء وسد الرغاية. هذا المشروع المهم والمنشأة المائية اللي بيكون عندها دور كبير في تحسين القطاع الفلاحي وخاصة المناطق السقوية، وكذلك تحسين عملية تزويد عدد من المناطق اللي تفتقد للمياه الصالحة للشراب. كانت زيارة مؤخرا لعدد من المسؤولين الجهويين إلى هذا المشروع للنظر في مدى تقدم النسق يعني تقدم الأشغال. نذكر أن هذا المشروع تقريبا في حدود 251 مليار، وإن شاء الله يتم في الظروف الجيدة وتكون هنا باش يكون دعامة للموارد المائية على مستوى ولاية جندوبة. نختم بلدية أندراهم اللي أعلنت أنه تم القبول الوقتي لمشروع تجديد وتوسعه شبكه التنوير العمومي بكل من حي خمير وكذلك حي بورقات باعتماد تقنيه الفوانيس المكتظه للطاقه والمعروفه بلاد. مهم كذلك التنوير العمومي على مستوى الاحياء السكنيه في ولايه جندوبه في مختلف معتمدياتها بطبيعه الحال.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه زميلنا هشام الصغيري. كانت هذه اخبار جندوبه، وحبيت نواصل ايضا الحديث عن الاخبار وخاصه مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب اللي يشمل زوز معتمديات في جندوبه وجندوبه الشماليه، واللي كانت نسبه تقدم الاشغال نتاعو تجاوزت 60%. المشروع هذا يضمن احداث خزين مائي ثاني بمنطقه الصواله بسعه 5000 متر مكعب وبكلفه تناهز 8 مليون دينار، والهدف هو تعزيز الموارد المائيه بمعتمديه جندوبه جندوبه الشماليه والاستجابه للحاجيات المتزايده للمتسكنين خاصه في ظل التغيرات المناخيه. من جندوبه لسليانا حضر معنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا، كيف تحيه لك وتحيه مستمعي الاذاعه.
0: اهلا وسهلا، شنو اخبارنا اليوم في سليانا؟
2: في اطار الوقايه من المخدرات والسياسه الوطنيه للوقايه من المخدرات، نظم مندوبيه المراه اليوم ساعه وقايه بمركز التدريب والتكوين المهني بسليانا اليوم هذايا، والساعه هذايا فيها ورشات تحسيس وتوعيه للاطفال من مخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر. باش تكون فما حملات اخرى اكيد في الايام القادمه في مختلف المناطق، ونعرفوا الافه هذه اللي الحقيقه والمنتشره بقوه في مجتمعاتنا يعني، وحتى الاولياء ولا الحديث برشا على موضوع المخدرات واستهلاك المخدرات خاصه في الاوساط المدرسيه. حمله صارت تكرر وتوصل للناس الكل في كل المناطق، ما ننساوش ايضا انه تقريبا بشكل يومي تم حملات امنيه خاصه قدام المؤسسات التربويه للحد من هذه الظواهر. نمشيو للمعتمد على مدينة جامع مثلا الشماليه، منطقه عين زياد، هذه المنطقه تقريبا مش بعيده برشا على وسط المدينه وين السكان نتاعهم يعانيوا من مشاكل التزود بمياه الشرب. المجلس المحلي للسكان الشماليه كان راسل مختلف الوزارات المعنيه لتوفير اعتمادات لمشروع تزويد المنطقه هذه اللي تقريبا في حدود مليون دينار. ان شاء الله تتم الموافقه على المطلب هذا ويتم تزويد هالمناطق هذه بمختلف المئة الصالحة للشعب. نعرف اللي مؤخرا تمت المصادقة على مشاريع المجلس الجهوي للتنمية بسليانة ولي تقريبا في حدود 6 مليون دينار، تقريبا نصيب كل معتمدية في حدود 500 ألف دينار. جل المشاريع واللي تم اقتراحها باش تكون موجهة إما للمئة الصالحة للشراب أو إلى المسالك الفلاحية والبنية التحتية للطرقات. نعرفوا الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع، موضوع المسالك الفلاحية، واللي حكينا فيه برشا الحقيقة، خاصة مع وقت اللي تصب الأمطار مع التقلبات المناخية. حكينا على الجسور أيضا، تليان على موعد مع موسم جني الزيتون، وتم تقريبا جميع الاتحادات المحلية والاتحاد الفلاحي والصيد البحري كانت طالبت بتهيئة عدد من المسالك الفلاحية لتحسين ربما أو الحفاظ تثمين المنتوج هذايا واستقبال موسم الجني في أفضل الظروف في علاقة بموسم جني الزيتون. أيضا مخازن التمريض، تعرفوا دار إحصار اجتماعي على مستوى مقر ولاية سليانة في علاقة مخازن التبريد. تقريبا في سليانة عندنا 20 مخزن تبريد، كان في حضور مختلف من الأطراف خاصة موسوية المخازن، وكان طرح جملة من الإشكاليات في علاقة بهذا الموضوع اللي تعهدت السلطة الجهوية بحل حل المشكلة. زي نعرف اليوم اللي الإشكالية متاع المواد الأساسية خاصة وقت اللي تكون في غير الموسم المتاح، نعرف مثلا التفاح في الروحية وقت اللي نشوفه احنا اليوم فما توقعات بسببها ممتازة للتفاح، ولكن ديما الإشكال اللي يعرض الفلاحين هو في تخزين المنتوجات بتاعهم. هل انه 20 مخزن تبريد كافي لجهه فلاحيه كما جهه سليانه ام لا؟ هذه اسئله ان شاء الله نجاوب عليها مع المختصين واهل الاختصاص في هذا الموضوع.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه ماهر. الى باجه مع زميلتنا فاتن التوجيني. مرحبا فاتن.
3: اهلا وسهلا ضحى، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. اخر اخبار ولايه باجه نبداوها باليوم المفتوح بمركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب. اليوم هذايا اللي يفتح أبوابه لسنة تكوينية جديدة فيها جملة من الاختصاصات المتوفرة، غراج المواد المنسوجة وغير المنسوجة، عامل في التطريز التقليدي ومزارع. إنه المركز يوفر الإقامة والإعاشة للمتكونات. اليوم اللقاء هو فرصة للتعرف على مختلف الاختصاصات التكوينية ضحى، وبالطبيعة من خلال هاللقاء هذايا اللي يجمع عدد من سواء كانوا المتكونات في الدورات السابقة ويحبوا يزيدوا تكوين آخر سنة، وإلا فتيات لأول مرة يحبوا يجيوا نذكروا أنه هما منقطعات حديثا عن الدراسة من عمر 15 سنة. الشابات هذوما اللي قاعدين يجيوا للمركز ولا يلتحقوا بالتكوين فيه، بطبيعة فما الإجابة على كل الاستفسارات سواء كانت للشابات هذوما ولا الأولياء بتاعهم، وزاد لقاء مع الإطارات بشكاكة يكون فما تبادل للمعلومات. وكما قلنا فما عدد من المتكونات اللي حكيوا على تجربتهم مع المركز. هذا بالنسبة لليوم المفتوح. اليوم اللي كما قلنا نهار الخميس 8 أكتوبر بمركز تكوين الفتاة الريفية بأمجاز الباب، كيف كيف اللي عنده أي استفسار ينجم يلتحق بالمركز حتى في الأيام القادمة يزيد ياخذ فكرة بتبيع ضحى. ذكروا بأهمية صنعة الساليزين في صيف، أنه وزارة التشغيل والتكوين المهني راهي تضع جملة من البرامج التكوينية سواء كانت معناتها في معتمدية أمجاز الباب وإلا في باجة المدينة في عمدون هذوما وتسور وكبار، عدد من المراكز معناتها فيها جملة من الاختصاصات اللي على كل معناتها تهم كل المتكونين سواء كانوا من الذكور وإلا من الإناث. وديما نقولوا إنه صنعة ليدين اللي هي فيها شهادة، الشهادة هذه راهي دعامة لهم للمستقبل بطبيعة مورد رزق، وكيف تنجم تكون فرصة باش يكونوا هما بيدهم باعثين مشاريع. كي نحكيو على المشاريع نمشي بكم لمعتمديات باجة الجنوبية وباجة الشمالية. نذكر ليمات اللي فاتوا جملة من الزيارات كان أداها والي الجهة. نحكيو على باجة الشمالية كانت تم زيارة لمعاينة مشروع صيانة وتعبيد الطريق المحلية رقم 374 الرابطة بين المنشار وقصر مزوار. الطريق هذايا هو مدرج ضمن برنامج الزيارة، كيف معناتها تم الاطلاع على سيرورة المشروع هذايا في معتمدية عمدود، كيف تم الاطلاع على التجهيزات اللي تم اقتنائها مؤخرا لفائدة بلدية زهرة منجم، تم تعزيز من خلالها أسطول النظافة والتنوير العمومي، خاصة كي نحكيه لهنا زحاة على تقنيات معناتها تجهيزات تهم شاحنة لرفع الفضلات وشاحنة رافعة مخصصة للتنوير العمومي. نذكروا أنه القيمة الجملية للمشروع هذه 500,000 دينار ممولة من طرف صندوق القروض والمساعدات ومساعدة الجماعات المحلية. البارح زادة انعقدت جلسة في مقر ولاية بيجة، الجلسة هذه تم تخصيصها للنظر في مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية أنجاز الباب. نذكروا أنه المستشفى هذه معناتها الأهمية بتاعه أنه يخفف الضغط سواء كان على بيجة ولا حتى على عدد من مستشفيات العاصمة. زي ما نقول أنجاز الباب هي بوابة الشمال الغربي وقربها من العاصمة وقربها حتى من معتمديات جنوب الولاية، بطبيعة يخليها قادرة على استقطاب سواء كان معناتها في المجال الصحي ولا حتى في المجالات الأخرى سواء كان الصناعية ولا حتى فلاحية. كما قلنا المشروع بتاع المستشفى كان على طاولة الدرس البارح، تقدم المشروع هذايا القسط الثالث من المستشفى الجهوي. تم الاطلاع بطبيعة تقدم الأشغال وخاصة بطبيعة الوقوف على المسائل الفنية اللي من شأنها بطبيعة تنفيذ مكونات المشروع. البارحة تمت الدعوة أنه يتم التنسيق أكثر فأكثر بكل الأطراف وخاصة باش يتم تحديد المدة القادمة بطبيعة رزنامة لمتابعة وتسوية الملفات هذه اللي تم طرحها وخاصة الالتزامات المحمولة على مختلف الأطراف. البارح تم التأكيد على أنه كما قلنا المشروع هذية والمستشفى هذية مشروع صحي تنموي من شأنه يدعم المنظومة الصحية بالجهة ويعزز الخدمات الاستشفائية المقدمة للمستأكدين. هذاك علاش هو مشروع يحظى بالأولوية القصوى. إن شاء الله نشوفوه في قادم الأيام زحاة المشروع هذي على أرض الواقع، لأنه المستشفى الجهوي في إنجاز الباب الحقيقة مكسب منذ سنوات بدأ العمل بالقسط الأول ثم بالقسط الثاني بعد جملة من التعطيلات وتعطيلات دامت لسنوات. إن شاء الله في القريب زادا نكمل نشوفه القسط الثالث واللي فيها كيك يكون عنا مستشفى كامل ومتكامل قادر على استيعاب إلا مرضى سواء كانوا كما قلنا من أمجاز الباب وإلا نعم. من ضواحيها.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة فاتنة توجيني على هذه الجولة الثرية في بيجة وآخر أخبارها. قبل ما نختم معكم حبيت أيضا نقدم لكم فكرة على آخر الأخبار الوطنية، والخبر الأول يجينا من منظمة كونيكت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اللي كانت أعلنت أنها أبرمت اتفاقية في مجال إعادة التشجير باش تنفذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي. تهدف المبادرة هذه إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس، وهذه بشي يساهم في امتصاص 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للبرنامج هذي يكتسي السنة بعد خاص باعتباره يستجيب للحاجة الملحة لاستعادة التوازن الغابي إثر الحرائق المدمرة اللي جيت على حوالي 15,000 هكتار من الأراضي، وفق بلاغ كونيكت اللي جاي يوم أمس واللي أعلنت فيه التزامها بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وحماية البيئة. وأشارت لأنه كل مبادرة بيئية هي تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل اقتصادي أكثر قدرة على الصمود واحترام للطبيعة. أيضا أشارت الكونفدرالية إلى أنه إدراج عدد الأشجار المغروسة ضمن أرصدة حصيلة الكربون يوفر للمؤسسات آلية ذات تأثير ملموس تمكنها من تثمين التزامها البيئي بصورة مباشرة. أيضا من بين المواعيد الوطنية المنتظرة خلال الأيام القادمة احتضان المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس للدورة الثالثة للصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والمالية المسؤولة والتنمية المستدامة. الدورة هذه الثالثة تقام تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض، الابتكار من أجل عالم مستدام، ويشارك فيه عدد من الباحثين، الخبراء، المؤسسات الاقتصادية المالية وأيضا مكونات المجتمع المدني ينجموا يكونوا حاضرين في إطار هذا الصالون اللي باش ينتظم يومي 5 و 6 نوفمبر القادم. قبل ما نختم معكم حبيت نقدم لكم على فكرة على أحوال الطقس، خاصة أنه الوضع الجوي باش يكون ملائم بداية من الليلة القادمة لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، تشمل تدريجيا يوم الغد بقية مناطق الشمال جهة الوسط، محليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية زغوين، سيليانا، سيدي بوزيد، القيروان وبجهة الساحل. بالنسبة لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي أنه باش تكون أعلى كميات الأمطار عامة بين 30 و 50 ملم وتوصل محليا إلى 70 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لدرجة الحرارة من المنتظر أنها باش تشهد انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات و 26 و 30 درجة ببقية الجهات. هكا نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الحصة من استوديو نيس على موجتنا. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، إلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

تمام، الحديث 10 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرات ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. ستتسلم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قريبا 30 حافلة جديدة، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل العمومي والمدرسي والجامعي. تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة الأيام الإعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل الأسلاك الكهربائية لارتياح ببلاريشيا. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزونية أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 26 و2000 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية، منها جندوبة وباجة وسليانة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس أن إيران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطى وفقا لوسائل إعلام إيرانية. من جهة أخرى نوه بقائي بأن المشاورات بين إيران وسلطنة عمان جرت بصورة جيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين اتفقا بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة في مضيق هرمز. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: مليون بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني.
1: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. عودناكم نطرحوا مشاغلكم أكيد، والمسؤولين مشكورين يكونوا حاضرين معنا للتجاوب والتفاعل مع مختلف وضعياتكم الاجتماعية. اليوم حبينا نطرحوا عديد المشاغل والوضعيات اللي تتعلق بالمواطنين، وأكيد حاضر معنا سي الأسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف مع طرح بعض المواضيع اللي تهم الشأن الاجتماعي وتعطيكم أكثر فايدة وتوضيحات، وأيضا ما تغيبش عليكم المعلومة. إلى جانب حديثنا مستمعينا على بعض الوضعيات الصحية، إن شاء الله يكون حاضر معنا الدكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف، وأكيد عديد المواضيع فيما يخص زيادة موارد الرزق. إن شاء الله نطرح وضعية منصف عريضي من عين دراهم اللي يطلب مورد رزق في تربية الماشية، إن شاء الله يكون حاضر معنا سي فريد اليعقوبي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة. وكما عودناكم ناخذ ديما تليفوناتكم بخصوص ركن صوت المواطن. أهلا وسهلا بالجميع. في البداية نرحب بك سي الأسعد، أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور.
2: مدام عوض، صباح النور للجميع.
1: مرحبا بك. إذا سي الأسعد، عنا عديد الوضعيات، نبدأ بوضعية محمد الناصر بالكافي من قلعة سنين. طلبنا عديد المرات الحقيقة، المرة هذه طلبنا بخصوص توفير توك توك ليه باش يتنقل ويخدم عليه.
2: بلو تسمح مدام عوض، احنا عنا 4 حالات اليوم. زوز طالبين التمتع بخدمات الأمان الاجتماعي، أي. وزوز طالبين التمتع ببرنامج تمكين الاقتصادي. هكا ولا
1: بي.
2: حتى نكونوا منهجيين شوية. بالنسبة البحري الشارني اللي هو السمانة وعبستار المناعي، هذو مزوز طالبين ضفدع علاج مجاني ومن حقارة. نحب نقول لهم اللي الدوسيات نتاعهم ملفاتهم راهي مستوفية، وبإذن الله سوف يتم عرضها على يوم 16 أكتوبر على العجنة
1: إن شاء الله. نهار 16 أكتوبر،
2: 16 يعني مش غدوة، الجمعة الجاية.
1: الجمعة الجاية
2: بإذن الله. زوز الأخرين تمكين اقتصادي، سلمى بن عمر الشان وزوجها حسين الحيدري، ومحمد الناصر الكافي، سلمى وزوجها اللي هما من برج العيفة، والسيد محمد الناصر الكافي. ديما نقول احنا الوحدات المحليه نتاعنا على ذمتهم وموجودين، يتفضلوا يطلبوا شنو الوثائق اللازمه، يقدموا ملفات نتاعهم وكي غيرهم ندرسوهم ان شاء الله مثل ما كان خير.
1: بخصوص محمد الناصر بالكافي، يعني يعمل مطلب في الحصول على التوكتك.
2: التوكتك لكن التوكتك مش يحوس به، هذا في قالب مشروع،
1: اي في قلب مشروع، هي هذا هو شنو اتصل بي
2: يعمل كل شيء. راح نتو كيف يجي بحذانا نوجهه نقولوا شنو يعمل ان شاء الله.
1: واضح. عنا وضعيه حاتم مولا، على اساس المره اللي فاتت تعرض على اللجنه الطبيه، شنو نجمو نجاوبوه لانه يتسائل يقول بخصوص النتيجه نتاع اللجنه شنو نعمل بالضبط.
2: والله مثال يجيب حذايا، خاطر ما شاء الله عادينا برشا، ما نذكرش انا مدام عوض
1: حاتم
2: ولا غيره، يجيب حذايا حتى تو نشوف له الدوس الملف نتاعو. ما عندي حكيمه المره الفاتت تريدني، تكلمت اخت على المباشر وجات بحذايا في ساعه وجات،
1: اي خذات البطاقه نتاعها. صحيح صحيح،
2: مشكور. البرنامج مازال ساري.
1: ايه به. فيما يخص أكيد كل مرة نطرح موضوع سي الأسعد، المرة اللي فاتت تحدثنا على منحة الوفاة، واللي قبلها تحدثنا على جراية الوفاة، يعني بالنسبة للأرامل فيما يخص تقديم الملفات ويسرعوا شوية وقتها في شهر سبتمبر. تحدثنا زيادة على القطاع الفلاحي فيما يخص زيادة المنح وكل ما يهم بالنسبة للطلبة، التغطية الصحية والاجتماعية. اليوم أكيد على موضوع على غاية من الأهمية، ونداء أكيد تحب تقدمه للسادة المستمعين.
2: أحب أقدم نداء اللي هو لصالح مخارطية الصناديق. ما يخفيكش أنه إحنا في شهر أكتوبر يعني دخلنا فتنا الثلاثية الثالثة من سنة 26. تعرف أنت بعد كل ثلاثية يقع التصريح بالأجور، اللي هو بالنسبة للثلاثية الثالثة من 1 أكتوبر حتى 15 أكتوبر آخر أجل لهنا. وبكل لطف دعوة للمؤجرين المخارطين بصندوق الوطن للضمان الاجتماعي، والعمل غير الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، والمخارطين بنظام صغار الفلاحين إلى احترام مواعيد التصاريح اللي هي 15 اكتوبر 15 اكتوبر تقول لي في جور فيري،
1: ايه
2: تعرف انت في جور فيري ينجموا يتمتعوا ب 16 اكتوبر دون خطايا،
1: ايه
2: لهنا
1: ايه
2: يلزمهم يبادروا بايداع
1: المهم
2: تقارير.
1: يعني هما يسبقوا شوية مش اللي يخلوا لآخر وقت.
2: من
1: ايه
2: 1 اكتوبر انا
1: ايه
2: ابيل
1: احنا
2: توا
1: اليوم
2: باش
1: الويتاي
2: يزربوا شويه، مازال عندهم اكثر من اسبوع فهمت، يقوموا بإيداع التصاريح بالأجور وخلاص مساهمات العملاء غير الأجراء صغار الفلاحين. كما قلت لك أنا من 1 أكتوبر العملية زي ما تم، مازال عندنا احنا نصوم لويت،
1: ويت
2: مازال عندنا ما شاء الله تقريبا 8 أيام أخرى. وهذا علاش تفاديا للخطايا، أول حاجة
1: اي
2: خطايا التأخير ما تعرف تبدأ يصير فيها كميل من شهر لآخر، وطبيعة الحال تفاديا للاكتظاظ. مع العلم كانت تذكر مدام عواطف احنا حكينا قبل انه التصريح ولا بالاجور هذا يتم عن بعد،
1: اي
2: فهمت
1: منص نعم
2: هكاك يعني عن بعد اللي هي اسهل، او مباشره يتفضل يتقدم للصندوق ويقوم بالتصريح نتاعو.
1: واضح الخطايا اللي تترتب عن التاخير هذا، يعني تعطينا عليها تفاصيل سي لسعد لو تسمع.
2: ما تنجمش تعطي عليها تفاصيل خاطرها ماهيش في المطلق يعني.
1: لا نقصد يعني خطايا التأخير هذه فما تتضاعف يعني فينا مدة تكون المضاعفة نتاعها، هذه شنو هو سؤالي ليك سي لاسعد؟
2: ما تتواصل قد ما تتضاعف. فهمت؟
1: أي.
2: واحنا علاش ندخل نمشيو في خانة التأخير والخطايا؟
1: لأنه للأسف نسبة كبيرة يعني من تصير لهم هذاك، علاش؟
2: هو يمشي يقوم بالتصريح على الأقل تصريح الأجراء نتاعو. فهمت الورقة المطبوعة هذيك والسيبريزونت للسي ان اس اس ويقدم يقول هاوش عندي تصاريح.
1: واضح
2: فهمنا.
1: واضح جزيل الشكر ليك سي لسعد الهرميس المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف، بارك الله فيك وإلى اللقاء.
2: سلام سلام.
1: لقاءنا مازال متواصل معكم بعد شوية، يكون حاضر معنا سي منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف، أكيد باش نتحدثوا على وضعية على غاية من الأهمية، وضعية صحية تتعلق بصابر. طلبتنا المرة اللي فاتت رحمة صميدة تحكي على أخوها فيما يخص الوضعية، على كل باش يجاوبنا بعد شوية، وتكون حاضرة معنا زادة رحمة.

0: مرحبا بكم، واصلين معاكم لقاءنا في برنامج بين المواطن والإدارة. نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا في توقيت 11:18 دقيقة على موجات إذاعة الكاف. إذن نواصلوا أكيد في طرح الوضعيات. حاضرة معنا سيدة رحمة سميدة، أخت الوليد صابر سميدة، اللي هو تقريبا 40 سنة مش وليد. أكيد رحبوا بيك رحمة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي،
0: مرحبا بيك من شريط القيد الكيف فيما يخص وضعية أخوك. وأكيد نسعد باستضافة الدكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا
2: بيك. صباح الخير، شكرا للاستضافة، بارك الله فيك وكل العاملين في الإذاعة، وكذلك مرحبا بكل مستمعين ذات الكيف.
0: بارك الله فيك أنت دكتور على التفاعل في كل مرة، يعني تعاون الوضعيات الصحية في الحقيقة. نسمع رحمة تذكرنا بوضعية أخوك باش يسمعها الدكتور، تفضل.
1: عسلامة دكتور، مرحبا بيك.
2: مرحبا، صباح الخير، مرحبا بيك.
1: صباح الخير خويا، عايش ربنا. أخويا عنده حالة صحية، اللي هو عنده أوبوزيتي، معناها فورت أوبوزيتي، معناها يفوت 200 كيلو.
2: يفوت 200 كيلو، هذا معناها ريسانت جديدة ولا منذ سنوات؟
1: منذ سنوات تراكمت، زد معناها كثر به شيء، ما عادش نجم يتحرك، ما عادش نجم يعمل سبور، للي تراكمت معناها يكلو ويقعد، ما عادش نجم يتحرك معناها.
2: للي وصل الوقت اطباء مختصين.
1: نعم،
2: عمل عيادات عند اطباء مختصين، تحط سو ريجيم، تحط سو تريتمون.
1: اي هزيت للسبيطار التغذيه اللي موجود في تونس، عطاته ريجيم، اما ما نجمش يمشي به بحكم المعده نتاعو معناها محلوله والكل، حتى يعني الكونتيتي اللي وصفتها له ما نجمش يكمل بها، معناها ديما يلقى روحو معناتو محلوله ياكلك، معناها ياكل بشراها.
2: باهي
1: هذا هو السبب.
2: شنو المطلوب منه؟
1: مطلوب من خويا، باهي خويا وصل ل40 سنه كيما كان تحكي الزميله، توا ولا عنده الدم، عنده السكر، سي نورمال بالشحم هذا باش تولي عنده امراض والقلب. نحب يعني من أهل الخير والناس اللي تسمع فيا يوصلوا صوتي باش يكفلوا بعملية تكميم معدة، ينقصوا له شوي باش يرجع إنسان عادي.
2: ما فهم حتى مشكلة، احنا راهو العملية متاع التكميم أو غير العملية، هذايا معناها الأطباء هم اللي حددوا طريقة العلاج، فهمتني؟ احنا بالنسبة لنا تو إن شاء الله بحاول يتعدى. مرحبا بيك على مستوى الإدارة الجهوية، تو يخرج فريق معناها من زوز أطباء يعاين الحالة، يشوفوا له معناها الحالة الصحية نتاعه والملف نتاعه وال معناها الإجراء اللي يلزم يتعمل، تو نعاونوا باش يعملوا إن شاء الله، وإن شاء الله بس.
1: ديجا عنده بيلون، ديجا عنده دوسة عند سي خالد الصياح، كان ديجا بالقلب وعنده ما في بدنه،
2: وعمل اريكاردياك. انت تعدى للإدارة الجهوية، اذا عندك ملف جيبه معك مرحبا بيك، واحنا نعاونوك في الحدود معنا اللي نجمو نعاونوك فيها. اما يبقى معنا العلاج راه يتم عن طريق الاطباء المختصين، فهمتني؟ انا الاطباء تو يزوروه ان شاء الله، يعملوا له الاكزامان تاعو واللي معناها واللي مش ياخذوه كاجراء، احنا نحاولوا تو نعاونوك فيه.
1: يرحم والديك الدكتور،
2: مرحبا بيك في كل وقت.
1: نحبوا حتى يقوم بواجباته الخاصه والاساسيه، فهمتي مدام؟
0: يقوم بروحه يعني.
2: معناها يعطونا بالضبط اللي تاع معناها اكتيال نتاعو، اللي تاع معناها الحاله الصحيه، واحنا على ضوء الحاله الصحيه وش يعطونا
1: الدكتور. وعنده السكر معناها
0: اذا كان الامر رحمه يستدعي اجراء عمليه، يعني اكيد لتكميم المعده، علاش ليه؟ لكن الطبيب هو اللي يعرف حسب البيلون، وانت حكيت على ريكاردياك وبرشا والسكري والتونسيون، يعني لهنا عندهم درايه شنو يعملوا معاه بالضبط.
1: ما يسالش اذا كان احنا مش حابين خاطر ما كي تعرف في ظروف معناها.
0: المهم تهز الملف للإدارة الجهوية للصحة بالكيف ويطلع عليها.
2: تتصل بالدكتور صالح زغلامي، تجيب له الملف، واحنا يخرج فريق طبي يعاين الحالة متاعه، والإجراء اللي يتعمل والأطباء ياخذوه ونعاونوه وإن شاء الله لاباس. بالعكس
1: عايش دكتور يرحم والديك
0: إن شاء الله لاباس رحمة. شكرا لك على الاتصال.
1: قاعدين في روح بشرية
0: إن شاء الله ربي يشفيه.
2: مرحبا هذا واجبنا. مرحبا
0: شكرا لك رحمة وإلى اللقاء. دكتور
2: نعم
0: عنا وضعية ثانية ندلوا عليك أكيد. المرة اللي فات جات الوالدة ربي فضلك. المرة اللي فاتت جاتنا مدام فتحية بخصوص ولدها كان يخدم لبس عليه عمره 25 سنة يخدم الترانزيت لكن بعد صارت له نوع من الإعاقة يعني ألزماته اللي هو يبدأ في كرسي متحرك ما ينجمش يقوم يعني ما ينجمش يقوم بروحه نقول وإحنا هي المتحملة العبء هذا الكل بقى اللي هو ديما طريح الفراش صارت له نوع من ال تعكرات وكل ما يهم التعفنات في ظهره بالضبط يعطيك الصحة يعني هاك النوسيون هذه يعني المفهوم الطبي تفهم فيها أكثر مني بقى اللي الفرم اللي يخرج له نهار بعد نهار ويقوم يعني بالتنظيف وكل ما يهم يعني للرعاية تجاه المريض لكن الطبيب يعني وطلبوا عليها انها انه يرقد على جرية هوائية نقولوا نحن ذيك كيما الشامبرير هكا طبي
2: صحية
0: فوالا يعني المتلا اورتوبيديك يعني الناحية هذه كيفاش ينجم ما نعرفش في المستشفى تنجموا توفروا له والا يتصل بالخواص
2: احنا المستشفى وقت يكون مقيم عنا
0: أيوة.
2: اما بالنسبة للحالات هذه فما اذا هو عنده الكنام هي اللي تتكفل بشراء معناها التجهيزات هذه واذا هو معناها سي ان غراتوي معناها البطاقة البيضاء او الصفراء تولي الشؤون الاجتماعية هي اللي تعاون ويبقى احنا كان هو عنده نوعية معناها المطلع هذه ما كانش احنا أنا شكون مختص ينجم يعاين ويشوف شنو النوعية وإحنا نعطوه يبقى البريزون شارج إحنا داخل المؤسسة الصحية مسؤوليتنا يبقى خارج من الحالات هذه الشؤون الاجتماعية أو الكنام هي اللي تتكفل بتكاليف التجهيزات هذه.
0: واضح يعني طول مطلوب إنها تجيبوا للمستشفى تهزوا للمستشفى ولا
2: هي كان عندها نوعية المطلع تتقدم أنا بطلب للكنام إذا هو كنامي كان هو ما هوش كنامي تتقدم إلى منا لدار الجهوية للشؤون الاجتماعية لصديقي ثلاثة وهم يعاونوه لشراء المطلع وإذا فما من أهل الخير شكون يحب زاد يعاون مرحبا
0: واضح
2: وفما الهلال الأحمر علاش لا زاد يتصلوا بدكتورة مرزوقي نجم تعاون في الغرض هذا.
0: واضح
2: كلنا نتعاون ويبقى احنا كقطاع صحي عمومي داخل المؤسسة الصحية متاعنا كل التجهيزات على ذمة المواطنين والمرضى يبقى خارج المؤسسات معناها بطبيعة الشؤون الاجتماعية هي اللي تتكفل بالحالات هذوما.
0: واضح دكتور فما موضوع على غاية من الأهمية اللي يتعلق بالتلاميذ والطلبة لو تسمح اللي هو الدفتر بالضبط الصحي المراقب الإلكتروني هذا يعني اللي خاص بالتلاميذ والطلبة حبينا نتحدث على هذا الموضوع وأهميته في نفس الوقت الناس اللي تسمع فينا من تلاميذ وطلبة كيفاش يعملوا بالضبط بشي.
2: شكرا لك. هو احنا في نطاق تحسين وتطوير خدماتنا وزارة الصحة خذت معنا برنامج وطني لرقمن كل الخدمات اللي نقدمها صحيح. ومن ضمنها خدمات طب المدرسي والجامعي الولايات الكاف كانت من ضمن الخمسة ولايات الأولى اللي فات تجربة نموذجية لإرساء الملف الطبي المراقب للطلبة والتلامذة بدينا بمجمع الصحة الأساسية اللي هو في مدينة الكاف أي الكاف الغربية والكاف الشرقية كل المؤسسات التربوية والجامعية مش يشملها البرنامج هذا عنا 23 ألف تلميذ وطالب في 117 مؤسسة هذوما الكل مش يتم معالجتهم بالملف الطبي المراقب معناها كل الزيارات نتاعنا وكل الفحوصات مش تولي موجودة على الملف هذايا ضمن دي تابلت كل المعطيات سواء كان معناها الهيستوريك نتاع الباكسيناسيون نتاع التلقيح الأدوية اللي ياخذها من الأمراض اللي هو مريض بهم كل المعطيات نتاع الطلبة والتلامذة نتاعنا ان شاء الله مش نبداو ما بدينا احنا 1 اكتوبر في مجمع الصحة ومش نعمموا التجربة على كل الولاية بحولها قبل جوان 2027 يكونوا كل التلامذة والطلبة اللي تابعين الجهة الصحية بالكاف عندهم ملفات طبية مراقمة، أنا ما عادش يهز مهلا وراقي، ولا حتى كي يمشي يعالج في مؤسسة أخرى تلقى عنده
0: بيانات ومراقمة
2: البيانات ومتاعه، والملف هذايا معناها هو سري وآمن ومعطيات شخصية معناها آمنة وسرية، والوزارة الصحة والإدارة الجوية للصحة والمستشفيات هما اللي يتكفلوا بالإحاطة بالتلامذة والطلبة، وهي تجربة نموذجية إن شاء الله في نطاق رقمنة معناها القطاع الصحي.
0: نعم.
2: بدينا بالخدمات الاستشفائية الصحية بالمستشفيات الجامعية بعد الجهوية المحلية، وتو تعدينا إلى خدمات الطب المدرسي والجامعي، وهي إن شاء الله بحول نقلة نوعية في الإحاطة بالتلامذة متاعنا والطلبة صحيا ضمن الملفات هذه واللي معناها فيها المعطيات
0: الخاصة
2: لكل تلميذ أو لكل طالب،
0: وهذا يسهل على العملية على الأطباء لإطار الطبي وشبه الطبي، خاصة في وقت اللي نتحدث على رزنامة التلقيح وكل ما يهم الأمراض السيرية، يعني خاصة نحكو على التعليم الابتدائي تعليم الثانوي، يعني فما تلقيح يقوموا بها الأطباء والإدارة. السيدة لمية مرزوقي أكيد حكيت لنا المرة اللي فاتت على فيما يخص التقصي والحديث على أكتوبر الوردي وكل ما يهم التلقيح ضد الورم الحليمي بالنسبة للبنيات من 12 سنة حتى 25 سنة.
2: وإحنا عندنا معنا دي سي جي ريسك، معنا الأشخاص اللي هم عندهم الأمراض المزمنة، عندنا في الجهة الصحية الكل معنا ولاية الكاف في 317 طالب وتلميذ، معنا هذوما اللي عندهم حالات خصوصية للمتابعة، وبالتالي تولي معنا الملف أكثر معناها
0: سري
2: على المعطيات. كذلك في كل الأمراض، في الأدوية اللي يأخذ فيها، في التحاليل إيه تعملها وين عملها شنو نتائجها، وبالتالي معناها تسهل على الفريق العامل متاعنا الفريق الطبي وشبه الطبي، وكذلك فائدة لكل التلامذة والطلبة باش يولي عندهم سجلات صحية مراقمة معناها وماشيين احنا، انه في وقت من الاوقات كل واحد يولي يدخل على تليفون يشوف معناها ملف، وحتى لو انسى التحليل امتى عمله ولا الدواء اللي خذاه من الطبيب الفلاني او الطبيبة الفلانية، وبالتالي معناها فما فائدة للمؤسسة وفائدة
0: والطبيب يعرف إذا كان الطبيب يطلع على شنو الملف الطبي اللي عمله الطبيب مثلا في ولاية أخرى عنده دراية بالموضوع هذا. زيدا نحكو على السلوكات المحفوفة بالمخاطر الدكتور، باعتبار أنه تو الحملة الوطنية للتصدي لتعاطي المخدرات يعني الإدمان، لهناك ما ذكرت فما كل سرية يعني في الموضوع، لقدر الله زيدا أمراض يعني نحكو على المنقولة جنسيا، فما عديد الأمراض اللي يلزم الطالب وإلا التلميذ بكل سرية مع الطبيب يعني كيفية العلاج والوقاية في هذه الأمراض اللي تكون بعملية سرية أنونيم.
2: بالطبيعة احنا عنا عيادات، بدينا تقريبا عنا أكثر من 6 أشهر بدينا عيادة لمعالجة معناها المدمنين بمجمع الصحة الأساسية، معناها في مركز الصحة الأساسية بوسط المدينة، كل نهار الاثنين العشية عنا العيادة هذه موجهة للي يحب يتفضل، معناها الذي أخذناها كإحاطة بكل مواطنين اللي لا قدر الله معناها مشى في طريق متاع معناها سلوكات غير معناها عادية وغير آمنة، وبالتالي فتحنا لهم معناها العيادة هذه، وكما تفضلت معناها عيادة فيها كل معناها الإحاطة. أيضا بالنسبة للالتهاب الكبدي سنفجين تعرف ولاية الكاف، والحمد لله عندنا فريق ممتاز لباتيت سي. الفريق هذا ياخذ من المرضى نتاع ولاية الكاف ولاية جندوبة، والحاجة الباهية أنه 100% نسبة الشفاء، وهذه النسبة من تفوق النسبة الوطنية، والحمد لله عالجنا حوالي 424 شخص، مازالوا 9 أشخاص فقط اللي هم في طور العلاج، يبقى نسبة العلاج 100%. فريق متميز بقيادة دكتور ماجري معنا على مستوى المستشفى الجهوي، ومعناها الإحاطة مجانية، معنا الفحص مجاني، التحاليل مجانية، الدواء مجاني، ومؤخرا زاد عملنا حملة كاملة لتقصي الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف جيم في الوسط نتاعنا كقطاع صحي.
0: نعم.
2: والحمد لله الألفين المنتمين إلى القطاع الصحي والحمد لله سالمين، ما فما حتى حالة إيجابية، كل الحالات سلبية، وبالتالي ماشيين نحو الإحاطة والعناية
0: لهنا. سامحني نعم دكتور، عندكم زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية خاصة نحكوا على المياه اللي يشربوها؟
2: عندنا معاينات، المعاينات هذه الأولية احنا نسموها تبدأ من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر. تقريبا مشينا من نسبة هامة من المعاينات، ونرفع تقاريرنا إلى المسؤولين في الإدارة الجهوية للتربية وكذلك إلى السيد الوالي على كل معناها الملاحظات نتاعنا، ونحاولوا مع بعضنا معناها أنه يتم إصلاح ما يلزم إصلاحه.
0: نعم.
2: وكذلك حتى يبقى احنا الخدمة نتاعنا أو الوظيفة نتاعنا هو نعاينوا كل المؤسسات الدراسية بمختلف المستويات، سواء كانت ابتدائية سواء كانت اعدادية أو ثانوية.
0: نعم.
2: أو جامعية، نرفع تقاريرنا، وهذا يبدينا فيه من 15 سبتمبر بطبيعة بتفاوت بين الدوائر.
0: نعم.
2: أنا وحدات الطب المدرسي والجامعي ووحدات حفظ الصحة وحماية المحيط منتشرة على كامل الولاية.
0: نعم.
2: كل الولاية مغطاة معنا بالفرق هذه، والفرق بدأت تخدم، فما تنسيق كبير مع وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك وزارة التعليم العالي، معنا ونساهموا معنا بالطبيعة في التوعية والتحسيس، ونمشي لكل المؤسسات لأيام تكوينية في خصوص الأمراض السارية، الأمراض غير السارية، الأمراض المنقولة معنا عن طرق الكل، معنا لأنه الأمراض المنقولة لازم تكون عن طريق الجنس، عن طريق معنا
0: الحقن،
2: عن طريق الماء، عن طريق الحقن.
0: نعم.
2: عن طريق فني
0: الإدمان.
2: الإدمان صحيح. بالتالي معنا منتشرين على كامل الولاية، نقوموا بواجبنا اتجاه معنا تلامذتنا وطلبتنا، وإن شاء الله معناها احنا ومن خلالك من خلال الإذاعة ديما نحثوا على السلوكيات الحسنة، ديما نحثوا.
0: نعم.
2: انه معناها نراجعوا كل المؤسسات الصحية وقت الحاجة، والأكثر انا وحتى التجارب النموذجية اللي قاعدين معناها يتم معناها القيام بها، راهي تجارب انا سيد الوزير مشكور عاطي للجهة الصحية بالكاف معناها الأولوية، وكذلك الثقة.
0: نعم.
2: في القيام بكل ما يتعلق بالبرامج الوطنية لصالح المواطن.
0: أي.
2: بمختلف الشرائح نتاعو وكذلك داخل الأوساط المدرسية والجامعية.
0: نعم. دكتور، سؤال أخير ونختم معك فيما يخص التحاليل اللي يقوموا بها التلاميذ والطلبة في صورة ما فما شكون المصاب يعني عنده الإدمان على المخدرات، طريقة العلاج هل إنكم تبعثوه لمركز العلاج في ولاية صفاقس فيما يخص، إلا عندكم مراكز أخرى في صلب المؤسسات نحكي على، لأنه الحملة هذه أكيد وقت تجيب نتيجة أكثر وقت ليكون فما علاج وفما وقاية في البداية، ثم سبحان الله ليتورطوا في المسألة هذه كيفاش نجموا نعالجوهم؟
2: نعالجوهم نعاونوهم. أول حاجة العيادات متاعنا عيادات منا مؤمنة.
0: أيوة.
2: بالأطباء، الأطباء منا يشوفوا الحالة يوجهوها عن حاليا كذلك قطب للأمراض النفسية، لأنه في الأخير ترجع للبسيكياتر.
0: نعم.
2: عنا دو بسيكياتر وعنا مدسان في دو بسيكياتري منا للأطفال. اللجنة هذه كيف كيف تدرس الملف، وبعد عنا جبل الوسط وعنا الأماكن الأخرى اللي وزارة الصحة معنا هي اللي تشرف عليها، وبالتالي معنا كل شيء مؤمن وكذلك العلاج متوفر ومنها بدون حتى شيء. منها ديجا احنا العيادة
0: مجاني
2: مجاني مجاني وتطوعي، واللي يحب يتفضل نهار الاثنين العشية في مركز الصحة الأساسية بوسط المدينة، عندنا عيادة طبية كل نهار اثنين من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة موجهة للفئات اللي حكينا عليها، وبالتالي كل من يتقدم مرحبا به، كل شيء معناه مؤمن والعلاج يتم والمسار العلاجي كيف كيف يحترم.
0: هذا هو يعني متابعة للوضع الصحي والعلاج، ومن بعد عودته إلى مقاعد الدراسة سواء كان
2: دراسة في عودته إلى العمل
0: الجامعة. أي ولا العمل
2: وكل شيء وبدون أي معناه أثر، فهمتني؟
0: معناه
2: احنا خدماتنا كلها مؤمنة.
0: نعم.
2: خدمات سرية بالطبيعة، فما ملف معناها يحترم فيه كل التراتيب والتشريعات القانونية. وكل واحد عنده ملف معناها مؤمن، معنا حتى
0: نعم
2: بالعكس احنا نحس، وكل اللي يحس في روحه انه يلزم يعمل حتى كونسلتاسيون حتى عياده
0: اي
2: يتفضل مرحبا بيه، لانه العياده عندها زوز ادوار، فما دور توعوي تحسيسي
0: نعم
2: ونعطيه النصائح، وفما لا قدر الله كل من تزل به القدم فما دور علاجي ودور متابعه، ماهوش علاج فقط،
0: متابعه
2: علاج ومتابعه،
0: لانه الشباب تعرف يحب يجرب يحب يعني
2: مرحبا
0: هذيك علاش يعني
2: عملناها وهي ماهيش موجوده، ما انا موجوده في 8 ولايات فقط،
0: نعم
2: انا العيادات هذيا وتم ارسائها، وانا ما هو عن طريقك انت مشكوره، انا كل نهار اثنين من الساعة الثانية
0: للساعة
2: الرابعة مركز الصحة الأساسية وسط المدينة فما عيادة طبية في الغرض هذا، تحيط وتأخذ معناها كل اللي يتقدم لها
0: بكل
2: سواء
0: سرية
2: كان للنصيحة
0: نعم.
2: سواء كان لأخذ المعطيات سواء كان للعلاج، معناها احنا متواجدين ونتمنى السلامة لكل المراجعين متانا.
0: نعم بارك الله فيك دكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف على كل ما تفضلت به من نصائح وتوضيحات للسادة المستمعين لتهم صحتهم وتهم سلامتهم. شكرا لك بارك الله فيك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف، بعد شوية ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700 في ركن صوت المواطن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، ناخذ تليفوناتكم على 78-227-700 في ركن صوت المواطن اللي قانا مازال متواصلة معاكم في برنامج بين المواطن والإدارة حتى نصف النهار. ناخذ المكالمة الأولى. مرحبا.
1: عايش بارك الله وبيك مدام عواص.
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
1: الله يبارك لكم. كمان ماجي من سليان.
0: مرحبا بك سي كمان.
1: كلمتك مرة مدام عواص، ما نعرفش أنت ولا مدام خيرة واحدة منك،
0: بخصوص
1: عندها برشا مخصوص. عندي دار نتاع سكن، هي زوز اكواخ ماخذينها وقت برقيبه انا وشاي بيرحموا. وخرجوا لها زوز من املاك الدوله وخرج مع شؤون اجتماعي وتزي مرتين. ايام صليت عليهم قالوا لي راه مازالت الواحد ما قايديني فك الاجازه.
0: ايه
1: بيني وبينك ربي الضو باين الساعه، الدار الوسطانيه اللي تسكن فيها العزوز والناس، عندي بنيه وليد خيوتي قاصرين. الزوج يديك تخرج معناتها الزوجه من حيث من داخل تخرج من برا،
0: يعني بالشقوق. هاي به
1: انت صورتها سيد المعتمدة وصورها العمدة وصورها معناتها نتاع كشؤون الاجتماعية والتزيد في العزينة بذكره.
0: اي
1: ما نقولوش عليه. انا سالت عليهم قالوا لي راه بروجه انا ولا جاتوني حتى جيتون حتى كتير نسكن.
0: قالوا لك بالضبط سي كمال؟
1: قالوا لي راهي مازالت في الوزاره، راهي ما تسيبتش من وزاره
0: الاعتمادات. اي وزاره التجهيز. واضح واضح. نحن تو نتابعوا سي كمال دائره الشؤون الاجتماعيه بولايه سليانه ونجاوبوك ان شاء الله.
1: عايشك بارك الله.
0: نرانا نبعثوا دي فاكس، يعني الطريقه التقليديه والطريقه العصريه، ونستنوا وقتاش يجاوبونا ويكون المسؤول حاضر معنا، سواء بالايميل على الواتساب على الميسنجر على كل شيء، يعني فاكس على كل. احنا ان شاء الله نجاوبوك الاسبوع المقبل بحول الله. شكرا. عايشك الى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا.
2: الو
0: عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
2: معك صالح ابراهيم من قلعه سنين.
0: مرحبا بك سي صالح، تفضل.
2: وبيك الله يحفظك يبارك فيك. عندي كان الماند بتاع العزاز نحو هالي توا هذا الشهر الثاني، وما نكذبش عليك ما نكسب حتى شيء، وطلبوا علي نعمل ملف جديد بقلعة سنين. ديجا عملته. حبيت نسهل تعدى الملف. لا عندي مل ما عنديش، وانا اخوك حابس يعلم بي ربي.
0: واضح. الملف هذا هزيته اكيد للوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه.
2: اي طبعا. اي
0: واضح سي صالح، نجاوبوك نشوفوا مع المسؤولين ونجاوبوك ان شاء الله الاسبوع المقبل.
2: ربي
0: يعيشك. شكرا ليك والى اللقاء. هذو التليفون الموالي. مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟ صاحب والا صاحبة المكالمه تطلبون؟
3: جميله. جميله بكري. الو.
0: مرحبا جميله.
3: زي اللي كلمتك الجمل قبل هذا على
0: مدام جميله تعطينا اللقب.
3: جميله بكوري.
0: منين تكلم فينا؟
3: من نفسي مدام.
0: مرحبا تفضل.
3: ليل يفضلك ربي. ليل كلمتك هذاك المدام شاذليه اللي قلت لك ارمله وما عطوهاش شكل المنحه.
0: شاذليه.
3: شاذليه مع
0: بابوك. عملتوا مطلب في المنحه القاره؟
3: هي عامله مطلب وما قالوا لها تو نعطوك وما عطوهاش. اللي قلت عندها راجلها عندها تو عاميه.
0: هما قصوها عليها؟
3: لا ما تخلش مرة واحدة ما تخلش، هنا تربطك عليها وقت.
0: باهي مدام جميلة، أختك عم. يعني زوجها الله يرحمه كيفاش كان ياخذ؟ يعني ياخذ في منحة قارة، ياخذ في جراية، شنية بالضبط؟
3: لا ما مرة واحدة ما ياخذ حتى شيء.
0: ما فهمتكش، يعني كيفاش عايشين هم كان؟
3: هو مش يعني هكاك معناها كي مقول لك اختي كان يخدم هكاك في تونس وبطل ولا قاعد في الدار.
0: قصدي يعني كان يصب على روحه في الصندوق؟
3: لا ما صبش كان. صبش لا يخدم في شركة طبل وبطل وما ماخذهاش.
0: فهمتك، واضح مدام جميل.
3: يعني ليش كنت طلبتك قلت لك
0: واضح مدام جميلة. تو نشوفوا الوضعية هذه ونجاوبوك إن شاء الله فيما يخص الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببيجة إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء. أعطيت رقم الهاتف لزميلتي، كل ما يهم الموضوع هذا نعود ونطلبوك إن شاء الله وقت لي نسق مع المسؤول. شكرا ليك وإلى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
4: رشيد أحوات من البرق.
0: مرحبا سي رشيد، تفضل.
4: بالله يا طلبتك الخميس الفات بالله حكيت كشك باش نتعاونون بكشك.
0: اي ما هزوش علينا البلدية باش نشوفوا المسألة هذية.
5: البلدية باش نشوف.
0: كان مش بالله تنقص شوي في الراديو باش ما يرجعش الرطوب.
4: كان ما تنجمش تنجموش تعاونونا بكلش كتعاونونا على اخرى بموارد رزق.
0: اللي دار المعنيه هي اللي باش تعاونك سيرشيت. يعني انت طالب يا كشك يا مورد رزق، عملت المطلب نتاعك في مورد رزق سيرشيد؟
4: لا ما عملتش.
0: تعمل المطلب وباش نشوفه مع المسؤول.
4: يا كشك يا نعزات وكبد.
0: سيرشيد المسؤول يتعامل مع ملف، الملف هذاك باش انت باش تاخذ فلوس والا مورد رزق يلزم تكون امور بالوثائق، تقدم الملف نتاعك واحنا نتابعه.
4: وين تنقدم المطلب؟
0: الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية. وين تسكن؟ واضح واضح. شكرا ليك وإلى اللقاء. ناخذ تليفون الموالي. أهلا وسهلا.
6: ألو.
0: مرحبا، شكون معانا؟
6: محمد بن صالح الدروازي من سجد سيد يوسف.
0: محمد بن صالح الدروازي، مرحبا بيك، تفضل نسمعوا فيك أنت على المباشر. سي محمد مازلت معانا؟ نمشي للتليفون الموالي. مرحبا، شكون معانا؟ اهلا وسهلا.
7: عسلامة.
0: عسلامة. مرحبا،
7: انا اسمي هادي المرزوقي، انا من ولايه الكيف، راني نسكن بحال وحدي بحال
0: الهادي المرزوقي. معانا
7: عادل. عادل مرزوقي.
0: اي خاطر الصوت مش واضح. به تفضل. منين فانا حي تسكن؟
7: نسكن هنا في وين مكتب حشيد بعد كمال زميلك اللي يخدم في الاذاعه.
0: حيو زمين بيه، تفضل سعاد.
7: والله العظيم أنا عندي أختي مدام عواطف مريضة، معناها ذهنيا وعندها بطاقة إعاقة ومريضة بالأعصاب. أي. وبيها وأمها متوفين. أي. وظروف اجتماعية ماشي هي، معناها حتى وتحب واحد معاها، حتى أنا نخدم معاها من اليوم ونهار نخدم 10 أيام مدام عواطف. كيف
0: سعاد اللي أنت وين تخدم؟
7: نخدم عام اليومي، ما عنديش خدمه، مره مرمه مره دهينه مره ما عنديش.
0: ربي يعني عينك. به اي تعطينا الاسم اختك بالكامل سي عادل؟
7: اسمها نوره الماجري.
0: نوره. اسم نوره. تعطينا الاسم الثلاثي نوره بنت شكون؟
7: نوره بنت بشير الماجري.
0: واضح الماجري. يعني لا انت لقبك مرزوقي، ما نعرفش
7: به.
0: المهم نحن مورا اللي همنا يعني الاسم واللقب صحيح باش يعني الملف يتابعوا. قدمت ملفك ما واسي عادل؟
7: مشيت للاسعد. مشيت للاسعد.
0: سي الاسعد. ايه تفضل.
7: انت مشيت ليه قداش مرة يماش كفاية يبع فيا
0: سي عادل. سي عادل.
7: ما عمل لي حد.
0: سي عادل. سي عادل تسمع فيا يبارك فيك. روتوا انت في منبر اعلامي، يعني تحترم المسؤول وباش احنا نشوفوا المسؤول الوضعيه هذه بالضبط ونتابعوها، واذا كان اختك عندها حق والا باش يعاونوها، علاش لا؟ ما نبقوش نرموا في الكلام جزافا هكاك، نحترموا بعضنا ونحترموا المسؤولين. باهي قلت لي نوره بنت بشير الماجري، المطلب بخصوصه شنية بالضبط؟ المطلب شنية بالضبط سي عادل؟
7: يعاونوني.
0: مطلب في شنية؟ مساعده ماليه؟
7: مساعدة مالية كل شيء. حتى عندي أختي مريضة بالأعصاب، ما ينزم واحد معها في الدار، وأنا ما عنديش شكون معها في الدار. لا هي باهية، أنا ضاعت، لا عندي خدمة.
0: يعني أنت تقصد مرافق اجتماعي؟
7: إي تحب تاكل وتحب تقول لي خذ لي حاجة وخذ، وأنا ما منيش نجيب لها بربي. هذيك عادلة أنا خدمة شيء.
0: واضح سي عادل، تو نشوف المسألة ونجاوبوك إن شاء الله بخصوص نورة. تعطينا لي كوردونات، خلي رقم بطاقة التعريف نتاعها وأكيد رقم الهاتف وباش نتواصلوا معاك. شكرا لك على الاتصال. ناخذ المكالمة الموالية.
8: السلام عليكم اخت عواطف.
0: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكون معانا؟
8: عايشة توصلي لي من تاجروي.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. تعايش
8: نحييك ونحييك يا اخت العاملين معك في ذات الكيف، نشكركم على البرنامج الراقي جدا.
0: يعايشك مدام تاوس، واحنا نحيي كل اللي يسمعوا فينا في تاجروي.
8: نحب البرامج الاجتماعية بدون منازع. اخت عواطف حبيت نلفت النظر بالله لك الإعانات نتاع الطلبة تجي من وزارة الشؤون الاجتماعية، قدموها طلبة مثلا من قوت ولا ما شوفي التو والله لازا حط فرنك حط مثلا
0: منحة
8: صحي
0: المنحة الجامعية المنحة المنحة الخاصة بالطلبة. مدام تاوس راي فما منصة تابعة، منصة تابعة وزارة التربية ومنصة تابعة وزارة التعليم العالي، الولوج للمنصة هذه في شهر سبتمبر، وأكيد فيما يخص البطاقة الترسيم وكل الموضوع هذي، ومن بعد تم دراستها سواء كان من الشركة الجهوية للنقل بخصوص لابونمون، بخصوص المنحه الشؤون الاجتماعيه، يعني راهو سيستيم مربوط ببعضه. اذا كان واحد ما يدخلش في المنصه هذه ما يعطوش المنحه راه للمدرسيه ولا الجامعيه.
8: ودفعنا اوراقنا ودورنا واضحه كما كل عام. ساعات يسكر صيت صحة طلبة في الجامعة كما كلية الهندسة يرسموا كان مؤخر يسكر صيت قبل ما مساكين هم ما يدفعوا. تولدي مثلا عامين ما استفدتش بها وعندي جواب الأبيض.
0: اللي يقراوا هندسة نورمالمون وقتاش القراية أول سبتمبر
8: أول سبتمبر نورمالمون يسرعوا ويأخذوا الإجراءات من قبل برشا ويدفعوا لهم دوبا من الزر تدخل تقرا أخر باش يمشي يقص المبيت وأخر. سبحان الله راينا عندك الحق
0: طريقه يعني مسبقا اي مسبقا
8: والله تو كان ما جيت زوز مكاتب كردي منهم يعني كل شيء والله تو كريدي ما نستنى حتى يجوا صابرين عليه وباش نخلص.
0: نعرف مدام تو سراو دوب ما يرسم ولدك في الجامعه يقدم المطلب يدخل المنصه هذه باش تكون العمليه سريعه. احنا تو نتابعوا اي
8: وتقدمت تو والله والله ياسر يبدو هي مشكلة بعد في البطء وكاورة.
0: واضح فهمتك فهمتك مدام تاوس.
8: شو ينظروا لنا للناحية هي ببعنا كما قولها
0: هذا
8: هو يعني ايه. قانون تسريع وسرعوا باللي عانت
0: تسريع في الإجراءات اي في نظر الملفات هذه واضح.
8: مشكلتنا بالطبيعة في تونس الكل راه ان شاء الله ربي يعاوننا وقتها
0: ان شاء الله ان شاء الله هكا احنا نتخرجنا في الرقمنه وان شاء الله ربي يسهل نقول واحنا تسهل الامور. شكرا والى اللقاء وربي ينجح ولدك. ناخذ مكالمه مواليه. مرحبا.
5: عسلامة مدام.
0: عسلامة مرحبا. شكون معانا؟
5: بلاي مدام عواطف. انا سيف الدين معزاوي من جندوبة.
0: سيف الدين معزاوي من جندوبة. هكا مرحبا. منين تكلم فينا من جندوبة سي سيف؟
5: من حكيم الشمالي ودمليس.
0: ودمليس. مرحبا تفضل.
5: بلاي مدام عواطف طلبتك براسك عندي شهر تو على الرابور ميديكال.
0: فهمت
5: وقلت لي تو نكلمكم و نكلموكم تو نشوفوا في الموضوع ونكلموا.
0: سي سيف بالله ذكرني يعني انت باش تجري عملية؟
5: اي عملية البر وقتها قلت لك راهو ما حبوش الطب يعمروا لي علاج بالخارج ياك انت نكنا
0: اي وانت سي سيف الدين بعثت ملفك لوزارة الصحة؟
5: بعثت مطلب وموافقين وحتى القصاب
0: وزارة الصحة وافقت. سيد الوزير الصحة وافق لك هيا باش تخرج لبرا وتجري العملية. مال المشكلة شنية الكنام الكنام برا؟
5: لا القصاب هم قالوا لي الإدارة ايجا وموافقين من بعد كي مشيت للإدارة ما حبوش يعني يتلول ويتهربوا فهمتي والطب ما حبوش يعمروا لي ياك الورق نتاع الكنام.
0: سمحني سي سيف هو مو نورمال مو الوزير كي صح على باش يعاونوك فيما يخص اجراء العمليه الورقه هذيك تكون عندهم الاداره في القصاب تكون عندهم الورق هكا ولا لا؟
5: هي
0: علاش رفضوا اللي هو قرار وزير علاش يرفضوا هما باش ما يصحوش؟
5: والله ما نعرف توهم حتى القصاب ماني بعثت مطلب لوزارة الصحة
0: أي.
5: كلموني قالوا لي ما عندناش حتى مشكل نحن في تخرج البر وزاد
0: شفويا قالوا لك مش كتابي فهمتك
5: أي.
0: واضح
5: وبعثوا المطلب هذاك للقصاب زاد إدارة القصاب كلموني قالوا لي حتى نحن ما عندناش حتى مشكل كي مشيت قلت لها من جي غاديك للقصاب قالوا لي مرحبا بك. مشيت للإدارة ولو يتحرفوا والطب ما حبوش يعمروا هي الورق.
0: واضح احنا تو نشوف المسألة هذه يا سي سيف. هتر المرة اللي فاتت

0: نكمل فيكم من جديد.
1: مرحبا، تفضل لمون.
0: بلي عندي مقلة تاع الماء عندها توا 3 سنين وهي مكسرة، والمش ما يمشي لي بالدار الدار. مشيت لهم تو 3 سنين ولا نمشي ونجي عليهم، تو ما عندناش مناقل، تو نجيبوا المنقاله تو تو، وكل مره يبعثوا لي فاتوره، مره ب 600 مره ب 700 مره ب 900 اخرها المره بعد.
1: فما ما ضايع يعني، ما ضايع
0: فوت، ما فماش لا مال،
1: ما شنو هي 600؟
0: ما نعرفش عليهم.
1: هذا المونتون تاع 3 سنين تحكي؟
0: كل مره يبعثوا لي راهي مشي عاد نخلص ساعات نخلص ساعات ما نخلصهاش، والما مش يمشي عندي راه ناخذ عند الجيران.
1: واضح موني، تو نشوفوا مع الصونيت اذا كان فما مقاول باش يركب المناقل، والمناقل متوفره نجاوبوك يا موني. شكرا.
0: 3 سنين والله 3 سنين راه.
1: اي به به موني، تو نشوفوا مع الصونيت ونجاوبوك ان شاء الله الجمعه الجايه. شكرا ليك، نكتفي بالقدر هذا من المكالمات الهاتفيه. شكرا للكيب تكنيك، شكرا للناس اللي يتابعونا، دمتم بخير الناس الكل، والى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
1: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
0: شكون باش نحكي؟
1: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: قديش من فرص ضاعت وعلاقة توترت بسبب دقائق ولحظات انتظار وتأخير. احترام الوقت والمواعيد بين ضغوط الحياة وثقافة الالتزام، وهل أصبحت المواعيد في مجتمعاتنا مجرد أرقام تقريبية؟ رأيكم يعنينا؟ من لما تتخلفوش على الموعد وطلبونا على الرقم 78-227-700 كالعادة نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية في وجهة نظر. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: الكاف.
1: منتصف النهار موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المراقبة الوطنية مقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. هذه التظاهرة توفر فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوب الأيام الأعلامية المفتوحة لانتداب 1500 عامل وعاملة بمعمل أسلاك كهربائية لارتياح ببلقريشيا. تناقض اليوم وغدا بتونس العاصمة الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. هذه هي تظاهرة تهدف إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولية وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثي منذ قرابة 3 أشهر. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جراء استمرار الحرب وقيود الاحتلال الصهيوني المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية تسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
3: تحية طيبة لكل من التحق.

0: بنا الآن على موجات إذاعة الكاف في الشأن العام ينطلق الآن. مستمعينا الكرام، نتطرق اليوم إلى موضوع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، أبرز التطورات والمواقف في هذه الذكرى. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع. باش يكون حاضر معنا الصهيب المزريقي المحلل السياسي، باش يكون حاضر معنا أيضا الدكتورة مريم مفتاح عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، وأيضا باش يكون حاضر معنا صلاح الدين المصري منسق الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع طبيعي للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نحب نرحب مباشرة أنت سهيب المزريقي اللي حاضر معنا هاتفيا. أنت سهيب، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا سي فوزي، تحية لك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة الكافي.
0: شكرا لك. إذن اليوم نتحدث على الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، أكيد مواكبة للتطورات والمواقف في هذه الذكرى. وبهذه المناسبة أيضا هناك مظاهرات داعمة لغزة تقريبا في جل دول العالم. أيضا هناك مواقف للحركات وأيضا للشخصيات اللي تتحدث على الذكرى هذه. حركة حماس الفلسطينية تحدث وتعتبر طوفان الأقصى محطة تاريخية، والاحتلال الصهيوني واصل خروقاته كالعادة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. لكن قبل ما نتحدث على هذه، نحب ناخذ معك شوية تفاصيل المواقف هذه والتطورات صهيب. 3 سنين اليوم بعد عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.
1: نعم سي فوزي، احنا اليوم نتكلم على الذكرى الثالثة التي يعني كانت منذ فعل او لحظة 7 اكتوبر لسنة 2023، التي كانت فعل مقاوم بامتياز وبالاساس، اللي بفضلها يعني اليوم تم اعادة تكوين وعي جديد انساني مبني بالاساس على الانتصار للقضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: ايضا حطم السردية الصهيونية التي كانت طيلة يعني عقود متتالية منذ سنة 1917. نتكلم على وعد بالفور، ثم نتكلم عن عمليات الهجرة الممنهجة التي قامت بها هذه الدول للطائفة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية. نتكلم أيضا على عام 1948، نتكلم عن الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، نتكلم عن الحرب العربية الإسرائيلية الثانية في عام 67، ثم نتكلم على 73 وغيرها من هذه المحطات التي روجت من خلالها الصهيونية العالمية إلى منطق سردية المظلومية اللي مبنية بالأساس على التعاطف الإنساني والتعاطف الكوني مع الصهيونية ضد الفلسطينيين الذين يسمونهم بالمجرمين أو بالمخربين، يعني وفق ما تسميهم إسرائيل. أيضا اليوم يعني تحطمت هذه السردية وظهر للعالم وبان للعالم وللوعي الإنساني بصفة عامة من هو المجرم ومن هو القاتل ومن هو المخرب الحقيقي ومن هو المدمر للأرض ومن هو الإرهابي الحقيقي الذي يقتل الفلسطينيين، يقتل الأطفال، يقتل الرضع، يقتل الشيوخ، يقتل النساء، بل أكثر من ذلك يهدم الدور العبادة ويهدم أيضا يعني المستشفيات والمصحات ويهدم أيضا المدارس. وهذا يعني وفق القانون الدولي يعد جريمة ويعد يعني ارتكاب لمحظور دولي. وأيضا اليوم نتكلم على أن القضية الفلسطينية صارت حاضرة في كل المحافل. نتكلم مثلا هنا على المحافل الرياضية، نرى يعني حتى في ما يسمى بالمنطقة الرياضي بالدخلة، يعني وقت نشوفوا احنا الأزياء الفلسطينية ونراو يعني الأعلام الفلسطينية والتعاطف الفلسطيني لدى المجتمع الغربي في حد ذاته، فهذا دليل على انتصار لحظة 7 أكتوبر على مستوى إعادة تكوين وعي إنساني جديد. نتكلم أيضا على الحضور الفني والسينمائي الذي يعني لم يكن فقط عربيا بل كان غربيا، وهو يعاين ويتكلم على المعاناة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جراء يعني العمليات الإرهابية التي يقوم بها سواء المستوطنين أو يقوم بها يعني الجيش الإسرائيلي. وحتى اليوم يعني حينما نتكلم على جرائم المستوطنين فإنها سنتكلم عن جريمة الدولة، لأنها في نهاية المطاف من الذي يحمي المستوطنين؟ هي العدو الصهيوني. أيضا اليوم حينما نتكلم حتى عن الوعي العربي، فالسنوات الفارطة يعني وكأني بالقضية الفلسطينية قد أفلت نوعا ما على الشارع.
0: هذا اللي حبيت نرجع ليه شوية معك سهيب، خاصة قبل عملية طوفان الأقصى. بطبيعة حبيت نرجع معك على النقطة هذه، خاصة من خلال تصعيد الضغط على الفلسطينيين، وكذلك هناك اتجاه إلى الابتعاد عن أولويات السياسة الإقليمية والدولية، وأيضا فما مسار تطبيع علاقات مع بعض الدول العربية والكيان الصهيوني. هذا معزز التصور أنه بأن القضية الفلسطينية يمكن أن تهمش دون حل جذري. طوفان الأقصى تقريبا أوقف المسار هذا وأعاد فلسطين إلى مركز التحولات لهنا، ورجع القضية والفكرة الأساس. سهيب،
1: طبعا سي
0: نعم
1: فوزي، لانه يعني اليوم احنا وقت نشوف من وقتاش الشارع التونسي ما تحركش.
0: نعم
1: الشارع التونسي مثلا اللي هو جزء لا يتجزأ من الشارع العربي،
0: نعم
1: يعني اخر محطات النضاليه للمجتمع العربي بصفه عامه كانت وقت نتذكر مع بعضنا في صفقه القرن، يعني منذ 2017 2018 2019 لم يتحرك الشارع، مع زياده كمله يعني الركود اللي اصاب العالم بجراء كورونا،
0: نعم
1: يعني لم يكن هنالك تحرك لا عربي ولا انساني مع القضيه الفلسطينيه. فجاءت لحظة 7 أكتوبر، أعادت الوعي العربي ومن خلاله الوعي الإنساني الذي يعني تحول
0: إعادة
1: ووضع
0: تشكيل. نعم
1: فلسطين
0: نعم
1: ووضع فلسطين نصب أعينه من أجل الانتصار للحق الفلسطيني. هذا من جهة. من جهة ثانية احنا رينا مع بعضنا سي فوزي أنه بمنطلق صفقة القرن، احنا انطلقنا من صفقة القرن، سنعود إلى صفقة القرن. صفقة القرن كانت بداية تمهيد للتطبيع العربي مع العدو الصهيوني، ورينا أنه بعض الدول العربية ذهبت وسارعت وهرولت نحو التطبيع، ولكن جاءت لحظة 7 أكتوبر وأوقفت هذا النزيف
0: نعم
1: اللي هو نزيف التطبيع مع العدو الصهيوني، وأعادت أيضا البوصلة العربية خاصة للشارع العربي من أجل الضغط على الحكومات ومن أجل أزل الحكومات على أن لا تذهب في منطق التطبيع مع العدو الصهيوني.
0: نعم
1: ورينا يعني أن هنالك بعض الدول الخليجية كانت تبرمج لأن يتم يعني عملية التطبيع مع العدو الصهيوني، فجاءت لحظة 7 أكتوبر والعملية البطولية وأيضا عملية إن صح التعبير يعني العملية الاستشهادية أو العملية التي بفضلها تم إيقاف وإلا بطر هذا النزيف. وبالتالي اليوم نتكلم بالأساس على أن لحظة 7 أكتوبر هي كانت فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مثلها مثل يعني لحظة سيف القدس، نتكلم أيضا على انتفاضة الحجارة، نتكلم عن الانتفاضة الثانية، نتكلم على أحداث جنوب لبنان وغيرها من هذه اللحظات البطولية التي ساقها الشعب الفلسطيني بمعية الشعب العربي الذي كان السند الأساسي
0: تحصل حركة
1: للقضية
0: المقاومة لنا. نعم
1: في القضية الفلسطينية. أيضا لابد هنا من التعريج بالأساس على أن اليوم ما تعيشه فلسطين، يعني حتى وإن تكلمنا على لحظة 7 أكتوبر فإنها سنأخذ لحظة 7 أكتوبر بالوعي إن صح التعبير أكثر النقدي. هنا سنتكلم ليس فقط يعني من ناحية المكاسب، بل أيضا هنالك حدود. فاليوم حينما نتكلم مثلا على سبيل الذكر هنا، يعني ونحن نعلم جيدا بأن كل فعل ثوري وأن كل لحظة ثورية وأن كل نضال ضد المستعمر في إطار بناء التحرر الوطني والاستقلال والانعتاق من كل أشكال الإمبريالية العالمية،
0: نعم
1: هنا سنتكلم بالأساس على أنه لديه دائما خسائر ودائما ما نتكلم عن شهداء. فمثلا اليوم حينما نتكلم على لحظة 7 أكتوبر لابد أن نعدد أن هنالك شهداء قدموا أنفسهم، قدموا أرواحهم وذويهم
0: نعم
1: في سبيل القضية الفلسطينية. نتكلم هنا على أكثر من 70,000 شهيد يعني تم زفهم في سبيل الانتصار لقطاع غزة والانتصار لفلسطين، كل فلسطين
0: نعم
1: بطبيعة الحال. أيضا نتكلم اليوم على ضم بعض الأراضي اللي هي كانت تابعة لقطاع غزة
0: نعم
1: لصالح العدو
0: الصهيوني.
1: الصهيوني.
0: نعم
1: نتكلم أيضا اليوم على عمليات يعني التجريف التي هي تحصل إلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذا الصباح، يعني
0: نعم
1: وأنا أشاهد في بعض القنوات العربية يعني مدى وحشية العدو الصهيوني في تجريفه لبعض الأراضي العربية. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة اليوم نتكلم حتى على يعني ما يمكن أن نصطلح عليه بالتدمير الشامل الذي
0: نعم
1: حصل لقطاع غزة، خاصة على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى العمارات وغيرها. اليوم نتكلم على هذه التدمير الشامل الذي حصل لقطاع غزة، وهو يدل على وحشية العدو الصهيوني من جهة أخرى. أيضا اليوم حينما نتكلم على لحظة 7 أكتوبر، فلا بد أن نقرأها في السياق التاريخي
0: نعم
1: العام،
0: نعم
1: ولا يمكن أن تتجزأ في إطار يعني أن تقرأ كحدث معزول أو منعزل عن بقية الأحداث
0: حدث
1: الأخرى،
0: نعم
1: لأن في نهاية المطاف يعني كل حركات التحرر، كل لحظات الانعتاق من الاستعمار والإمبريالية لابد أن تكون لها تراكمات،
0: نعم
1: وغير بعيد يعني حتى
0: وانعكاسات
1: علينا
0: ايضا حتى على المنطقه صهيب باش نجول لهذا نعم
1: بطبيعة الحال. هذا
0: نعم
1: سنتناوله في الجزء الثاني
0: نعم
1: حينما نطرح السؤال الجوهري: أين تكمن اليوم القضية الفلسطينية، أو أين فلسطين في إطار التحولات الجيوسياسية الحاصلة في هذه اللحظة
0: نعم
1: على منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الحرب على إيران من جهة، وأيضا نتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية،
0: نعم
1: ونتكلم أيضا على ما يقع في جنوب لبنان،
0: لبنان وفي
1: ونتكلم على
0: سوريا نعم
1: سوريا في
0: نعم
1: تقسيم الإدارات وغيره. ولكن هنا لابد أن نفكك لحظة 7 أكتوبر قبل أن نذهب إلى
0: تفضل
1: تلك الانعكاسات الأخرى.
0: نعم
1: فكما أسلفنا الذكر، يعني على غرار أنها أعادت الوعي الإنساني وأعادت القضية الفلسطينية وأوقفت قطار التطبيع، وكانت يعني هي اليد الباطرة لذلك النزيف، وتكلمنا أيضا عن السلبيات التي كانت، أو الاستتباعات التي كانت، إن صح التعبير أكثر، الاستتباعات التي كانت لها 7 أكتوبر. ولكن كما قلت لك، يعني هي في نهاية المطاف يجب أن تقرأ في سياقها التاريخي أنها كانت لحظة بطولية في إطار التراكم في سبيل التحرر والانعتاق الوطني من كل أشكال الاستعمار والإمبريالية العالمية التي دائما ما تمكث على الشعوب وعلى مقدراتها وعلى ثرواتها. ولكن الاختلاف الجوهري هنا، نتكلم مثلا على أن ما وقع في فلسطين ليس هو نفسه الذي وقع مثلا من ناحية الاستعمار
0: ما
1: على
0: نعم
1: بقية الدول
0: دول
1: الأخرى.
0: نعم
1: فإن المستعمر الأجنبي وإن كان يعني لديه وحدة المنطلقات، وهو السيطرة على الجغرافيا
0: العربية
1: العربية
0: نعم
1: وبما تحمله يعني من ثروات ومقدرات إلى
0: نعم
1: غير ذلك، ولكن في مكنونه
0: هنا نتحدث
1: ومضمونه
0: أكثر على الأرض لهنا صهيب نعم
1: نعم قد يختلف. يعني هنا نتكلم مثلا عن الاستعمار الفرنسي في
0: نعم
1: تونس، يعني كان ظرفيا وزمنيا ويعلم بانه عائد، ويعلم بان يعني لحظات المد والجزر للاستعمار والتوسع قد تشهد يعني تراجعا او تشهد انكماشا وانحسارا.
0: نعم
1: ولكن العدو الصهيوني اليوم حينما ياتي الى فلسطين، هو جاء بعقليه ليس المستعمر، وانما بعقليه المستوطن
0: استوطن
1: الذي
0: نعم
1: يبحث في شرعيه تاريخيه من اجل ان يتواجد على تلك الارض.
0: نعم
1: والدليل على ذلك أنه ذهب ليسأل التاريخ أو يساءل التاريخ أو حتى يزيف التاريخ من أجل أن يجيشه في قراءته السردية المبنية بالأساس على أن الصهيونية لديها جذور متواجدة في فلسطين بصفة عامة، وأنهم هم أصحاب الأرض،
0: نعم
1: وأن يعني وفق التوراة إلى غير ذلك. وهنا يعني سائلوا حتى ليس فقط التاريخ والتراث، بل سائلوا حتى الدين في حد ذاته
0: دي نعم
1: ووظفوه يعني من أجل أن يكون هو منطلقهم في التحليل من جهة، ومرتكزهم أيضا في بناء دولتهم المزعومة إسرائيل من النيل إلى الفرات،
0: نعم
1: والتي في نهاية المطاف لن تترك يعني جزءا من الأجزاء المنطقة العربية، خاصة المتمثلة في منطقة الخليج العربي والشام العربي، من أجل يعني أن تكون إسرائيل الكبرى متواجدة فيها. وهذا في حق
0: نعم صهيب تحدثنا في تقريبا عملية طوفان الأقصى البداية وكذلك الانعكاسات باش نجي أكثر من بعد للجانب خاصة تحدث على التغيرات والتحولات على مستوى وتأثيرها على الحركات المقاومة في العالم اليوم بعد 3 سنين وفي ظل ما ذكرت كيفاش اليوم نتحدث على خاصة الحديث اليوم على بعض المواقف وردود الأفعال بعد 3 سنوات نتحدث اليوم خاصة موقف لحركة حماس اللي دعت إلى استراتيجية فلسطينية موحدة ومحاسبة الكيان الصهيوني دوليا وأيضا تنفيذ الاتفاقيات وقت نتحدث اليوم على اتفاق وقف اطلاق النار هذايا، كيفاش اليوم نجموا نتحدث خاصة في ظل تواصل غطرسة الكيان الصهيوني ونسفه تقريبا لكل الاتفاقيات؟ صهيب.
1: هو شوف سي فوزي، يعني اليوم اذا كان باش نحكيه على القانون الدولي وباش نحكيه على المحاكمات الدوليه،
0: حتى اتفاق وقف اطلاق النار ما تمش
1: وحتى
0: تنفيذه إلى حد. نعم
1: الاتفاقيه، نعم، هو كذلك، يعني حتى اذا ما اردنا ان نتكلم على اتفاقيات والمعاهدات
0: نعم
1: للاسف، فانا اليوم يعني لنا الاوان ان نعلم جيدا بان كل تلك المنظومات الدوليه والقانون
0: دولي.
1: الدولي
0: نعم
1: والمحاكم الدوليه هي مجرد لعبه بيد العدو الصهيوني يتحكم من وراء ستارها بخيوط اللعبة. هذا أولا. ثانيا، اليوم يعني حينما نرى حتى اجتماع الجامعة العامة في دورتها 81 للأمم المتحدة
0: نعم
1: مؤخرا، يعني منذ أسبوعين في معتقد، يعني حضر فيها الجلاد ولم يحضر فيها المقتول،
0: نعم
1: وحضر فيها القاتل وغاب فيها المقتول، وحضر فيها الإرهابي وغاب فيها المقتول،
0: نعم
1: وبالتالي عن أي شرعية اليوم يمكن أن نتكلم؟ هنا ندعو بالأساس يعني إلى أن تكون هنالك إعادة إصلاح للمنظومة الأممية هذه في حد ذاتها، لأن شرعيتها تآكلت وتهاوت منذ أن باركت يعني هذه العملية الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني من جهة. من جهة ثانية أيضا لابد أن نتكلم على أن الأمم المتحدة في حد ذاتها يعني كانت قد رفعت فيتو ضد ايقاف الحرب على قطاع غزه،
0: غزة. نعم
1: وكلنا نتذكر يعني الولايات المتحده الامريكيه ما قامت به من عربده، وقامت به يعني من ان صح التعبير يعني من اجرام او مسانده المجرمين في قطاع غزه. وبالتالي اليوم عن اي امم متحده يمكن ان نتكلم؟ عن اي يعني منظمات دوليه نتكلم؟ سازيدك هنا من الشعر بيتا، يعني حينما نتكلم بالاساس على ان نتنياهو هو مجرم ومحكوم عليه دوليا وفي بطاقه جلب دوليه، فلماذا يذهب الى الولايات المتحده الامريكيه
0: نعم
1: ويحضر في اجتماعات الدوره 81
0: الأمم
1: للجامعه العامه
0: المتحدة.
1: المتحده؟
0: نعم
1: فبالتالي هنا عن على ذقون من يلعبون في نهايه المطاف اليوم؟ هذا السؤال الذي يطرح. بالتالي اليوم التعامل مع هذه المنظومات الدوليه في اعتقادي يكون من باب الاحراج الدولي، ويكون من باب يعني كشف لجريء الجرائم الصهيونية من جهة، ويكون أيضا من باب الكشف لزيف وبهتان هذه المنظمات. وبالتالي اليوم حينما نتكلم حتى على التعاطف الإنساني، وحينما نتكلم على الوعي الدولي
0: نعم
1: الإنساني، هو في حد ذاته أول من ثار على تلك النظم التي هي اليوم مكونة للأمم المتحدة، واللي هي داعمة للأمم المتحدة في قراراتها. هنا مثلا نتكلم على
0: صهيب،
1: فرنسا، نتكلم على
0: صهيب لو
1: إيطاليا
0: تسمح،
1: وغيرها،
0: لو
1: هو
0: تسمح
1: الذي
0: لحظات
1: أدى
0: فقط
1: على أن يكون
0: نرفع
1: هناك.
0: الأذان ونرجع معك توصل الفكرة بتاعك.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا في الشأن العام. كما ذكرت، اليوم نتحدث على الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، أبرز التطورات والمواقف في هذه الذكرى الثالثة. نرجع معك مباشرة صهيب، بتوصل الفكرة متاعك قبل ما نختمه، خاصة في انعكاسات على ذكرى عملية طوفان الأقصى، على خاصة بعض البلدان وحركات المقاومة. صهيب،
1: أكيد سي فوزي، احنا اليوم وقت اللي باش نحكيه على ما بعد لحظة 7 أكتوبر لابد أن نتكلم بالأساس على ما تبعها. نتكلم هنا يعني على إسقاط النظام الوطني السوري من جهة، نتكلم أيضا على الحرب الأمريكية على إيران، نتكلم أيضا يعني على تفكيك المقاومة خاصة في حزب الله وغيرها. ونحن نعلم جيدا بأن القضية الفلسطينية يعني لم تكن يوما من الأيام هي ملف معزول، بل هي يعني تاريخيا قضية جيوسياسية معقدة بامتياز، بحيث تدار حولها يعني صراعات الشرق الأوسط وتنعكس عليها بطريقة مباشرة في إطار يعني بناء أي نظام دولي. واليوم يعني ما نشهده من حروب ومواجهات كبرى هو ليس مجرد أحداث منفصلة، في اعتقادي اليوم هو مخاض لإعادة تشكيل موازين قوى عالمية جديدة وإقليمية، وتتوزع يعني بالأساس على هذه الحروب الحاصلة اليوم. ولكن السؤال لابد أن نسأله، أين القضية الفلسطينية، أو ما كانت القضية الفلسطينية وتأثرها بهذه الملفات؟ فاليوم مثلا حينما نتكلم على الاستقطاب الإقليمي بالأساس والحرب الأمريكية على إيران، بحيث أن نعرف مؤخرا يعني الحرب واستتبعات الحرب التي استهدفت بالأساس يعني النظام، واستهدفت أيضا البنية التحتية والقيادية الإيرانية، ودمرت يعني منشآت حيوية من شأنها أنها اليوم تجعل مثلا من إيران دولة قوية، مثل يعني ضربها لليورانيوم، وأيضا يعني تحييد إيران بالأساس عن هذا الصراع. وبالتالي اليوم يعني نشوف أثره على القضية الفلسطينية، بحيث أنه يسعى المحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف العسكري وتفكيك محور المقاومة وقطع خطوط الإمداد، سواء كان ذلك اللوجستي أو المالي، على فصائل المقاومة الفلسطينية وفي الضفة الغربية بصفة عامة.
0: صهيب،
1: وأيضا
0: نستسمح
1: اليوم
0: لك
1: نشوف
0: صهيب
1: أنه
0: صهيب لو تسمح نستسمحك لحظات، نحب نرحب بالدكتورة مريم مفتاح، عضو شبكة تونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، اللي حاضر معنا هاتفيا. دكتورة، أهلا وسهلا بيك.
2: عيشك، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا لك، لحظات فقط ونعطيك الكلمة. باهي صهيب، توصل الفكرة متاعك بإيجاز ونمشي مباشرة للدكتورة، تفضل صهيب.
1: نعم، بالتالي اليوم حينما نتكلم على مثلا إخضاع فصائل المقاومة إلى الاستفراد التام بالجغرافيا العربية وتصفية القضية الفلسطينية سياسيا، خاصة يعني بعد إزاحة القوى الإقليمية المساندة للقضية الفلسطينية، وأيضا نتكلم حتى على الدول العربية المساندة للقضية الفلسطينية منذ تحييد العراق أو إسقاط نظامها الوطني في سنة 2003 إلى الربيع العبري الذي شاهدناه خاصة في مرحلة ما بعد 2011، وتفكيك الدول وخروجنا من منطق سايكس بيكو اللي كان يعني يقسم الدول على أساس جغرافي، أصبحنا اليوم نتكلم على أن هذه الدول في حد ذاتها اليوم تنخر من الداخل وتفكك وتقام يعني إمارات داخلية. سنتكلم مثلا هنا على الجمهورية العربية السورية وما أصابها من هذا الورم، خاصة في إطار تقسيم الدولة اليوم إلى ثلاث دول، نتكلم مثلا على ثلاث إدارات ذاتية، عفوا نتكلم مثلا هنا عن إدارة الشمال وهي إلى السنة، نتكلم عن إدارة الجنوب إلى الشيعة، ونتكلم مثلا على إدارة الأكراد في الضفة الأخرى الموالية بالأساس إلى تركيا جغرافيا. وبالتالي هنا نتكلم بالأساس على تحييد سوريا وإخراجها من الصراع، أيضا العدوان المتكرر على لبنان، وأيضا حتى الاجتياحات التي تقوم بها العدو الصهيوني، سواء يعني على جنوب لبنان، أو نتكلم حتى على سوريا، حيث وصل يعني هذا العدوان إلى مدينة البعث القريبة جدا من العاصمة دمشق التي تبعد عنها حوالي يعني 50 أو 60 كيلومتر فقط عن العاصمة دمشق. يعني رأينا فيها الجيش الإسرائيلي يمتد إلى هناك، وبالتالي كل هذه الحروب الحاصلة في حد هذه اللحظة في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أن إسرائيل لديها استراتيجية ممنهجة تنفذها، وبالتالي هذا كله يصب في خانة يعني أنها تريد بناء إسرائيل الكبرى بمباركة دولية.
0: واضح، يعطيك الصحة صهيب، شكرا لك على كل ما تفضلت به. نمشي معك مباشرة دكتورة، رحب بك من جديد. اليوم نتحدث على المواقف والتطورات في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، وننطلق من معك من هذا الموقف لحركة حماس. أساسا نتحدث على أنه الصراع مع العدو الصهيوني لم يبدأ في 7 أكتوبر كما لم تكتب فصوله الأخيرة بعد، وهي محطة تاريخية أعادت القضية لصدارة الاهتمام الدولي.
2: أكيد الصراع الفلسطيني الصهيوني مضيت اليوم، وأكيد أنه لا ينحصر على مستوى دولة فلسطين، ولكنه صراع إقليمي وأكثر منه عالمي. ما حدث في 7 أكتوبر بالنسبة لي هو عملية انقلاب موازين القوى، حيث كان النظام العالمي يسيطر بطريقة كاملة تقريبا على كل العالم، على السردية، على منظومة القيم، على مخاوف الناس من البطش الصهيوني والبطش الأمريكي. صورة إسرائيل كجيش لا يهزم، كديمقراطية، كحاجز لا يمكن اختراقه، قبة حديدية يعني أسطورية، كل هذا انهار في يوم واحد فقط. صحيح بعد تخطيط لسنوات، لكن ذلك اليوم كان يوما فارقا، انقلبت موازين القوى. ونحن لا نتحدث عن القوى العسكرية والمادية، بل نتحدث عن القوى الإنسانية، نتحدث عن الموارد البشرية، نتحدث على لعبة القيم التي شهدت أوجها يوم 7 أكتوبر وأحدثت شرخا في هذا النظام العالمي الذي طغى وتجبر واستكبر وظلم ونهب وقتل الأرواح. حدث هذا الشرخ يوم 7 أكتوبر، وهذا التصدع مفتئة مستمر ويتمدد، وتردداته تستمر إلى اليوم وتنتشر عبر الكرة الأرضية. طبعا من الترددات الحرب على إيران، وأيضا الهزائم المعنوية خاصة التي ألحقتها إيران بأمريكا، وضعفها الذي أصبحنا نراه جليا. طبعا انهزام أمريكا أيضا أمام اليمن، هذا من ترددات أيضا طوفان الأقصى. اليوم نشوف تلاميذ في فرنسا يحتجون من أجل حقوقهم وحرياتهم ويرفعون العلم الفلسطيني. عندما نكون تلاميذ
0: حتى يعني المظاهرات عديدة يوم أمس داعمة لغزة تجوب العالم، وشفنا حتى المظاهرات في نيويورك أيضا. دكتورة، هذايا ينجم يقدم دعم كبير ويدعم أكثر القضية الفلسطينية، يدعم حركة المقاومة. اليوم شنو المطلوب أكثر؟ نشوفوا المواقف والتطورات عبر العالم، أكثر المواقف اللي تهم تقريبا الداخل الفلسطيني. حركة حماس تتحدث على استراتيجية وطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة الغطرسة الصهيونية المتواصلة. دكتور،
2: أنا حقيقة أنا عندي رؤية أخرى. أنا ما قلت إحنا ندعم القضية الفلسطينية، ولكن أقول أن فلسطين تحررنا وفلسطين تدعمنا، لأن الطغيان الصهيوني لا يشمل فلسطين وحدها، يشمل تقريبا كل العالم. اللوبيات الصهيونية في كل مكان تحاول أن تجذب المصالح لإسرائيل ولصالح الصهيونية الاستيطانية، لاستمرار استيطان اليهود في أرض ليست أرضهم، في كل مكان في العالم. واليوم العالم استفاق، استفاق أن اللعبة السياسية لا تقتصر على الديمقراطية والمعارضة والانتخابات ومن يقنع الناس أكثر. اليوم فهمنا أن لعبة المال ولعبة السيطرة بيد اللوبي الصهيوني بطريقة كبيرة، خاصة في أمريكا. اليوم نشوفه في صحوة في أمريكا، يعني نحكيه على مظاهرات، صحيح في الذكرى الثالثة لسبعة أكتوبر، لكن
0: نعم
2: أنا نرى في المظاهرات يعني لم تنقطع منذ 7 أكتوبر
0: أكتوبر نعم
2: في كثير من البلدان، وأمر كان يعني لافت جدا الانتباه، وبحثنا في الأمر وحبينا نفهم شنو. فما فهمنا اللي السياسيين المعارضين في
0: نعم
2: سياسة الوطنيين في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا وغيرها، فهموا اللي اليوم مصلحتهم الوطنية تقتضي أنهم يواجهوا اللوبي
0: ليون
2: الصهيوني في بلدانهم، وتقتضي أيضا أنهم يلتحقوا بركب الناس اللي يواجهون الصهيونية، سواء بالحرب المسلحة كمقاومين، كفصائل المقاومة، كدولة إيران اليوم، لكن أيضا من جانب الحرب الناعمة اللي العدو معناها لا يستهين بها، العدو يصرف عليها برشا، العدو يكبس لها في برشا موارد مادية وبشرية. نعرفوا اللي فما وحدة كاملة، يعني وحدة 8200 اللي هي مكلفة أساسا بزرع نزاعات بين الناس،
0: نعم
2: بتعميق
0: خلافات نعم
2: الخلافات
0: نعم
2: وتحويل إلى صراعات عنيفة. يعني الخلافات هي حاجة عادية وحاجة
0: نعم
2: مقبولة وربما حاجة مطلوبة أيضا من أجل التكامل والثراء، لكن اللوبي الصهيوني
0: أي
2: اليوم يحب
0: تعميق الخلافات نعم
2: الناس تتصارع بسبب الخلافات، الخلاف السني الشيعي طبعا في أول القائمة،
0: نعم
2: الخلاف اليميني اليساري، الخلاف بين الدولة والشعب، هذا الكل قاعدين يخدموا عليه باش يعمقوه.
0: اي لهنا نتحدثوا
2: وحتى
0: حتى على لعبة السياسة والمال دكتورة، تقريبا هذا اللوبي الصهيوني يخدم على هذا ايضا في ظل التطورات اليوم اللي نشوفوها، خاصة الجانب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيره من الألعاب هذه. نعم
2: نعم، فطبعا يعني فصائل المقاومة كانوا في المقدمة، حلوا لنا هذا الباب معناها الرائع اللي احنا التحقنا به الناس الكل اللي بمختلف يعني توجهاتنا وبمختلف طموحاتنا، سواء وطنية سواء إنسانية وغيرها، لقينا انه هذا الطريق يعني يهز للخير كله في مقابل يعني الشر الكل اللي مثلته إسرائيل
0: نعم
2: وأمريكا ومن معها. تعلمنا منهم، تعلمنا الوحدة اللي بنوها ما بيناتهم رغم اختلافاتهم،
0: نعم
2: اختلافات توجهاتهم، رغم اختلاف الأوطان، لكن المقاومة نجحت في أنها تبني صفة واحدة، نجحت في أنها تبني تنسيق، نجحت في أنها ترتقي الهوة ما بين السنة والشيعة واليمين واليسار وغيرها من الاختلافات، رغم أنه صار يعني صار الدماء
0: نعم
2: وصارت
0: أي شهداء ونعم
2: أمور صعيبة
0: نعم
2: ما بيناتهم، لكن في النهاية أخذوا هذا القرار أنهم يتوحدوا في مواجهة هذا العدو المشترك، هذا العدو المتوحش الذي لا يعرف لا صغيرا ولا كبيرا ولا امرأة ولا رجل ولا
0: نعم
2: سني ولا شيعي، لا يفهم إلا مصالحه ولا يفهم إلا أنه يستعمل القوة في أقصاها في توحشها ودون حسيب أو
0: أوكي
2: رقيب،
0: نعم
2: بما أنه حتى المحاكم الدولية يعني عندهم سيطرة كبيرة عليها، واليوم حتى خرجت أحكام ضدهم نلقاو أنه القضاة اللي شاركوا أي حد شارك والمقررين
0: نعم
2: الأمميين مثلا كلهم في الاستهداف، فقط باش يبقاو وينجموا يعملوا اللي يحبوا في الناس من غير
0: نعم
2: ما يحاسبهم حد.
0: واضح. يعطيك الصحة دكتورة، شكرا لك على كل ما تفضلت به معنا، إن شاء الله نرجع لك في أكثر تفاصيل عبر موجات إذاعة الكاف فيما يهم القضية الفلسطينية. نحب نرحب أيضا صلاح الدين المصري، التحق بنا الآن هاتفيا. سي صلاح أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك سي فوزي وبجميع مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. سلاح اليوم 3 سنوات، 7 أفريل 2000 7 أكتوبر عفوا 2023، اليوم 3 سنوات على عملية طوفان الأقصى. كنا نتحدث على أبرز التطورات وأيضا أبرز المواقف بمناسبة هذه الذكرى، وانطلقنا من موقف حركة حماس اللي أصدرت بيان في الذكرى هذه وتتحدث على أنه الذكرى الثالثة لهجمات 7 من أكتوبر هي محطة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني المعاصر، وشدت على أن مقاومة الاحتلال تبقى حق مشروع تكفله القوانين الدولية، واعتبرت أن أحداث 7 أكتوبر جسدت معاني البطولة والتلاحم الوطني على أرض قطاع غزة وفلسطين عموما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رحم الله شهداء فلسطين
0: إن شاء الله ربي يرحم. نعم.
1: وبمقدمتهم طبعا الشهداء القادة الذين أطلقوا طوفان الأقصى. يعني هذا أمر مهم أن نتذكرهم وأن نثبت يعني في تاريخ النضال الفلسطيني، في تاريخ النضال الإنساني ضد الاحتلال والاستيطان وضد الإبادة الجماعية.
0: جماعية. نعم.
1: معناها لأن احنا أمامنا وضعية ثلاثة مختلفة في تاريخ البشرية المعاصر. معناها أما احتلال يريد أن ينهب الثروات
0: ثروات تاي، وهذا ما ذكرناه، كان معنا المحلل السياسي صهيب المزريقي وحكى على الاحتلال، وايضا حكى على الاستيطان، لانه لهنا فما فارق، نحن نتحدث على الارض لهنا اليوم، نتحدث على القضيه الفلسطينيه. سي سلاح.
1: ولدينا الجريمة الثالثة اللي هي جريمة الإبادة
0: جماعية.
1: الجماعية،
0: نعم.
1: والتي يعني شاهدها الناس جميعا من خلال يعني الكاميرا التي
0: نعم
1: كانت توثق كل يوم وإلى الآن،
0: نعم
1: يعني حرب الإبادة.
0: نعم
1: ولعل من
0: نعم
1: أهم يعني المحطات التي تكشف حجم البشاعة في هذا الكيان الاحتلال
0: ملالي. نعم
1: هي محطة 18 أكتوبر 2023
0: نعم
1: عندما تم قصف مستشفى المعمداني.
0: نعم
1: ونتذكر الكل معناها
0: نعم
1: الخروج الشعبي العالمي، لأن كل إنسان يعتبر أن قصف مستشفى هو جريمة
0: جريمة
1: ضد
0: كبرى. نعم
1: الإنسانية
0: نعم
1: ولا يمكن أن يعد ضمن قوانين الحرب والقتال. وفي مقدمة هؤلاء الشهداء شهيد القائد محمد الضيف
0: نعم
1: ويحيى السنوار، العقلان المدبران والمخططان واضح الآن اللي خططوا وعملوا على أن تنجح هذه
0: عملية.
1: العملية
0: نعم
1: النوعية. بإحنا في بعد 3 سنين، واليوم 8 أكتوبر زاد مهم أن نشير أنه زاد 8 أكتوبر هو تاريخ فتح جبهة الإسناد الأولى
0: نعم
1: في جنوب لبنان، ونقاش بين العرب والمسلمين ومعناه نقاش معمق، أحيانا الناس تميل يمينا أو يسارا، ثم البعض الآن يشكك في جدوى 7 أكتوبر
0: نعم
1: ويتساءل هل أن العدو كان لديه علم بها وتركها تمر حتى
0: أي
1: يحصل
0: هناك حديث في
1: الخسارة
0: هذا الإطار. نعم نعم
1: الكبير. احنا في البداية نقول اللي عملية 7 أكتوبر عندما أطلقها القائد محمد الضيف
0: نعم
1: وعبر عن ذلك في بيان معروف فجر 7 أكتوبر،
0: دول.
1: تحدث عن حق الشعب في المقاومة،
0: نعم
1: حق الشعب الفلسطيني في التحرير، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
0: نفسه. نعم
1: فنعود إلى المنطق الواقعي والمنطق الذي تتحدث به الإنسان وهو الحق في الدفاع.
0: نعم
1: وعندما نجد إنسانا يدافع عن نفسه ونعرف أنه فعلا يتعرض إلى مظلمة، معناها الآن من نوفمبر 1917، يعني عنده أكثر من قرن،
0: نعم
1: معناها من وعد بلفور وانتجاي،
0: نعم
1: أن هذا الإنسان مظلوم بشهادة الجميع.
0: نعم
1: الموقف الأول هو التضامن والدعم لهؤلاء المظلومين
0: نعم
1: الذين لم يستسلموا للعدو رغم كل الإكراهات ورغم كل التعذيب ورغم كل المغريات
0: نعم
1: واستمروا في المقاومة. فرحم الله هؤلاء الشهداء، والتحية الكبيرة للجرحى الصابرين الصامدين في
0: نعم
1: غزة وفي كل جبهات المقاومة. و لابد أن نبدأ حديثنا
0: تفضل. نعم
1: بالتحية لمن يستمر الآن في المقاومة،
0: نعم
1: لأن غزة والضفة وفلسطين
3: وإخوتنا في الشتات،
0: نعم
3: ومنهم معناها كان في عابد في حوار معاكم من المناضلين في الشتات،
0: نعم
3: ما زالوا قابضين على الجمر في مواجهة الصهاينة والأمريكان والرجعيات العربية.
0: نعم هذا تقريبا سلاح اليوم بالرغم نتحدث على 3 سنوات وفما اتفاق وقف اطلاق النار عفوا، لكن الكيان الصهيوني مازال مواصل في الغطرسه نتاعو، مازال متواصل في الاباده، كل يوم تقريبا شهداء في غزه وفي كل فلسطين. نتحدث على المواقف اليوم وخاصه التطورات اللي حصلت بعد عملية طوفان الأقصى وقت اللي نتحدث، وخاصة في علاقة بحركات المقاومة سلاح.
3: من الخصوصيات المميزة لطوفان الأقصى،
0: نعم
3: نحن كنا أمام تقريبا أول عملية أسر في هذا الحجم، يعني نتحدث على 250 أسير صهيوني.
0: نعم
3: يعني لم نرى يعني عملية شبيهة بها، وهذا كان تحول كبير بحيث تبادر المقاومة إلى الهجوم بدلا عن الدفاع. النقطة الثانية هو طول الحرب، يعني نحن الآن أمام معركة تدوم، حتى إيقاف الحرب هو كان معناه إحداث تغيير في نسقها وإيهام العالم بأن الحرب توقفت،
0: وإلا
3: هي
0: نعم.
3: الحرب ما زالت مستمرة، فهي حرب طويلة،
0: نعم
3: الآن عمرها 3 سنوات ودخلت في العام الرابع. الخاصية الثالثة هي تمدد هذه المعركة بفتح جبهة أسنات في جنوب لبنان، وهذه أول مرة زادت تقع،
0: نعم
3: وجبهة اليمن ثم العراق ثم إيران. واحنا امام يعني نقله نوعيه في الصراع مع الكيان الصهيوني وشريكه الامريكي، لم نرها في حرب سيف القدس، لم نرها في حرب 2006 بين حزب الله والكيان الصهيوني، ولم نرها في الحروب المتكرره في غزه. كنا دوما امام تضامن شعبي سياسي ولسنا امام شهاكه في القتال. المره هذه معناها رينا طوفان الاقصى الذي يتمدد ويشارك فيه أكثر من طرف، وهذا يضع في التأمل المعادلة التي لطوفان الأقصى فضل كبير في تأسيسها.
0: خليني نتحدث معك، نفصله شوية معك سلاح، نتحدث على الآن الداخل الفلسطيني وتعطيه مع المسألة هذه بعد 3 سنوات، وبعد باش نمشي نحكي على مسألة الدعم والإسناد وحركات المقاومة في عدد من الدول. سلاح نتحدث حتى موقف حركة حماس هنا اليوم يدعو إلى الانخراط في استراتيجية وطنية نضالية موحدة لمواجهة الكيان الصهيوني والحكومة الصهيونية المتطرفة، وتحدث على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة لضمان انتزاع الحق الفلسطيني بصفة عامة. سلاح
3: البيان الذي أصدرته
0: حركة حماس، نعم
3: حركة حماس،
0: نعم
3: وطبعا حركة حماس هي الأول على طوفان الأقصى بحكم أنه العملية أطلقتها،
0: نعم
3: كتائب الشهيد عز
0: الدين القسام، نعم
3: طبعا الحركة تعرضت إلى ضربات يعني كبيرة من طرف العدو على مستوى
0: القيادات، نعم
3: القيادات،
0: نعم
3: وعلى مستوى معناها الدمار، يعني إيلام الشعب الفلسطيني والحاضنة الشعبية للمقاومة في غزة من حيث عدد الجرحى وعدد الشهداء ومحاولة صناعة بعض العملاء وإعطائهم موقع يعني مسلح داخل
0: الفلسطيني.
3: البيان معناها في عناوينه الأساسية هو تمسك بخيار المقاومة،
0: نعم
3: هذه النقطة المهمة، تمسكنا بالمقاومة حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتأكيد على أن الصراع ما زال مستمر ولم يغلق، وهذا الأمرين يعني اللي كان العدو الصهيوني وشريكه الأمريكي يعمل لمدة طويلة على تصفية القضية الفلسطينية هيك اعتراف من الفلسطينيين بأنه انتهت قضيتهم ودخلوا في دائرة الاستسلام. البيان يؤكد على عكس ذلك. طبيعي جدا أن الهجمة الأمريكية والصهيونية المتوحشة توجب على المقاومة أن تقدم مبادرات لتوحيد الصف الفلسطيني.
0: نعم. فما نقطة أيضا مهمة سلاح في البيان بخصوص الجانب الدولي أو الصعيد الدولي، تتحدث على تنامي حملات المقاطعة الأكاديمية وكذلك الاقتصادية والأمنية ضد الكيان الصهيوني في مختلف دول العالم. ولاحظنا البارح تقريبا عديد المظاهرات في عدد كبير من دول العالم، ومن بينها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك تقريبا.
3: طوفان الأقصى من آثاره المباشرة هو معناه تطور حملة المقاطعة في العالم. هي حملة المقاطعة موجودة قبل 23، وكان الكيان الصهيوني اعتبر أن هذه الحملة هي خطر وجودي عليه، بحكم أنه الكيان يستمد أحد عناصر قوته من العلاقات الخارجية، من الدعم الخارجي الذي يتلقاه، من تسويق نفسه على أنه مصدر للبضائع وللأسلحة والتكنولوجيا. فحملة المقاطعة تقطع الشرايين ذي وتجعله في عزلة دولية، عزلة في البداية شعبية، ولكن نحن نعرف أن هذه العزلة الشعبية تحولت في أوروبا إلى ضغط شعبي لسن قوانين تمنع الشراكة الأوروبية مع الشركات الصهيونية. ويتطور نشطاء المقاطعة وحملات المقاطعة إلى فرض قوانين اعتمادا على الديمقراطية واعتمادا على حق الشعوب في إيجاد تطوير العزلة دي لكي تصبح عزلة شاملة. ورينا مثال يعني في التقدم الكبير في موضوع المقاطعة الاقتصادية والسياسية والأكاديمية هو إسبانيا.
0: يعني خاصة وأنه لاحظنا أيضا انسحاب بعض الوفود الدولية من اجتماعات الأمم المتحدة تقريبا. هذا إصلاح.
3: هو الانسحاب الذي تم مؤخرا كان انسحاب كبير. يعني القلة هي التي بقيت مع تستمع إلى نتنياهو، لأن التهمة وجريمة الإبادة الجماعية ثبتت على هذا الجيش وعلى هذا الكيان، خاصة من خلال عدد الأطفال. لو نتحدث عن وحدة يعني هما رحمهم الله 74,000. يعني نحن نتحدث عن 21,500 طفل وعن 12,000 امرأة. يعني تقريبا معناها يقرب من نصف الشهداء في معركة طوفان الأقصى هم من الأطفال والنساء. يعني من غير المقاتلين. والجريمة ذي الجريمة اللي هي ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، إضافة للتجويع وإضافة إلى قصف المستشفيات واعتقال الأطباء والحصار الذي يمنع وصول المساعدات
0: على الأونروا وغيرها.
3: هذه الجرائم جعلت الكيان الصهيوني عبئا ثقيلا على كل مسؤول أوروبي أو عالمي، ولم يبقى لنتنياهو من داعمين إلا قلة قليلة أساسا ترامب. بقي الكل يطالبون حتى وإن كانوا يدعمون الكيان، ولكن يطالبون بإيقاف الإبادة وبإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، إلى غزة وغيرها. النقطة الأخرى في موضوع المقاطعة، نحن شاهدنا لأول مرة أسطول بحري يضع 500 مواطن وناشط من كل أنحاء العالم في مواجهة مباشرة مع الاحتلال، مواجهة مدنية سلمية. وكذلك المواجهة ذي إلى درجة أنه وضعت بعض الدول الصديقة لكيان الاحتلال في مأزق، لأنه كان تم نواب من إيطاليا، فاضطرت الحكومة الإيطالية إلى الدفاع عن هؤلاء النواب. إذن المقاطعة والحضور الشعبي الجماهيري الذي حول الكوفية الفلسطينية إلى راية عالمية والنشطاء المدنيون اللي تحركوا سواء كان في الأساطيل أو في القافلة أو في الاعتصامات أمام سفارات أمريكا والكيان الصهيوني. يعني يمكن الحديث على أن طوفان الأقصى ما أنجزه فعلا وحقيقة وهذا مكسب للشعوب لن يستطيع أحد أن يفتكه منها، وهي حالة الوعي العالمي المناهض للصهيونية، تثبيت جريمة الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني، وإطلاق مبادرات عالمية كلها تستهدف فك الحصار وشعار تحرير فلسطين اللي هو الآن ولا شعار كأنه يعتبرونه مناهض للإسلامية، معناه فلسطين حرة من النهر إلى البحر، وهو شعار يردد بجميع اللغات.
0: تقريبا وشفناه هذايا البارح في عديد الدول، شفنا في كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، وفما شعار هذايا فلسطين حرة وكما ذكرت إصلاح الكوفية. اليوم نتحدثوا بطبيعة على المواقف هذه والتطورات على مستوى العالم بعد عملية طوفان الأقصى، وكنا نتحدث خاصة ما جاء في البيان حركة حماس بعض النقاط المهمة واللي أكدت عليه، وكونه النضال مازال متواصل، وفي كلمة تقريبا تحدثت على أنه 7 أكتوبر هي محطة تاريخية أعادت القضية لصدارة الاهتمام الدولي، ولكن أيضا تحب تأكد أنه راه النضال مازال متواصل والمقاومة مازالت متواصلة. أيضا فما جانب آخر مهم في هذا البيان سلاح، هو التزام الحركة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. كيفاش يمكن تعاطي مع النقطة هذه سلاح
3: بالنسبة لوقف إطلاق النار؟
0: نعم،
3: هناك مسؤولية أخلاقية سياسية للوسطاء الثلاث.
0: اي تحدث على الوسطاء هنا. اي
3: الوسطاء الثلاث هم الذين يتحملون المسؤولية السياسية لإلزام الكيان الصهيوني بجميع الوسائل السياسية لوقف إطلاق النار والالتزام بكل مفاعيل وقف إطلاق النار من الانسحاب إلى الحدود ومن فتح المعابر،
0: إدخال المساعدات.
3: الوسطاء الثلاث هما مصر وتركيا وقطر. الدول الثلاث يملكون الكثير من الأوراق للضغط على الكيان الصهيوني. والناس الكل تعرف أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة، أما القوة الصلبة
0: ولا يلتزم بالاتفاقيات السلاح.
3: إلا تحت الضغط، والضغط الذي التهديد بوقف التطبيع، التهديد
0: قطع العلاقات،
3: وقف الوساطة، لأن الكيان الصهيوني وأمريكا كلاهما في حاجة إلى تهدئة. يعني نحن نعرف أن مناطق الصراع مفتوحة على الولايات المتحدة الأمريكية، من الصين إلى روسيا إلى إيران إلى اليمن، حتى على مستوى أوروبا كذلك،
0: وتحدثوا حتى على الانتخابات القادمة أيضا سيسلاح.
3: المسؤولية هنا الكلمة التي نريد أن نؤكدها، أن اليوم تتحمل جمهورية مصر العربية أساسا وتركيا وقطر مسؤولية تاريخية في إلزام الكيان الصهيوني بما أمضى عليه. وعملية الإلزام هذه تتم بجميع سبل الضغط الدبلوماسي وتحشيد الناس. ونحن نعجب على أنه يصير معناه بسرعة عقد تحالف معناه تركي سعودي باكستاني وتحالف عسكري، وبه هو أن العرب والمسلمين يتلموا ويتحالفوا. لما لا يتم تحالف سياسي، تحالف سياسي عربي إسلامي مهمته الرئيسية هي الضغط على الكيان الصهيوني وشريكه الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار والالتزام بما تم الإمضاء عليه في الاتفاق.
0: لو نختم في دقيقة ونص فيما تبقى من الوقت معك سلاح، انعكاسات الذكرى هذه أو في دقيقة تقريبا انعكاسات الذكرى هذه على حركات المقاومة، تحدث على لبنان وسوريا لهنا في هالظرف الراهن هذا.
3: هو الحرب ما زالت مفتوحة في

0: وتتجاوز صراعات وتتجاوز بدرجة ما الحرب التكفيرية اللي كانت في سوريا وشفناها في ليبيا
1: نعم
0: وشفناها قبل ذلك في الجزائر والكل، وهذه بركة من بركات طوفان الأقصى لأنه طلع التناقض الرئيسي
1: نعم
0: بين الأمة الكل والعدو الصهيوني والكيان الأمريكي. المسألة الأخيرة أن معادلة طوفان الأقصى لتحرير فلسطين
1: نعم
0: هو أن هذا التحرير منفعته تعود للأمة الكل
1: نعم
0: وليس للفلسطينيين فقط، إذن المسؤولية على الأمة الكل وليس على الفلسطينيين فقط.
1: واضح.
0: واللي قاموا به المقاومين في لبنان واليمن والعراق وإيران هو تفعيل هذه المعادلة،
1: نعم.
0: وإحنا رأينا أنه لو كان
1: نختموا سلاح وفي الوقت. نعم،
0: شكرا لك وإن شاء
1: وشكرا
0: الله
1: لك. شكرا لك، إن شاء الله، إن شاء الله
0: المقاومة.
1: إن شاء الله، شكرا لك، إن شاء الله في لقاء قادم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تمام الواحدة ظهرا. أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. يوم مفتوح للتعريف بالاختصاصات التكوينية بمركز الفتاة الريفية بمجز الباب من ولاية باشا. متساكنو منطقة دزيرة ببوسالم يطالبون بتحسين البنية التحتية والوضع البيئي. وبولاية سليانة تنظيم تظاهرة ساعة وقاية لتحسيس الشباب بمخاطر المخدرات وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. احتضن اليوم مركز الفتاة الريفية بمجز الباب من ولاية باجة يوما مفتوحا للتعريف بمختلف الاختصاصات التي يوفرها، إضافة إلى التعريف بفرص التكوين والتشغيل من خلال تقديم تجارب ناجحة لأشخاص تلقوا تكوينا في هذا المركز. ناجي الخلولي.
3: مثل هذا اليوم المفتوح فرصة لعرض التجارب في عدة اختصاصات تكوينية لبعض الفتيات بهذا المركز.
4: قريت الخياطة وتعلمت لهنيك. الشهادة متاع مركز تكويني فتاة الريفية بمجاز البيب حلت لي طريقة آخر باش أنا نجم نعمل فورماسيون أخرى، وتعلمنا برشا حاجات.
5: شجع بنات يجوا يقراو من كل بلايص ويقراو، إن شاء الله ربي معاهم، وباهيا معاملتهم باهية إن شاء الله ربي معاهم.
6: قريت فلاحة على دجاج ولانب وتعلمنا برشا حاجات حتى تفيدك كتابي دجاج في الدار، باهي الحق القراية وتعاون تحفونا.
3: وعن هذا اليوم المفتوح يضيف مدير مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب إبراهيم التوجاني.
7: هو الحقيقة يوم واحد، يوم مفتوح معناتها من الصبحية حتى نكمل العشية، للتعريف بالاختصاصات الموجودة بالمركز، وللتعريف زادة في البرامج الطموحة اللي هي إن شاء الله في مركز فتاة الريفية بمجاز الباب. فما صيانة صارت، فما أشغال تهيئة قمنا بها عملناها في الإطار هذا، كنحبوا نرجع الاختصاصات معناتها يمشيوا في السنتر. فما زادة برامج نتاع اختصاصات جديدة نحبوا ندخلوها في المركز باش نزيدوا في الاستقطاب نتاع البنيات في المركز. الاختصاصات المتوفرة تويكا عند 3 اختصاصات هي الطاقة معناتها مع 36 مطرب. اليوم مفتوح معناتها متوجه للمنقطعين والمنقطعات عن الدراسة في عمر 15 سنة فما فوق، زاد والأولياء.
3: هو يوم مفتوح يكتسي أهمية ويعطي فرصة خاصة للحصول على إجابات واستفسارات لآفاق التكوين بهذا المركز.
2: وفي شأن جهوي آخر، وبولاية جندوبة تعاني منطقة دزيرة من معتمدية بوسالم من تردي وضعية الطرقات والمسالك الريفية خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يواجه السكان وخاصة التلاميذ صعوبات كبيرة في التنقل، إضافة إلى إشكالية عدم الرابط بشبكة التطهير، وفق ما تضيف عضو المجلس الجهوي بجندوبة أميرة الكلبوسي.
8: الحقيقة عماد

0: الجزيرة تشكي من برشا مشاكل، أبرز ما يعانوهم المتساكنون البنية التحتية، غياب تعبيد الطرقات وهشاشة المسالك الترابية تتسبب في صعوبة كبيرة في التنقل، يزداد الأمر سوءا عند نزول الأمطار خاصة في فصل الشتاء، مما يعرق حركة التنقل الأهالي. في الشتاء عزلة تامة، ما ينجموش حتى يخرجوا للمدارس نتاعهم، فما مناطق كيف بوشجرة، الكلاب تطالب السكان بالتدخل العاجل للصيانة وتعبيد الطرقات، إلى جانب ربط المنطقة بشبكة التطهير خاصة قرية وسالتية. الحقيقة فيها مشكل بيئي كبير، فضلات الحيوانات قديم ديارها متوع بشبكة التطهير في أقرب وقت، ونعملوا لهم تهي القرى هذه في منطقة الجزيرة، خاطر العباد ياسر عانت تعبيد الطريق متاعهم، يحبوا الماء يوصل لهم، خاطر هم جايين في منطقة مرتفعة ما ينجمش يوصل لهم الماء. تصور أنت نحن في 2026 نحكوا على عباد تهز في الماء بالبهايم، فكروا عادة السكان متاعها بالمنطقة يقدر نحو 3000 شخص.
1: وبولاية جندوبة أيضا تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي سينف با بمعتمدية غير دماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وبطاقة استيعاب تقدر بمئة وخمسة أسرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة والمناطق المجاورة. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي.
2: نسبة تقدم الأشغال فاقت 20%، هو في الشتاء كان معناها موسم ممطر، الشيء اللي تسبب في تعطل توقف الأشغال لمدة تقارب بين 3 و4 أشهر، والحمد لله خلال فترة الصيف شركة المقاولات المكلفة بإنجاز هذا المشروع تجاوزت التأخر هذا، لاحظنا تقدم جيد جدا في إنجاز المشروع هذا اللي انطلق نهار 3 نوفمبر 2025، والنسق معناه ارتفع بالكدا في إنجاز هذا المشروع. بحول الله الاستقبال متاع المشروع هذا يكون في جانفي 2028، وبالتالي بالنسق هذا بحول الله نخلطه لاستغلال المشروع في الأجال متاعه، خاصة اللي وقع التجاوز التأخر اللي صار، عاونتنا بالكدا الصولات الجهوية في تجاوز الإشكاليات اللي وقعت للمقاول، بحول الله ما عادش يقع حتى تأخر وتجاوزنا معنا المشاكل الكل.
1: اختتم اليوم بعند رهم مشروع نبض الأرض الذي عمل طيلة أشهر على تثمين حرفة الخزف وتثمين مادة الطين بالجهة وتكوين حرفيين مختصين في هذا المجال. رفقة العبيتي.
3: مشروع نبذ الأرض، هذا المشروع الذي اهتم بحرفة من أهم الحرف بمدينة عين درهم وهي الخزف وتشكيل الطين إلى قطع متميزة، ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تثمين هذه الحرفة وتوريثها للشباب. أكثر التفاصيل مع المكلفة بالإعلام والاتصال بجمعية دعم التنمية والاستثمار والبيئة رحمة محيذية.
4: أنا نعتبره ناجح بأتم معنى الكلمة، هنوصلوا هالتراث هذايا ونحيوا هالتراث هذايا في قلوب الشباب، خاصة الشباب اللي ما يعرفوش قيمة الحرفة هذه. الحرفة هذه هي حرفة منسية بعض الشباب، الناس الكل يعتمدوها صحيح، أما ما نعرفوش شكون قاعد يخدم شكون قاعد يطور منها. أما احنا حاولنا من خلال هالمشروع هذا، مشروع نبذ الأرض اللي نذكره هو ممول من الصندوق العالمي للطبيعة. المشروع هذايا هو دام شهرين كاملين، معناها تعدينا بعدة مراحل، وكانت المرحلة هذيك معناتها المرحلة الأولى اليوم مفتوح، من بعد انطلقنا ديريكت في الايام التكوينيه خدمه الشباب، خدمه الفئات اللي كانت معانا في التكوين للابداع، الحرفه كيفاش اعتمدوها، كيفاش خرجوا من التقليد للحاجه الجديده للتجديد نتاعنا، معناتها استعملوا زاده الذكاء الاصطناعي باسلوب ايجابي. ماناش باش نحضر وحدنا، باش يكون حاضره معانا جمعيه اجيم اللي هي جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه في فج الريح.
3: نبذ الارض هذا المشروع بالرغم من اختتامه، إلا أن الابتكارات التي أبدع فيها الشباب سلطت الضوء من جديد على حرفة كادت أن تندثر.
1: احتضنت صباح اليوم المدرسة الإعدادية مصطفى خريف بجندوبة تظاهرة ساعة وقاية التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات، وذلك في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني وهذه الإضافة.
5: ساعة وقاية هي تظاهرة وطنية تقوم على مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. التظاهرة هذه انطلقت في نفس الوقت في مختلف ولايات الجمهورية، وكانت كلها أن كلها في مؤسسات تربوية في جندوبة. اخترنا أن نكون بالمدرسة العبدية مصفحرين. التظاهرة هذه انطلقنا فيها من 9 الصباح، وكانت عندها جملة من فقرات متواصلة. هي في الحقيقة ماهي ساعة، وإنما فضاء مفتوح للصغيرات. دينا بعرض شريط ماذا لو قدمته جمعية، كان النقاش مع الصغيرات الموجودين ومع المربين ومع بعض أولياء مداخل الأخصائية النفسية بمندوبية الجهوية للتربية، مداخلة تتخللها تفاعل مع الأطفال، ثم ورشة تفاعلية حول سلوكات المخاطر في عرض ومضات تخصيصية، أنشطة تفاعلية من رسم مع نادي أطفال المطلق المسالم والمكتبة المنتقلة بجندوبة.
1: ومن جهتها نظمت مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بسليان اليوم برنامج ساعة وقاية لفائدة شباب مركز التكوين والتدريب المهني بالاشتراك مع مصالح الإدارة الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والإدارة الجهوية للشؤون الدينية في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. وقد بينت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية حنان مستور في تصريح لمراسلنا ماهر الحماسي أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ورفع درجة الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
6: التظاهرة هذه اللي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في جميع الولايات تزامناً مع المبادرة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات، من أجل الوقاية من المخاطر وتعزيز السلوكيات الإيجابية، يهدف البرنامج إلى تعزيز وعي الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتنمية قدراتهم على الوقاية واتخاذ القرارات السليمة من خلال التثقيف الصحي وتنمية المهارات الحياتية والإصغاء والتوجيه النفسي وتعزيز الأمان الرقمي. لذلك عنا أكثر من ورشة في التظاهر هذه، ورشة التثقيف الصحي، ورشة تنمية المهارات الحياتية، ورشة الإصغاء والتوجيه النفسي، تعزيز الأمان الرقمي، كلها من أجل الوقاية من ظاهرة المخدرات. مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة باعتبار أنه فما فئة شبابية كبيرة مجاورة زيد المدرسة ابتدائية، والمبادرة هذه ساعة وقاية في ولاية سليانة موجودة في أكثر من معتمدية، قعفور، بعرادة، أمام المدارس الابتدائية، في مناطق ريفية نائية مع نوادي المتنقلة 1 و2 بالمندوبية. والحقيقة نأمل أنه تتواصل المقاربة التشاركية هذه من خلال تضافر جميع الجهود المؤسسات والهياكل ذات الصلة من أجل دعم المبادرة الوطنية.
1: تنعقد اليوم وغدا بتونس العاصمة الدورة 6 من أيام تشغيل كيب جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. هذه التظاهرة التي تنتظم في شكل صالون تهدف إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. منظم هذه التظاهرة ماهر بن سالم يتحدث للزميلة من الإذاعة الوطنية تبر النعيمي.
7: السلام هذا في البرنسيب تاعو نحطو بين 40 و42 مشغل من الشركات الكبار من السيكتورات الكل، عندهم بروغرام انتدابات كي نحسبوهم نحن نقولوا كل شركة عندها بين 25-30 انتداب على 3-6 شهور جايين، معناها نحكيو على بين 800-1200 انتدابات يصيروا اترافير الصالون هذا. هذا ان شاء الله كي نوصلوا اوبجيكتيف نبداو نحن فرحانين، هذا هو من الاوبجيكتيف الاولاني. يجي الصالون هذا نحن نعملوا موقع هو تسجيل فيه، للبارح الكونتور نتاعنا في تسجيل كانوا اكثر من 13000 تسجلوا للموقع، كيف يجيونا بين 7000 و8000 نبداو خرق العادة شباب فرحانين. 60% منهم هما مازالوا كيخرجوا دي جون ديبلومي، فما زاد عباد عاتينين على العمل قاعدين يلوجوا، وعندنا 20% من العباد قاعدين يخدموا ويلوجوا في فرصة جديدة. هي فرصة باش يتلقاو مع دي ريكروتور في النهارين هذوما من 9 للـ5 تاع العشية في مقال لوتيكا. هي زاد فرصة نعيطوا خبراء كيفاش ندخلوا الذكاء الاصطناعي في الريشيرش تاع لومبلوا. خبراء هذوما باش يقول لك ماذا بيك الذكاء الاصطناعي تدخلوا في قرايت، تدخلوا في المهنة نتاعك باش تولي تستعملوا كسلاح، تنجم تربح في الافيكاسيتي في جودة الخدمة نتاعك.
1: ذا ضمن أنبائنا العالمية، سمع دوي عدة انفجارات صبح اليوم في العاصمة السعودية رياض، وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثي منذ قرابة 3 أشهر. وأعلن الحوثيون في وقت سابق من نهار اليوم شن هجوم بصاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في رياض. هذا وقد أدانت جامعة الدول العربية اليوم بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على المملكة، وآخرها الاعتداءان اللذان استهدف مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى أضرار مادية بالمطارين. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. يوم مفتوح للتعريف بالاختصاصات التكوينية بمركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية باجة. متساكنو منطقة جزيرة ببوسالم يطالبون بتحسين البنية التحتية والوضع البيئي. وبولاية سليانة تنظيم تظاهرة ساعة وقاية لتحسيس الشباب بمخاطر المخدرات وتعزيز سلوكات الإيجابية لديهم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. نذكر بتراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم 4 مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر البارح الأربعاء مساء. منتخبنا احتل مركز 61 عالميا والحادي عشر إفريقيا خلف المغرب، السابع عالميا على مستوى إفريقي هو الأول، ثم المنتخب السنغالي 18 عالميا، مصر 25، الجزائر 28، كوت ديفوار مركز 29، نيجيريا 30، كونغو الديمقراطية 40، الكاميرون 42، مالي 47، العاشر افريقيا هو جنوب افريقيا 48 عالميا، والمنتخب التونسي مركز 11 افريقيا و61 على المستوى العالمي. على مستوى المراكز العشرة الاولى، اسبانيا، الارجنتين، فرنسا، انجلترا، البرتغال، البرازيل، المغرب 7، بلجيكا، هولندا والمكسيك في المركز العاشر. بالنسبة لترتيب الأندية كذلك، افريقيا سان داونز الجنوب افريقي حافظ على صدارته ومركز 58 عالميا، الثاني بيراميدز المصري 71 عالميا، الثالث الأهلي المصري، والرابع الترجي التونسي في المركز 131 عالميا. الأندية التونسية الأخرى، النادي الإفريقي 303 عالميا 16 إفريقيا، النادي الصفاقسي 307 عالميا 17 إفريقيا، الاتحاد المنستيري 361 عالميا 21 إفريقيا، النجم الساحلي 507 مركز عالمي 31 على مستوى إفريقي، والملعب التونسي 542 عالميا والمركز 34 على المستوى الإفريقي. منتخبنا الوطني للكبريات كرة قدم يواجه اليوم نظيره السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مقابلة تدور في ملعب رادس بداية الساعة 7 مساء، والمقابلة ستكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. في أولمبيك الكاف تم تعيين مدرب خالد الفداوي مدير فني للأصناف الشابة للفريق خلف زياد القصداوي اللي أصبح رئيسا لفرع الشبان بالنادي، ويبدأ المدير الفني الجديد مهامه اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. من جهة أخرى، شهدت تمارين الأكابر عودة الحارس خليل العرفاوي لتعزيز الصفوف بسبب النقص الحاصل على مستوى حراسة المرمى. العرفاوي باشر البارح تدريباته مع فريق أولمبيك الكاف اللي حضر للقاء الجولة الثالثة يوم الأحد في ملعب الكاف أمام القوافل الرياضية بقفصة. مقر الجامعة التونسية لكرة القدم يحتضن الآن عملية سحب رزنامة بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني وقرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس الخاص بهذه الأندية، أندية الرابطة الثالثة المستوى الثاني. المجموعة الرابعة فيها 6 أندية من الشمال الغربي، هي الوداد الرياضي بالسرس، المستقبل الرياضي كيف برنوسة، الصافي الرياضي بكسور، شبيت بعرادة، نادي روحية، والمرجان الرياضي بيتبرقة، مع أندية نجم الوسلاتية اتحاد شبيكة نجم العلوي ونجاح سبيبة. في الكأس القرعة وضعت نجاح سبيبة مع شبيت بعرادة، الصافي الرياضي بكسور تستضيف نجم الوسلاتية، نادي روحية مع وداد السرس، اتحاد شبيكة النجم العلوي، والمرجان الرياضي بتبرقة معفى في الدور هدية من كأس تونس. ديما مع أخبار الهواة، الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم جميع الرابطات والأندية واللاعبين الهواة قرار تمديد فترة التسجيل المجاني للهواة والإعارة والانتقال الحر للموسم الرياضي الحالي حتى 20 أكتوبر 2026، وذلك لجميع اللاعبين الهواة من الأندية المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم هواة مستوى أول مستوى ثاني، وكذلك البطولات الوطنية لكرة القدم النسائية والرابطات الجهوية. الاتحاد الرياضي ببوسالم يواصل تربصه في مدينة عين دراهم اللي انطلق يوم الاثنين في أجواء طيبة ومريحة، تربص يتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي تحت أشراف المدرب طارق العبدلي تحذيرا لانطلاق بطولة الرابطة الثالثة وكذلك كأس تونس لكرة القدم الخاص بالرابطة الثالثة المستوى الأول. ذكر بقرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة المجتمع البارح إعادة مباراة مستقل مرسى في الرابطة الأولى أمام النجم الساحلي بعد قبول اعتراض النجم الساحلي على دخول أحد لاعبي مستقل مرسى دون استشارة الحكم. اللقاء كان انتهى للمرسى 1-0 وقبول اعتراض قوافي قفص على مستقبل قصرين حول مشاركة اللاعب بلال الفقراوي وهو تحت طائلة العقوب، بالتالي منح نقاط 3 للقوافي اللي انهزم على ميدان 2-1 وتم إيقاف اللاعب 3 مباريات. بلال الفقراوي 3 مباريات مع خطية مالية 1000 دينار، لكن هناك طعن من زوز فرق مستقبل قصرين في قرار هزمه ومستقبل مرسى في قرار إعادة مباراته مع النجم الرياضي الساحلي. إدارة المعهد العالي للدراسات الدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف تعلم عن بعث نادي كرة الريشة تحت إشراف الأستاذة نادية لوصيف، وعلى الراغبين في الانضمام للنادي الاتصال بالأستاذة المشرفة السيدة نادية لوصيف.
رفع الأثقال و15 ميدالية بالنسبة للرابعة التونسية خول الماجري في أول أيام البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال في مستغانم في الجزائر، 9 ذهبيات بالتمام والكمال في الخطف والنتر في الصغريات والوسطيات وكذلك في الكبريات بالنسبة للتونسية خول الماجري، وتونس تشارك ب18 رابع ورابعة في هذه البطولة العربية والأفريقية. أكمل بزوز مقابلات في بطولة قطر اليوم الستة أو الأربعة غير ربع لقاء الشمال، فريق محمد علي برمضان مع الدحيل، والسادسة مساء الوكرة فريق عيسى العيدوني يستضيف الغرفة فريق الفرجاني ساسية. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: ما تدير شي في بالك يا حسون وليدي، ولد المرأة غالب ومغلوب، وكما يقولوها في المال ولا في الأبدان.
1: اللي غايضني يا سيدي، كيف ما ندفعوش على رواحنا؟ كيف؟
0: واحنا وين كنا عارفين باش يهجموا علينا؟ السارق ديما يغلب اللحاح يا وليدي، وزيد هما خمسة مسلحين، واحنا وياك كنا غافلين. حتى المكهلة اللي عندنا ما هيش معمرة، والحمد لله اللي ما فركسوش العديلة. العديلة اللي فوق الفرس متاعك، ولا راهم هزوا الملمة ولا ثمة؟
1: ترى ثبت يا سيدي، هذاك مش فارس محدر من جبل؟ زعما هم رجعوا؟
0: اسمع حسون وليدي، هالمرة باللازمة كان قربوا منا لما نسحقهم واحد ولا الآخر. هاي بدك تعال جاي، تعال ورايا، تعال ورايا.
1: كينا الحصان متاعنا يا سيدي، شوف والله كينه
0: هو بيده، هو بيده. ها مشكول اللي راكبه
1: سيدي؟ يظهر لي نسيرة ولد عمي.
0: نسيرة

0: خسارة فلوسنا اللي ضاعت. لو مش نصير ولدي راه حتى الحصان هزوه.
1: يزي الهادي يهديك، يزي وليدي، يزي يزي متخرنين. احمد ربي اللي المنوب يخوك وولده رجعونا سلمين.
0: محصول 9 شهور ضيعوه في رمشتعين. يا ما قلت لك سيدي خليني هالمرة نسافر أنا والمختار وانت ما بغيتش.
2: اي محسوب انت ابو زيد الهلالي، هو دخلناه بمسلحين سي شباب كيما نحنا، نحنا روزنا نتسموا لقبلنا ولورانا واللي ما يدري يقول زبول.
0: الهدرة الكبيرة كيما نعتوا روسكم، وزيد شكون قال اللي هم خنا؟
2: واش تقصد الهادي؟
1: الهادي الهادي عايش وليدي، يزي يزي راك راجل هالمنوبي. اللوم بعد القضاء بدعة، توا اللي صار صار.
0: الحق الحق، أني مانيش مصدق حكاية الخناب.
2: إيش تقول الهادي؟
0: علاش ما تكونش أنت وولدك بعتوا البضاعة ودسيتوا الفلوس وعملتوا رواحكم تسرقتوا؟ مش هكا بوي؟
1: صارتك يا خسارتك يا الهادي.
2: اللي ما عندهش شاهد كذاب الهادي، ونسيرة ولدك شاهد على كل شيء.
1: منوبي يا المنوبي.
0: نسيرة نسيرة على نيتة. لقى الحصان متاعك هزه ورجع لك بيه
1: الهادي.
0: هني ما عادش عندي ثقه في حد.
2: اسمع
0: والله اعلم اش اصل الحكايه
1: الهادي. المنوبي نقصوا من الدوه، نقصوا من الدوه يهديكم. امشوا امشوا امشوا من قدامي، امشوا من قدامي، كل حد يشد بيته.
0: باهي سيدي باهي باهي.
1: هني ما عادش نقدر نتكلم ولا شني. وقفوا من قدامي، وقفوا من قدامي، نوضوا نوضوا.
0: لطف عليك
1: روحي، ما

0: قال لي وش بيه الطفل يرغي؟ زعم امه المشت هذه كناية نصاحل حاول بلاش نار عيني على حسون ولدي مكتوبة جهاوش
1: عندي مرا ولا عندي غشي
0: هم حسهم يتكلم
2: ناس اش بيك ما تفهميش ماني قلت لك الخنابة هزورنا الملمة واللي فما
1: اني اش يهمني فيهم الخنابة وصيتك على الحنة ما جبتها وصيتك على حرام جريدي ما جبت لي قلت لك جيب الولدك مظلة في شورك من قابس سمعت وسكتت وتقول لي خنابة
2: يا مرا يزي من شريان الشبوك الطفل مازال ما غلقش العام وتقول لي جيب له مظلة
1: اعاد شبي لاش مش يقعد ديم صغير
2: المرة الجاية نجيب له اللي عانك فيه سكتيشي تو
1: لا لا مش لازم بحية راس جدة حمدان تو يشري لك كان السمح والغالي
2: زايد الكلام معاك اقعدي في البيت وحدك كرهتني في حياتي كرهتني في
1: تعال
2: حياتي
1: تعال جاي وين ماشي هاهي نحدد فيك اذهب ريح الصد
3: ادعي على منا بنت حمدان
1: صار انتي عاقلة هني تتصنطي فينا هاش مازال
3: عا تو هكا عقلك قال لك اذهبة اه ولدك احذاك يرغي وراجلك خرج متكدر لا غدي لا ارتاح
1: الراجل راجلي والولد ولدي اني نعرف واش يصلح بيا
3: بنتي وسع البال راوي طول العشرة هالغشير ما اشتعملوه شبكة بين الحصانين عيب راهو عيب والله عيب
1: حسونة ولدك زي الحلفة ما يتيب كان بالرزام
3: والله لا تحشمها والحديث معاك ما منه فايدة اجيك نهار وما تلومي كان نفسك يا بنت حمدان هاني مسير هذاك راجلك وهذاك ولدك سكتيه ولو قتليه
1: محسو خوفتيني

0: ايش تقول يا صالحه يا اخي؟ ضيعتي سوابك ولا كيف؟
1: غير اتكلم في السياسه منو للبودينات زي ما يقول.
0: تبغي تيتمي الغشير بالحياه ليش؟ وانت ايش عملت لك بنت الحمداء؟
1: والله يا راجل لك باغي تفهمني. قلت لك بوذني هذه سمعتها، قالت لي حسونه ولدك زي الحلفه ما يطيب كان بالرزام. حتى وهذه مراه من نوبي. ليش وليد؟ اني حسونه ولدي عندي من الطزينه، يطلقها واني ناخذ الخيار بنوية الدوار.
0: ديري عقلك يا مراه، ديري عقلك. الطلاق راهو ما هوش لعبه، وانتي الف مره نبهت عليك، قلت لك ما عادش تتدخلي بيناتهم. المراه والراجل يتعاركوا يتعاركوا ومن بعد يرضوا، وانتي تقعدي في الخيابه.
1: منتهى بنت عمه، ابنيه مقدود وحسونه من زمان رايدها وهي رايدات. ليش انا؟
0: بصي عليا هالهدره مراه، بصي عليا هالهدره. اخي تبغي تخربي بيت ولدك بيدك؟ باهي والله ما نقصني كان الناس بالحجله دي، عاد ما هو حمدانه يولي فيه الضوء.
1: باهي يا منوب، باهي يا منوب. هاي الايام بيناتنا، تو تعرف هنا ولدك وين؟ هاني سكت، هاني سكت.

0: Amira. Amira. قوس. قوس انا
1: منو؟ سي حمدان اخي وقت اشرب واحد.
0: او كيف وصلت؟ نوض عمل لي كاس شاي. وقف.
1: واش درت فيها سي حمدان؟ قابلت الخليفة؟
0: مالا نلعبو. وعدني نهار الجمعة يلحقني هنا للدوار باش يسميني شيخ قدام الناس كل.
1: مبرك النهار السعيد. والله لو كان جيت نعرف نزغرط طو نزغرط.
0: خلي الزغرية تنسوين. سيدك حمدان ولا شيخ يضرب يسرع. نوض شعر الكانون وعمل لي كالشاهي نطير به التعب.
1: الله يبارك الله يبارك يا شيخ. غالي والطلب رخيص. أسيد شيخ ما تنسانيش عاد يا سي حمدان. ما تنساش الوعد متاعك تعطيني الفرس الشهبة.
0: في العقل يا طفل في العقل. حتى الساعة يلحقني الخليفة ونتمموا الفرحة ومن بعد تو نقول لك.
1: إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله يا شيخ.

0: سيدي يا سيدي ما تطيحش للمرض ده سيدي، قول حتى شوي، قول هاي هاي هاي العصيدة اللي تبغى حضرتها لك منتهى. هاي هاي هاي غصب على روحك، غصب على روحك حتى لقمتين يا سيدي.
1: هاي هاي الهادي ما في خطريش سيدك، ما عادش فيها كبدي، لا عاد ينفع طعام لا دواء.
0: لا يا سيدي لا، ما تقول الكلام، انت ما زلت اقوى من جمال يا سيدي.
1: مانيش باش نعيش عمرين الهادي.
0: لطف عليك
1: الفايدة سيدي. انت اخوك وسعوا بالكم ونظفوا قلوبكم يهديكم، الدنيا ما دايما لحد وليدي.
0: انت الخير والبركة سيدي. يلا اكبس روحك، مديتك مديتك
1: ايه.
0: هكك سايس روحك سيدي، كل لقمة واشرب شريب البن، تو تقوم لسول سوي. هاي سيدي هاي مديك مد
1: الهدي.
0: نعم
1: نعمتك دايما وركبتك سالمة. اسمعني ما تقصش عليه يهديك.
0: باهي سيدي باهي.
1: ولدك نصيره.
2: كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة حسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: عنوان الإذاعة إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100 أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: الثانية ظهراً عبر موجات إذاعة الكاف. أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. احتضن مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية يباجة يوماً مفتوحاً للتعريف بمختلف الاختصاصات التي يوفرها، إضافة إلى التعريف بفرص التكوين والتشغيل من خلال تقديم تجارب ناجحة لأشخاص تلقوا تكويناً في هذا المركز. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية غار الدماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 أسرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. اختتم اليوم بعين دراهم مشروع نبض الأرض الذي عمل طيلة أشهر على تثمين حرف الخزف وتثمين مادة الطين بالجهة وتكوين حرفيين مختصين في هذا المجال. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرت ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. تنعقد اليوم وغدا بتونس العاصمة دورة السادسة من أيام التشغيل كيب جاب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثي منذ قرابة 3 أشهر. هذا وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم شن هجوم بصاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير. باختصار، أكثر كلمة اليوم نسمعوها في حياتنا اليومية أهلا وسهلا بك صاحبي صديقي. كلمة صديقي وكلمة صاحبي ولينا نقولوها بمناسبة وغير مناسبة، نعرفوا عندي درجة حتى ما نعرفوش. أهلا كاميرات، خلي عاد لوسط كاميرات، هي صاحبي يمكن عندها معنى. كاميرات الساعة هذه في حد ذاتها حكاية أخرى. باختصار، الصحبة، الصداقة. اليوم صداقة خفيفة لايت، مانيش نعطي الأحكام المسبقة، ولكن بصفة عامة صداقة

0: هالكلمة هذه في حد ذاتها للي يعرف الصحبة، يا مكثر الأصحاب يا متلف خيارهم. هذا المثل اللي تربيت عليه وعشت به. واحد من الناس ما يقلقنيش زوز أصحاب صحاح، خير ما يبدأ تليفوني ما يسكتش، ووقت الشدة ما تلقى حد. الصحبة هذايا هو موضوعنا اليوم. باختصار الصحبة كل واحد يحكي انطلاقا من تجربته وانطلاقا من رؤيته، ولو انه هي اكيد ثم مبادئ اكيد هذه سواء قيم ومبادئ واخلاق. في الصحبه في كل شيء باين، ما في حد شيء، ولكن في كل الحالات اكثر حاجه تتعاود. يقول لك كنت نحسيبه او نخسيله او نتصوره صاحبي وغدرني. بالله بجاه ربي يلي تتصور، يلي كنت تتصوره صاحبك وغدرك. نقول لك خويا باختصار راجع مقاييسك للصحبه وراجع روحك. المشكله فيك مش في الناس، لانه كلمه صاحبي مش سهل باش تقولها. يخدم معايا مرحبا بيه، زميل ايه، ولكن صديق يقرا معايا ايه، ولد حومه ايه، اما كلمه صاحبي مش سهله. اهلا وسهلا بكم، هذا هو الموضوع بتاعنا باختصار. باش نسمعوا كلام كبير يتداخل فيه الشعر طاهر مبيخة وبشير عبد العظيم وغيره بالغناء، بالكوكتيل رائع يلخص الصحبة وهالقيم هذه. ثم لنا عودة تطلبونا مرحبا بكم. نذكر اليوم كلمة سر هي الصحبة أو الصداقة. رشينا أهل وسهلا.
1: يا غريب الدنيا هذه غريب، وقديش فيها العصر شفنا مصايب. الأصحاب يبدو لك سند وحبايب، في تيحتك فزع وما خلوك، وخوت من دمك بدو سبايب، حتى على تمسيبتك حسدوك. ساعات عبد غريب يبدا اخوك، وخوك من ارحم امك يصير عدوك. لا يفرحوا لا فرحك، ولا يحزنوا في علتك وجرحك. اخوتك اللي المفروض هم سلاحك، تعديك كل الخلق ما يعدوك. تجي تشوف منه اللي كسر جناحك، تلقى الضربه الاولى بخوك. بعالجال شبر تراب يتفاترقوا، الاخوة يتفارقوا ويبدو غراب، ودوة تنسي تفتن بلاش اسباب، اذا سمعتهم للهاوية يهزوك. ازهد الدنيا ودير الف حساب، لنهار لا تفيدهم ولا يفيدوك. مرات عبد غريب يبدا اخوك، ومرات للاسف اخوك من رحم امك يولي عدوك.
2: خصني كان ربي عطاني تفرها الزماني، ونرتاح من وقت جوره شواني. أنا شخصني كان يسمع حالي ويرتاح بالي، من وقت ضرة تكاثر لجالي. حتى العدو يصبحوا من رجالي، ونصير غالي ما دمت في الضيق نفدي بمالي. مهما تواطيت ننشاف عالي بمكسب الفاني، نظل بينهم سي فلان الفلاني. أنا شخصني كان عندي الزهر لنشوف ضر، لتمسني غايلات البشر. تلك الأيام طيطي شهر، حتى الاسكر ردوه صايم وصلى وذكر، لكن حتى عليهم كفر. جرح في المعاني يصبح يفذلك بلا غير عاني، واش خصني كان ربي عطاني. واش خصني يا رفاق الزمن، لكان حن مولاي ولبست يوم الكفن. مادام هنعوجا ما زهن ايامي بكن، وراعيتي تبدلا ما بغن، وعكسا ظهر عكسهن على البدن، وفسخن الواني علي ضيقن قعدتي في مكاني. اشخص لكان ما يعرف ما يحقروني وما يتركوني، وفي رحلة العمر ما يحقروني. واشخصني كان هم يعرفوني، بشير مشدوني بالرزق والمال ما يقيموني. بشير مشدوني بالرزق والمال ما يقيموني. يا حسرتي ما بقوا يفهموني، حبايب زماني اللي بينهم كنت غالي ثماني. واشخص لكان فهمه وجاعي وعرفه وضلاعي، اللي كنت منهم هناتي الراعي. يا ليعتي صيفولي المراعي بلا غير داعي، لنطيحوا لقمتي من أصباعي. هذا سبب خلطي في المداعي، الهد وكياني على مركبي سكروا هالمواني. اشخصني كان بكري قريت راني لقيت، والحقد زي الجماعة جنيت. يا ليعتي من زمان اشتكيت، مجرح شويت عليه حط تقله تقى سعيت، ورغم الدرك رقبتي ما حنيت، ولا قلت راني مغدور من وقت غيمك واني وش خصني كان ربي عطاني تفرح الزماني ونرتاح من وقت جورة شواني ونرتاح
1: والناصر هذا حيرت لي يا ناصر وحيرت لي فكري ورجعت لي ياسر سنين التالي وذكرت لي في أيام فاتت بكري وضربت لي بالضبط على الموالي نقول هو الشاعر يمسح دموع الناس وساعات هو ما يلقاش شكون يمسح له دمعة فاني في قصيدة نقول نمسح دموع الناس دمعة دمعة ونذوب من الأوجاع زي الشمعة نمسح دموع الناس ولما نمسح من وجنتي دمعاتي ونذوب من شدة وجع وإحساسي اللي مبردة للغير لياياتي اللي تلبس ليعات ولا وكاس يلقى الدواء موجود بين أبياتي كلامي ذهب عيرة والماس آهاتكم تبرم سمع آهاتي المسعلت
0: المجروح. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع اليوم، حديثنا على الصداقة. قبل ما نمشي سي عماد، الصداقة باختصار هي مشتقة في الكلمة، كلمة الصداقة في اللغة العربية مشتقة من الصدق، الصدق يصدق صديقه ويصدقه في أقواله وأفعاله. سي عماد أهلا وسهلا، مرحبا بيك، تحية كبيرة سي عماد، مرحبا أهلا وسهلا
3: كل مستمعي إذا كيف.
0: مرحبا سي عماد، يا أهلا.
3: والله فجأتنا بالموضوع سي فتحي،
0: مرحبا.
3: ساعة ذي يتعالج في كل وقت بكل صدق.
0: أي.
3: وهذا هو أزمة العصر، هذه هي اللي نعيشها اليوم.
0: أي.
3: وإن شاء الله تتصلح بالوعي، وإن شاء الله هنا نحن نحدو بشوية بشوية. أي. والله ولي التوفيق
0: هذا هو.
3: ولو الصديق أنت قالك سبقت لينا من الصدق.
0: أي.
3: والصديق الصدوق.
0: أي.
3: والصادق.
0: أي.
3: يعني هذه كل نفس الحقل الدلالي.
0: أي.
3: نحن نقول الصدق هذه راهي ميزة كبيرة ياسر، يا حبذا تتوفر في المجتمع، خاطر فما ناس بارسة معناتها فهموها فهم خاطئ للأسف. يعني الصديق والصدق وهذه الكل راهي أخذت منحة سلبي بكل صدق. أصبحت الصداقة هي صداقة المصالح. يعني وقت تنتهي المصلحة
0: توفى،
3: انتهت الصداقة
0: للأسف.
3: معناتها كما حديث الليل مدهون بالزبد يطلع عليه النهار يذوب، هذا المثل اللي ينطبق كل صدق. والأمثال الشعبية راهي
0: كثير،
3: مضرب الأمثال بكل صدق. نحن هنا والصديق والصداقة راهي مراتب يا شي فتح.
0: أي.
3: معناش نحن عليش نقول ما أكثر الخلان حين تعدهم ولكن في النائبات قليل. يعني تقول يا أصحابي يا صديقي، ماشي ليش نحن محوزنا لو العبارة الصديق.
0: أي.
3: يقول لك صديقي.
0: أي.
3: كما ذكرت أنت كمرات ويتربش بها.
0: أي.
3: وفراند.
0: أي.
3: وانت فراند. ماشي هي هذيك الكل عبارات.
0: أي.
3: ماشي ليش محوزنا ليه.
0: أي.
3: نحن نسمع عبارة كما كيك وما نسمعوش عبارة أخرى
0: أكيد.
3: ماشي
0: ليش
3: مصطلح ماشي، لكن حشتنا نحن بالمحتوى.
0: أيوة.
3: حشتنا بالفهم نتاعه في العمق. حشتنا انه هذيك كلمه صديق تكون عندها جدوى.
0: ايوه
3: معناتها كنقول صديقي قولا وفعلا. انا حتى نرجع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق.
0: اي
3: وعليش الصديق وعليش
0: بالضبط
3: هو
0: اول واحد
3: عبد الله راه.
0: اي
3: عبد الله ابو بكر.
0: أيه.
3: خاطر في الجاهلية. أيه. كان اسمه عبد الكعبة.
0: أيوة.
3: وبدله الرسول اسمه عبد الله.
0: أيه.
3: فيما برشا أسماء. يعني وقت بدل الاسم هذاك خذ الكنية الصديق.
0: أيه.
3: لأنه كان صادق.
0: صادق بالضبط.
3: في كل المواقف.
0: مه.
3: يعني كان يقف جنب بجنب للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعني يكون معاه في كل زمان في كل مكان ونذكر التضحيات التي لا تحصى. أيه. ولا تعد.
0: أيه.
3: نبقوا نحسوا فيها نحن ما نجموش نعدوها. يعني مواقف كبيرة ياسر في الغزوات في الأزمات في هذاك الصديق. أما مش هو الصديق والصديق والصادق. قولا فقط. نحن حشتنا قولا
0: وفعلا
3: وفعلا. وفعلا أكثر من القول.
0: أيه.
3: نجم نقولوها راه أي واحد صديقي هذاك هو ما شافوش راه افتراض ما يعرفوش يسمعوا في بعضهم كان في الإذاعة
0: تاعنا
3: صديقي نوجه له تحية
0: تعني نعرف بعضنا يعجلكش. هاي
3: هو يمشي بجنبه ما يطلعوش ما يعرفوش. يعني كس الأصدقاء الافتراضيين.
0: هاي
3: يعني يحب إذا كانت تتحول إلى يعني حقيقة.
0: هاي
3: لا أما صديقي ذلك المسجد فيه الدنيا ستقلب. هو يتعدى قدامه ما يعرفوش يسكنوا من نفس الحي ما يعرفوش بعض. شوف الصداقة ذي يا أخوي.
0: أيوة
3: إيش بيه؟
0: هاي
3: نحن نقول راهو حسيتنا بالفعل.
0: أي.
3: لأنه ما كما قلت لك هنا كيفاش الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا والله يستغرب الأفكار ياسر على خاطر راهي الأفكار
0: تعات المعنى ما يهمش حتى الكلمة
3: المعنى متاعها أنك أنت وقت بتكون صديق كن صادق.
0: أيوة.
3: في أقوالك وأفعالك.
0: أيوة.
3: يجب تكون عندك أحاسيس. يجب تنصر صديقك هذاك اللي هو بمثابة خوك ظالما أو مظلوما. فراو مش تنصر يبدأ ظالم يعني انك تجي مع الظلم لا.
0: أي.
3: يبدا ظالم انك توجهه
0: بالضبط. هذه فاهمينها بالغلط تيك صح سيد
3: مو نحن دورنا باش نوعوهم.
0: اي رحم والدي
3: هو راهو ظالم ولا نهز معاه.
0: أيوة.
3: نضرب معاه ليه راهو ظالم وقت ننصره.
0: أي.
3: فهمه ونوعيه
0: ترجعوا لثنيه
3: باش ما عادش يخطا باش ما عادش يتمادى فك الخطا هذاك ثم بين الصداقة متاعي لي هذيك الحقيقية.
0: أي.
3: فهمتني باش وقت يوعى ويفيق يقول عندي صاحب. راهو الصديق وقت يقصدك وقت الشدة. وقت الشدة تعرف صاحبك من عدوك.
0: أي.
3: تعرف صديقك من مشو صديقك.
0: أيوة.
3: تبدأ أنت تتغصور.
0: أي.
3: وتبدأ أنت ضايقة بيك الدنيا. والبشر ضعيف ياسر. جيت تقول عندي صاحبي باش نقصده وسكر عليك التليفون هذيك يا خيبة المسعى هذيك الصدقة الحقيقية
0: ولا تخرج المرأة تقول لك راهو مشو هنا
3: خلينا ما وصلناش للمرأة باش تقول اشي
0: تقول ولا ولده ولا غيره
3: هو داخل ويقول لك تو خارج من تونس.
0: اي صحيح
3: وقت صغير قاعد يشطبط انك تصل
0: بحداه للأسف
3: يشوف الخصال الحميد متاع بيو
0: للأسف
3: يعني راهو هنا إذا كان إنسان مصلحي هذاك رد بالك منه.
0: أي.
3: رد بالك منه. ما تقول الصديقي صديقي وقت تجربه أنت في المواقف الصحيحة.
0: أي.
3: المواقف اللي يلزمك تلقاه ثم يكون لك العضد متاعك هذاك ثم راه صديق. ما عدا ذلك إنسان يرد باله ما يعطيش جنب بكل صدقه
0: وبهيل. لا للاسف
3: يعطي جنب.
0: أي.
3: يعني يلزمك عندك فرنات بهين
0: راه.
3: الفرناج بيان سور
0: بالطبيعه
3: الانسان يزين لك زي تولي فما خرافيه راهي
0: في تلاعب بالالفاظ وكذا. اي للاسف
3: ذلك عسل الملوك.
0: ما دخل مفس
3: يود ملي ما تصوروش انت في بالي تلقيه كم السلف من عندك فلوس تجمل هك الفلوس هذيك بيد وتاخذ الرقم وخلي يرجع حالك المره الاولى تك الرقم هو بيد
0: قال لك سليم يولي حصيره يولي تراب
3: مش حصيره يولي لك زربيه النوع الرفيع فهمتي قلت الحاجه هيك الامور يسمع بيك لا يقدر كذا صارت بي اه مسكين
0: اي
3: تصبح على خير.
0: أيوة.
3: هذا هو راهو صديق متاع الوقت.
0: أي.
3: لأن بكل صدق يا صفات الناس تسمع فينا كل راهي نقدمت برشا قيم.
0: صحيح.
3: قدمنا برشا القيم الصحيحة
0: متاع
3: ناس بكري أكل على الكلمة.
0: أي.
3: الكلمة هي الكل.
0: تا كلمة تعطى رقبة.
3: صاحبي بيت يمشي برور وبحور.
0: أي.
3: يقصها جبال.
0: أي.
3: يمشي صاحبه ويطل عليه خاطر المريض ولا يهزه للطبيب ولا يوقف معاه في المحن في الافراح والافراح كيف اما انسان اذا كان يسمع بيك وان يا سمحني والله نعتذر طاز ولو بصحه ربعه فهمتني يقول لك الغير والله يجيني ظرف والله وش كلمه
0: نسمع فيه كل يوم حافظي
3: والله وش من صديقه بالله يقول لي خويا ضايع هذا تعرف شي فتحي يدخلك بخيط ويخرجك بجد يعني للأسف. هو عنده شنو الترافة والترافة
0: اي اكيد اكيد
3: أي.
0: اكيد
3: معناتها كبر مقتا عند الله
0: اي
3: فكرتها
0: اي
3: يا ايها الذين امنوا
0: اي
3: لما تقولون ما لا تفعلون
0: ما لا تفعلون اي
3: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
0: ايوه
3: صدق الله العظيم مال اخويا انا نلخصها باش نفسح المجال للخويات المستمعين نحن دورنا لو توعوي لا اكثر ولا اقل راهو الصديق وقت الضيق والصديق راهو المخلص
0: اي الوفي المخلص
3: اللي تلقيه في كل الاوقات وفي كل الازمان وفي كل الاماكن هذا هو الصديق اللي يوقف معاك وعندنا الامثله عديده ومتعدده احنا على المسلمين مضرب الامثال هو الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه اللي كانوا وين نذكر باش نذكر حادثه برك الرسول وقت اللي كان في الغار وحاصروه الاعداء من قريش وكان صحبه
0: ابو بكر الصديق
3: ايش يعمل ابو بكر الصديق وقت اثنين في الغار يقول احدهما الاخر لا تحزن فان الله معنا
0: بالضبط
3: يعمل سي فتحي يشد في الاماكن نتاعها الغار هذاك باش ما تجيش الافاعي للرسول تذيه باش يشد فيها يقطع في سرواله يعني هكا القطاع نتاع القماش يشد بها
0: باش ما يخرجش
3: وقت يشد افعى صد له ابو بكر الصديق باش ما تاذيش صاحبه الرسول هاو الصدق وين هاو الاخلاص ريت الافعال هذيا ما حوزنا لها في الزمان هذايا ما حوزنا لكلمه طيبه ما حوزنا سلوك باهي ما حوزنا الناس تراعي معناتها حكمه ربي وتقرا حساب الموت في الدنيا تقرا حساب الازمات وتقرا حساب المرض وتقرا حساب باش كي يرضي راهو يرضي ضميره وراك تقول عديتها ما عديتهاش على الناس
0: عديتها على روحك
3: عديتها على روحك انت لان الناس راهي مش مغمضه عينيها
0: كلها فيك
3: يشوفوك انت ولوك ويعرفوا ذاك راهو خل بمصلحه وقضاها ومشي ما تعديش على الثاني راك وبرك عديت على الثاني ما تعديش على ربي راك حصيله والحديث يس مش وحصيره تتربى عليها
0: الناس شكرا هذا هو الحديث الكبير يعطيك صح سعيمات
3: أهلا وسهلا كل ما قلبتهمش بالإطالة
0: بالعكس بالعكس كلام في الصميم شكرا سعيمات يعطيك صح أهلا وسهلا مرحبا ذاك التعقوبين في الاستماع مازال حتى احنا بعد شوية نطلبوا نسمع حديثكم الكبير مرحبا بكم لكن قبل حتى احنا عنا حديث كبير طاهر مبيخة ومجموعة من الأغاني والشعر وغيره هذه تلخص زيدا سي عماد قال الصدر وهو العجوز موصلين معاكم أهل وسهلا في حديثكم الكبير نذكر الكلمة المفتاح هي الصداقة الصحبة رشين

ونحساب روحي غالي ونحساب في الشدات بان رجالي ينا اللي كنت بيكم ما نطيح التالي ودرتوا علي الكل وتغيرتوا حركتوا زواجي ونفيتوا حالي حركتوا زواجي ونفيتوا حالي.

0: ابو الزين حتى في خلايا ماكم يا اللي كنت نضرب يوم دان القاكم يا اللي كنت نضرب يوم دان القاكم وفي ضيق شد اليوم لما بنتو راحت ايام الازرع زاكم خذينا يا ذاكم كلام الناس وتعمرتو
1: تفقدت مفصل ذراعي

0: أهلا وسهلا بكم. ظهر لي الكلمة المفتاح يا سليم هي صفي خدم الغربيل، هذيك هي سليم على الأخر، لأنه يقول لك باختصار الصاحب اللي ما هوش صاحب ما حشيش بيه، غربل غربل. خلي كان الصحيح وباختصار، لأنه نرجعوا الصديق الوفي الصادق هو الكنز الحقيقي. مش لازم احنا روحية الكل واحنا نفركسوا على الكنوز تحت الأرض، وهي الكنوز الحقيقية فوق الأرض باختصار، لأنه الصاحب اللي تلقاه وقت الغصرة ووقت الشدة هذاك هو الكنز الحقيقي اللي يلزمك ما تفرطش فيه، وإذا فرطت فيه للأمانة سمعني فيك. أهلا وسهلا مكالمة يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا سي،
0: أهلا وسهلا سي عادل، مرحبا بيك.
1: بيك يا عايش
0: سي عادل الرفاهية، صح لاباس؟
1: وبيك يا عايش كأخوي.
0: يا أخوي منور بوجودك صديقي.
1: أخوي منورين الإذاعة.
0: أخوي عايشك.
1: عايشك
0: أيوه. شنو الصحبة سي عادل؟ الأمور شنو سي عادل؟ برشا ولا شوية عندك ولا قلل ودلل؟
1: سي فتحي كان مش نرجع صحيح قبل كانت الصحبة.
0: أي.
1: قلل ودلل. شوي شوي منه وشوي منه.
0: أيوه.
1: تفهم بقى المثال اللي قالك تو في وقتنا تو ما كل شيء قال يتبدل، كل شيء قالك الصحبة الصحبة والنية ما تهمش. يعني ربي.
0: أي.
1: أي. كنت نسمع قبل الساعة في عماد يحكي قال لك
0: أي.
1: على الصحبة وعلى مثلا واحد. الصحبة ذي أصل عملت الله محمد رسول الله مثلا واحد صاحب واحد.
0: أي.
1: الصحبة قبل الصحيح كانت الصحبة صحيحة وكان واحد صاحب واحد وأصل أخوه كيف وذراعه اليمين واليسار.
0: أي.
1: هو الصحبة تو كما قلت أنت تو وقتنا حاضر.
0: صحبة مصلحة.
1: وقت الشدة ما تلقاش.
0: متاع مصلحة يعني حد وحد المصلحة.
1: متاع مصلحة، ما أنا بعد كان عندك بيه قضية مثال شي يطبق وصاحبك وتعاون وتهز
0: وتجيب. أي.
1: ما تماش ما عادش كما قال لك حتى كي تلقاه حتى بالطريقة كيما ولا
0: يحسب روحه ما شافكش.
1: راهي في فتحة برنامج الله جبتونا راهو باهي راهي باهي
0: هذه. عايش.
1: تفكر باهي في العباد. إن شاء الله نحن إن شاء الله يا ربي يلم الشمل وتسمى العباد وخاصة ما نحكوش على الصحبة على أقارب مثلا وعندك قريبة.
0: أي. أي.
1: أقارب ياسر فما قليل تو تصل أقارب ما عادش الأقارب تتصل ببعضها قليل.
0: أي.
1: مثلا ولاد العم ولا الفاميلي.
0: أي سيلة الرحم يعني.
1: أي نحن نقول أنا نقول نحن صالة تابع سيلة الرحم خاطر سيلة الرحم باهية.
0: أي أي.
1: والعبد اللي يسهل باهية.
0: يمكن هي سي عادل ثم مثل يقول لك اذا مات الجمل تفرقت العديل اللي يلم الراجل الكبير اذا مات لم لا قدر ربي طول في الاعمار ولا العم ولا الراجل الكبير اذا مات ما عادش
1: تنقص. والله جبت عندي عمي هنا كان ولاد عمي يجي ستة وعندي عمي عندي سبع اولاد سبع رجال
0: ما شاء الله.
1: عمي كما قلت انت مش شمل طول سوى قليل قليل قليل باش يطلبوا ولا يسالوا ولا
0: حاجه
1: لا قدر
0: صحيح صحيح.
1: اي خاطر ما خاطر يبني العبد الكبير هو اللي يلم الشمر.
0: اي بالرغم فيها اجر وفيها منفعه وفيها خير للناس الكل.
1: خاطر الشباب نتاع تو ما يهموش يسال ما يسالش عادي كي راه يمشي صباح يروح ليل عادي سي بطل.
0: اي
1: البرنامج هذا بيه سي بطل الله يبارك
0: عايش كيبارك لك سي. اي
1: انت تجيب البرنامج هذا تجيب فكرات كل مره تجيب في حس فكره ترجع بها نقولوا الماضي نتاع 20 و30 و40 سنه تالي.
0: اي والفكر الباهي كيما حكى سي عماد خلنا نزيدوا ناكدوا عليها باش الاخر ننشروا الوعي، الاخر ننشروا الوعي يا رسول الله
1: رئيس ربي لما الشمل.
0: امين امين امين.
1: خويا ويرحم الوالد والوالد
0: عايشك يرحم والديك وربي يخلي لك الوالده عايشك صديقي
1: ربي يرحمهم
0: عايشك.
1: والله ديما نتفاهم
0: اي ربي يستر عايشك.
1: خويا وتحيي لك المدخلين نتاعنا نتاع
0: اي سي الوعر ما سمعناش وباختصار ايه مديده اي سي مو
1: عندك البرنامج سي فتحي نتاع اخ زميلتكم
0: اي
1: البرنامج
0: وعم عثمان وسي جلول الغزواني
1: البرنامج هذاك من البرنامج هذاك السيء ما عادش يجيبوه ما عادش نسمع صواتنا كنا يلمنين الشمل اللي معاك انت في حستك.
0: اي
1: اي على برشا ان شاء الله نسمع صواتهم
0: ان شاء الله.
1: المراه الكبيره هذيك نسمع صوتها.
0: اي يما زين دخلت الاسبوع الفارط راي دخلت الاسبوع الفارط اي ومسلم على الجميع سلم عليها اكيد.
1: الاسبوع وان شاء الله تحيه للعزوزه
0: اي تحيه كبيره ليها. اي
1: تحية وتحية لك انت سي فتح
0: شكرا، عايشك
1: برنامج،
0: يبارك لك، يعطيك الصحة سي فتح،
1: على خير.
0: عايشك، مرحبا يا اخوي، شكرا، اهلا وسهلا. ذاك التحقوا بينا في الاستماع، كي نحكوا على الـ على الـ على الصداقة، نحكوا على الصديق الحقيقي، هو الكتف الثابت اللي تستند عليه في المحن والشدائد. احنا مشكلة في الحكاية ذي، هي في العادة في المبدأ جبدة لي جبدة ليك، مرة عندك مرة عندي، هذيك هي باختصار مع بعضنا في الحلوة والمرة، ولكن للأسف شوية أنانية تخلي ديما نحب صاحبي يضوي علي نهارة اللي مطالب أنا باش نضوي عليه، يعني فص ملح وذيب حتى باش تطلبوا تطلع عليك الرجاء التثبت من الرقم المطلوب، ولا الرقم غير مبرمج في الشبكة، صاحبي غير مبرمج ما عادش، ولكن في كل الحالات ما نشبش الموجود لأصحاب البيه، رأيي موجود، ولكن احنا نرجع في الاختيار، في الاختيار، لأنه عنا ياسر ساعات الأحكام المسبقة نحكم على ناس من بعيد من غير ما خلطوها، يقول لك فلان ذاك يحكوا لي، يا أخوي إيش عندك في اللي يحكوا فيه الناس؟ ما يسألش، ما تحكم على بشر ما تعرف، وخلينا من الأحكام المسبقة، ولكن في كل الحالات كي نحكوا على الأصحاب نحكوا على جملة من الصفات: الوفاء، الأمانة، التعاطف، تقديم النصح بحب ودون إيذاء، خاصة اللي الصاحب الصالح هو اللي عيننا على الخير. أهلا وسهلا، مرحبا، مكالمة أخرى.
2: أهلا بخويا فتحي.
0: يا مرحبا بيك
2: يا أخويا. جماعة الكاف راني نحبكم برشا.
0: مرحبا.
2: أنا ولد الأولمبي الباجي بطبيعتي.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: وأول واحد هنيت أولمبيك الكاف عند تقريب فتحية ولا شكون؟
0: حنان.
2: حنان بشراوي كاكا.
0: لا، حنان بن مصطفى زميلتنا.
2: أي أي أي.
0: أي أخويا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يرحم والديك. وأنت بالذات تقريب سألتك مرة على أخويا لطفي العماري.
0: أي.
2: قلت لي لاباس، ما نعرفش ان شاء الله يكون لاباس، والله الله يعاونها، راجل طيب، راجل وكهو،
0: اي ان شاء الله الناس كل لاباس،
2: على خاطر راجل وصديق ما تركبش على الجيره.
0: اي صحيح، يرحم والديك، خاصه صديق. اي
2: شوف خويا فتحي،
0: اي
2: من شيرتي انا،
0: اي
2: اقسم لك بالله العظيم
0: صادق على الخير،
2: وماني طمع في بطبيعتهم، هما اللي خذاو ومشاو عرواح.
0: أي.
2: أقسم بالله اللي عملت شر مع بشر، بالعكس عامل الخير معاه، واللي عملت معاهم الخير جاوبوني حتى من أقرب الناس لي.
0: أي.
2: الصداقة بخلاف بابا يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: أقسم بربي العظيم إلى ثم صديق في الدنيا.
0: أيوة.
2: إلى لقيت واحد قال لك راه هذا صديقي.
0: أي.
2: رمز زوز بشارهم ولبس عليهم ياسر. أما شوف نتحداك لو تلقى صديق مزمر تاعب بطال مع واحد
0: لبس عليه
2: شهار لبس عليه.
0: أيوة.
2: فركس عليه زي في دكعة.
0: أيوة.
2: فهمنا ولد عمي.
0: معقول.
2: نتكلم فيك 60 سنة مجرب، عشت تونس، عشت باجة، عشت الكيف، عشت ريان، عشت بنزر،
0: خالط ما شاء الله العباد الكل
2: يا ودي 60 سنة.
0: اي
2: نحي منهم تقريبا 18 سنة قراية.
0: اي
2: والبقية مرميد.
0: اوه
2: مرميد باهي وخايب.
0: اي اي اي
2: ها؟
0: اي واللي طلعت بيه الحوص لبيت القصيد اللي راي الصحبة اكثر من الوالد الله يرحمه زيد.
2: اقسم بربي
0: صادق.
2: العظيم لا
0: صادق.
2: تلقى حد صاحبك أكثر من بوك، ولو ضربك وعطاك ترايح
0: في مصلحتك بالعكس،
2: ولكن أراجع روحك تلقى ترايح الكليتها أنت عملت
0: صحيح.
2: أما بخلاف الصداق نتاع البوك،
0: أي
2: تنص ليلي فركس علي، يثبتني فين، يجيني في محايني، يرمي روحه، ولو لين مات يرحم عنده 5 سنين توا، ونعلمك حاجة، عندي 5 سنين
0: أي.
2: ما نحكي مع حد، كان من قال لي صحة نقول له صحة، ما قال لي شيء ما نقعد بعد حد، أقسم بربي العظيم.
0: واضح عندك الله يرحمه. أكاو زيت تقول أنت يزي، قال له دلل ما عادش حاجتي أكاو.
2: سنين، لا قلل ولا
0: انا
2: زاد.
0: لا ما
2: دايما
0: عادش جم.
2: قال لك، دايما قال لك صح،
0: قول له صح،
2: قول له صحتين
0: هكا.
2: وكان من تعدى وخلاك، احمد الله احمد الله اللي ما جاش غار عليك على حاجه.
0: يا اخوي الله يرحم الوالد، وشكرا على النصيحة ومرحبا
2: بك. يا ربي يا ربي،
0: أي.
2: ما نعرفش انت قادر بروحك.
0: اي
2: اكل الراجل الطيب لطفي العماري، راني صدقني مستانس نتفرج عليه في
0: أي.
2: قناة
0: كاف، اي في قنوات خاصة هو، خاطر عليه عمومي احنا ما عندناش بيه علاقة، ما ولد الكاف ونشرفوا به وغيره. اي معقول.
2: ولد الكاف وراجل وسيد
0: أي.
2: الرجال.
0: اي واضح،
2: ورجال نعرف فيه كيف
0: ربي يستر.
2: رجال
0: ربي يستر.
2: الصداقة الصداقة ماتت بالنسبة لي أنا، ماتت مع بابا
0: الله يرحمه، أو جبت له رحمة الله يرحمه،
2: يرحم والدي.
0: شكرا يعطيك الصحة، شكرا على النصيحة. مرحبا، شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. نذكر تعقبينا في الاستماع، كان ثم مكالمة أخرى، مرحبا، ما كانش نمشوا. ثم مكالمة، يا أهلا.
3: اهلا بولد.
0: اهلا بام زينه. اوه
3: عايش وليد،
0: شنو احوالك؟ صحه لاباس؟
3: عايش وليد الحمد لله، عايش وليد.
0: نسمعوا صوتك نفرحوا، هاي
3: يفرح قلبك،
0: الحمد
3: يفرح
0: لله.
3: قلبك ربي ينورك.
0: عايشك يا لاله، مرحبا، عايش
3: ربي يباركك. ما شاء الله على وليد،
0: عايشك
3: ربي
0: يخليك،
3: ما شاء الله.
0: عايشك،
3: نسلم عليك فيها ونسلم على المرافقين معاك، وشي سليم معاك،
0: اي سليم والف،
3: ومع اسره الاذاعه الكل نسلم عليهم.
0: عايشك ربي يخليك.
3: وليدي بالحق، نحن بكري كنا بالحق، جار كي يحاول بحدنا نبكوا عليك، كانوا فارقنا واحد بابا ولا خويا، كنا بالحق لجيران، ولكن نقولوا العشرة نحن عايش بالحق. وليدي توا جيكم، توا ربي يعطيك الوقت الطيب، وما نكذبش عليك راني معناها مشني فهمتها بالقدا.
0: اي لا لا، وساعات ام زينه ما تفهميش خير، خليك كيك خير.
3: هاك وليدي، ربي
0: ربي يخليك ويبارك
3: طيب
0: لك، وربي يطول عليك،
3: يطول في عمرك. علي
0: شكرا،
3: نسلم عليكم والكل بالله، ونسلم على الواعر وعادل ومنزي بالله، نحب نسلم. واذا كان تسمح لي من يومين
0: تفضلي،
3: نحب نسلم، نحب نسلم برشا برشا على هاني المدفعي، ولا بنتي رانا ما نسيناكش، وراكي ديما في قلوبنا، وراني البارح برك في البرنامج نتاعي حاجه قاعده نتبع فيها حتى للسته، قولها رانا نحبوك برشا وما نسيناكش، ما نسيناكش خلاص.
0: واضح، حاضر يا ابن غالي، الا مرحبا، مرحبا، عايشك ومرحبا، فرحتنا بالمداخله، شكرا لك،
3: يفرح قلبك، ربي يهنيك وربي يبارك،
0: عايشك وربي يخليك،
3: يعطيك الصحه، يسلم عليك انت برشا برشا،
0: مرحبا بك،
3: عايش وليد، عايش وليد،
0: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم، هذا حديثكم كبير، هناء مدفعي التحيه اكيد توصلها ان شاء الله، وشكرا لكل اللي يسمعوا فينا وكل اللي يطلبون، البعض تحصل علينا، يعني البعض ما طلبش ما نجيبش يتحصل، ولكن في كل الحالات مفهوم اليوم وحديثنا على الصحبه، حديث من الصميم، حديث كبير يلخص كل شيء، رجعين، اهلا وسهلا.
4: صايغ عليك الفجر يا اي، وانت وينك اي، وانت وينك، جاك الندم ولا اي راسي، اي واللي خاتك عينك، اي وانت وينك، صايغ عليك الفجر يا اي، وانت وينك، هاي وانتي وينك، جاك الندم ولا ناسي، هاي واللي خاتك عينك، هاي وتحبيني قيد ما عملت معاك الخير، هاي وتحبيني يا

أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بينا في الاستماع. هذا حديثكم كبير، آخر كلمة نختموا بها الحديث الكبير، أكيد ختاما لكلامكم. وشكرا لكل من تفاعلوا معنا، اللي ما تفاعلوا إن شاء الله فرصة أخرى. الصاحب صحيح كنز، حافظ عليه ورد بالك ضيعه في الأمان.

0: قديش من فرص ضاعت وعلاقة توترت بسبب دقائق ولحظات انتظار وتأخير؟ احترام الوقت والمواعيد بين ضغوط الحياة وثقافة الالتزام، وهل أصبحت المواعيد في مجتمعاتنا مجرد أرقام تقريبية؟ رأيكم يعنينا؟ من لما تتخلفوش على الموعد وطلبونا على الرقم 78-227-700 كالعادة نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية في وجهة نظر. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: الثالثة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي سنف باء بمعتمدية غاردمة بنسبة تجاوزت 20%، وذلك بكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وتقت استيعاب 105 سريرا، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة والمناطق المجاورة. نظمت اليوم مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة برنامج ساعة وقاية لفائدة شباب مركز التكوين والتدريب المهنية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. هذا وبينت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية حنان مستور أن التظاهرة قد تضمنت ورشات مختلفة في التثقيف الصحية وتنمية المهارات الحياتية والإصغاء والتوجيه النفسية وتعزيز الأمانة الرقمية بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية ورفع درجة الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر وتنمية قدراتهم على الوقاية واتخاذ القرارات السليمة وتعزيز الأمانة الرقمية. تنعقد اليوم وغدا بالعاصمة الدورة السادسة من أيام التشغيل تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتهدف هذه التظاهرة إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولية وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. أطلقت اليوم الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إطار حملة شغنية التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 22 فلسطينيا، كما احتجزت العشرات خلال اقتحامها اليوم عدة مناطق في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم نقلا عن مصادر أمنية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: أحلى تحية الأحلى مستمعين وين ما كنتوا، صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف، مرايا الجهات، لقاء جديد يجمعني بكم فاتن التجاني مباشرة من باجة. فريق كامل اليوم يرافقنا في إعداد وتقديم لقائنا، وخاصة الحرص على جودة الصوت والصورة اللي توصلكم. هندا اليونسي بلمساتها الفنية، منير الجندوبي في النقل، وعباس جوابلية مباشرة من باجة لمساته. في لقائنا لليوم مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها، بعد شوية الافتتاحية ثم حدث وتعليق اللي نحكي فيه على آخر الاستعدادات للدورة 12 لمهارات

0: مهرجان الكريمة بيوشتاتا وفرص تثمين هذه هي الثمرة. في ناس ومشاغل، الحديث باش يكون على إشكال تزويد عدد من الأكشاك بعمادة عين جمالة من معتمدية تبرسق بالماء والكهرباء. في أرقام مدللات، جملة من الأرقام سلطوا عليها ضوء في لقائنا، تبعوها بعد شوية. في ركن ضيف الأسبوع الحكواتي وصانع المحتوى أمير محمد ثامر بخلاف البلاغات والخدمات. خليكم معنا، شارة الركن الأول وراجعين.
1: الافتتاحية.
0: التراث في باجة، من التظاهرات الثقافية إلى مشروع اقتصادي وسياحي، هو محور حديثنا في افتتاحيتنا لليوم. من تستور إلى تبرسق، ومن ضفاف مجردة إلى المواقع الأثرية المنتشرة في ربوع باجة، تعيش الجهة في الفترة الأخيرة على وقع حركية ثقافية وتراثية لافتة، أعادت تسليط الضوء على ثراء المنطقة وما تختزنه من ذاكرة تاريخ وتقاليد وحرف وموروث متنوع. ذيا بجردة ولا طريق مجردة كانت واحدة من التظاهرات اللي جمعت بين الثقافة والتراث والسياحة، تظاهرة فتحت المجال للتعريف بالخصوصيات المعمارية والتراثية للمدينة ومحيطها، خاصة مع حضور عدد من الحرفيين والمنجين وأصحاب المبادرات والمشاريع السياحية. تزامن هذا مع اكتشافات أثرية جديدة في موقع هنشير الماطرية من معتمدية تبرسق، ومع هالاكتشافات يرجع الحديث من جديد على القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة. ومن هنا تتطرح برشا أسئلة، كيفاش نحولوا هالرصيد اللي تسخر به الجهة من مجرد معالم ومواقع وحكايات متوارثة إلى مسالك ثقافية وسياحية وحتى مشاريع اقتصادية يستفادوا منها أبناء الجهة. باجة بكل مقوماتها، دستور بعمارتها الأندلسية، تبرسق بتاريخها ومواقعها الأثرية، تجب بخصوصياتها ومنتوجاتها المحلية، نفزة ببحرها، مجاز الباب بجبالها، عمدون بنوارها، قبلات بخضارها، وكل ما يجمع بينهم من حرف تقليدية وعادات وحكايات شعبية. اليوم ولاية باجة تفتح أبوابها من جديد لاستقبال تظاهرات تجمع بين الثقافة والسياحة، تظاهرات للتعريف بإنتاج الجهة الفلاحي الحرفي وموروثها، تظاهرات تشكل فرص استثمارية وتنمية مش مجرد مناسبة موسمية.
2: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: حدث وتعليق.
1: ما زلنا مواصلين معكم لقائنا في مرايا الجهات مباشرة من بيجا سويعة من زمان، والبداية في حدث وتعليق نحكي على آخر الاستعدادات للدورة 12 لمهرجان الكريمة بي وشتاتا، فرص تثمين الثمرة هذية، الثمرة العائلية اللي اليوم وفود أجنبية واللي تتسلط عليها الضوء. أكيد باش نكتشفوا هذا وأكثر مع رئيس مهرجان الكريمة، رئيس جمعية مهرجان الكريمة بي وشتاتا سي شريف الدلاعي. سي شريف مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بكم، صباح الخير مستمعي إذاعتك العريق.
1: تحية ليك سي شريف وشكرا على تلبية الدعوة.
2: مرحبا
1: سي شريف. خلينا نبداو آخر الاستعدادات وإحنا على أبواب دورة جديدة، وين وصلنا توا نجم نقوله، خاصة أنه الموعد قاعد يقرب رويدا رويدا، آخر شهر أكتوبر أكيك.
2: أي صحيح، توا نحن في اللمسات الأخيرة، معناها حضرنا كل شيء تقريبا، استعداداتنا حاضرين دون باش نثبتوا التاريخ مع السيد المعتمد، يعني مع الجهات الرسمية، ويكون بالتالي نطلقوا في التحضيرات اللوجستية والمهرجان يجي يكون موجود إن شاء الله
1: بإذن
2: الله في 24-25-26 مبدئيا
1: إن شاء الله،
2: بنهار وآخر بنهار إن شاء الله.
1: هذا الموعد اللي إن شاء الله بش يكون فيه دورة 12 لمهرجان الكريمة. شنية أبرز الخطوط اللي نجموا نعرفوها على الدورة هذه، وإلا شنو جديد اللي بش يحملوا المهرجان في الدورة 12 سي شريف، خاصة كي نقارنوه بالدورات بتاع السنوات الفارتة؟
2: احنا في المهرجان عنا خطوط ولا حاجات ثابتة في المهرجان، ثوابت ما تتبدلش.
1: أيه؟
2: اللي هي الندوة العلمية لازم منها، على خاطر نحن نحب نوصل الحاجة من الندوة العلمية هذه حول ثمرة الكريمة، نحب نوصل باش نتحصلوا على شهادة المنشأ لتثبيت الكريمة بوشاتها كثمرة مميزة لنا. احنا نحب الهدف نتاعنا اللي مازلنا ما وصلنا لهوش، ولكن يلزمنا نوصلوا، قاعدين نجيبوا في مسؤولين وفنيين وتقنيين، معناها أخصائيين في الفلاحة وناس تفهم في الكريمة، والكل نحبوا شهادة المنشأ.
1: ألور
2: يعني الندوة دي ما حاجة ثابتة، عندنا نشاط الأطفال حاجة ثابتة، عندنا المعرض الاقتصادي حاجة ثابتة، تنشيط المدينة، الفولكلور ما ننسوش، والسهرات الفنية بطبيعة الحال.
1: احنا شفناكم في دورات سابقة سي شريف، اهبطوا بالمنتوج هذايا لتونس العاصمة وعرفتوا به، هذايا من الكورونا اتنحى النشاط هذا، باش فما امكانية انه يرجع السنة ولا لا؟
2: السنة صعيب شوي الاسباب. اولا احنا معناها السنة تعملنا والعمناول والجديد في المهرجان، انا نحن نعمله في مهرجان من غير حتى دعم مالي.
1: باعتمادات ذاتية
2: يعني باش يتعمل هذايا، احنا ما خذينا من عند حتى إدارة فلوس يعني باش نخدموا به، اعتمادات ذاتية وتعاملين على دي سبونسور وجمعيات وغير تعرفين، ونعملوا في المهرجان هذا بغير ما نكلفوا الدولة حتى ملي.
1: واضح.
2: ان شاء الله في الدورات الجاية ناخدوا فلوس كما خذينا قبل، والنجم نمشوا نحن مشينا حتى للسقف راهو بالكريم للجنوب.
1: تمام.
2: وزعما برمجنا جات الكورونا، زعما برمجنا خارجين للجزائر. بطلب منهم بطبيعة الحال، وزعما ماشيين نهزوا الكريمة للجزائر. مع الأسف جات كورونا حبست الحكاية، زاد عملنا احنا حكاية أننا نعملوا مهرجان من غير ما نحتاجوا التمويل ومن غير بمعناها مجهود ذاتي، وقاعدين نعمل في مهرجان مجهود ذاتي. طبعا راهو في كل مجهود ذاتي راهو فما ناس تعاون فينا، راهو فما ادارات تعاون فينا، صحيح الدوله ما تنتج فلوس، ولكن مندوبي ثقافات عروض مثلا المكتبه الجهويه وتدخلات سيد معتمد وذا وجمعيات زاد قاعده تعاون فينا، راهو اما ما خديناش فلوس اسباس من عند الدوله.
1: واضح. به سي شريف، احنا اليوم كي نحكيو على قطاع الكريمه وخاصة اليوم في الموسم هذايا مع العوامل المناخية اللي عشناها في الصيف هذايا، أكيد كانت فما بعض التأثيرات على صعبة الموسم هذا. خلينا ناخذ فكرة معاك على واقع القطاع في السنة هذه.
2: هو الكريمة مش كيف الفراز مثال تحب تقوي الإنتاج تزرع سامي صح أسرع لأنه نفس العام ينتج عرش الفراز تنتج الكريمة. رأى نحن شجرة نزرعها ونستناها أربعة ولا خمسة ولا ستة سنين باش تدخل في دورة الإنتاج. احنا كان عندنا طموح قبل أنا نوصل لأربعمية طن كريمة في العام نرفع الإنتاج، وهذايا وأربعمية ولا خمسمية طن هذا كان حلم. رأي هي في النهاية شجرة تاع عائلة فتزرع قدام الدار. تولت سواني يعني في المهرجان ولات ثانية كريمة، ثانية فلان ثانية فلان ثانية فلان، ولت كريمة ولت تزرعها ولت سواني يعني مساحات ولت تحتل في مساحات. هذا جديد قلت كان طموحنا 400. جات عندنا زوج أسباب عطلت شوي عملت أمورتيسمون للحكاية هذه. أولا الارتفاع الكبير تاع درجة الحرارة والماء مش موجود. ثانيا عندنا موجة تاع الحرائق اللي تعدات عندها عامين التالي واللي كلات برشا من شجر أشجار الكريمة يعني والقواس في نفس الوقت لأنهم متدخلين في بعضهم. يعني كانت الحرائق نتاع أول عام كانت كارثة الحق ونقصت، ولكن الفلاح تمسك وشد صحيح والأرض تفرق زاد عاود تزرعها، ولكن نستنوا دورة إنتاج تجي كما قلت لك. معناها الشجرة مش تزرعها تو تنتج تو كيف الفراز ولا كيف عرش الفراز ولا غيره. الشجرة يستناها أربعة وخمس سنين. يعني نحن تعطلنا شوي وإن شاء الله نرجع للهدف نتاعنا وللطموح نتاعنا في السنوات القليلة القادمة وقت
1: إن شاء الله
2: تكبر وتعطي منتوج.
1: بيه سي شريف السنة خلينا نقوله فما حاجة جديدة في وشتاتا اللي هي حضور وفد أجنبي، خلينا نقوله جاء للاستفادة.
2: ولا.
1: نعم
2: نجم نسموه سكوف أول مرة تقع على خطر
1: هذا هو احنا حبيناه يكون عبر موجاتنا اللي هو الحضور الياباني هكا.
2: اي الحضور هو وفد ياباني كمشارك في وفد من اليابان تبع فرق اليابان مشارك في مهرجان في نشاط من نشاطات مهرجان الكريمة هي رياضة المشي اللي نحن عملناها. اخترنا بشكون باست سواني ونشوفوا الكريمة على عين المكان ندخلوا لداخل باست البلاد باش يشوفوا الكريمة. والوفد الياباني أظن أنه أثروا على بعضهم. اليوم سنة زينا تاو عنده تاو مدة صغيرة وفد ياباني آخر جانا وحب يعمل بروجي وبدأ فيه، مش حب يعمل بدأ في البروجي وهو
1: البروجي تجفيف
2: تجفيف الكريمة كيف الشريحة يقلبها معناها تجفيف الكريمة. وانطلقوا ديجا واخذوا محل كبير وبدأوا ياخذوا حتى في الكريمة وبدأوا في عملية التجفيف. يعني هذه أول مرة
1: التجربة هذه سي شريف لمزيد تثمين هالثمرة هذه لمزيد التعريف بها، وهل أنه فما إمكانية لفتح أسواق خارجية منها اليابان معناتها سي شريف؟
2: والله تحنا توا احنا قاعدين المهرجان يعني كان عنده دور كما قلت أنت قبل، هزينا لتونس هزينا للساقط هزينا للساحل وعرفنا بالكلمة كثمرة ساعة. وبعد جبنا مختصين في الطبخ وثمناها بحاجة أخرى. الكريمة ماهيش كان ثمرة برك تاكل الكريمة بشوي معناها يحضروا منها معناها أطباق حلوة وأطباق مالحة ديجا وهذه تعرفوا. ثم جينا المرحلة حكينا نحن قبل في ندوات علمية على بحضور سفراء اليابان والصين لأن العباد هذه الناس هذه عندهم برشة الكريمة وعندهم تاريخ في الكريمة مش كيف احنا معناها يسمى 70 و80 سنين سموا تو الكريمة هما أقدم. يعني حكاوا لنا راهو على حكاية تجفيف الكريمة وحكاوا لنا حكاية أن الكريمة تتحول كيف تفاح ما بديش هو يعملوا لها مواد معاش فيها الكلوخية ذيك معاش الخروشية الفلسات فلسات الكعبة حتى يابسة تاكلها تحس بطعمة الكريمة وتحس بحلاوة الكريمة ولكن ما تحلش في السير في الجراج من قبل. يعملون في هذا في إطار الورشة هذه تعمل جديدة هذه تاكل كعبة الكريمة عادي وهي يابسة بالذات معناها لأنه ربما منافعها على المعدة منافعها على المصارن عندها منافع كي ناكلوها بالذات يابسة يعني لكن الانسان ماهوش قادر ياكلها خاطر هي عندها كلوخيه وتشد في اللسان وفي الجراجم وكل شيء. توا الطريقه اللي عاملينها هما الجديده هذيا تنجم تاكل الكريمه وهي يابسه ما تستناهاش للطيب وتتمتع بما نفعها على خاطر عندها منافع زايده على الكريمه وهي طايبه. وهذا اللي يعملوه في الورشه اليابانيين هذوما يعني الحقيقه هو مكسب لينا نحن من هو زاد نحن ارتبطنا معاهم وكل شيء وهما باش نتعلموا منهم وبعثنا شكون دخلناها معاهم باش يتعلموا وياخذ منهم الطريقه يعني استغلنا الفرصه ما خليناهمش
1: سي شريف وين فمش فرص اخرى للاستفاده من الخبره والتجربه اليابانيه في تحسين الاصناف مثلا في طرق الانتاج كما هكذا نشوفوا في التحويل احنا شركناها هالثمره هذه في منتوجات في اوكليت هما اليوم هم هزوها للتجفيف كيف معناتها الفرص بتاع التصدير
2: هذا طولحنا هو بالمرحله ما تجيش تقول انا نحب نصدر اليوم يلزم كميه كبيره ويلزمك وهذا قلت لك كان طموح قبل ان نوصل الكميه اكبر معناها ولكن مع الاسف عمل صار لنا عمر تسمع هكا فريناج شوي على خاطر بحكم الطقس والحرائق اللي صارت ولكن نحن رانا ما خليناش الفلاح في وشتاته الشجره راه متبنيها على خاطر قلت لك انت مثلا في وشتاتك تبني دار قبل الجردة بتاعك أول حاجة تغرسها هي شجرة كريمة قبل ساعات تنتج شجرة كريمة والدار ما كملتش يعني تكبر قبل ما تكبر الدار قالوا لنا ما خلوهاش وإن شاء الله نرجعوا للطموح نتاعنا والأهداف نتاعنا ونولوا وقتها ندلوا على الترويج البرة وبما أننا نحن تو هاوجونا الناس جاتنا لنا نحن قاعدين وهم جاونا على خاطر المهرجان الحق كان دوره والمهرجان مش وحده رب وسائل الإعلام كيف إذاعة الكافة اللي هي متبنيتنا تبني تام يعني والدليل حكته وانت بذل مهرجان ما تحددش جد ونحكوا عليه واستضفتنا معنا مشكورة وهذا باش يخلي شرط الكريمة تعرف البرة ورانا بنخدموا عليه رغم انتم احنا نحن انا مناش باش نخدموا حتى كان عندنا برنامج باش نمشوا للجزائر البرة
1: ان شاء الله ربي يسهل فيه المشروع هذايا وتمشي الكريمة وتخرج خارج حدود الوطن وهذا راه واجبنا سي شريف احنا مهم جدا انه نساندوا المهرجان هذايا اللي بدا صغير لكنه قاعد يكبر من سنه لسنه ويخدم على ثمره من شجره عائليه الى منتوج اليوم قادر انه يكون مورد رزق لاهالي المنطقه كيف انه هو يكون لما لا منتوج حاضر في الاسواق العالميه وياخو ان شاء الله احنا نتمنوا انتم تزيدوا تخدموا على العلامه هذه بتاع المنشا اللي قاعدين تخدموا عليها
2: ان شاء الله يعيشك وحفاتن انت ديما ما الحق في وشاتها موجوده واللي جزء منا
1: يعيشك
2: كثرت انك تجي وقاعده تواكب في الاحداث في وشاتها في المهرجان في المنتوجات بتاع وشاتها كل بمختلف انواعها لدرجه انك وليت جزء منا واذاعتك كل جزء منا وعادي انا اليومين واذاعه كاف ونلقاه غدوه نتكلم عنه وبعد غدوه بعد غدوه هي اذاعتنا واذاعه الشمال الغربي صوت الشمال الغربي بامتياز بارك الله فيك اخت فاتن ونشكر اذاعه الكاف شكر كبير على المجهود اللي قاعده تعمل فيه باش تعرف بالجهه ومنتجات الجهه والاحداث الثقافيه والاقتصاديه في الجهه.
1: يعيشك سي شريف واحنا نشكرك زادة على تلبية الدعوة وعلى زادة كيف اللي انت واحد من ابناء الجهة هذه واللي قاعد تخدم باش الجهة ديما تكون منورة والجهة تكون موجودة وحاضرة في الاعلام. شكرا لك سي شريف بالنجاح وتوفيق ان شاء الله في الدورة 12 لمهرجان الكريمة بوشتاتة. كان هذا سي شريف الدلاعي رئيس جمعية مهرجان الكريمة بي وشتاتا الوفد الياباني هذا اللي هو اليوم موجود لتثمين الثمرة هذه من خلال التجفيف إن شاء الله لما لا احنا نشوفوا هالثمرة هذه اللي هي من شجرة عائلية إن شاء الله تكون موجودة في كل الأسواق الخارجية والعالمية. فاصل غنائي قصير ثم لنا عودة.

0: ناس ومشاغل.
1: في ناس ومشاغل للقائنا لليوم نحط الرحال في معتمدية تبرسق، تحديدا عمادة تعين جمالة. نعرف الطريق الوطنية عدد 5 تنتصب على طولها في المنطقة هذه، منطقة عين جمالة، جملة من الأكشاك. الأكشاك هذه هي اليوم مورد رزق لي.
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: جوا كشك نتاع ملاوي، ما عنديش ضوء، ما عنديش ماء، ما حبوش يخلونا نبنوا حتى شيء، حبوا على الماء ونحبوا على الضوء. وعدونا قالوا لنا باش نجيبوكم ومازلنا نستنى. زملاء بحذانا عندهم الضوء وعندهم الماء، نحنا لا، قالوا لنا استنوا اصبروا تو يجيكم. ناخذ في الطن، الطن فسد لي، العجينه فسدت لي تويك. احنا مسكرين عليه، مسكرين خاطرنا معنا الضوء فسد لنا كل شيء.
2: عندي تو بريود حاسيلو، عملت رخصه نتاع بناء كشك، بيع في وكجافه، صرفت حاسيلو فلوس ما قربت، نقولوا احنا 10 ملايين وقروضات، وتسلفت فلوس وديجا مشروع حاضر، ماتريال وحاضر، جيت نستنى في الضوء يعني باش تعاوني البلديه ولا المعتمديه اللي يساعدوا لي الضوء، ما فما حتى حل يعني لحتى الضوء. ديجا راني حابس انا، فهمتي، صرفت فلوسي كل وبقيت نستنى في هي على الطريق الرئيسيه، كشك على الطريق، وجريت جريت وما فما حتى حل للضوء.
3: انا عندي كشك نتاع ملاوي في عين جماله على جي بي 5، تعامل مطلب نتاع ضوء وماء، ما حبوش يجيبونا للضوء للماء. هاك النهار عملونا اجتماع في البلديه نتاع تبرسك، الصحه قالت لك ما عندكش الماء والضوء ننسكر لك المشروع. عندي عائلات ماشي وحدي، راه عندي معايا زوز نساء يخدموا، عندي معايا راجل يفلك في الحطب، بنايه وراجل، يعني انا عائلات نسترزقوا من هذي. انا زوزك شيك مقابلين بعضهم، عندهم الماء وعندهم الضوء. قالت لك ليه هذاكم اخذوها قبل وما نعرف شنو قبل، هاتونا تو ونحنا تو. الصحة قالت لك راني نجي نعطيك مهلة متاع شهر، نجي ما نقاش عندك ما وذا ونسكر لك المشروع متاعك. يا خيتي ناك تسكر لي مشروع مني مشنوك، باش مش نقري صغاري والعباد اللي تخدم معايا مني مشتوك، رانا ناكلوا من عائلاتهم. مش نيني بركة رو عنا يظهر لي ستك شيك ولا الكل معناش من الأمال ضو.
4: هذا هو صوت المواطن اليوم في عين جمالة، أصحاب عدد من الأكشاك المنتصبة على الطريق الوطني عدد 5 اللي يطالبوا بتزويدهم بالماء والكهرباء. لتوضيح الصورة معنا عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب عن ولاية بجة سي كمال الماجري. سي كمال مرحبا بك.
5: مرحبا بكم صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف، ديما مواكبين مشاغل المواطن وبالتحديد تعرفوا عين جمالة. عين جمالة راي اليوم أصبحت قرية شبه سياحية، وإحنا اليوم تعرفوا أنتم عين جمالة، اللي يتعدى عين جمالة يلزموا ياخذ كسكروت ملاوي، يلزموا ياخذ الكليل والزعتر، يلزموا ياخذ التاي، يلزموا ياخذ العسل. راهو اليوم احنا تعرفوا انتصاب تاع الاكشاك على الطريق الوطنية رقم 5، قرابة 10 اكشاك، فما شكون عنده الماء والضوء في الفترة السابقة، في العشرية السابقة فما شكون تمتع بالماء والضوء، لكن فما يمكن 6 اكشاك ما عندهمش ماء وضوء. اليوم بالحق اليوم رانا كسلطة محلية وبالاتصال مع السيد معتمد تبرسج والسيدة كاتبة العمل
4: كاتبة العمل البلدية
5: البلدية لتسيير بلدية تبرسج، معناها ساعين نحن باش نشوفوا لهم صيغة باش نجموا ندخلوا لهم الماء والضوء. وآخر سيد الوالي مشكور جدا، زار قرية عين جمالة واطلع على مشاغل لأصحاب الأكشاك مش متمتعين بالماء والضوء، وإحنا ساعين مع السلطة الجهوية معناها باش نزودهم بالماء والضوء. وتعرفوا أنتم اليوم رأوا الأكشاك هذوما راهم قاعدين يخدموا في عباد، راهم يسترزقوا برشا برشا برشا عباد، راي معناها قاعده تسترزق من الاكشاك هذاما. فما شكون كما قالت الاخت يفلق في الحطب، فما شكون يطيب في الملاوي، فما شكون يبيع في التاي، فما شكون يبيع في الكليل والزعتر، فما شكون يبيع في العسل، وهذا موارد رزق ما نجموش احنا اليوم ما نعاونوهمش. انا باتصالي مع السيد الوالي هو وعد نوعا ما اللي فما كان مش يلتزموا هما بالمعنى باش يعملوا نفس الموديل نتاع الاكشاك، نجموا نعطوهم الماء والضوء.
4: معناتها اليوم سي كمال في اخر زياره للسيد والي باجا للمنطقه، فما حرص على حل الملف هذايا.
5: طبعا الاخت فاتن معناها بزياره السيد الوالي هو حريص جدا على معناها باش الأكشاك هذاما يكون تزويد، يقوم تقوم البلدية مصالح البلدية بتزويدهم بالماء والضوء باش يواصلوا النشاط نتاعهم في بيع الملاوي. تعرفوا انتم اليوم التغيرات المناخيه والسخانه، والواحد هم يبيعوا في ما تعرفوا الاكله التقليديه الهريسه العربي والسلطه المشويه العربي، فهمتني؟ معناها يلزمها فريجيدارات ويلزمها ضوء ويلزمها ماء، وتعرفوا انتم الصحه اليوم راهو تمنع الانتصاب هذا، الانتصاب على الاكلات الخفيفه دي على خاصه على الطرقات.
4: به فماش اجال واضحه لتسويه الوضعيه، وخاصه انه انت اكدت لي سي كمال انه تم مطالبه اصحاب الاكشاك هذه انهم يستجيبوا الجمله من الشروط، منها يكون فما بناء موحد. معناتها
5: يعطيك الصحه بالضبط، هو البي فما شكون استجاب وفما تحسينات نوعيه معناها في الاكشاك. انا كل جمعه نهبط نشوف وراه ومعناها ونسال الاصحاب شنو حساب الاكشاك، شنو عملوا، شنو معناها زادوا، شنو حسنوا، فهمت؟ فما فما فما نوع من التحسين، ولكن هو مش واحد معناها 100%، اما لكن هو ما وقت اللي معناها يلتزموا بالتحسين الموحد للاكشاك نتاعهم، ومش نطالبوا السلطه الجهويه بالتزويدهم بالماء والكهرباء.
4: واضح، شكرا لك سي كمال المجري عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كانت هذه حقيقة وضعية عدد من الأكشاك اللي يطالبوا أصحابها بتزويدهم بالماء والكهرباء بمنطقة عين جمالة من معتمدية تبرسخ. إن شاء الله تم الاستجابة للوضعية هذه وتم التسوية بتاعها، خاصة أنه كما قلنا هذوما موارد رزق وفي نفس الوقت هما دعامة للسياحة بالمنطقة. فاصل غنائي قصير ثم لنا عودة.

0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات لليوم باش نحكيو على زوز مشاريع قيمة دعم أسطول بلدية زهرة سيدي مدين من معتمدية عمدون، وكلفة عدد من المشاريع البيئية في ولاية باجة. البداية بالتجهيزات الجديدة اللي باش تساهم في دعم أسطول بلدية سيدي زهرة سيدي مدين من معتمدية عمدون، دعم أسطول النظافة وخاصة زد التنوير العمومي. في الأيام الفارطة تم دعم البلدية بزوز شاحنات جديدة، شاحنة ضاغطة مخصصة لرفع ونقل الفضلات المنزلية، وشاحنة مزودة بسلم مخصصة للتدخلات المتعلقة بشبكة التنوير العمومي. تندرج التجهيزات هذه ضمن مشروع بقيمة 500,000 دينار في شكل مساعدة استثنائية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، بهدف دعم وتعزيز إمكانيات البلدية بطبيعة في مجالي النظافة والتنوير العمومية. مبروك لكل أهالينا في بلدية زهرة سيدي مدين من معتمدية عمدون. نمشيو للرقم الثاني واللي هو فيها الحديث على جملة من المشاريع البيئية في ولاية باجة. المشاريع هذه تهم خاصة نهاية أشغال محطة التطهير بواد الزرقاء، إنجاز 21 كيلومتر من القنوات وربط 1200 مسكن بالشبكة العمومية، تطهير 3 أحياء شعبية قصد ربط 500 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير، وتطهير 4 أحياء شعبية إن شاء الله باش يكون خلال سنة 2027. نذكروا زادة أنه أشغال شبكة التطهير بقبلات بلغت 80% نسبة التقدم بتاعها، ومازلنا نستناو في استكمال دراسات إنجاز محطة التطهير بسيدي إسماعيل وبمدينة دقة. هذوما عدد من المشاريع كما قلنا البيئية اللي قاعدة تتقدم رويدا رويدا في ولاية باجة. شارة الركن اللي باش نستقبلوا فيه ضيفنا وراجعين.
0: ضيف الأسبوع.
1: أحلى تحية لكم الكل وين ما كنتوا. في ضيف الأسبوع لليوم انسلطوا الضوء على تجربة شاب تونسي اختار أنه يجعل التراث والثقافة والحكاية الشعبية جسر للتواصل مع الناس. حول الشغف بتاعه بالقهوة العربي المشروع ثقافي سياحي. ضيفنا اليوم أمير محمد ثامر، أصيل معتمدية تبرسق، صانع محتوى وصاحب عديد التجارب الفنية والثقافية، شارك في عدد من التظاهرات والمهرجانات من خلال تجربة الحكواتي، وتعرف زادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بتقديمه لمحتوى طريف وظريف. ضيفنا محمد أمير ثامر، مرحبا بيك وشكرا على قبول دعوتنا.
2: يعيشكم مدام فاتن. أول حاجة نحب نشكر إذاعة الكيف على حسن الاستقبال وليك انت مدام فاتة، وخاصة كافة مستمعي إذاعة الكيف.
1: احنا نرحبوا بيك بطبيعة الحال أمير. اليوم أمير صاحب تجربة، خلينا نقوله تاع شاب، احنا اليوم حبينا نثمنوا هالتجربة الحلوة هذية. هالشاب هذية من خلال لباسه، ثيابه، السروال العربي، البلغة
2: السورية
1: والفرملة، الفرملة والشاشية،
2: القرمز تاع تاع الصناعة التقليدية اللي هي رمز من الأصالة والتراث لتونس.
1: به خلينا نبدأ أمير، معناتها نعرفوك في الحكواتي، شفناك على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شنو اللي خليك اكتشفت العلاقة بينك وبين التراث والحكاية الشعبية؟ عندكم شكون مهتم؟ كيفاش بدأ الغرام بيه التراث وباش أنت اليوم نشوفوا أمير بالزي هذا بالشغف هذا؟
2: أول حاجة أنا راني من الأول كنت صغير راني مغروم بالمطالعة. هي روى أنا كنت نقرأ في الأدب كما أدب تاع الكاتب تاع حسين، نقرا في الادب تاع جبران خليل جبران. كانت امي كانت تشجع فيا على القراءه والمطالعه هكية. كنت قبل نسمع برشا برشا لل سي عبد العزيز العروي،
1: خرافات العروي اللي تربينا عليهم،
2: اللي تربينا عليهم. ديما امي ديما تقول لي اسمعوا اسمعوا، ديما ديما اسمع وديما اتفرج فيه وشوف طريقه الالقاء تاعو وشوف كيفاش يحكي. وكنت نسمع الماما كيفاش كانت هي راهو راهو من العائله، راهي هي راهي تجي من العائله، تجي من حتى من الجدات، تسمع من الجده
1: وتسمع من
2: الخرافات وكلها، وتجي من الكبار راهو هذيك. وبعد بشويه بشويه تقعد ريت الحكواتي هو يزمو يسمع ويزم يكون يطالع يسمع ويطالع ويحسن مخارج الحروف في الإلقاء.
1: انت كيفاش حولت هالشغف هذايا المشروع حقيقي اللي هو القهوة العربي اللي هي جزء من أصالتنا، كيف كيف بلباسك التقليدي المميز وفي نفس الوقت تجربة الحكواتي، معناتها مزجت بين الحاجات هذوما من خلال الشغف بتاعك.
2: أخزولي ريت كي عملت أنا قهوة المدينة أسست عام 2019، كما في أول حاجة كنت في مهرجان زيت زيتونة اللي نظمته جمعية تبرصة في القلب، وكنت من كنت اللي مشارك به في القهوة العربي، نطيب القهوة العربي على الفحم وبالطريقة التقليدية التونسية، التبرسقية بالنكهة، التبرسقية بالحكر تاع أهالي تبرسق اللي هما عندنا طريقة فريدة في الـ في الـ في القهوة. وقلت علاش ما نزيدش الحكواتي منهم توا برشا رحلات يجوني، وكنا وتحية للناس اللي دعمونا في الرحلات والسياحة وكلها، يجيو بعد ما يشربوا القهوة نعمل لهم فقرة حكواتي.
1: أي كيفاش يعيش السائح ولا الزائر خلينا نقول عموما التجربة هذه؟
2: يعيش أول حاجة يعيش بين الماضي والحاضر، نعيشه في التراث وفي التاريخ، نخليه مع القهوة العربي مع الحكواتي يحلم هكية، يسمع في القصص في العبرة هكية، تكون يعني يعني متكاملة، يعني كي تشرب قهوة عربي وتسمع الحكايات والحكواتي وكلها مع الفن المألوف
1: وكلها نرجع بينا الأجواء قديمة برشا،
2: يعني عبارة أنا فتحت الباب باب من أبواب الزمن، ويعني وشرحتهم هكية في الحكاية تاع زمان والقهوة تاع زمان وكلها، يروحوا يخلي لهم انطباع خاص في نفوسهم.
1: من هالشغف هذايا بالتراث تحولت لصانع محتوى، شفناك صانع محتوى طريف خلينا نقولوا بين ظفرين
2: صحيح
1: على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة انت عندك عدد كبير من المتابعين.
2: انا عندي 10000 تو 10700 في التيك توك، متابعين من مصر، من لبنان، من سوريا، من السعوديه، من البحرين، من الجزائر، من نسيو ان شاء الله اكثر يعني الناس.
1: كيفاش يتفاعلوا مع المحتوى اللي تقدم فيه؟
2: اول حاجه هو تشجيع واصل، يضحكوا يتفرهدوا، يعني كما نقول لهم اللي كل يكونوا عندهم النكد كي فهمتني، يجيهم لك الفرحه والسعاده. انا نحب انا كما يقولوا لي انت صانع السعاده
1: وانت صانع روحك بروحك، خليني ناكد، معناتها قاعد تعمل في دورات في المسرح في التمثيل، معناتها تكونت في برشا حاجات، اعطينا فكره امير والحقيقه نعرفها ما انت عربيهم المسرح.
2: انا شاركت في عديد المهرجانات وشاركت في عديد المسرحيات، كنت مع أستاذي عماد الوسليتي، هو اللي علمنا بجديات المسرح وتعلمنا منه المسرح، عملنا عروض من سر الضيعة وكلها، ودورنا بها عديد دور ثقافة ودور الشباب وكلها، ومنها جت الفكرة تاع الحكواتي اللي إن شاء الله بحول الله نحب نعمل قهوة وحكاية اللي باش تكون ملمة بالأصالة والتراث تاع تونس وكل.
1: خليني نذكر فقط اللي أنت معناتها مستواك الدراسي بكالوريا، لكنك خذيت دبلوم في الانفورماتيك، عامل تكوين في السينما والمونتاج، حرفي في صناعة الحلويات والأكلات التقليدية، دبلوم في الكهرباء الصناعية، شهادة حرفي في الصناعة التقليدية، معناتها بخلاف التكريمات والشهادات المشاركة في عدد من المعارض. هذه اليوم تجربة تاع شاب ما كتفش يديه الحقيقة، ما حبش يرضخ للبطالة، خلينا نقوله أنت اليوم ما عندكش خدمة قارة أمير، لكنك ما كتفتش يديك.
2: هي أغزولي نحكي لك أنا حاجة، تتصور أنت من 2019 حتى 2026 عملنا 225 رحلة، 225 رحلة خلت انطباع، والتو إن شاء الله إن شاء الله نقاو الدعم والفرصة كما نقولها.
1: كل التوفيق ليك أمير، كل الدعم من إذاعة الكيف أكيد، من مرايا اللاجئات. احنا كان هذا ضيفنا لليوم، حبينا نسلطوا الضوء على تجربة بتاع شاب كما قلنا ما استسلمش للبطالة. الشاب هذايا أطرق كل الأبواب، أصنع روحه، حاول يمزج بين الشغف بتاعه بين الموروث والعادات اللي تميز المدينة اللي يسكن فيها، وهكا احنا نوصلوا معاه للركن الختامي في لقائنا بلاغات وخدمات.
0: بلاغات وخدمات
1: ركنا في لقائنا لليوم بلاغات وخدمات، نبدأ بالبلاغ الصادر عن بلدية مجاز الباب بتاريخ 5 أكتوبر 2026، تعلن فيه عن نشر القائمات الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية الخاصة بالمناظرات الخارجية لانتداب عدد 3 موظفين مستكتب إدارة كاتب تصرف ومتصرف لفائدتها بعنوان 2025. المترشحين يمكنهم الاطلاع على القائمات الإسمية المصاحبة للبلاغ هذا والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة المناظرات العمومية. آخر أجل تقديم الاعتراضات هو مدة 10 أيام من تاريخ الإعلان على هذه النتائج. نمشيو كيف كيف للبلاغ الثاني الصادر عن رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين إلى كل الرؤساء الاتحادات الجهوية للمكفوفين، وين يعلموا فيهم لفتح باب الترشح للعضوية بالهيئات الجهوية مرجع النظر من حيث السكنة أو العمل بداية من 1 نوفمبر 2026 إلى موفى ديسمبر من نفس السنة، مع اعتماد بطاقات اشتراك السنوات 2023-2024-2025. بتبيع هذه الإعلام هو فرصة لمن تتوفر فيها الشروط والرغبة للترشح. آخر بلاغ اليوم معانا صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اللي تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية من تنظيم دائرة الإنتاج الحيواني بدستور نهار الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بداية من 8:30 حتى الماضي ساعة أمام الدائرة البلدية بواد الزرقة. الخيمة البيطرية هذه للتلقيح المجاني ضد داء الكلب. بالبلاغ هذه نوصل إلى ختام لقائنا اليوم، نعود جدد شكري لكل الزملاء اللي رافقونا، عباس جويبلية، منير جندوبي، هند اليونسي، مع أجمل وأرق تحيات فاتن التوجاني. إلى اللقاء.

0: يرضيط الله الوالدين.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: الإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام الرابعة على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ نظرته اليوم بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. تنعقد اليوم وغدا بتونس العاصمة دورة السادسة من أيام التشغيل كيب جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. التظاهرة تهدف إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. تداول الحاضرون في اجتماع ندوة رؤساء بمجلس نواب الشعب الملتئم اليوم في برنامج عمل المجلس خلال دورة البرلمانية الحالية وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي وبرنامج الجلسات العامة للفترة القادمة. أطلقت اليوم الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إطار حملة شغلني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس وان لي ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. كما تطرق الطرفان إلى الاستحقاقات والتظاهرات القادمة ومن بينها بالخصوص المنتدى الصيني الإفريقي وما يتيحه من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. الموجز، إلى اللقاء.
0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
3: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج دليل الفلاح، ونواصل معكم تقنيات غراسة الرمان في هذه الفترة طبعا من شهر أكتوبر. بعض التفاصيل كالعادة مع الأستاذ شادي العبيدي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: ودائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم في هذا المساء ونفتح ملفات الفلاحة المستدامة تحديدا بموضوع تقنيات غراسات الرمان. ونحن نعرف يعني في مثل هذه الفترة موسم الجني متاع الرمان بدأ يقترب، ويمكن ياسر تلازم بين موسم الجني وموسم أيضا الاهتمام بغراسة والمكافحة البيولوجية وعديد التقنيات اللي تتعلق بهذه الغراسة. نحب نعاون بها المستمعين متاعنا خاصة المختصين، وبرشا أسئلة جينا في هذا السياق. خليني نلك العادة نرحب بضيفي وشريكي في تأمين هذا اللقاء، دكتور أو الأستاذ المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، سي شادي العبيدي. أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
1: إذن نحييك مجددا سي شادي. منذ انت انطلاق شهر أكتوبر بزينها بتقنيات طبعا غراسة الكروم كانت الحصة الماضية، اليوم إن شاء الله بشخصوها لتقنيات غراسات الرمان. الحصة القادمة بإذن الله للناس اللي تحب تتفاعل معنا وتخلي أسئلتها وإلا استفساراتها على صفحتنا الاجتماعية، إن شاء الله باش نحكيه على أنواع الأمراض والبكتيريا اللي تصيب النباتات. وكل عادة أسئلتكم واستفساراتكم مرحبا بيكم ديما إلى حدود الخامسة على صفحتنا الاجتماعية وأيضا على الهاتف متاعنا. إذن سي شادي، غراسة الرمان
2: في الواقع معناتها ما احنا نختاروا في المواضيع نحاولوا نواكبوا المواسم، معناتها خطوه بخطوه مع المواسم الكل، وكل غراسه وكل نوعيه من او نوع من النباتات هو يعني يمثل موسم وحده، الرمان، القروم، التين، الزيتون الى اخره. كذلك اختيار مثلا وقت نحكي على الامراض، وبما انه مثلا الامراض البكتيريه مثلا نتاع الحصه القادمه ان شاء الله هي ماهيش موجوده برشا ولكن مختلفه في ان واحد، هذاك علاش نحب نركزوا عليها شويه، لان الامراض البكتيريه ما فيهاش دواء تقريبا.
1: بالضبط.
2: ولو انه وبالتالي معناتها الوقايه ديما تكون افضل.
1: في نفس السياق زاد برشا اسئله ليميت عليه مرض سل الزيتون. أيه. اللي هو معناها ولا متفشي معناها بصفة،
2: هذاك علاش نحبه معناتها نشوفه مع بعضنا معناتها الحزمة الفنية اللازمة للتوقي من هذه الأمراض اللي هي ما فيهاش علاج. ما فيهاش علاج كما على ذكر سل الزيتون اللي هو موجود برشا وينتقل بسهولة بآلات العمل،
1: معناتها
2: التسترة والمنشار وغيره اللي نقصه
1: تاع الزبيره.
2: اي معناتها كي واحد يخدم شجره يصبر شجره ويتعدل الشجره الاخرى، اذا كان هذه مريضه باش يعدي لها المرض بطبيعه الحال في اله الزبيره.
1: واضح.
2: التقليم والا حتى التلقيم والا حتى الحراثه ولا تتعدى معناتها البكتيريا. وبالتالي معناتها في وقتها نحكي على معناتها سبل الوقايه والتواقي من هذه الامراض المختره. اليوم حصتنا إن شاء الله غراسة الرمان، ومعناتها غراسات الرمان اللي هي من الثمار الخريفية عنا نحن في العادة، فيها برشا عنا برشا أنواع في تونس، معناتها المساحات تقريبا 15,000 هكتار تقريبا أو أكثر، بما يعادل تقريبا 450,000 أو 500,000 أصل معناتها رمان. ومتمركز عادة في بعض الجهات السقوية
1: تقريبا،
2: لا في جابس وفي تستور في
1: غار دماء وبو سالم.
2: اي تو منتشرة، ولكن علاش؟ لانها غراسات الرمان او مش نقدموا لها شوية، هي غراسة متأصلة في تونس من تقريبا معروف من وقت الفينيقيين، عهد الفينيقيين حتى بعد في عهد الرومان كانت تسمى، الرومان كانت تسمى البوم دو كارتاج معناتها الوقت ذاك، ومنتشره في كامل تراب الجمهوريه تقريبا في المناطق السقويه ما عدا المرتفعات، معناتها البلايص العاليه برشا ما يمشيش فيها الرومان بطبيعه الحال، لانه ما يتحملش البروده وما يتحملش برشا الواحد، تنشوفوا البروده معناتها تحمل درجات حراره متدنيه ولكن ما يتحملش ريح بارد وريح ولا ريح سخون برشا والواحد.
1: وهي يعني عنده عوامل جوية معينة ينجم
2: وهي زراعة، وأنا غراسة معناتها وزراعة سقوية بالأساس 90% تقريبا سقوي، لأنها تنجم تمشي في بعلي ولكن معناتها بطبيعة الحال الإنتاج أقل والجودة أقل بطبيعة الحال. في جهات معينة معناتها ماهيش يلزمها، خاطر زراعة صيفية غراسة صيفية معناتها الموسم نتاعها يتعدى كله في الصيف لتنضج الثمار بداية الخريف. عملية النضج كيف متاع الثمار تتواصل من بداية من سبتمبر، من شهر سبتمبر أو آخر سبتمبر حتى منتصف سبتمبر إلى ديسمبر. تم أنواع متاع الثمار، عنا تقريبا 15 صنف متاع رمان. تم أصناف تنضج كان في أواخر نوفمبر إلى ديسمبر، معناته تنضج مخر بالكل. علاش ما عادش نشوفه برشا وما عادش لعل ما عندناش نجم نفرقوا بين انها هي تنضج بكري انها هي تنضج مخر؟ لانه ديما كما قلنا هي توجه الفلاح نحو الاصناف المنتجه اكثر والمربحه اكثر يخليك الاصناف الباهي الفائده والاصناف اللي تطيب مخر حاجتنا بها. حتى الاصناف اللي تطيب مخر معناتها نحن ديما حاجتنا في غله في غير وقتها، معناتها نحن تو هذايا الموسم الذروه نتاع الرمان تو يبدا من اكتوبر نوفمبر. بعد في ديسمبر المفروض ما نقولش ثم اصناف تطيب في ديسمبر تنضج كان في ديسمبر، ولكن ربما اصبحت نادره برشا لانه الاصناف الاخرى اللي هي خير ومقبوله في السوق وتمشي معناتها تتباع مليح هذيك هي توجه لها الفلاح وتتاقلم مع معناتها النمط السقوي اللي نعملوا فيه. هذيك هي توجه لها الفلاح اكثر على حساب الاصناف الاخرى كما عملنا في القمح وفي الشعير وفي الواحد.
1: واضح. شو من الاصناف سي شادلي معناها اللي حاليا يتم اعتمادهم في بلادنا والاصناف اللي تجيب من مخر شوي؟
2: طول الاصناف الموجوده برشا هي الجابسي، خاصه الرومان الجابسي. ثم اصناف تاع التستور معروفه من قبل. ثم اصناف مثلا ثم الشلفي هذا نادر جدا. ثم اصناف اخرى معناتها نادره شويه ما عادتش تقريبا موجوده. عندها سلبياتها، ربما ثم اصناف عندها سلبياتها انها مثلا تشقق الثمار. حتى تشقق الثمار عنده اسباب اخرى تنشوفوها، اسباب اسباب عملياتيه معناتها اسباب تاع عنايه واحد.
1: واضح.
2: ولكن ثم اصناف عندها تشقق ثمار حاجه جينيه معناتها حاجه موجوده فيها اصلا. هذيك تقريبا وقع التخلي عليها ما عادتش موجوده برشا. نعرفوا برشا مناطق معروفه بالرمان معناتها لهنا برك، معناتها عندنا في نبر دشرة نبر كانت فيها الجنة اللي فيها منطقة سقوية كبيرة على عين حمام، معناها ما عذب ما ولا تو معناتها ما صالح للشراب ما خذته الصناد، ولكن كانت الجنة متاع نبر فيها أصناف متعددة من الرمان ومن القروم ومن حتى الغلال الأخرى العوينة الجاس والتفاح، كانت أصناف ربما ما عادش تشوفوها في الأسواق. حاجة جيدة جدا، ولكن مع الأسف اندثرت الحاجات هذه كلها لقلة الماء وقلة معناتها ربما الاهتمام نقص شوية معناتها وبالأساس الماء
1: والنزعة أصلا إلى الجانب التجاري الربحي في إطار كل ما هو فلاحي
2: معناتها النمط الزراعي تبدل. قبل كانت الناس تغرس الغلال هذه والحاجة للاستهلاك المحلي واستهلاك العائلة وللتصبير معناتها للتحويل إلى آخره، ولكن على مستوى عالي ومستوى معناتها ضيق. وقت اللي ولت العملية التجارية معناتها للكسب والغيرها ولت الفلاحة تجهو للأصناف اللي هي مربحة أكثر وتجيب أكثر ومعناتها تقاوم ربما برشا أمراض إلى آخره. معناتها هذا هو اللي خلى معناتها النمط الزراعي هو اللي بدل الحاجات المعطيات هذه كلها وخلينا معناتها نتخلوا على برشا أصناف عندها سلبياتها ولكن عندها إيجابيات اللي ممكن ربما ما نلقوهاش في الأصناف الأخرى.
1: واضح. سي شادلي نعرفوا أنه الأصناف هذية والأنواع احنا حاليا يعني حتى على مستوى الأسواق يبدأ موجودة للرمان يا إما بكري شوي معناها على الفترة متاع النضج متاعه تحل الكعبة تبدأ على بياض معناها أكثر منها. هل أصناف زيدة مرتبطة معناها باللون متاع الحبات اللي موجودة متاع الرمان بمظهرها الخارجي؟ فما فاصل معناها في طريق العناية باش توصل لك الكعبة معناها بلونها الأحمر معناها المرجاني ولا الرجواني ولا
2: لون الحبة اللي من داخل ذاك هو لون معناتها متعلق بالصنف أصلا. أصناف تنضج وهي الكعبة متاعها بيضة شوية مش حمرة برشا.
1: هل هي معناها بسبب معناها الصنف
2: لا
1: في حد ذاته ولا البيئة؟
2: لا تنضج حتى هي جيني حاجة جينية معناها.
1: واضح.
2: معناتها لون الكعبة من داخل الحبة اللي من داخل هذاك معناتها جيني ماهوش متأثر بالواحد. وقت تبدا ماهيش ناضجة حتى الحلاوة ما تلقاش حلوة معناتها كي تنحوها بكري صحيح باش تلقاها بيضة أما ما تلقاش
1: ما فيهاش مطعم
2: ما فيهاش طعم معناتها الرمان.
1: واضح. والرمان كي تجمع بكري كيما قبل كنت تذكر أنه العنب كيما قلت سي شادي ما يلزموش يتنحى قبل وقته خاطر يلزمو يتم النضج نتاعو.
2: الرمان ما ينضجش
1: الرمان نفس
2: تما كيما قلنا حكينا برشا قبل مرة صنفنا ثم ثمار أو غلال ثمار عادة اللي تواصل النضج نتاعها في الصندوق
1: بالضبط، يعني تنحاها بكري
2: حتى
1: شوي
2: في الفريجو. حتى في الفريجو طبعا اصناف لا، معناتها لازم تنحاها في النضج التام نتاعها
1: بالضبط.
2: ولكن باش تنضج النضج التام مثلا كما الرمان، خاصه الرمان، يلزمنا ان نحبسوا عمليه الري جمعتين على الاقل، اسبوعين قبل عمليه الجني.
1: واضح.
2: لان باش تنضج في رسمها، تنضج في الشجره.
1: ايوه.
2: من غير ماء، معناتها في ظروف
1: عاديه، يعني تركز فيها على
2: تقريبا النضج. تقريبا في ظروف الخزن، اللي هي مش بعد ما في الخزن ما عادش باش تزيد، ما عادش باش يوصلها الماء، معناتها كي نخليها على الشجره من غير ماء عبارة في ظروف الخزن، تهيئ لظروف الخزن.
1: واضح.
2: وبالتالي معناتها لازمنا العملية الزراعية الأولى هي أن نحبسوا عملية الري أسبوعين على الأقل قبل عملية الجني.
1: واضح.
2: ونخلوا الثمار تنضج معناتها براحتها. معطيات أخرى معناتها على الزراعة والغراسة نتاع الرمان، أولا سعى الإكثار يكون معناتها اللي يمشي خير واللي أسهل هو عن طريق العقل.
1: واضح.
2: التعقيل معناتها هي الطريق التقريب الأنسب، وإن كان معناتها حتى عن طريق البذور. حبات الرمان اللي من اللي بداخل في الكعبة ذيك ينجموا معناتها يعملوا جذور حتى تحط الكعبة في وسط الماء.
1: واضح.
2: الحبة معناتها مش بكلها راهي.
1: مش معناها البذرة اللي
2: البذرة
1: في وسطها.
2: البذرة اللي في وسطها. نعرفوا أنه في بعض الكتابات يقولوا وهي حاجة منطقية أن كعبة الرمان تكبر ولا تصغر فيها 500 حبة.
1: سبحان الله.
2: تكبر ولا تصغر فيها 500 حبة، لأنه شو الحبة هي؟ هي عدد الأزهار اللي في وسط الكعبة.
1: واضح.
2: هي أزهار، الزهرة بعد باش تولي حبة.
1: أي.
2: وبالتالي العدد هذا قار تقريبا 500 حبة. كعبة الرمان صغيرة ولا كبيرة؟
1: واضح.
2: قلنا عملية الإكثار تكون عن طريق العقل، وعملية معناتها النمو. أي. أو معناتها الكوندويت النمط بتاع اللحن، يا إما تكون على ساق واحدة وإلا برش السيقان. على ساق واحدة مش تعطي أقل في الإنتاج. وعندها سلبيات أنها إذا تمرض ولا إذا تصير لها حاجة ما عندكش بديل.
1: واضح.
2: فمنصوح بها عادة أنه يخلي لها برشة سيقان. هي طبيعيا تعمل برشة سيقان. طبيعيا معناتها ديما حتى كي نحبوا مثلا نعملوا عملية زراعية ونحبوا نحسنوا حاجة ولا معناتها نغرسوا حاجة، ماذا بينا ما نتعارضوش ياسر مع الطبيعة. طبيعة الشجرة،
1: تركيبتها،
2: تركيبتها
1: يعني بها
2: طبيعتها، كيفاش هي في الطبيعة، كيفاش تمشي، كي تخليها تنبت وحدها ما تمسهاش، كيفاش تعمل هي.
1: واضح.
2: هي الرمان يعمل برشة سيقان. يعمل برشة سيقان. الزيتون يعمل، ينجم يعمل ساق واحد، ينجم يعمل أكثر، ولكن الزيتون شكله مثلا كروي.
1: أي.
2: كروي. دونك كيف وقت ما نتكي في الزبيرة لازمنا نحافظ على الشكل ذاك، ما نغيروش له الشكل الطبيعي نتاعها. الرمان كيف هي تنبت تعمل برشا
1: سيقان،
2: ماذا بينا نخلو لها برشا اكثر ما يمكن من سيقان. الزبيرة نتاعها كيفاش العناية نتاعها؟ انها نقصوا في كل الاغصان اللي للداخل، ما نخلوهاش من الداخل برشا وتمس في بعضها. أي. وتعطل بعضها.
1: واضح.
2: وتسكر الضوء وتسكر الواحد. دونك نهوها شويه الشجره من داخل. ثم زبيره خضراء، ثم زبيره معناتها حتى اللي في وقت الشتاء هذيك تنقيسه برا، ماهيش مش برشا. لانه نعرفوا الرمان مثلا هو ينتج او يثمر على الاغصان اللي عندها اكثر من عام. مش على نتاع جديد. هي معناتها النمو الخضري يبدا في الربيع، مش النموات الخضريه نتاع الربيع اللي هي باش تحمل الثمار، لا، نتاع مناول.
1: واضح.
2: الأغصان نتاع مناول اللي هي فيها مخزون وفيها نقولوا نحن أو تي، معناتها تعدى لها صيف. تعدى لها صيف على الأقل، ونحن تعدى لها عام كامل، تكون هذيك هي اللي باش تعمل معناتها نموات خضرية اللي تكون حاملة للثمار. للثمار. وبالتالي إذا كان نعرفوا المعطى هذايا، نعرفوا كيفاش نصبروا شجرة الرمان نتاعنا، نخفوها شوية الأغصان اللي الداخل باش يدخلها الهواء ويدخلها تدخلها الشمس.
1: معناتها تعطيها التنفيسه،
2: هاي التنفيسه باش يلزمها يدخلها ضوء الشمس. أي. باش تعمل عمليه التخليق الضوئي اكثر ما يمكن. ويدخلها الهواء كيف مهوات.
1: شجرة الرمان تعلى برشا، هي شاد لي كيما الزيتون،
2: مش
1: برشا، مش
2: برشا، قال شوي من الزيتون ما تعلاش برشا. معناتها شكلها هكاك، معناتها نسموه بالفرنسي بويسون. بويسون معناتها برشا اغصان ملفوفه هكا. ما تعلاش برشا،
1: فيها حتى كيما الشوك هكا، شوي تحسها
2: فيه شوك، فيه
1: تشبه شوي للزعرور.
2: ليش؟ ماهوش من نفس العائله بطبيعه الحال، ما عندهمش علاقه ببعضهم.
1: تركيبه الجذوع
2: عندها هي، عندها شوي شبه ب كما قلت الزعرور، والا الاكثر الاقرب انه
1: لنزاز؟
2: لا لا شجرة، حتى لنزاز فيه خاصة لنزاز العربي
1: أي.
2: فيه اللي من الأولية تاع الأغصان نتاعو فيه شوكة في الآخر، كالشوكة في الآخر. إذا هذه حاجة، هي عملية الشوكة هذيك عادة أي. تكون للاقتصاد في الماء، معناتها توليد وللتقليل من عملية النتح، ما يسمى من النتح أو تبخر الماء اللي في الشجرة. كذلك ربما الأشواك هذيك اللي تطلع في بعض الحاجات هي حماية لها من بعض الحيوانات على الحيوانات، هي هذه حاجات موجودة في في برشا اي باش تحمي روحها بها على الأقل.
1: واضح.
2: إذا بقى من قلنا الأكثر عن طريق العقل اللي ماشي أكثر، كما قلنا أنه كيف كيف البذرة نجم نحط البذور هذه حتى في ماء تعمل العروق نتاعها وتنجم تكبر، حتى في كاس ماء واحد تكبر في ظروف معينة بطبيعة الحال، ديما درجات الحرارة وبطبيعة الحال في وقت معين، ولكن مش نحوها تو من الكعبة نحطها في الواحد، يلزمها تتعدى معناتها وقت شوية عندها سبات، تفوت السبات هذاك ومن بعد نعملوا لها عملية الإنبات، وانتبت تكبر شوية نجموا نحولها في معناتها في مكان آخر، قبل ما نحطها في الحفرة نحطها في مكان آخر محفوظ شوية على الريح وعلى المطر وعلى الواحد، تتأقلم شوية ومن بعد نحولها للحفرة نتاعك تكبر تكون في حجم 30-40 سنتي. الكثافة الكثافة كيفاش نزرع الرمان؟ أولا نسعى الحفر، إعداد الحفر، الحفرة يلزمنا حفرة على الأقل متر على متر، مش كما المرة الأخرى الكروم قلنا
1: أصغر شوي،
2: أقل شوي 60-70 سنتي. للرمان لأنه مش يعمل برشا أغصان ومش يتفرع قبل ما يطلع الفوق يتفرع برشا، تحب حفرة كبيرة وباش تعمل جهاز جذري أو معناتها جذور برشا باش معناتها تثبت في الأرض مليح. وبالتالي الحفرة لازم تكون كبيرة متر على متر. الكثافة أو معناتها الكثافة نجمو نعملو 6 متر على 6 متر. الكثافة تكون حسب نوعية التربة، ساعة خصوبة التربة، درجة الخصوبة متاع التربة الحاجة الأولى. الحاجة الثانية حسب نمط الري أو طريقة الري. الري نجم يكون بالسيجة، نجم يكون بالأحواض. سيجة معناها سيجة متعدية تشرب معناها الشجرات كلها يشربوا، وإلا كل شجرة عندها حوض ويتعدى لها الماء.
1: واضح.
2: كما قبل يعني أنا
1: قبل
2: لا كل
1: أنت والأرض، معناها
2: أنت والأرض حسب نوعية التربة، نوعية الأرض وحسب كيف كمية الماء المتوفرة.
1: واضح.
2: ويمشي معها كذلك القطرة قطرة أو عن طريق كما قلنا الأحواض ولا بالسيجة، وإلا بالري قطرة قطرة، حتى الري قطرة قطرة يمشي، ولكن القطارات مش باش نعملوا قطار معناتها واحد بركة ومتاع اللي يعطي لترتين في الساعة، لا نعملوا زوز ولا ثلاثة قطارات معناتها في الشجرة دايرين بالشجرة واللي يعطي 4 لترات في الساعة، وبالتالي معناتها باش تحصل كمية ماء في 4 سوايع معناتها ري ولا 8 سوايع ولا 5 سوايع تحصل كمية باهية. عملية الري كما قلنا ديما خاصة في الأشجار المثمرة يلزمنا إذا كان بالسيجة ولا بالحوض معناتها يلزمنا نعبوا الحوض مليح تشرب شربة به، ولكن ما نرجعوا كان بعد 15 يوم مش ضروري معناتها كل يوم ولا كل جمعة ولا كل بعد 15 يوم تشرب شربة به، ومن بعد 15 يوم خاصة إذا كان كبر الرمان هو يكون معناتها الكثافة حتى 6 على 6 بعد شوية معناتها بعد 4-5 سنين تتغطى تقريبا تولي كل الظل تقريبا. وبالتالي معناتها عملية التبخر تنقص برشا بطبيعة الحال.
1: واضح.
2: الكثافة قلنا 6 على 6 وإلا 6 على 5 معناتها 6 بين الأسطرة و5 على السطر، وإلا 6 في الأربعة حتى الأربعة معناتها على السطر نجمو نعملو 4 برك. ثم أصناف، لأنه ثم أصناف تكبر برشا وثم أصناف معناتها صغيرة شوية الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يعني احنا قديش باش نخلو مثلا من غصن في الشجرة كان باش نعملوها صغيرة شوية، خلو 3-4 سيقان، السيقان نحكم مش الغصن، 3-4 سيقان معناتها تكون أصغر شوية، كان باش نخلو برشا السيقان الكل 7 و8 و10 سيقان مش تكبر هي الشجرة، وبالتالي لازمنا نعملو 6 على 6 نوسعو فيها. وبالتالي هذه معناتها الفلاح بالنظر يعرف كيفاش يخلي الواحد. المهم بين الأسطرة يكون 6 على 6 باش تنجم تخدم، كان مش تحب خاصة إذا مساحة هامة الحراثة تكون معناتها بين لسترة إلى آخره وعملية الري المدوات إلى آخره.
1: وتحسيش اللي نمشي الفاصل الغنائي قصير ثم نعود نرجع نحكي شوية زيادة على العوامل المناخية اللي كنت تحكي عليها، تأثير الرياح بأنواعها معناها على منتوج الرمان، ونحكي زيادة على مكافحة الأمراض اللي عادة يتشكوا منها برشا من اللخيين اللي مختصين في غراسة الرمان.

0: لكم أكيد مستمعينا ديما في توقيتنا المسائي على موجات إذاعة الكيف دليل الفلاح، نحكي على كل ما يتعلق بالعوامل المناخية والتقنيات اللي تم غراسة الرمان. الرمان اللي فيك موجودة برشا في بلادنا، في جهاتنا، بين بيجة، بين جندوبة، سليان الكيف، الحمد لله معناه من خيرات البلاد توصل حتى الجابس، لكن تقريبا كل منطقة وطبيعتها. سي شادلي تقول لي معناها مش المشكل في الأصناف بقدر ما هو الإشكال في نوعية البيئة وتركيب نوع الهواء اللي نجم يكون محيط بينا في معناها المكان اللي يبدأ فيه المنتوج متاعنا. يعني أنه تكون الريحة قوية مشكلة، وأنه تكون الريحة سخونة.
1: علاش قلنا ذاك معناتها حتى من قبل من وقت الرومان ومن الفينيقيين ما عمرك ما يغرس الرومان في المرتفعات اللي هي معرضة أكثر للبرودة، الريح البارد ولا ريح قوي ولا حاجة، وإلا في المنخفضات ياسر اللي هي خاصة اللي فيها تغدق وفيها واحد، لا معناتها الأرض مثلش الأرض الطينية ولكن مخفة شوية وما زمش زادة ثم تغدق معناتها يركض فيها الماء. وبالتالي هذه معناتها الرمان كما نشوف في المناطق الساقوية موجود في أماكن برشا، حتى في المنخفضات في معناتها مش لازم تكون أرض سهلة، حتى في المنخفضات يكون في بلاس حتى الوعرة، ولكن المهم يوصلوا الماء ومتعقل ماء مليح. ما عندهاش برشا الرمان معناتها ماهيش شجره مدلله برشا معناتها حتى في التسميد، عمليه التسميد
0: تصبر معناها
1: تصبر شويه
0: اي ما تتطلبش تسميد، هي
1: ما تتطلبش خاصه التسميد العضوي، ما تتطلبش التسميد العضوي الغبار ولا حد ما تتطلبش ياسر، ولكن اللي باش يعطي معناتها السماد عضوي يعطي في الخريف تو شويه، ما يسالش حتى عام بعد عام، مش كل عام شويه ما يسالش، اذا خاصه اذا كان الارض معناتها ارض فقيره ما فيش رمليه شويه وما فيش خصوبه، خاصه في الاراضي الرمليه ما فيهاش معناتها السماء ما فيهاش مواد عضوية. التسميد الأزوتي والفوسفوري ما كيف معناتها ما تحتاجهمش برشا، ولكن لابد نجيبه لأنه نعرفه
0: يعني تقول نثرة واحدة مثلا
1: مرة بركة مرة بركة معناتها خاصة قبل بداية الموسم النمو الخضري معناتها قبل الربيع شوية أو في بداية الموسم معناتها حاجة فيها الفوسفور، ونعرفوا اللي خطر الفوسفور يدخل في هيكله في الهيكله نتاع الخلايا نتاع الواحد، والازوت كيف كيف في النموات الخضريه باش تزيد في النمو النموات الخضريه، وحتى بعد باش تولي عندها نموات زهريه الى اخره.
0: واضح.
1: مقاومه الاعشاب الطفيليه والمنافسه معناتها تكون اما يدويا او ميكانيكيا، ولا حتى مقاومه معناتها من الافضل تكون ميكانيكيه ولا يدويه باش ما ندخلوش اكثر معناتها مبيدات للمستغلات هذه. بينما ثم امراض اخرى تنحكوا عليها معناتها اللي هي
0: معناها عندها نوعيه معينه من الامراض اللي يلزم في توقيت معين نقوموا بالمداوات الاستباقيه والا لا؟ سي شادلي هذا السؤال الاول، يعني في اطار المكافحه هل لازمنا نلتجئ معناها للجانب الوقائي والا ما نجموش نحلوه يعني الاصابات لما تكون فما طرق علاجيه معناها
1: درجة الإصابة الإصابة، لأنه أغلب أعداء الزراعة وما يسمى بها الإشكاليات الصحية متاع الرمان هي تنشوفها معناتها اتباعا بعد شوية هي أغلبها معناتها يما حشرات ولا فطريات، وبالتالي معناتها حتى الاستباق غير معناتها مؤكد في العملية هذه،
0: يعني غير وارد
1: غير وارد فقط برك نشوفوا عملية الجني والحفظ والتخزين قبل ما نتعدوا للأمراض. إذا عملية الجني تكون عند النضج التام للثمار كما قلنا من بكري، وإيقاف عملية الري أسبوعين قبل الجني. ثم طرق تقليدية مستخدمة في التخزين من قبل موجودة تقليدية، يا إما التجفيف نجف الرمان من قبل حتى نعرفه، حتى الرمان يتعلق ويبقى معناتها مجفف في القشرة نتاعه جف، نعرفه الرمان
0: هو دباغ يسموه
1: غني بمادة دباغ هذه لتنا كانوا حتى يدبغوا به جلود ويدبغوا به برش حاجات، وكذلك معناتها هي معناتها حتى الدباغ هذه راهي معناتها ماده تدخل في برشا مكونات اخرى،
0: حتى في الطبي
1: مكونات اخرى طبيه اللي هي نتاع المعده ولبرش حاجات
0: صحيه معناتها
1: صحيه معناتها. إذن التجفيف وإلا التلبيس، التلبيس تاع الرومان معناتها كل كعبة ملبسوها حتى بالألمنيوم الواحد ونغلفوها نخلوها باش ما تخسرش الماء وما تدخلهاش أمراض وما تدخلهاش حشرات ونخلوها معناتها تصبر مدة به. أول تغليف
0: يعني تغليفها بالبابي ألمنيوم،
1: بابي ألمنيوم وإلا باستخدام الوحل الطيني معناتها بالطين معناتها نغلفوها وطبقة
0: هذه معناها الطرق التقليدية تقليدية بالضبط يعني. معناها ربيت البيوت وأكيد برشا منهم خاطر اليوم نشوفوا مرة الرومانيين يعني مهرجانات واحتفالات بالجملة في بلادنا سي شادي بين تستور وغار الدماء وقابس معناها أكيد كل جهة تعرف معناها كيفاش تتعامل مع
1: أكيد كل جهة عندها خصوصياتها ولكن تم هذه تقريبا يتقاسمون هذه الطرق التقليدية موجودة من قديم الزمان التلبيس والتغليف والتجفيف وال
0: قديش تعطيها مدة معناها باش تصبر؟
1: تبقى 3 شهور حتى 6 شهور تبقى في الظروف هذه لكن بعد ما تغلفها ولا تلبسها ولا تعملها بالطين والواحد وتحطها في مكان بارد مظلل بطبيعة الحال
0: بعيد على الضوء
1: مظلم بعيد على الضوء خاصة بالنسبة للأصناف المتأخرة اللي تجيب مخرج تجيب في ديسمبر كي تزيد انت صبرت تنجم توصل حتى معناتها الأبريل حتى الأبريل ماي لبداية الموسم الآخر معناتها عملية النضج كيف قلنا نضج الثمار هي تمتد كما قلنا بكري من سبتمبر حتى ديسمبر وبالتالي معناتها عندنا 3 شهور تقريبا لتغطية السوق بثمارنا الطازجة معناتها جديدة ونجم نزيدوا 3 شهور أخرين إذا صبرنا الرمان بما في بمعناتها بالإضافة إلى إمكانية التحويل معناتها تو الرمان ولا يتحول إلى عصائر إلى حاجات مواد أخرى معناتها المادة الأساسية بتاعها هي الرمان.
0: واضح هو توا ولا رب الرمان ولات معناها المعجون تاع الرمان ولا يدخل في برشا تفاصيل معناها من المنتوجات التقليديه والمراه خاصه الفلاحه معناها قادره لانها تستغل هالمنتوجات هذيا سورتو معناها في الشمال الغربي نشوفوا فيها اصلا كما قلت لك سي شادي مهرجانات تحيي معناها الجهات وهذيا اللي نحبوا نركزوا عليه اليوم هالثروة هذه البنيدينا كيفاش نجموا نستحفظوا عليها كيفاش نجموا نحطوا للأمراض اللي تنجم تصيبها وخاصة أنه ذبابة الخروب يظهر لي من بين أهم الإشكاليات اللي
1: معناتها قبل ما ندخل في تفاصيل الأمراض هذه معناتها النمط الزراعي هي مش نتعرض طول لبعض الإشكاليات والصعوبات اللي تتعلق بغراس الرمان من بينها النمط الزراعي المعتمد النمط الزراعي نتاع الرمان اللي قاعدين نخدموا به توا معناتها كان الكثافة باش يتطلب الرمان بالضبط قديش يتطلب تسميد قديش شنو العناية اللي تطلبها إلى آخره مازال ما عندناش نمط أو مازال ما عندناش حزمة فنية حاضرة للتطبيق لكل جهة لكل منطقة معناتها نتاع إنتاج
0: واضح
1: ومضبوطة خاصة في مجال الري والتسميد مما ينتج عنه إشكاليات في الإنتاجية وجودة الثمار. من بعض الإشكاليات الأخرى اللي هي ما زالت معناتها أو يمكن تلافيها ولكن معناتها ما زالت موجودة هي مسألة تشقق الثمار. تشقق الثمار عندها زوز أسباب تقريبا. إذا تشقق الثمار عندها زوز أسباب إذا معناتها عملية الري ماهيش منتظمة معناتها يعطش بعد يعطيها الماء الحاجة الأولى الحاجة الثانية هي التسميد الأزوتي إذا كثرنا من التسميد الأزوتي لامونيتر ولا لوري ولا أي حاجة مصدر متاع أزوت ولا حتى الغبار إذا الغبار العتينية فيه برشا غبار متاع الدجاج يكون فيه برشا الأزوت النيتروجين هذايا من شأنه أنه يتسبب في تشقق الثمار بالإضافة إلى أنه ثم تقريب صنف ولا اثنين معناتها اللي هو عنده تشقق طبيعي ذاك تقريبا ذاك تجاوزناه
0: معناتها هذيك معناها يدخل معناها في تركيبة الصنف ماهوش مرض
1: ما عادش موجود تقريبا حتى هو الصنف هذاك برشا
0: وهو تلاحظها أنه تتشقق الكعبة ويكون لونها عاطي على السويد سي شادي ساعات معناها تبدأ نتصور هذه الفرق ما بين أنه مرض رضو ما بين انه نقص مياه والا
1: اي العمليه التلون نتاع الكعبه كان نتاع اللون نتاع الثمار من داخل
0: راه فطر
1: لا لا فطر هذاك هذيك فطريات ولا ثم الحشرات اللي هي العلاقات نتاعها تعيشهم تشوفوهم بالتفصيل تعيش لداخل في كعبه الرمان هذيك تتسبب في تعفن الثمار ومن بعد ما الفطر يعيش في اي عيشه لها تجي حشرات اخرين وذاك اللي تسبب فك التلون الثمار التلون الخارجي نتاع الكعبه احيانا نلقوها
0: بقعة بني
1: بنية تلون إلى البنية أو إلى الأسود شوية وفيه نوعا ما ديكراكلور معناتها تشققات صغيرة برشا لهذا كان بسبب الشمس هذا كان تعرضت ل
0: معناها تصهدت بالشمس
1: صحيح به ما بين الأمراض نتاع الرمان هي ذبابة ثمار الرمان هذه إكتوميلويس سموها هذه ذبابة الخروب هذه تسبب مشاكل كبيرة وتسبب حتى في خسائر توصل 90% المعالجة الكيميائية غير ناجعة معناتها في العملية بالنسبة للذبابة هذه وتغليف الثمار هو الحل ولكنه مكلف
0: يعني تغليف الثمار
1: كيف نغلف كل كعب وحدها معناتها كيما في الدقلان يغلفوا العراجين نجموا يعملوا مثلا
0: يقع تقنية انتاج معناها
1: هي تقنية ينجم يصير تغليف الثمار
0: ايش هي الماده اللي يتم تغليف بها الثمار ولا
1: حاجه شبكه كيما الشبكه كيما الفيلي خاصه بالثمار مش كيما نتاع الدقله المهم ما تخليش الحشره توصل للثمره لان هي الحشره مش جيت تبيض عليها
0: بيض
1: عليها تبيض على الثمره مازالت خضراء مازالت في نموه في الاول تبيض عليها والضرر مش من الحشره كيما قلنا الضرر هو من اليرقات اللي وقت تفقس تدخل في وسط الكعب وتعيش فيها حتى لين يكبروا معناتها اليرقات وبعد يخرج هذاك اللي سبب تعفن الكعبة من داخل وأحيانا ما تفيقش بها لين تحلها تلقاها معناتها من داخل متعفنة
0: واضح فمعناها يلزموا هذه معناها تحس جانب وقائي أنه تتغلف الثمار
1: تغليف الثمار هو جانب وقائي
0: واللي هو مكلف
1: مكلف بهذا الحال الحاجة الأخرى هي تو معناتها من حسن الحظ ومعناتها واحد أنه المناطق السقوية اللي فيها الرمان تقريبا تلقى مساحات كبيره مثلا كيما تشوف تستور ولا كيما غابه شنني في جابس ولا اللي هي تو ما عادش برشا لمحاله اما ثم غابات نتاع رمان معناتها حتى كي باش تعمل مداوات باش تعمل مداوات للناس كلها تكون انجع والمداوات هذه وقتاش تصير معناتها مش داوي الذبابه اللي هي طايره في الهواء ما تعرفش عليها يلزمنا رصدها من الاول ويلزمنا معناتها قيس درجه الاصابه ودرجة تواجد الذبابة هذه نعملوا مصايد مصايد في بداية الموسم قبل ما تجي الذبابة ونصطاد باش نصطادوا الذبابة هذه ونشوفوها قديش موجودة تقريبا الكثافة متاعها في الهواء في المحيط وهل العتبة هذه وناهي العتبة اللي خلينا يلزمنا نعملوا تدخل معناتها مداوات جماعية للمستغلات الكل هذه هي العملية الأنجع ولكن زمها شوية تنسيق وزمها معناتها بالهياكل المهنية والإدارة المسؤولة الجهات المسؤولة تنسق العملية دي كلها وتصير مداوات باش ننقذوا الموسم كامل معناتها خاطر كان باش يداوي واحد
0: مبدئيا يعني الأمانة أنه تقريبا في مع يعني قبل افتتاح الموسم تاع الخروب ديما فما خلايا الإرشاد الفلاحي تخدم يعني على الموضوع
1: أني قلت لك العملية الطلب مش كان خلايا الإرشاد مساكن معناتها مساكن معناتها ما يعني ما باليد حيلة عندهم الإرشاد
0: بالضبط لكن الإرشاد. تقنيا يلزم الفلاح
1: يلزم الفلاحة الهياكل المهنية خاصة والجهات المسؤولة نقولوا مش خلية الإرشاد معناها يا المندوبية الوزارة معناتها مش تعمل حملات تسمى حملات وطنية إذا كان مش نداو على الذبابة في تستور كله ولا في كابس كله ولا في بنزرت ولا في كبار
0: يلزم حملة وطنية
1: حملة وطنية تكون بالتنسيق مع الجهات كلها
0: الحملة هذه عادة من وقتش لوقتش بالضبط
1: في بداية ظهور الذبابة ذي في آخر معناتها في ماي جوان
0: ماي جوان بالضبط
1: وقت اللي كعبة الرمان بدأت تظهر بعد ما جوان تقريبا جوان وجويليا تبقى نجم تبقى حتى الجويليا كما قلنا حتى تكبر الكعبة شوية ديما يبقى التهديد وارد معناتها متاع الذبابة هذه أنا جيت تبيض على
0: الكعبة
1: على الثمار متاع الرمان وبالتالي تسبب الضرر
0: واضح بي
1: حشرة أخرى صغيرة وإن كان صغيرة هي ولكن كما الفراشة مش لا مش كما الفراشة كما الذبابة اسمها الزوزير نتاع عادة نتاع المنسوب الجاز هيل الجاز ولكن تنجم تضرب رمان اليرقات نتاع هذه الحشرة تحفر أنفاق على الجذوع والأغصان تحفر معناتها أنفاق مما يجعل كسرها سهلا وهي في فراشة ليلية تخرج في الليل
0: يعني تخلي العود يطرى
1: لك تحفر فيه أنفاق باش تحفره بطبيعة الحال الأغصان ولا الجذع نتاعها
0: تنخر يعني
1: تنخرها تدخل فيها الداخل اليرقات تدخل فيها وتعمل أنفاق وتعيش فيها ومن بعد حتى وحتى معناتها الأم هذه تبيض فيها تبيض ومعناتها ويرقات أخرين إلى آخره معناتها ديما موجودة فيها اليرقات تبقى تعيش فيها عادة اليرقات هذه الحاجات اللي هي حفرة تحفر الأنفاق على الجذوع والأغصان الحشرات هذه عادة تحب تعيش على حاجة شيحة حاجة يابسة معناها إذا كانت تلقاها خضراء إذا كانت تلقاها راوية، الشجرة راوية ومتغذي مليح وماش ناقصة ماء، عادة ما تنجمش تحفر فيها أنفاق وما تصيبهاش. وبالتالي كما شفنا ذي في مشابهة شوية اللي وإن كان معناتها شكليا ما يشبهوش لبعضهم، كما السوس نتاع الزيتون، السوس نتاع الزيتون يحب الحاجة الشيح، يحب الحطب الشيح، وبالتالي كي يلقى حاجة غضة مازالت خضراء ومتغذية مليح ما ينجمش يحفر فيها أنفاقه. وبالتالي هذه الحل نتاعها أنك معناتها الشجرة نتاعك تعتني بها تكون خضراء ديما غضة، وباش تكون معناتها غير معرضة للحشرة هذه.
0: واضح.
1: الآفة الأخرى هي الزيلي أو المن، ما نعرفوه الزيلي يصيب برش حاجات ويعمل العسل، خاصة يحب الورقة نتاع الرمان وينجم يعشش فيها برشا ويعمل لك العسل نتاعه، والعسل اللي ربما يجيب النمال ويجيب حاجة أخرين. فالزيلي مداوته سهلة، الزيلي خاصة بالجهات الساحلية يضرب، ما هنا تقريبا مش موجود برشا، لأنه الزيلي إذا كان ثم شوية أي رأس ثم شوية ريح واحد ما تقريبا ما يبقاش
0: شيء.
1: المعالجة الكيميائية تطلب تدخلات متواترة باستعمال مبيدات مختلفة، معناتها الزيلي سهلة معالجته ولكن تدخل كيميائي، ولكن في كل مرة، مش مرة بركة يعني، في كل مرة مرتين ثلاثة ربما احنا والإصابة، ولكن في كل مرة يلزم نبدل الدواء، أنا مش بنفس الدواء مش بنفس المبيد.
0: علاش معناتها تتقبله معناها تقاوم
1: ينجم يقاوم ونجم يستانس به معناتها المبيد هذاك
0: ما عادش
1: يفيد. بالتالي معناتها كنداو تو بعد 15 يوم داو بدواء واحد اخر يكون انجى خير.
0: واضح. هذه معناها ديما نذكروا انه الحشرات والفطريات كلها معناها تصير عليها طفرات وتولي هي بيدها مقاومه معناها للمبيدات،
1: خاصه في الزيلي. الزيلي خطر عنده يعطي برشا اجيال في العام. وعلى كل جيل عنده معناتها شكل جديد.
0: واضح.
1: الآفة الاخرى هي ذباب الثمار المتوسطيه اللي تصيب انواع الثمار كلها، الذباب هذه وهي كما ذباب الثمار الرمان اللي خاصه بالرمان، هذه ذباب اول الخروب الاكتومالويس هذيك. ذباب المتوسطيه دي تصيب برشا انواع نتاع ثمار وغلال.
0: أيوة.
1: وحكينا عليها كيفاش هذه نفس تقريبا نفس الطريقه اللي هي تبيض على الثمار وتفقس البيض والإراقات هي اللي تسبب الضرر الى اخره، بعد دنق الثمار معناتها شكلها عادي وتحاها تلقاها من داخل خامره وخامجه ومتعفنت.
0: واضح.
1: فالذباب المتوسطيه بنفس الطريقه نعالجوها بالرصد والمصايد، ثم تدخل يا اما تدخل جماعي كلي، والا اذا كان درجه الاصابه مش برشا نجم نعد الموسم باقل الاضرار.
0: واضح.
1: معناتها مع الاسف معناتها الذبابه هذه البيوض نتاعها تفقس بعد 3 ايام، اذا كانت عدت هي وباضت على الثمار بعد 3 ايام تفقس البيوض. ثم حاجه اخرى، افه اخرى، هي تعفن الساق تعفن الساق نتاع الرمان او السيقان، اذا كان برشا سيقان التعفن هذا يخلي معناتها اللون الاسود على الساق مغلف باللون الاسود، هو ذا فطر يتسمى فيتوفتورا معروف، يصيب حتى برشا خضروات، انواع نتاع خضروات، وذا يجي خاصه يجي من التربه خاصه او حتى يجي في الماء، اذا كان معناتها عمليه الري تكون ديما الماء معناتها يوصل للساق نتاع الشجر، ما يلزمش الماء يوصل للساق نتاع الشجر، يلزم من بعيد حتى في العمل.
0: ما يلزمش تقرب
1: الساق، ما يلزمش الماء يمس السيقان نتاع الشجر، كان مش نعملوا معناتها بالاحواض. نعملوا معناتها يسموه كيفيت دوبل، احواض دوبل، حوض صغير يحفظ الساق وحوض اوسع اللي هو تحط فيه الماء، هكاك الماء ما يمسش السيقان نتاع الرمان، وبالتالي باش نقصوا من الاصابه نتاع الفطر هذا في تفطرها.
0: واضح.
1: هذا يتسبب معناتها هو فطر جهازي يدخل الداخل في العروق الداخل، وتسبب في جفاف نهايه الاغصان، هو باش نحطوا الاعراض نتاعو نهايه الاغصان تشيح
0: جف تيبس.
1: ثم الشجره كامله، بعد الشجره كامله تيبس، واحد يبقى يلوج شنو، لانه هو الفتره ذا يدخل في الجهازي ويدخل في العروق نتاعها، وبالتالي تتسد والماء ما عادش يطلع لها لفوق وتولي تجف تيبس.
0: هذه معناها تتشابه مع برشا اشجار
1: اخرين. اللي حاجه الاخرى تشبه لها هي فتره اخرى اسمه الالترناريا والاسبرجيليوس، هذه فطريات موجوده في التربه. اذا نمت لقيت معناتها نمو، معناتها بيئه ملائمه خاصه الرطوبه والماء والواحد، تنمو وتضرب في العروق، ثم تضرب في العروق، وهذه الاخر يضرب حتى في السيقان والواحد، يدخل الداخل جهازي كما نقولوا، يدخل في في العروق نتاعها وتتسد العروق، وبالتالي الماء ما عادش يطلع، ما نسمى بالماء ما عادش يطلع، وتتجف الأغصان ثم الشجرة كاملة.
0: واضح.
1: وقد يتسبب كذلك في تعفن الثمار بعد أمطار، معناه إذا صبت أمطار وتتعفن الثمار فالضرر هو من الفترة هذه. إذن بعد الثمار، بعد الأمطار إذا كانت ثمار ناضجة وصبت أمطار، ماذا بينا؟ يا أما نعمل مداوات استباقية باش الفترة ما يصابش. إذا كان الأشجار متاعنا مهوية وبعد الأمطار جات فيسع سخنة الدنيا وجفت، معناتها المحيط متاعها جف، فإن شاء الله ماذا الإصابة ما تصيرش.
0: واضح.
1: عملية الجني فقط كيفاش تصير؟ هي عملية الجني نعملو دو ولا تروا باساج، معناتها على مرتين والثلاثة في كل بعد كل أسبوع، باش تصير عملية الجني، لأنه الثمار ما تنضجش مليح، ما تنضجش معناتها في نفس الوقت،
0: مش في نفس الوقت، كلها
1: نفس الوقت يلزمنا دو تروا باساج حتى كاتر باساج باش
0: تبدا بشوي وتنقص على الشجره.
1: اي نقصوا على الشجره، وتكون بطبيعه الحال باستعمال السيكاتور باش ما نكسروش الشجره، معناتها المقص باش ما نكسروش الشجره الى اخره.
0: والمقص معقد.
1: والثمره الناضجه كعبه الرمان الناضجه هي اللي تلقاها مفتحه من الفوق، بقايا الازهار، هي الكعبه تلقاها التاج نتاعها مش مسكر.
0: واضح. يتفتح التاج.
1: يتفتح التاج اذا كان مسكر مازال ماهيش ناضج.
0: واضح. واضح. اذا سي شادي احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح، حلقه كامله حول تقنيات غراسه الرمان، الاشكاليات اللي تنجم تواجه الفلاحه في الجني، وفي ايضا الغراسات، التلقيم والتقليم، وكل ما يتعلق ايضا بموسم الجني. ان شاء الله تكون حاصلة للجميع. ملتقانا معك بإذن الله سي شادلي، وأيضا مستمعينا في دليل الفلاح إن شاء الله وبإذن الله الخميس القادم في نفس التوقيت. نفسح المجال أكيد لزميتي يمينة تكمل معكم المشوار هذا المساء في نبض المساء. إلى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: يا اخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كان نحكي نعمل له مشكله.
2: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياه.
4: اشهار.
5: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
4: إشهار.

سكري الراغبين في تخصيص مساحة للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواد الشغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجية الوطنية للسكر. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي السنف باب معتمدية غارديما بنسبة تجاوزت 20%، وذلك بكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب 105 سريرا، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانا برنامج ساعة وقاية لفائدة شباب مركز التكوين وتدريب المهنية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. هذا وبينت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة بسليانا حنان مستورة أن التظاهر قد تضمنت ورشات مختلفة في التثقيف الصحية وتنمية المهارات الحياتية والإصغاء والتوجيه النفسية وتعزيز الأمن الرقمي بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية ورفع درجة الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تنعقد اليوم وغدا بتونس العاصمة دورة السادسة من أيام التشغيل تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية، وذلك بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتهدف هذه التظاهرة إلى تفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولية وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. أفاد مصدران فلسطينيان اليوم بأن فصائل فلسطينية رئيسية قد اتفقت خلال اجتماعات في القاهرة على تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل في خطوة ينتظر أن ترفع إلى القيادة الفلسطينية لاتخاذ القرار بشأنها. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء النور، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا. تابعونا، تابعوا في إذاعة الكيف نبض المساء لليوم إن شاء الله الخميس 8 أكتوبر 2026. نتواصل معكم حتى للسبعة كما عودناكم في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله تكونوا بألف خير. ديما نقولوا طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية. ديما نوصوكم حزام الأمان ومسافة الأمان واحدة واحدة، وإن شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل. قلت في بداية الحصة بعد شوية إن شاء الله باش تكون معنا حاضرة السيدة روضة صالحي، رئيسة الجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف، باش نحكي على شهر أكتوبر الوردي وأهم التظاهرات اللي قامت بها الجمعية في ولاية الكيف ككل، الكيف المدينة ومعتمديتها. باش نحكي على القروض، على الشرف اللي الناس كلها تحكي عليها الأيامات هذه. فقراتنا زيدة باش نحكيه في الشأن الثقافي، باش نحكيه على زيدة مهرجان الرومان بتستور. للسبعة نتواصلوا معاكم، أبقوا معنا، ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل تحقتوا بينا الان عبر موجات اذاعه الكيف في هذا التوقيت توا الخمسه واربعة، مازلنا معاكم ما حتى للسبعه كما ذكرت في بدايه الحصه، باش نحكي على شهر اكتوبر الوردي في ولايه الكيف. بطبيعه باش يكون مع الجمعيه التونسيه للقابلات فرع الكيف. حاضره معنا في الاستوديو السيده روضه صالحي رئيسه الجمعيه، الجمعيه التونسيه للقابلات فرع الكيف. مدام روضه مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: يعطيكم الصحه، مرحبا بك مدام يمينة، شكرا على الاستضافة.
0: نورتنا في الاستوديو باش نحكيو بالطبيعة على التظاهرات العديدة والمتعددة حسب ما ريت في الصفحة بتاعكم، صفحة الجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف. من 3 أكتوبر بدأت التظاهرات فيما يخص شهر أكتوبر الوردي، وما زالت متواصلة حتى نهار 31 من نفس الشهر. أكثر قلت لي في الكواليس أكثر من 20 تظاهرة. لو نبدأ من البداية، وقتاش كانت الانطلاقة بالضبط؟ نهار 3 أكتوبر
1: ويكند. شكرا مدام يمينة. كانت الانطلاقة في مركز الصحة الأساسية بالكيف البيمي اللي هو نهار 3 أكتوبر. كانت معناها موجودة طبيبة نساء واختصاص نساء التوليد، كانت موجودة الليكوغرافي بلفيان، وكان صار التقصي لعدد كبير من النساء والأنسات اللي هما الحق. فما شكون اللي جت للتقصي لسرطان الثدي، وفما شكون اللي عندها مواكبة ولا متابعة للحالة متاحة.
0: تعملوا أنونس قبل باش يجوا النساء يعني عدوا لك؟
1: أيه، نحن كجمعية تونسية القابلات بالشراكة مع ديما نخدموا مع الإدارة الجهوية للصحة بالكيف والمستشفى الجامعي والمستشفى الجامعي بالكيف وقسم الجامعي لأمراض النساء والتوليد. في بالكم به ولا معناها قسم جامعي. دونك عندنا اون استراتيجي نهبطوا على لي باج نتاع الجروبمون والى وزاره الصحه والى الحق بالاشتراك مع اذاعه الكيف مشكوره وبعض الاذاعات الاخرين. كانت لي مصافحه مع مدام امنه، هبطنا البلانيك الكل نتاع شهر كامل في إذاعة الكيف. دونك إن شاء الله نحن عاهدنا المرأة في ولاية الكيف باش يكون شهر أكتوبر الوردي. وعلاش الوردي؟ بالطبيعة باش نبعثوا في المرأة الأمل. والأمل اللي بالحق لسرطان الثدي، خاطر في تونس ومعناها بسبب الكفاءات الطبية الموجودة في تونس في مستشفى صالح عزيز ومستشفى جندوبة لعلاج السرطانات الأنثوية والمستشفيات الأخرى، الحق متاع ربي فما تقدم كبير فيما يخص سرطان الثدي. لكن كما تعرفوا ديما الوقاية هي ديما
0: الوقاية مهمة برشا. صحيح
1: الوقاية. دونك نحن
0: فما إقبال كبير يعني من طرف النساء
1: والنساء كل عام فما إقبال كبير مدام يمينة. ما نعرفش إسكو الحملات التحسيسية كثرت برشا في اللي ريزو سوسيو ولا التلفزة وإلا وزارة الصحة، وإلا أن المرأة ولت بالحق تخاف ولت تتبع ولت حريصة باش تعمل التقصي الثدي متاحة. دونك هي رحلة، هي رحلة حبيت نقول للمرأة اللي في ولاية الكيف ولا المرأة في تونس، هي راهي رحلة ماهيش رحلتك وحدك. دونك نحن رانا كوزارة وكقابلات وكجمعية تونسية القابلات عنا دور كبير، وتعرفوا لي دور القابلة في الأسرة التونسية. دونك هي الواجهة الأولى اللي مش تهرب لها المرأة. دونك الأسرار متاع المرأة وإلا حاجات نجم تكون مخبيتها على زوجها وإلا على طبيبها الخاص، تمشي للقابلة وهذيك كي تقبلها تحكي معها على حكاية سرطان الثدي ولا عندها كتلة في ثديها ولا عندها تغيرات في الثدي. دونك مش نحكو شوية، هو سرطان الثدي هو أول سرطان معناها القاتل للنساء، وإن شاء الله كما قلت لك بالكفاءات الطبية ما عادش قاتل في تونس. بالحق عندنا 98% في العالم من الحالات السرطان هي تشفى، لكن الحاجة الباهية اللي هي تخدم على الناس كل التقصي باش تجي الحاله ما تجيش حاله في معناها في مراحل متقدمه.
0: التقصي المبكر
1: التقصي المبكر خلى برشا حالات وخلى 98% نتاع الحالات تشفى. دونك الحاجة الوحيدة اللي معناها نحكي عليها حبيت نحكي عليها هو اليوم التقصي الفردي، التقصي المرأة اللي تعمل وحدها لوتو بالباسيون
0: في الدار
1: خاطر حتى واحد ما يعرف جسد المرأة إلا هي. دونك في كل في الشهر، في كل مرة في الشهر المرأة تتفقد الثدي متاحة. بيان سور هي فما تقنية باش توقف قدام المرايا وتتفقد، فماش تغيرات في اللون، في الشكل، في الحجم. وفي نفس الوقت أكل التقصي هذاك، الفحص الآلي والذاتي، هو راهي باش تعرف بيه الثدي متاحة اسكو فيه تغيرات ولا لا. فما لا يقدر حست فما تغيرات، فما القابلة إلا فما الطبيب، وتتوجه باش تصير العيادة متاحة والكونسلتاسيون متاحة، ويبدأ غادي إن شاء الله. السرطان راهو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى راهي تنجم تداوى معناها افيك معناها اون سامبل ايجين دو في مع بعض الأدوية الهرمونية. السد الثاني كونه أدوية هرمونية وأدوية شوية راديوثيرابي وشوية شيميو. والسد الثالث ذاك مش نتدخل الجراحة، وحتى لو كان وصلنا لقدر التدخل الجراحي، وهذه اختصاص الأطباء، أما حتى معناه التدخل الجراحي رانا عنا نجاح كبير في المجابهة لسرطان الثدي في تونس.
0: عندك نسبة كل عام نسبة المرض هذا في تونس بالنسبة
1: للنساء؟ والله العظيم حبيت
0: يظهر لي العدد يتطور من عام للعام.
1: صحيح مدام يمينة كلامك صحيح. آخر إحصائيات 2024 خدنا احنا كل عامين نعملوا إحصائيات في وزارة الصحة، كانت 4000 سنة، للأسف 4500. بون نحنا مدام يمينة مانيش باش نخافوا برشا، نقولوا
0: هي رقم مفزع
1: يعني صحيح رقم مفزع، مي الدوتير نتاعهم قاعدين معناها الحالات هذه يخرجوا منها، يخرجوا منها
0: يعني
1: يتعالجوا يخرجوا منها. اما هو علاش قاعد
0: يتطور
1: حسب رايك انت، علاش قاعد يتطور؟ خاطر التقصي كثر. معناها البلايس اللي ما تمشي تلقى فيهم التقصي المجاني وإلا قابلة تخدم في دورها والطبيب الخاص يخدم في دوره، على قد ما فما حالات التقصي على قد باش نخرجوا نحن حالات، خاطر هي كانت موجودة قبل مي ما كانتش فما حالات تقصي. داكور فهمتيني؟ دونك باش نرجعوا توا سألتيني على البلانينج وعلى البرنامج متاعنا. هو برنامج الحق عنا 3 سنين بشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والقسم التوليد بالكيف والجروبمون المجمع الصحة الأساسية. الاستراتيجي كونا ولينا نخرجوا للأرياف ونخرجوا للمستشفيات المحلية، نخرجوا لسال دو سبور، نخرجوا للمعامل.
0: تمشوا أنتم للناس، الناس ما تجيكم.
1: شكرا، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. ولينا نخدموا على التيرا، نخدموا التيران ونخدموا ليزاتوليي. ما عادش كما قلتي انت، المراه تجينا، المراه البعيده، المراه في الريف، المراه في القدح، صحيتي في الدهماني، في التجروين، في الريف نتاعهم، خاطر في كل راهو مستشفى محلي موجوده قابله وموجوده طبيب. لكن الريف نحن ولينا نتنقلوا. كيف لي ميديا الحق، راديو الكيف واللي راديو الاخرين الكل معاونينا برشا في معناها في البروباغاسيون نتاع المعلومه. دونك عملنا 5000 حاله، 5000 تقصي معناها مع الإدارة الجهوية للصحة، يعني تبارك الله عدد كبير برشا. معناها فيهم 500 حالة معناها شخصناها نجم تكون حاملة لسرطان الثدي، وفيها حكاية 120 اللي هما بالحق سرطان الثدي، وصارت المتابعة متاحهم، وصارت معناها التوجيه والمتابعة متاحهم.
0: على كل مازلتوا في التظاهرات نتاعكم حتى نهار 31 مثلا؟ أيه. اليوم 8 اكتوبر، الايام القادمه وين باش تكونوا ان شاء الله؟
1: ان شاء الله النهار الثاني كان في زرده سيدي رابح، تنقلنا كجمعيه في سقيد سيدي يوسف،
0: وين ثم برشا نساء
1: جيستما. هو فما مهرجان وين بالحق نهار الثالث مشينا وقابلنا نساء وعملنا التقصي في ورشه هكا في في في اون تونت معناها كانت موجوده البندرول متاعنا وخدمنا. عنا نهار كيف لوسيس صارت، عملنا في الإله محمد رسول الله، عملنا كيف تقصي في شريشي. كانت الحق
0: في الكيف المدينة،
1: أي في الكيف المدينة في مستوصف الشريشي. وكانت بالحق المفاجأة كونها كانت أكثر من بريسك من 80 مرأة جتنا
0: قبيل كبير.
1: قبيل كبير في مستوصف الشريشي، والحاجة الباهية كونها الحالات اللي الحق مشكورة طبيبة من الـ من الـ من الطب الخاص معناها من المجال الخاص جت وأمنتنا الصبحية. دونك لاحظت اللي الحالات قاعدة فما متابعة بالقدام من طرف القابلة ومن طرف الأطباء. دونك حاجة باهية كي يمشي مستوصف يمشي تلقي اللي نساء قاعدين يجوا ويتقصوا وقاعدين المتابعة متاعهم متاع الحالات متاعهم. إن شاء الله نهار 9 اللي هو غدوة عنا معناها زوز أكتوبر الوردي زوز تظاهرات عنا الأولى في ويد سويني مع مجمع الصحة مش تتنقل طبيبة متاع نساء والتوليد ومع آلة الكشف بالصدى هكاك مش نتنقلوا لويد سويني في الريف. وعنا التقصي الثاني مش يكون في مستوصف حي الأنس مش يكون فيه زادة
0: في المدينة
1: في الكيف المدينة. عنا نهار 10 فما يوم تكويني للقابلات والأطباء باش يعرفوا شنية لي آخر حاجات معناها آخر ما صدر وآخر العلم شنية فاش معناها التطور خاصة في تونس كيف كيف معناها نحن رانا نخدمو سور تيرا ونخدمو زادة كيف كيف تكوين القابلات والإطار الطبي والشبه الطبي. نهار 12 عنا قلعة سنة كيف كيف باش تتنقل طبيبة من معناها من المستشفى جهوي بالكيف طبيب باش يتنقل لقلعة سنان. عندنا نهار 11 لامارش غوز هي المشي الوردي اللي مش بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة ومع وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية مش يكون من مستوصف من مستشفى قلعة سنان بالمشي على الأقدام مع فيه قافلة صحية والتقصي
0: في نفس الوقت
1: ثدي ولسرطان عنق الرحم وين تحت طبل جوغورتا. عندنا نهار 14 ماشيين للسيجا زاد كيف كيف سقيت سيدي يوسف باش يتنقل الطبيب زاد كيف كيف. نهار 17 باش تكون كيف كيف باش ندخلوا شويه للارياف عندنا ويدرمان زاد كيف كيف. عندنا مش نعملوا يوم تقصي كبير في العيادات الخارجيه ومدام يمينه هذه فرصه باش المعلومه تتعدى لنساء وانساء الكيف كونا مش نعملوا يوم تقصي في العيادات الخارجيه بالمستشفى الجهوي بالكيف مش تكون فيه أطباء وقوابل مش تكون تقصي لسرطان الثدي من 8 متاع الصباح حتى لمضي ساعتين
0: وقتنا نهار
1: نهار 17 اللي هو بالسبت داكوردو مش تتواصل كيف كيف للسرس البرنوسة التجروين الجريسة. عنا كيف كيف إن شاء الله مش تجينا إيلة متاع كشف بالصداء الماموغرافي وإيكو مامير بش تكون مجانية جراتوي نهار 29 مع جمعية جسور في سنتر متاع الإدماج في مش تكون معناها إن شاء الله تون نهبطوا الإعلان بش تكون مجاني ونهار 31 بش نسكروا 40 دراهم بالمشية مع وزارة الشباب والرياضة إن شاء الله هذه كجمعية تونسية القابلات.
0: يعطيكم الصحة برنامج ثري برشا يعطيكم الصحة عودتونا بالنشاط نتاعكم كل عام الجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف. شكرا لك مدام روضة صالحي رئيسة الجمعية مشكورين بقية زميلاتك بالطبيعة والأطباء اللي كانوا معاكم واللي مازالوا باش يكونوا معاكم في بقية المشوار هذا.
1: شكرا
0: لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا.
2: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم موضوعنا السياقة الآمنة. باش تسوق بأمان ما يكفيش أنك تعرف قانون الطرقات، ولكن يلزمك تعرف تطبق القانون هذايا وتسوق بطريقة صحيحة. يحضر معنا سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
2: تحية ليك سي توفيق ومستمعين ذات الكيف. السياقة الآمنة ما تعنيش فقط أنك تعرف تسوق سيارة. السياقة الآمنة هي أنك تعرف تتوقع على خطر قبل ما يصير. هذاك علاش السائق يلزم يحترم قواعد الجولان، خاصة من حيث السرعة اللي هي السبب الأولاني في القتلى في حوادث الطرقات. يلزم يحافظ على مسافة الأمان، يستعمل الإشارات اللي هي من شأنها باش نتفاداو بها حادث. حاجات بسيطة برشا تنجم تمنعنا من حاجات خطيرة، كيف استعمال أضواء تغيير الاتجاه ليزانديكاتور. يلزمنا نراقبوا المرايا العاكسة للرؤية بصفة دورية. ويلزم السائق يخلي روحه ديما عنده هامش من الوقت باش ينجم يتصرف فيه، معناه ما يخليش روحه مغصور في أثناء الجولان. وهنا نحب نأكد على نقطة مهمة. مش كل الأخطار جي من احنا راهو احيانا الخطأ يجي من سواق اخرين. هذاك علاش يلزم السائق يطبق قواعد الجولان، هو ما يغلطش، وزيد يتوقع اخطاء من السواق الاخرين. وحتى لو كان غيرك غلط، انت يلزمك تصلح اخطاء الاخرين. وهذه ما يسمى بالسياقه الدفاعية.
1: يعني يلزمك تسوق وانت واعي، تتوقع الخطر وتتصرف قبل ما الغلطة تولي حادث.
2: فوالا، معناها أنا كنسوق نتوقع اللي قدامي باش تعمل فرملة فجائية، نخلي مجال لروحي باش أنا نجم نقف في ظروف سلامة كافية بزيادة مسافة الأمان. هذا مثال من أمثلة برشا نجم نقوموا بها واحتياطات. هذاك علاش راهي السياقة الآمنة. إيش معناه؟ نشوف نتوقع ونتصرف في الوقت المناسب.
1: يعطيك الصحة سي محمد. إذن ما تسوقوش باش توصلوا، لا، سوقوا سياراتكم باش توصلوا سلمين. هذه القاعدة اللي تحطوها ديما قدامكم. شكرا لك سي محمد الحليمي، وفي زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: الشطيح مع النجم.
1: مرحبا بكم، مساء النور وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، تابعوا فينا تابعوا في إذاعة الكيف، ونبض المساء اليوم نتواصل معكم حتى للسبعة في تعويض لزميلتي كريمة الكسوري. حبيت نحكي على وزارة الفلاحة اللي تحذر من الأمطار الغزيرة والبرد المتوقع. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من الليلة باش يكون ملائم لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، لتشمل تدريجيا يوم الجمعة غدوة يعني 9 أكتوبر بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. يتوقع باش تتراوح الكميات بين 30 و 50 ملم وتوصل محليا ل 70 ملم مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وعليه دعت الوزارة وزارة الفلاحة منظورها إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. إن شاء الله تكون أمطار خير والبركة، إن شاء الله تكون غيث نافع لتونس الكل، إن شاء الله حتى تكون السنة المقبلة إن شاء الله سنة 2027 سنة الخير واليمن والبركة على تونس الكل إن شاء الله.

0: الفنانة القديرة والكبيرة والعزيزة الغالية علينا ومن الناس كل السيدة سلاف.
1: هذا ولدي الثاني محمد، عندي هيكل وعندي محمد.
0: عايشك يا غالي، عايشك يا غالي.
1: شكرا للجمهور العزيز.
0: شكرا يا غالي، شكرا. غنية نحبها في صوتها برشا، قلت لها نحب نغنيها مع بعض. أكيد تعرفوها وش تفعلوا معها إن شاء الله.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين. ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انتي وين هي.
3: السادسه مساء.
4: صوت الشمال الغربي، اذاعه الكاف.
3: اسعد الله مساءكم مستمعينا، اهلا بكم الى ثالث نشرتنا الاخباريه لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفتة السكرية، وزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة

0: وتوفير العلف وخلق مواد شغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. ووفق المدير العام لمصنع اللفت السكري ببن بشير بجندوبة الشمالية نعيم غربال، فإن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري، ثلثهم في ولاية جندوبة والثلث المتبقي 1000 هكتار موزع بين ولايتي باجة وبنزرت. وأشار غربال إلى أن العشرات من المزارعين قد حققوا خلال الموسم المنقضي بمناطق بوهرت مثنين والسوق السبتة وجمامزة نتائج هامة فاقت 100 طن في الهكتار. وأكد في السياق ذاته أن الشركة بصدد توفير الأسمدة والأدوية والمعدات لضمان إنجاح الموسم الحالي الذي سينطلق في منتصف الأسبوع المقبل. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة. وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من الليلة سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتة بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربية. وأضافت أن الأمطار ستشمل تدريجيا يوم غد بقية مناطق الشمال، ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، تتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا وسيكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربية، ثم تشمل تدريجيا يوم غد بقية مناطق الشمال وجهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليان وزغوان وسيدي بوزيدة والقيروان وبجهة الساحل. في متابعة لشأن جهوي آخر، احتضن اليوم مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية باجة يوما مفتوحا للتعريف بمختلف الاختصاصات التي يوفرها، إضافة إلى التعريف بفرص التكوين والتشغيل من خلال تقديم تجارب ناجحة لأشخاص تلقوا تكوينا في هذا المركز. ناجي الخلولي والنقل التالي.
1: مثل هذا اليوم المفتوح فرصة لعرض التجارب في عدة اختصاصات تكوينية لبعض الفتيات بهذا المركز.
2: قريت الخياطة وتعلمت الشهادة متاع مركز تكويني فتاة ريفية بمجاز البيب، حلت لي طريق آخر باش أنا نجم نعمل فورماسيون أخرى، وتعلمنا برشا حاجات، شجع بناتي يجوا يقراو من كل بلايص،
3: قريت فلاحة تعلمنا برشا حاجات حتى تفيدك كل القراية وتعاون.
1: وعن هذا اليوم المفتوح يضيف مدير مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز البيب إبراهيم التوجاني.
4: هو الحقيقة يوم واحد، يوم مفتوح للتعريف بالاختصاصات موجودة بالمركز، وللتعريف زادة في البرامج الطموحة اللي هي إن شاء الله في مركز فتاة ريفية مجاز الباب فما صيانة صارت، فما أشغال تهيئة قمنا بها عملناه في الإطار هذا، كان حب الرجع الاختصاصات معناتها يمشيوا في السنتر، فما زادة برامج متاع اختصاصات جديدة حب ندخلها في المركز باش نزيدوا في الاستقطاب متاع البنية في المركز. الاختصاصات المتوفرة تويكا عند 3 اختصاصات هي الطاقة معناتها مع 36 مطرب.
1: هو يوم مفتوح يكتسي أهمية ويعطي فرصة خاصة للحصول على إجابات واستفسارات لآفاق التكوين بهذا المركز.
0: مستمعينا الكرام، نتوقف الآن لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكافة، ثم لنا عودة لمواصلة بقية تفاصيل نشرة السادسة.
5: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وصلة الجميع. مستمعينا الكرام، نواصل بقية تفاصيل نشرتي السادسة، حيث تعاني منطقة الزيرة من معتمدية بوسالم من تردي وضعية الطرقات والمسالك، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يواجه السكان خاصة التلاميذ صعوبة كبيرة في التنقل، إضافة إلى إشكالية عدم الربط بشبكة التطهير، وفق ما أفادنا عضو المجلس الجهوي بجندوبة أميرة الكلبوسية.
1: عمادة الزيرة تشكي من برشا مشاكل، أبرز ما يعانوه المتساكنون بنية تحتية، غياب تعبيد الطرقات وهجاجة المسالك الترابية تتسبب في صعوبة كبيرة في التنقل، يزداد الأمر سوءا عند نزول الأمطار خاصة في فصل الشتاء مما يعرق الحركة تنقل الأهالي. عزلة تامة، طالب بالتدخل العاجل لصيانة وتعبيد الطرقات إلى جانب ربط المنطقة بشبكة التطهير، خاصة قرية الوسالتية الحقيقة فيها مشكل بيئي كبير، فضلات الحيوانات قديم ديارها شبكة التطهير في أقرب وقت، ونعملوا لهم تهي القرى هذه في منطقة الزيرة، تعبيد الطريق نتاعهم الماء يوصل لهم، خاطر هم جايين في منطقة مرتفعة ما ينجمش يوصل لهم الماء. تصور أنت نحن في 2026 نحكوا على عباد تهز في الماء بالبهايم، كرو عادة السكان نتاعها يقدر نحو 3000 شخص.
0: بولاية جندوبة دائما، أين تقدم تشغل بناء المستشفى الجهوي سنف باء بمعتمدية غردمة بنسبة تجاوزت 20%، وذلك بكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 سريرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتية.
2: تقدم الأشغال فقط 20%، هو في الشتاء كان موسم ممطر، شيء اللي تسبب في توقف الأشغال. خلال فترة الصيف شركة المقاولات المكلفة بإنجاز هذا المشروع تجاوزت التأخر هذا، بحول الله الاستقبال متاع المشروع هذا يكون في جانفي 2028، خاصة أنك اللي وقع التجاوز التأخر اللي صار عاونتنا بالقداء الصولات الجهوية في تجاوز الإشكاليات اللي وقعت للمقاول، بحول الله ما عادش يقع حتى تأخر وتجاوزنا معنا المشاكل الكل.
0: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة برنامج ساعة وقاية لفائدة شباب مركز التكوين والتدريب المهني، هذا وبيّنت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة بسليانة حنان مستور أن التظاهرة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ورفع درجة الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
3: يهدف البرنامج إلى تعزيز وعي الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتنمية قدراتهم على الوقاية واتخاذ القرارات السليمة من خلال التثقيف الصحي وتنمية المهارات الحياتية والإصغاء والتوجيه النفسي وتعزيز الأمان الرقمي. لذلك عنا أكثر من ورشة في التظاهرة هذه، ورشة التثقيف الصحي، ورشة تنمية المهارات الحياتية، ورشة الإصغاء والتوجيه النفسي، تعزيز الأمان الرقمي، كلها من أجل الوقاية من ظاهرة المخدرات. مركز التكوين والتدريب المهني به سليانة باعتبار أنه فما فئة شبابية كبيرة مجاورة زيد المدرسة ابتدائية، والمبادرة هذه ساعة وقاية في ولاية سليانة موجودة في أكثر من معتمدية، قعفور، بعرادة، أمام المدارس الابتدائية، في مناطق ريفية نائية مع نوادي المتنقلة 1 و2 بالمندوبية. والحقيقة نأمل أنه تتواصل المقاربة التشاركية هذه من خلال تضافر جميع الجهود المؤسسات والهياكل ذات الصلة من أجل دعم المبادرة الوطنية.
0: في ذات السياق، تنظم وزارة التربية يوم 10 أكتوبر الجاري يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. هذا وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي ستحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. انطلقت اليوم بالعاصمة دورة سادسة من أيام التشغيل تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية، لتتواصل على مدى يومين بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتهدف هذه التظاهرة إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم، وفق منظم هذه التظاهرة ماهر بن سالم.
4: السنه هذه نحطوا بين 40 و 42 مشغل من الشركات الكبار والسيكتورات الكل، عندهم بروغرام انتدابات كي نحسبوهم احنا نقولوا كل شركه عندها بين 25 30 انتداب على 3 6 شهور جايين، معناها نحكيوا على بين 800 ل 1200 انتدابات يصيروا على ترافير الصالون هذايا. هذا هو من الاوبجيكتيف الاولاني. يجي الصالون هذايا نحن نعملوا موقع هو تسجيل فيه، للبارح الكونتور نتاعنا في تسجيل كانوا اكثر من 13000 تسجلوا للموقع. كيف يجيونا بين 7000 و 8000 20% منهم هما كي خرج دي جون ديبلومي، فما زاد عباد عاطينين عن عمل قاعدين يلوجوا، وعندنا 20% من العباد قاعدين يخدموا ويلوجوا في فرصه جديده. هي فرصه باش يتلقاو مع دي ريكروتور في نهارين هذوما من 9 لل 5 تاع العشيه في مقال لوتيكا. هي زاد فرصه نعيطوا خبراء كيفاش ندخلوا الذكاء الاصطناعي في الريشيرش تاع لومبلوا. خبراء هذوما باش يقول لك ماذا بيك الذكاء الاصطناعي تدخلوا في قرايت تدخلوا في المهنه نتاعك باش تولي تستعملوا كسلاح، تنجم تربح ليفيكاسيتي في جوده الخدمه نتاعك.
0: في متابعة لمستجدات الشأن الدولي، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع صناعة جنوب غرب مدينة غزة. أعلنت جماعة الحوثية اليمنية اليوم استهداف مطاري الملك خالد بالرياض ومطار نجران بالمملكة العربية السعودية بصواريخ. ودعا المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثية اليمنية العاملين في منشآت النفط السعودية بتجنب المواقع التي تعتبرها الجماعة أهدافاً، وجدد تحذيره بشن هجمات تستهدف المطارات وشركات الطيران. نقلت وسائل أعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم قوله إن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونه منه. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها أن الجيش الأمريكي قد قدم اليوم إفادة بشأن مستجدات الوضع في مضيق هرمز إلى الشركاء الدوليين في قطاع الشحن، مسلطا الضوء على القوة الدافعة الداعمة لحرية الملاحة في المضيق. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفت السكرية. وزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة وتحذر من أمطار رعدية غزيرة بالشمال والوسط. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: يوروك من العز جنطار طار
1: يوروك
0: طار طار طار يطير طيرا.
1: لا مش نجاوبك يا قاسم مش نجاوبك قاسم يوروك
0: مظلوم
1: نجوم الليل.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: هذه إذاعة الكيف 6:30. مرحبا بكم إن ما كنتم مستمعين الكرام. وزارة التربية تنظم نهار 17 أكتوبر يوم تحسيسي مشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار أحياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هيكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن المبادرة هذه اللي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترخيص أيضا وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية، وأيضا على مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية. هذا بطبيعة إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. ويحمل شعار التظاهرة أحياتك أغلى من مخاطرة رسالة مباشرة للتلميذ قوامها أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن حماية الحياة والمستقبل تستوجب القدرة على التمييز والرفض وطلب المساعدة أيضا عند الحاجة. كما يعكس الشعار توجه يقوم على مخاطبة الناشئة بلغة تحسيسية قريبة منهم بعيدا عن الاقتصار على التحذير نحو بناء ثقافة سلوكية قادرة على الوقاية. يتميز البرنامج بمشاركة هيكل وطنية متعددة بما يعكس أن الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي قضية متشابكة الأبعاد لا يمكن تناولها من زاوية واحدة بالنظر إلى امتداداتها الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية وكذلك الأمنية. يتضمن برنامج اليوم الدراسي تدخلات متخصصة في مجال الصحي للتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج والتدخل المبكر، هذا إلى جانب مقاربة قانونية وأمنية تتناول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات وآليات حماية محيط المؤسسات التربوية وسبل التبليغ عن المخاطر. أيضا يتناول البرنامج البعد الاجتماعي والأسري من خلال إبراز أهمية الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة في الوقاية من الانسياق وراء الإدمان ودور مختلف آليات حماية الطفولة في التدخل المبكر وحماية الأطفال من المخاطر. ويحضر البعد النفسي والتربوي بقوة ضمن التظاهرة هذه من خلال تدخل المختصين في المجال النفسي والإرشاد المدرسي والتوجيه الجامعي للتعريف بالآثار النفسية للإدمان وانعكاساته على المسار الدراسي وتعزيز دور المدرسة في الإصغاء إلى التلميذ ورصد مؤشرات الخطر وتوجيهه نحو مسارات الإحاطة المناسبة. ما يغيب الزيادة على البرنامج هذا البعد الرياضي والترفيهي باعتباره أحد المسارات الإيجابية لاستثمار طاقات الناشئة وتعزيز اندماجهم إلى جانب تناول المخاطر المستجدة في الفضاء الرقمي من خلال ورشة تفاعلية حول الاستدراج الرقمي واقتناء المواد المشبوهة عبر الانترنت وآليات الحماية الرقمية والتوقي من الابتزاز الإلكتروني. يتميز اليوم التحسيسي أيضا إلى جانب المداخلات المتخصصة أنشطة تفاعلية وعرض ومضة توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات بما يتيح تقديم الرسالة الوقائية بوسائل متنوعة تستجيب لاهتمامات التلاميذ وأنماط تفاعلهم. وأوضحت وزارة التربية أن هذا التنوع في الأنشطة يأتي ليؤكد أن الوقاية لا تقوم على المعلومة وحدها، وإنما تحتاج إلى حوار وإصغاء ومرافقة وتوعية قانونية وكذلك صحية ونفسية إلى جانب توفير بدائل إيجابية وآمنة للناشئة. وأكدت الوزارة أن حياتك أغلى من مخاطرة ليست مجرد عبارة تحسيسية، وإنما دعوة إلى اختيار الحياة وحماية المستقبل وتعزيز وعي التلميذ بأن الوقاية قرار وأن طلب المساعدة في الوقت المناسب يمكن أن يكون خطوة حاسمة في حماية مساره وحياته. قلتوا، هذا في ما يخص اليوم التحسيسي اللي تنظم وزارة التربية نهار 10 أكتوبر، يعني نهار السبت هذا، يوم قلت تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة.

0: مرحبا، وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكاف في نبض المساء لليوم. والوضع الجوي يتميز بداية من الليلة بظهور أمطار مؤقتة ورعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي. من المنتظر باش تتوسع رقعة الأمطار تدريجيا غدوة الجمعة، باش تشمل بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل. تتراوح أعلى كميات الأمطار عموما بين 30 و 50 مليمتر، مع إمكانية تسجيل كميات محلية توصل حتى ل 70 مليمتر، إلى جانب تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات، بينما تتراوح بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات. وتدعو هذه التقلبات الجوية إلى توخي الحذر، خاصة أثناء نزول الأمطار الغزيرة وظهور السحب الرعدية، مع الانتباه إلى شدة الرياح وتساقط البرد محليا. هذا في ما يخص تغير الأحوال الجوية ابتداء من الليلة، أمطار رعدية وغزيرة منتظرة وانخفاض في درجات الحرارة. وإن شاء الله تكون غيث نافع، إن شاء الله تكون أمطار الخير والبركة على تونس الكل. تقريبا هكا نوصل مستمعينا ومستمعاتنا نهاية لقانا هذا معاكم اليوم من نبض المساء. إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة، مع أجمل تحيات الفريق العامل هذا المساء: فيصل محمدي في الهندسة الصوتية، ألفة بوعشة في مراقبة في التنسيق العام للحصة، سليم رزقي وعيد جندوبي في مراقبة البث، مكرم عوادي في غرفة الهاتف، أجمل تحيات يمين رزيق، متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. تصبح على خير نسكن.
1: حبيبي رايح.

0: نبض المساء, المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل, خايف علي برشا, خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
2: نرش أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
0: لا للمخدرات, نعم للحياة.
3: قديش من فرص ضاعت وعلاقة توترت بسبب دقائق ولحظات انتظار وتأخير. احترام الوقت والمواعيد بين ضغوط الحياة وثقافة الالتزام, وهل أصبحت المواعيد في مجتمعاتنا مجرد أرقام تقريبية؟ رأيكم يعنينا؟ من لما تتخلفوش على الموعد وتلبون على الرقم 78-227-700 كالعادة نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية في وجهة نظر. الإمضاء سندس مسعاوي.
4: السابعة مساء على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ أصدرته اليوم بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027, وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية

بنسبة تجاوزت 20%، وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار، وطاقة استيعاب ب105 أسرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. تعزز مركز حماية الغابات بغار الدماء بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 من أكتوبر بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق النظام الموحد للتحكم العملية في الحرائق يومي 13 و 14 من أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. انطلقت اليوم بالعاصمة دورة السادسة من أيام التشغيل كيا جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، والتي تتواصل على مدى يومين بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. التظاهرة تهدف إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رفيع للتقدم. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

है कब जीना। माँ इमेन हनेशी। تحية طيبة لكل مستمعينا، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من هكا بدينا. اليوم حكاية جديدة باش تكون حاضرة معنا، تجربة جديدة. أكيد في كل مرة نغوصوا في قصص واقعية، ناخذوا منها، نتعلموا منها، نشوفوا الصعوبات اللي فيها، وبطبيعة كيف كيف تكون علاش لا تجربة هذية مثال الناس ينجموا يقتديوا بها، ولا ينجموا زيدا يتعلموا كيفاش يتجاوزوا الصعوبات اللي فيها. تعطيكم فكرة، ربما تعطي لكم لمحة على حكايات تحبوا تاخذوا عليهم فكرة، ولا تحبوا تتعرفوا عليهم أكثر. في كل مرة كي تجربة مختلفة. اليوم تقريبا مش نواصلوا في نفس اللي انطلقنا فيه الأسبوع اللي فارت، هو نقل ومستجد نقل، خلينا نقوله مشاغل الجهات، مشاغل المواطنين اللي برشا مشوا في طريق الإعلام البديل، طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. احكينا من جندوبة جمعة الفيت مع صديقتنا وكان ضيفتنا عبير غزويني. اليوم ضيفنا باش يكون حاضر معنا بعد لحظات، موجود في الكواليس اكيد، ونكتشفوه مع بعضنا بعد شوية، ونسمعوا حكاياته، نسمعوا تجربته، نسمعوا زيدا اكيد مع التجربة هذية فما عدد من الصعوبات، عدد من الناس اللي شجعوا والناس اللي ما شجعوش. هذا يكون نكتشفوه مع بعضنا بعد شوية مع ضيفي خالد الكيفي. مرحبا بكم.

0: تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا في هكا بدينا كالعادة. وكما قدمنا من بداية المشوار وكما تعودتوا معنا في الحصص الأولى من برنامجنا، اليوم حاضرة معنا تجربة جديدة وحكاية جديدة. اليوم حكاية صديقنا خالد الكيفينا بكري قلت، أما هو الاسم الصحيح هو خالد البغنمي، أما معروف أكثر بخالد الكيفي. مرحبا بكم معنا.
1: أهلا إيمان، ومرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعي ومشاهدي إذاعة الكيف، وبارك الله فيكم على الاستضافة. إن شاء الله نعدوا قايت به معكم.
0: مرحبا بك. اليوم كما حكينا، اليوم جيت في إطار اللي ولينا نشوف فيه برشا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، كي أنه التزام منك كمواطن ومن مواطنين أخرين زادة في جهات أخرى، أنه تنقل مشاغل الناس، تنقد، تحكي حكايات تتهمهم، رينيك زادة في مهرجانات. كيفاش بديت الفكرة معاك معناتها من الأول؟ ساعة الناس يعرفوك، نعرف اللي برشا برشا برشا في الكيف يعرفوك في جهة أخرين، أما ساعة قبل ما نبدو نحكو كيفاش بدأت الحكاية، خلي لك الكلمة اللي كنت تعرف بروحك للناس اللي يسمعوا فيك واللي يتعرفوا عليك اليوم أول مرة.
1: شكرا إيمان، ومرة أخرى بارك الله فيكم على الاستضافة. خالد البغانمي، مؤدب في وزارة الشؤون الدينية. اللي يقول قائل لا، شنو علاقة وزارة الشؤون الدينية بالفن؟ هو بالنسبة لي ما عنديش حتى إشكال أنه نخدم في وزارة الشؤون الدينية، وفي نفس الوقت فنان. الناس كلها تعرف أني تعرفت أكثر بالعيسوية مع الشيخ عادل بن علي الله يرحمه ونعمه، ومن متحصلة بطاقة احتراف فني، وخدمت في برشا بروجيات نتاع فن، ولحد الآن ما زلنا ننشط في الثقافة، في المهرجانات، في الهيئة نتاع المهرجانات. وهذا اللي خلانا أصلا نمشوا للفيسبوك ونحاول نستثمروا الخبرة متاعنا ومعرفتنا لولاية الكيف وحبنا لولاية الكيف، حبينا هذا كله نستثمروه ونقدموا محتوى باهي. بدت الفكرة برحلة صغيرة الحمام الليك. رحلة الحمام الليك،
0: هذا كان أول فيديو.
1: أول فيديو وقتها حمام الليك، ماشي الحمام الليك
0: في ضمن بروجي سميته ساعة تريق الكيف. هكا
1: نهارتها بدأ التسمية، بدت
0: من غادي
1: تريق الكيف، تريق حمام الليك. وبعد الفكرة حتى ريتها في تلفز في قنوات تلفزية، نفس المشروع اللي قدمته هنا في تريق ملاك، نفس الأماكن، نفس الهبطة، نفس الفيديو، نفس بدت الفكرة. تريق ملاك وقتها ماشي، أنا ديما نحب المنطقة دي، هي منطقة مهمة ياسر أثريا.
0: صحيح.
1: ومهمة ياسر سياحيا وتنمويا، ما ناش قاعد نستغلوا فيها.
0: عندها خصوصية جميلة برشا بالحق.
1: صحيح، ما ناش قاعدين نستغلوا فيها، عندها برشا نقائص، قادرين أنها المنطقة هذيك نشوفوا فيها يعني قطب سياحي كبير ياسر، قطب استشفائي كبير ياسر. ديما نمشي أنا البلاصة هذيك، متعلق بها برشا. ماشي ثم زيتونة اسمها زيتونة أم شلريك. في طريق ملاك سألت عليها، قالوا لي راي عادات كذا
0: موجودة في برشا. أنا مثلا نعرف زيتونة بالتسمية هذه بالضبط، موجودة زيدة في جهة أخرى موجودة
1: برشا، برشا أشجار ثم كل
0: أماني توازيكا.
1: والله هي عاديات عاديات، لكن
0: يقول لك يتمنى أمنية
1: هو روم رب
0: ويربط
1: ما يعمل كلمة المولى عز وجل.
0: لكن فما حاجات هكا معناها محلية
1: معتقدات وتاريخين ويومنا هذا مزيد راس خير عنه، مازالوا يعملوا فيها باش يكونوا واقعين شوي. حكيت عليها المعتقد كيفاش وتأثيره، وهي حاجة سلبية لكن الناس تمشي لها باقي ليومنا هذا.
0: هي موجودة، حاجة موجودة.
1: تحدثنا الموضوع هذا لقى سكسي كبير ياسر كيما نقولوا نحن، فهمتني. الفيديو هذاك نجح، الناس كل تحكي على أم شلاليك. شنو أم شلاليك؟ ثم شكون ياخذها بجانب سخرية، ثم شكون ياخذها بجانب جدي،
0: ذلك ثم برشا مشوا من بعد.
1: وما أقوى من هذا، أقوى من هذا، ثم ناس
0: مشوا
1: سألوني ثم شكون جات من تونس. هزيتها بكره، وقلت لي تهزني الناس بكره.
0: نشوفك
1: حسيت بدل المحتوى هكا، لقيت إقبال كبير ياسر. من بعد ثاني مشروع قاعد في بن عنين في القهوة، ثم عم طاهر تليلي كان يجيكم هنا ضيف للإذاعة، يبيع في الحشائش في بن عنين، في وسط بن عنين، حط طاولة صغيرة. خزرت قلت نمشي نحكي معاه شوية خنهبط فيديو لايف. هبط فيديو لايف نحكي معك الحشائش هذيك. ديجا قال لي راني كنت نمشي لذاعة كيف مع دكتور عبد الحق الدشراوي يحضر هنا في فاجئني عنده مستوى ثقافي كبير ياسر. يعني شيء كبير وبيعرف ترفع حشائش ويحكي لك على أمور صحيحة رعوانية لكن يقنعك بالحاجات نتاعها الباهية. ونحن زيت الخروة والحاجات هذه مطلوبة عند صحيح. عملت فيديو وصلت 70,000 مشاهد.
0: تبارك
1: الله. عندي صاحبي في الإعلام قلت له شوف الفيديو هذا. قال لي والله فكرة طريق كيف طريق ملاك بيهي وهل المشروع هذا ينجح امشي فيه التوجه هذا حاول تحسن من روحك وتصلحه.
0: بالضبط بالضبط. علاش
1: مشيت كانت وقتها اشكالية راس العينك الكر الحجر المكسر هذا كان بتاع الطريق سيح بتاع راس العين. هبط فيديو كيف جايب اكثر من 20,000 مشاهدة يعني بصفحة بسيط. جتني الفكرة شديد في موضوع طريق كيف كبرنا الحكاية. اول ما بديت لقيت شوي صعوبات ايمان انه كي نمشي نجي نحكي مع واحد يقول لي ليه يا اخوي اختان نجي يقول ما نحبش الفيسبوك ما نحبش البيان. لقيت اقبال كبير من صديقي الفنان الكبير منجل الورفلي.
0: اي نسلم عليه سي منجل
1: ربي يبارك له ان شاء الله ويطول في عمره.
0: امين.
1: قاعدين مع بعضنا جينا نتحدثوا على موضوع والله نسيت وقتها شنو الموضوع. حكى لي العادات نتاعنا والتقاليد. الفيديو اللي هبطه انا وسيمون جلوفيلي نسيت وقتها شي الموضوع خاطر برشا مواضيع
0: يعني وسيمون جلوفيلي
1: سيديتات حكي سيديتات
0: الموضوع عنده برشا طرايف حلوين برشا يعطيك صح.
1: موضوع مع سيمون جلوفيلي نلاقى احباب لا ولا تذكرت في الاثار تقابلنا في الاثار. قلت له سيمون جي شنو قال لي الحمامات الروماني بفضلك جبت الفيديو كنا نعملوا فيه فيديو نحكوا على الحمامات كيفاش كانوا قبل الرومان قبل الماء وين كان موجود. حكى لي سيمون جي قال لي هذه راهي الحمامات ماشي بتاع الحمامات تاع الصيف حمامات تاعنا. خديت جانب كوميدي من هنا جات فكرتي انا وسيمون جي وصلنا في طريق كيف عملنا موضوع اللي بعده موضوع سيدي تاتا ومن بعد نتحدث على العادات نتاع ولايه الكيف ديما الجانب الكوميدي نخلق في بعض الاحيان نمشي له للدار هو يبدا مقايل عملت جانب كوميدي اخر هو مقايل ونمشي له للدار طبطب عليه في الدار سيمون جي يخرج لي من النوم يعني اتفضل شيء كذا وهو مو طريف ربي يطول في عمره صديقي عنده طريقه حلوه ياسر ما يتغشش مني حتى زوجته ربي يبارك لها وديما نحبهم ياسر الاشخاص هذوك يعني تقبلك الفدلك الموضوع يعني ولت مواضيع نمشي له للدار نسألوا على موضوع الناس والشيخ عليه اخويا نبدا نقعد في القهوه اخي جاك مهرجك في القايله كبر الطريق كيف وليت نمشي ما نبحكم حبنا الاولمبيك كيف وما ادراك ما اولمبيك كيف نصور نهبط تظاهر الثقافيين هبط نمشي موضوع المياه يكلموني مثلا الناس راو عنا المشكلة الماء فيها سيد أحمد الشريشي نمشي نبتكر موضوع مادام عندهم عين الزاوية وعندهم عين بوكسيلة نحكينا في مشاكل الماء ونحكي في نفس الوقت على كيفية تثمين هك الزوز عيون هذوكم كيفاش استغلال المياه. ثم شوية الثقافة متاعي استغليتها شوية أنه نطور من الموضوع المشروع بدأ يكبر إيمان.
0: وين وصلنا
1: ولت الناس تتبع فيه
0: الصف... تستنى وتولي مرجع تولي مرجع الصفحة
1: وصلت 5,000 مشاهدة هنا ولت المصداقين بتاع المشروع طريق كيف المصداقين أنك تقدم محتوى وتقدم موضوع هل أنه الناس باش تجيب لك تمشي معك بالقبول والا بالرفض والا بالتعليقات السلبيه ديجا احنا نشوفوا حتى هذه
0: كيف
1: يعني ماكش تلقي ناس كل تحب
0: من
1: والحمد لله لقيت يعني ترحاب كبير في كل المواضيع اللي نقدمها سواء كما قلت لك مع سيمون جورفل سواء على اولمبيك كيف مشاكل ولايه الكيف نطرح موضوع المرشي موضوع ملعب برنوسة اتطرقت ليه تقريبا 3 مرات من اللي اول ما بدو يعني الموضوع مطروح انا وقتها تعطل شوي المشروع طريق الكيف ملعب برنوسه والتعطيل وتحدثت مشت يعني بطبيعه المسؤولين يزيدوا يتجاوبوا معك كيلقوا حاجه ايجابيه يتجاوبوا معك صدقيني حتى في بعض الاحيان نقدم موضوع بتاع الطرقات والله ثم شكون من المسؤولين بارك الله فيه ويرحم والديه كلمني في التليفون ويقول لي هذيك رانا رصدنا لها ميزانيه كذا راهي مش تخدم وقت
0: كذا تجاوب المواطنين زيد وتوصل لهم كيما حكيت هو اعلان بديل معناتها هو اليوم معناتها كلنا ما نعرفوا اللي وسائل التواصل الاجتماعي الناس كل عندها تقريبا معناتها فيسبوك الناس كل تتبع الناس كل تتفرج والناس كل تحب معناتها تتفرج في حاجه تبعتها حاجه تحكي عليها حاجه تمسها كي تلقى معناتها حد يحكي على الطريق اللي يتعدى منه هو كل يوم والا المرشي اللي يحب يجي يكون بحذاه قريب له كلها مشاغلهم معناتها كيف باش يكون فما تفاعل ايجابي. اما لهنا فما نقطه ما حكيناش فيها برك اللي هي كل اسبوع لازم نحكي فيها مع ضيفي. ما عرفش انا حاسه اليوم باش تكون مختلفه يمكن ما فماش انا خلينا نكتشفوا معك اكثر. فما صعوبات كانت معاك من الاول ولا لا؟ وكان فما ناس هكا خاطر ديما في اول في اي بروجي معناتها مهما كان البروجي هذايا من الاول مهما كانت الفكره مهما كان الحاجه اللي تحبها واللي تحب تعملها ديما فما ناس تشجع وناس تقول لك ما عندك وين توصل انت شنو اللي تعمل فيه هذايا حتى بك الجمل هذوكم الساخره ربما ولا حاجه اللي يحاول يحبط يحبطك بها انت صار معك هذايا ولا لا؟ فما شوي صعوبات ولا لا؟
1: والله ما تعرضش للصعوبات هذه اما فقط كما قلت لك من قبيله ثم شوي صعوبات الملول في الضيوف كما كنت بتختاروا ضيفته. انا وقتها كي نمشي نتحدث في موضوع اللي نقول له ويجي نتحدثوا يخاف بالضبط. يهربوا من الاعلام كما نقولوا حتى انتم في ذاتك مش انا برك انا عندي اصدقاء اصحابي
0: ساعات مباشر وقبل مباشر معناتها بشويه برك تلقى روحك ضيف يعتذر معناتها
1: انا عندي اصدقاء
0: كبيره برشا
1: التلفزه يعني. التلفزه الوطنيه والتلفزه التلفزات الخاصه ايمان عندي اصدقائي في موزايك وغيره وغيره صدقيني كي يجوا يعملوا ريبورتاج يلقوا صعوبات مش ياخذوا دي ديكلاراسيون
0: صحيح
1: صدقيني وصلنا مره في احدى القنوات الخاصه باش يعمل موضوع والله مشينا للدار الواحد ونقنعوا فيه باش يتحدث في الموضوع نتاع المياه موضوع المياه يعني اللي موضوع المياه يا اخي يهمك كيف كل
0: الناس كل تحب تحكي عليه مفروض يعني ما تجي تلوج ما تلقيش
1: بعد اقنعناه ودخلنا والحمد لله يا ربي وتحدثنا معاه يعني بالنسبه للملول لقيت يعني مش رفض تخوف من الظهور الاعلامي هي راهو الفيسبوك توا والميديا اصبحت ظهور اعلامي يعني
0: صحيح بعد ما يحبش يكون هو في الصوره ربما يقول لك نحكي لك هو حتى في الراديو حتى مش باش يتصور يقول لك نحكي لك البرمه ما تسجلنيش معناتها
1: فما برشا لانه نحن نقولوا بلغتنا سامحيني في الكلمه ما عنديش حتى نخاف يخاف من التنبير
0: اي
1: يخاف من التنبير تاع لي كومونتير في الفيسبوك هذا هي الاشكاليه لاقب بشوي بشوي ايمان انا المواضيع اللي طرحتها مواضيع مهمه ياسر قويه ياسر خلت المعلقين الكل تمشي تعليقاتهم ايجابيه
0: الحمد لله
1: قليل ياسر باش نلقى تعليق سلبي ما ثماش كلام خايب
0: الحمد لله
1: من اول ما بديت نعمل في المحتوى الحمد لله طريق كيف قليل تلقي سلبي لكن ماهوش خايب كيما نقولوا الناس خلت الناس المواضيع نطرح فيها والله ثم شكون يجيني يقول لي سي خالد
0: احكي لنا ثم شكون يقول لك احكي لنا على كذا
1: احكي لنا على الموضوع نعطيك مؤخرا ثم وضعيه في سيدي عبد الله نتاع ماء نتاع له نقص سي خالد بالله اجي صور هنا هذه نحكي لك الاسبوع هذا اجي صور هنا يعني المواضيع ولات برشا تتكلم فيها
0: تاكسيست يعني فماش اشكال تاع المواضيع مواضيع موجود
1: مواضيع ما عادش عندي اشكاليه يعني ما عادش عندي صعوبه ما عادش عندي صعوبه حتى في باش نلقى المتحدث
0: ماتير معناتها ولا اللي باش يتحدث
1: ما عادش عندي اشكاليه اللي هي اكبر صعوبه هي المتحدث
0: صحيح صحيح
1: المواضيع يعني حتى كي يعطيك موضوع وليت نعرف كيفاش نختاره ايمان راهو مش اي حاجه مش تتعدى أي حاجة. ومش اي حاجه تتقال
0: صحيح
1: نعطيك
0: حتى اللي باش يحكي معناتها لازمك تختار بالقديم قداش كون باش يحكي
1: اخر محتوى عملته هو زرده سيدي ربح احنا في الكيف معروفه زرده مهرجان شعوذه ما هو كيفاش نمشي نقدم طريق الكيف بمحتوى الناس كلها تحبه ونهرب من التعليقات نتاع زرده وحرام عليكم ومش نجيبها اش خديت خديت خديت موضوع الفروسيه خديت موضوع الفروسيه في مهرجان سيدي ربح المغاربي والحمد لله لقيت محتوى به وجيت ضيوف الكيف عرفت كيفاش تحدثهم والاهالي نتاع سيدي رابح كيف كيف
0: فما
1: لقيت استقبال كبير يعني
0: فما باش نرجعوا بعد شوي باش نحكوا على باش نرجعوا نحكوا على المهرجان اللي كنت حاضر فيه مؤخرا وحاجه اخرى التطور زاد اللي صار في الفيديو خاطر ولد فما خدمه اخرى
1: صحيح.
0: اكيد مش بالصدفه جيت اكيد فما خدمه وراها
1: فما شكون عاوني
0: وفما شكون عاونك وراني. اكيد صحيح. وفما شكون اللي وقف معك اكيد باش تاخذ لي ديتاي هذوما اللي خلوا الفيديو يكون خير نرجعوا بعد شوي نحكيوا اكثر تفاصيل نرفع لحضراتكم اذن صليت العشاء ثم نعود
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا معكم أكيد ديما على موجات إذاعة الكيف، وضيفي بطبيعة سي خالد البوغامي اللي حاضر معنا. وصلنا في حديثنا على آخر أكيد اللي فيديو اللي خدمتهم واللي لاحظت فيهم تطور اللي صار في خدمة الفيديو مع مهرجان التسمية الكاملة، مهرجان سيدي ربح شنو التسمية؟
1: المغاربي.
0: أي بالضبط. هذا هو قلت لي باش تحكي لنا سر وراء التطور هذايا، ومعناتها بالنسبه ليك انت حاجه تحبها حاجه تعمل فيها، اما ما وقفتش غادي تحب تحاول في كل مره انه تطور اكثر من الخدمه نتاعك. احكي لنا كيفاش وصلنا لهنا.
1: تقبل الله صلاتكم. ثم باسم موضوع التطور اختي ايمان، هو الانسان راهو ديما يتعلم،
0: صحيح،
1: قد ما يكبر يتعلم.
0: صحيح.
1: انا نعرف شكون عمره 80 سنه في الدكتوراه.
0: إيه؟
1: فما بالك ونحن طريف إعلامية وطريف تليفونات.
0: أنا معاه برشة، معاه برشة، خاصة المهارات، المهارات اللي تنجم تتعلمها معناتها حتى في دورات صغيرة، حتى بصديق، معناتها معاها على الأخر، معناتها في كل وقت به برشة.
1: التطور كيفاش بديت نعمل في فيديو نهبطه عادي ببساطة. عندي برشة أصدقاء في الإعلام، عندي برشة أصدقاء في يخدموا في البيبلينيات وغيره، عندي علاقات ما شاء الله. بديت أول حاجة نحسن هو الحوار متاعي، طريقة الحوار متاعي. ثم كلمات عنا كافية حاولنا نبدله، احنا ما ناش منقلقلوش، لكن ثم نقوله مثلا والله بكل صدق، يجيني صاحب يقولي ما عادش قول هذاك، تحسنها شوي
0: كيما راديو راهو معناتها الحقيقة يعني ما نقلقلوش، أما معناتها هذي معروف، معناتها فما لغة معينة معناتها هكا تتغير شوية.
1: هذي مثل كيف في تقديم المحتوى في اللي فيديو. كنت قبل ناخذ فيديو فقط، عندي احد الاصدقاء علمني بارك الله فيه كيفاش نعمل النص، كيفاش نكتب الكتيب، كيفاش ندخل التطبيقات. يعني بديت بالتطبيق نتاع كاين ماستر، ومن بعد تعديت الفين جاني والله صديق من الاذاعه. نحبش نذكر الاسماء. احد الاصدقاء من الاذاعه اصحابنا وياه قال لي هيجي هنا الفيان صبها لي وتعمل هكا وتعمل هكا. يعني تعلمت منه كيف طريقه الحوار، نقعد مع بيت ما شاء الله روحنا ناس، حتى مش بشرط الاعلامي هو اللي يحاور، ثم عبيد بوسطاء استاذ تعليم ثانوي كي يقعد معك يفيدك بمعلومه.
0: صحيح.
1: وانا عندي ميزه قويه ايمان، انه كي يقعد معك نسرق منك حاجه نستفيد.
0: ليه ديما نقول فيها
1: انه ما ثمش قاعده نعملها نخرج منها من غير افاده.
0: الحمد لله.
1: مهما كان اي حاجه نمشي لها نستفيد منها. خطبه نتاع جمعه مع الشيخ سمير تبرزق الله يرحمه، حكيها مره في موضوع معالجه الادمان. دي يعني اقوى حاجه ربي يبارك له السي سمير. طرح قال ما عندناش في ولايه الجمهوريه مراكز لمعالجه الادمان، هذه معضله كبيره راهي، علاش ما تكونش في كل ولايه؟ كمل الخطبه مشيت ليه عطيتني قلت له نقطه نتاع انتخابات نتاع حمله انتخابيه قويه برشا. ضحك الشيخ سمير قال لي للدرجه، قال لي يعني خطبه جمعه تاخذ منها المعلومه؟ قلت له راني نستفاد خطبه جمعه نستفاد فيها، قاعده كيف هكا نستفاد منها. ناخذ ياسر المعلومه، تعلمت منهم. ثم وليدات جوناس عنا ديجا فيهم اللي يخدموا في الراديو ويب، ثم شكون نشوف فيهم في المهرجانات يجوني عم خالد اعمل هذيك والله وروني برشا حاجات اللي ما كنتش نعرفها. وهك تشوفي تم تطور حتى في كاليتي ديماج، تم تحسن شويه في طريقه الكتابه. الفيديو اصبح قصير، قبل كنت نعمل فيديو في 8 دقائق، 8 دقائق ما تنجمش تشد بها المشاهد،
0: النمبر كبير.
1: توا قاعد نحاول
0: احنا في وقت توا السرعه، ما تعرف تشد الفيسبوك يحب هكا في ساعه ياخذ معلومه، حتى وصفه نتاع الطبخ ماذا بيه ياخذك يتفرج لك في فيديو نتاع دقيقه ما يتفرج لكش في 10 دقائق ولا اكثر.
1: توا ثم دي فيديو تاخذ 5 دقائق.
0: مثلا
1: مهرجان تاخذ مثلا كيما المره
0: في الضيوف مع الفقرات
1: ديكلاراسيون من عند رؤوف ماهر، مش يحكي لك دقيقتين. لكن رؤوف ماهر بطبيعته فنان كبير، يعني كي تعمل فيديو نتاعو مش تسمعوا ناس للاخر،
0: يسمعوا.
1: هذه يعني الايجابيه، يعني كي تعدي 5 دقائق في حفله
0: اما مش ماهر. فيديو بساعه والا اكثر.
1: وثم دي فيديو هذه هو الصحافه في الاعلام، شو يقول لك كي باش تعمل روبورتاج ما فيهوش 3 دقائق
0: اي الاشكال الصحفيه
1: هذه معروف محدده ب 3 دقائق يعني كي يشوفوا في القنوات كلها ديما الروبورتاج 3 دقائق تقدر نص هذه كيف كيف خذيتها تعلمتها نحاول ديما تقصر باش تجبد الماكسيموم تاع المتابع والمشاهد نجحت المشروع تحسنت برشا الحمد لله ومازلنا نحسنوا اكثر ان شاء الله نحاولوا برشا يقولوا لي خذ كاميرا خذ كذا ان شاء الله راه الوقت الاشكاليه في الوقت ايمان لانه مش كيما انسان متفرغ
0: كيما
1: انسان يخدم
0: ملتزم بوقت معين يعطيك
1: الصحه كيما انسان عنده ايكيب كامله تخدم معاه
0: كيما مثلا كيما واحد
1: اللي راديو ويب تلقى عنده 3 و4 ينجم هو كي يبدا عنده التزام هنا في الاذاعه يبعث شكون في الوقت هذاك يقول له برف صور هذه فرق نخدم بمفردي وبمجهود خاص وبعلاقاتي والحاجه الباهيه قلت لك انه الفيديوهات قاعده تلحق وقاعدة توصل والمساج قاعد يوصل خاصة المساجات المسؤولين قاعدين يتفاعلوا معها
0: تفاعل هذا هو الحاجة
1: تفاعل إيجابي كبير ياسر سواء في الشأن الرياضي في الشأن السياسي في بعض الأحيان نعمل فيديو نتحدث في موضوع ندخل نلقى الفيديو فيه 20,000 30,000 50,000 مشاهدة يعني حديثي أختي إيمان قاعد يوصل للناس الناس يعني الحديث متاعي تسمع الحديث نتاعي قاعد الناس تبني عليه نشوف لي كومونتير مثلا يقول كذا لا الموضوع اللي حكيت عليه بتاع المعمل هذا لا راهو في كيف ما نجمش ينجح
0: والا
1: زدت خديت معلومات من خلال حوارات ونقاشات تاع
0: لي كومونتير كبير مو في في
1: طورنا برشا الحوار اصبح راقي مش ما كانش راقي لكن متطور جدا يعني
0: كان عفوي اكثر معناتها
1: كان بسيط
0: كان عفوي بسيط توا معناتها وليت تحذر له تولي ثم معناتها حسابات اخرين ثم معناتها جمهور معين انت لازمك تتطور على خاطره مادام ثم شكون يتبع فيك
1: الحمد لله.
0: لازمك انت زاده تطور في الماده اللي تقدم فيها اليوم زاده مع الناس اللي تتبع فيك نعرف مع الالتزامات والكل لما زاده هذا يحطك لهنا امام التزام زاده التزام مع الناس هذوما اللي يتابعوا فيك انك لازمك ديما تكون موجود لازمك ما تبطاش برشا باش تهبط كيفاش عامل في الموضوع هذا
1: والله في الصيف هذاك ماني مصلى في العطل ما ديسبونيبل بالنسبه وقت نبدا نخدم انه ديما الالتزام تاعي هو سبت واحد حاول نلم مواضيع سبت واحد ناخذ سبت موضوع
0: حوصلها
1: لحد موضوع مؤخرا انا وصديقي موجل الورفلي نحضروا في موضوع به انا جيتنا خمسة عيد الجلاء قعدنا اش باش نحضروا لعيد الجلاء موضوع به ياسر حلو ياسر يخص عيد الجلاء والله مش تشوفيه الفيديو يعني ثم تحضيرات مسبقة
0: أو خينا سكوب على الموضوع
1: هذه يعني مش خليه باش وهذه كي القوة نتاعنا انه يعني نحضر حاجة كيف كيف ثم مواضيع أخرى كما قلت لك أختي إيمان تصلوا بي برشا مواضيع تنموية مواضيع مثلا تاع مشاكل تاع تخص الأحياء إن شاء الله نحاولوا كل مرة نعدي حويجة صحيح الكم كبير مؤخرا قلت قلت ناس تتصل بي نحن نوصلوا وربما إيمان أنه الناس اللي قاعدة تتصل بي باش نعمل الموضوع ونطرح الموضوع في الصفحة متاعي وفي المحتوى متاعي إلا ربما لأنه يعرفوا أنه المسؤولين قاعدين يتفعلوا بالإيجابي مع المحتوى والمواضيع اللي قدموا فيه
0: من التجربة اللي صارت من المواضيع اللي قبل كان ثم تفاعل معها
1: يعني تشوفوا برشا مواضيع طرحناها وثم تدخل من السلطات وإلا من الإدارات الجهوية في ولاية كيف ربما المواطن تأكد اللي ثم صفحة متاع طريق مشروع طريق كيف ولا صفحة الكافي قاعدة ناس تتبع فيها بمسؤوليها ببسطائها بفنانها هذاك يخلي إنسان يولي كلمة يقول إيجا صور لنا إيجا تحطوا في موضوع هذا هذه هي اللي ربما اللي خلت نوع من المصداقية وتكبر المشروع
0: به برشا وانا متأكدة باش تزيد تطور أكثر وأكثر إن شاء الله المشروع هذا ومازلنا نشوفه معاك إن شاء الله حاجة أخرين احنا حكينا في كل شيء والموضوع اللي باش نبدو به ما بديناش به وكنت فكرني تقريبا في نهاية الحصة اللي هو سر تسمية خالد الكيفي توينا نتبع فيك ونعرفك معناتها من مدة من اللي كنت في العساوية والكل وتقابلنا في الإذاعة برشا مرات وفي تظاهرات البرة زايدة والكل معناتها نسخيل معناتها لقب كيفي الحقيقة معناتها اليوم قلت لي ليه راو بوغانمي هو اللقب صحيح أما هذيك المعروف بيها شنو السر وراء التسمية هذي
1: والله ببساطة حب الكيف
0: اي
1: حب الكيف والتعلق بالكيف شو نعطيك حبي الكيف أكثر من مش رمي ورود ولا
0: خطروا فما اللقب في الأصل فما كيفي فما
1: لقب كيفي
0: أي.
1: أما أنا قبل عشت مع برشا فنانين البروز متاحهم خلطت من زهير كيفي
0: هي يعني فنانين برشا
1: برشا كانت عندنا الكونيه الكيفي الكيف كي تمشي كي نخرجوا خارج الكيف يقولوا لنا الكيف نمشي قبل في المصائف ولا نمشي في نخدم في كي نصلوا قبل مش نخدموا يقولوا لنا ها وكيفي يا الكيفي ما عيطوش لينا بالاسم يا خالد ولا ايمن
0: يا
1: الكيفي والله يقدم. خليني تعلق بالكيف ناخذ اسمي الكنيه نتاعي كيفي وهذاك هو ربهم ها ورب سبحانه حبنا للكيف خلانا ننجح
0: الحمد لله
1: كلمه الكيف خلتنا ننجح
0: كل بلاد يخدموها اولادها معناتها لازم يكون المحبه هذه تكون عند كل مواطن يعني يسكن في جهه وراو كيحب جهته راو باش يقدم بها باش يهتم بمشاغلها مش باش يخمم كان في روحه كهو كهو اختار راسي واضرب لازم ويخمم في غيره ويخمم في جهته خاطر هذيك الكل باش يرجع بالمنفعه على الناس الكل اللي موجودين اكيد في نفس الجهه مازال فما برشا مواضيع ان شاء الله باش تخوض فيهم وباش يكونوا شاركوا موجودين في الفيديو
1: مازال المحتوى ما شاء الله برشا وثم لي قلت كيما قلت لك برشا ناس اتصلت بيا في مواضيع تخص الاحياء وكذا ان شاء الله بشوي بشوي تو نعدوا حوايج ديما الاكثر السبت لحد تو كي نرجع نخدموا في العطل ان شاء الله نواكبوا والله حتى في المهرجانات كيما مثلا مهرجان شو اسمه في السرس نتاع
0: السرس مهرجان لوربسه ولا لا أكيد تفكروا ميسي كنت تفكروا نرجعوا
1: زيت زيتون تاع زيت زيتون
0: تاع أي مهرجان ليس
1: ليس زيت زيتون سبحان الله
0: يعني على مساعدة خارجية وكمان عايدون
1: مهرجان ليس يعني يكلموني يجي سي خالد ما تغيبش صور لينا وباش تكون مواكب معنا لكن وقت ظروف العمل كيما قلت لك تخليني نخدم ان شاء الله راح نحاول قدر المستطاع
0: على قد ما تنجم
1: نجم حتى لو مشيت مره لتجروين عملت محتوى جيت زياره لتجروين مع صاحبي عنده قضيه جبت التليفون عملت طريق الكيف طريق تجروين بديت من سيدي مطير وانا نصور من الجامعه بتاع الرشيد وطريق جا حلو خديت ثلاثه دقائق صورتك ستاتيو صورت جيت طريق الكيف نلقى ناس متابعه ثم ناس عايشه في تونس
0: تتوحش تتوحش معناتها ثنيه اللي تجيب عليها زيد
1: المحتوى واللي مس
0: ثم
1: ناس توا الصفحه نتاعي ولت يعني كي ندخل لي كومونتير نلقى ناس ماهمش امي معي ندخل نشوف يعني نتبع راهو خاطر اي لي كومونتير مش سهل انك باش امس عملت تدوينه تو وصلت 200 واش تعليق نتبع فيهم حتى من البلايص منين اللي علق لي منين خاطر تلقى الايجابي وسلب اغلبيتهم ماهمش اصدقاء معي ما يعني المتابعه والتو من خرج
0: وتفرح تفرح بالمهمش اصدقائك ثم الاصدقاء خاطر الصديق معناتها تعرفوا اللي هو يتبع فيك مثلا ولا ينجم مثلا يقول حاجه ايجابيه اما الماهوش صديق معناها وجلبوا الموضوع ووصلوا الموضوع معناتها وصلوا الفيديو يعني حاجه اكيد
1: يعطيك صحة الفرحه انه ولا الموضوع نلقى واحد من صبيطله يعمل من اريانا من المهديه نلقى ناس يعني ربما خاطر الصفحه فيها 5000 مشاهد تولي سويفي يعني تخرج اليا
0: توصل اليا
1: الموضوع هذا يخليني نفرح انه يعني الكيف صوره الكيف حاجه لازم نعطوها ايمان لازم نعطي صوره بها الكيف انا نحاول نعطي صوره بها صحيح ثم شويه سلبيات على خاطر المشاهد وفي المحتوى
0: شويه هكا شويه هكا
1: حتى كي نعطوا
0: شويه نقد للوضعيه اما نحاول نطرح حلول نحاولوا معناتها حتى واحد ينجم يعاون شويه ربما يعطي فكره
1: بارك الله فيك خير من نحاولوا ما نعطوش صوره خايبه عليك نحاولوا نعطوا صوره ايجابيه حتى الحفره هذيك اللي تحدثنا فيها والا الاشكاليه نتاع الماء راهي عندها حلول وراهي في نفس الوقت عندها اسباب ومسببات
0: فهمتني يعني ناخذ الحكايه من جهات الكل
1: ما ناخذوهاش بجانب اللي نعطوا صوره كيف يحفر كيف كذا لانه جاي نهار باش نوقفوا كيف الناس كل لما قلنا نطوروا ولا نقولوا نقفوا كيف الناس كل عاد نقولوا نوقفوا تو هذا يجيب التطور نحكي فيك وين نقفوا كيف الناس كل ان شاء الله الناس كلنا برشا صناع محتوى نوجه لهم تحيه انا نعطيهم حتى بالاسم ثم صفحه الكيف تعطي في محتوى محلاه وليدات دي جون في ولاية الكيف راني نتصل بهم ثم شكون عمل موضوع خاطئ انا سالت المعهد الوطني للاثار وسالت وخذيت معلومات وعقاب مشيت ليه وقلت له راي المعلومه دي راك عطيتها بالغلط
0: صلحها
1: وقدمت هو بطبيعه عمل محتوى سيء عملتنا محتوى اخر وقدم بصوره اخرى ونجحت الموضوع الناس تحدثت في موضوع برج الرواح كانت ذكريه برشا كل واحد اعطاه صوره برج الرواح هذا بلاصه في القصب فوق القصبه مغادي معروفه الناس كل تحدثت فيها قديش من فيرسيون تحدد. حاولت نلم المهم والاهم انها كانت برج مراقبه الشرقي وثم برج مراقبه الغربي في سيد علي بن صالح اللي هو برج مراقبه القصبه تقابل القصبه مغادي هذه علاش يقولوا برج اللي ثم شكون كانوا يقتلوا فيها الفرنسيس في الفلاقه ما نعرفش علاش يستند الوقت هذاك ام هذه كلها دي جون قاعدين يجتهدوا المحتوى قاعد يتطور في ولايه كيف وان شاء الله ماذا بين الناس كلها نعطوا صوره ايجابيه لكيف
0: هما لهنا معناتها سامحني كن باش نقص عليك يعني فما راهو يصير ديما التكامل سواء الاعلام البديل والا مع وسائل الاعلام معناتها العموميه كيما نحكيوا على اذاعه الكيف ولا مع راديو ويب كلها معناتها لازمها تتعاون وتتكاثر باش تعمل مشهد معناتها متنوع ويكمل بعضه معناتها احنا لهنا معناتها الكل نتصور ماناش في صراع مع بعضنا يمكن تكون فما شويه منافسه علاش لا بالعكس المنافسه تعمل حاجه تخلي الانسان يقدم خير ويخدم خير اما الكل في صالح المجموعه معناتها وهذا هو اللي هي خاطر لهنا مش عركه هي معناتها مثلا بين الاذاعه العموميه مثلا ولا راديو ويب والا اصحاب الصفحات على الفيسبوك معناتها المدونين وغيره هي بالعكس معناتها المشهد يكفي الناس الكل ويلزمنا معناتها نحكي ونزيدو نحكي ونزيدو ننقلو مشاغل المواطنين باكثر معناتها من وسيله كولي.
1: هو حضوري اليوم معك ايمان وفي حضوري مع في راديوات ويب قداش من حلقه حضرتها هو دليل على التكامل
0: تكامل اكيد
1: واستضافتك لي اليوم حضوري انا ياكد انه ثم متابعه للاذاعات العموميه للمحتويات نقدموا فيها
0: وساعات نرجعوا لها ساعات معناتها كي يجي قدامك معناتها نعرفش ستاتيو من مدون والا فيديو معناتها نجم واحد ما انتبهش الموضوع هذاك يكون زاد هو السورس نتاع معلومه
1: ثم اشياء مواضيع طرحتها صدقيني رجعت لاذاعه الكيف نحط في جوجل الموضوع تخرجني نمشي لاذاعه الكيف لان الاذاعه تاع الكيف اكثر محتوى مش تقدمه واكثر فيديوهات انا لازم تكون عندها مصداقيه يعني تاخذ المعلومه من مصدر مباشره اني ناخذ المعلومه من اذاعه الكيف يعني خاطر هي اكيد انه الاذاعه الحكوميه ما تعديش ليك حاجه ماهيش من المصدر نتاعها انا نمشي لاذاعه الكيف باش ناخذ المصدر الصحيح
0: وهذا زاد اللي لازمك انت معناتها وانا متصور اللي قاعد تخدم عليه من الاول اللي هو المصداقيه خاطر زاد وانت تعرف واكيد ما تتغافلش على هذا اللي فما شويه أزمة ثقة شوية مع الصفحات خاصة اللي ثم برشا اللي يخرجوا إشاعات وإلا ربما يستغلوا الصفحات بتاعهم بعد ما تكبروا الكل في أغراض شخصية ولا بشي هاجم ناس معناتها بطريقة غالطة وقت اللي معناتها يكون معناتها والناس معناتها وقت اللي يخلي الناس تصدقوا يولي يستعمل الصفحات هذية بشي يشوه سمعة ناس بالغالط لهنا معناتها المصداقية زادة هامة برشا ونتصور وقت اللي تتمسد مصداقية صفحة ماهيش باش تتواصل دونك متأكدة اللي انت مدي موجود معنا اليوم هذه حاجة من الحاجات اللي قاعد تخدم عليها من الأول
1: هو المصداقية أهم حاجة قلت لك من الأول مدينة تحثوا أهم حاجة في المحتوى هي المصداقية يعني برشا ناس يعمل كفو بروفيل
0: أنا ضد حتى بشي يعمل كومنتير
1: أنا ضد والله ثم صفحات لحقني منهم مشكل الصفحة دي ثم تقارب في الأفكار والتقديم يقولوا الصفحة دي بتاعك أنت عندي خير لك يا في هذه رأي مش سهل أنك تعمل محتوى وتبدل صفحتك هذه لول ثانيا الصفحات على الفيسبوك كما قلت أنا ضد واحد يعمل فوق بروفيل بوجهك
0: بالضبط
1: والمصداقية اللي كسبتها لتو يعني ثم في بعض الأحيان شكون مشي تلقيه يحاول يفشلك
0: أكيد
1: ما نجمش تعرفش ما نجمش لأنه سيكسبنا المصداقية بتاع الكافية وما خير وخارج الكيف حتى من المعتمدية ترى مروح من السبيبة دار نسيبي وفي الكسور هبطت نصور فك تمثيل واحد جاني مغادي ها صديقي مرحبا بك نلوج عليه والله كيف حكيت وديجا عملت اسمه عمار وقت عملت معاه محتوى حكي يعني سموها القصور قبل وك الزيتون التمثال عنده وجاب لي تصاور هذه مجسم عملته البلدي باش يعملوه في المدخل يعني نلوج عليك شوف ربي سبحانه قال يجيك والله عملت معاه وقتها محتوى طريق كيف طريق القصور وقبلها كيف تحدثت في موضوع أطول صومعة في الشمال الغربي اللي هي موجودة في القصور في قرية اسمها لا لا
0: في الكسور باهي باهي معلومه
1: مع يعني معطيات خذيتها وتحدثت فيها
0: حاجه باهي حاجه
1: نجحت ولاقت اقبال كبير ياسر. المصداقيه سي. انا كسبت تو
0: مصداقيه حتى من برا معناتها كافي اللي عايشين برا من تونس زيد نصور
1: في فرنسا
0: رامي يتبعوك متاكده
1: اقوى من هذا انه ثم شكون عنده مشاريع في فرنسا يكلمني
0: اي يقولوا عملنا مشاريع في الكيف
1: والله ثم شكون ثم عراقيل اداريه عندنا مشكلتنا في الكيف البيروقراطيه الاداريه والعراقيل الاداريه. ها نعطيك مثال بسيط خلاص حمام الليك تو عنده البته نتاعو عنده قداش ايمن تحدث فيه عملت فيه محتوى الاول ومش نزيد نعمل فيديو الاسبوع هذا لحمام الليك
0: ما تسمى عراقيل اداريه متى صايره
1: ثم شكون يحب ثم شكون يحب يجيبك الموتورات رباعيه ثم شكون حاب ياخذ حمام مليك ثم شكون حاب ياخذ الحمام كثير كليم مش يقعد لكن الديار هذوك مش يحسنهم ويولوا كي يجي حتى من خارج الكيف تنجم تقعد نهارين وثلاثه
0: تلقى اقامه معناتها
1: تلقى اقامه باهي لكن الاشكاليه هاي البتل تو عندها تو شهرين ملي سكروه والبت ما هبطتش فهمتني واشكاليات اخرى ماك تعرف فيها نتاع الضوء اشكاليه حمام رايك اي حاجه مربوطه بالضوء الماء نجم نقولوا حلها انا نحن قاعدين في وسط البلاد بلاش الماء والحلول موجود اما الضوء هو اللي يسهل لك الخدمه ويسهل لك بعد الانترنت وغيره هذه كلها مواضيع مهمه ياسر انا نحاول نوصل في الخارج اللي كلمني قلت لك ديجا مؤخرا على موضوع يحب يعمله في الحمام الملك يخدم في الخارج
0: اي باهي
1: نوجه له تحيه
0: نقدموا له تحيه اكيد يعني ونشجعوهم الكل
1: كيف اشكاليتنا في الكيف هي البيروقراطيه الاداريه انت بري البلديه باش تطلعي ورقتك تاع شهري للأسف. يلزم برشا قوانين تتبدل ايمان ويلزم برشا
0: تعديل يصير باش يتم تسيير المشاريع هذوما
1: دور شكون دور السلطات والسياسيين والنواب وغيره يتلموا كل هالمواضيع هذه تتحل يلزمنا نسهلوا نمشوا لولايات اخرى نلقوا باش يحل معمل ايمان يسهلوا له الامور
0: بالضبط
1: في شهر من زمان يحل
0: بالضبط غصنا في برشا مواضيع وك زيد مادام حاضر معنا خالد الكيفي باش يحكي باش يبدا قلبه هكا مغلغل على برشا مواضيع لهنا في الكيف
1: مش غل هو حب
0: ايه معناتها بالعكس معناتها هكا معناتها عندك هكا
1: حماس
0: الحماس هذاك اللي يخليك تحب تحكي في المواضيع الكل في نفس الوقت في الفرصه هذي زاد الموجودين فيها ما احنا مع بعضنا اليوم للاسف ما نجموش نحكيو في كل شيء في كل شيء الحمد لله طريق الكيف مازال موجود
1: باش يتواصل
0: باش يتواصل ان شاء الله والمحتوى يعدكم به إن شاء الله باش يكون موجود ديما معاكم وديما يحاول يطور في المحتوى هذايا وقاعد يستقبل زيادة في المواضيع من عندكم يتأكد منها أكيد ويعديها. خليك كلمة اللي كنت أكيد في ختام مشوارنا للناس اللي تابعوا فيك للناس اللي تعرفوا عليك اليوم ربما صدفة تخليهم اليوم بارك وين سامعوا بطريق الكيف كيفاش ينجموا يكملوا يولوا يتبعوك بتبيعة وللي تابعوا فيك أكيد شنو توعدهم.
1: والله ان شاء الله باذن الله كما قلت انت في اطار تطور ناويين نعملوا تو شين يوتيوب وناوي نطور شويه في الامور هذه تو حاليا مزدت كان اعتمد على صفحه الفيسبوك لك كبرت المحتوى والناس كلها تتابع كما قلت لك تو ان شاء الله نطوروا شويه بخاصه نعمل شين يوتيوب وبعد زيدوا كبروا شويه في المحتوى هذه الاولى. ثانيا نحب نشكر الناس كلها اللي قاعد تعاون فيا والله مش مجامله اصدقائي الصحفيين اذاعه كيف
0: هاي
1: عاونوا فيا برشا
0: سلم عليهم الكل
1: نستفاد منهم بارك الله فيهم نستفاد منهم
0: كل ما عنده معلومه اكيد علاش ليه معناتها ما يحصلهاش عنده معناتها علاش ليه يعاون بها شكون ما فيها بيس
1: وشكر للناس اللي قاعده تسهل لي
0: الحمد
1: والله ثم بلايص نمشي لها ايمان نجي نصور مؤخرا في مدرسه مش نصور موضوع مدرسه جاني العساس قال لي سي خالد راه ممنوع التصوير اما انت برا صور
0: باهي ما هذول مش عودوا نزوم معاه
1: وناس اختي ايمان مشيت بال نعرف القانون ونعرف المضرب خذيت التصوير من خارج السوق
0: من خارج
1: خذيت من الكياس صورت
0: تعرف البروفيل باش تصور
1: يعني معناتها كي تصور من داخل يجيني العساس يقول انت وين والعساس والمراه والفام دو ميناج وني مش تعمل لها مشكله كيفاش يدخل السيد اما كي نصور من برا ونطرح الموضوع ما تعدي في طريق عام صورت لا نضر الناس لا نضرنا وموضوع طرحناه والحمد لله تحلت الاشكاليه
0: الحمد لله
1: ووصل المساج هذه القمت وشكرا للناس كلها كي يمشي في الشارع ايمان والله يا اغلب الناس يرحم والديك بارك الله فيك احكي لنا
0: حبت الناس كان زيد
1: نجحت
0: الحمد لله
1: نجحت انك تخرج من كيفاش البساطة للشهرة، شهرة باهية وخيب. أنا لحد الآن في الباهي
0: الحمد لله، إن شاء الله تبقى باهية، إن شاء الله تبقى باهية يا رب، إن شاء الله تبقى باهية
1: إن شاء الله.
0: آمين، يعطيك الصحة. الوقت تعدى معاك فيسع فيسع كما عديناش، لا عملنا وقفة مع الأنغام لا شيء، الحديث معاك متواصل ومازال عندنا برشا ما نحكوا، تحس معناتها مازلنا عندنا ما نحكوا معاك اليوم. ضيفي الكريم، سعيدة أن كنت حاضر معنا. خالد البوغانمي معروف أكيد تحبوا تتبعوه أكيد على كونت فيسبوك خالد في الكيفي، وين تنجموا تشوفوا الفيديو الكل في انتظار أنهم يكونوا موجودين في الشين يوتيوب. بس إن شاء الله خالد الكيفي ولا بطريق الكيف،
1: طريق
0: الكيف حتى أنا قلت طريق الكيف. يعطيك الصحة، شكرا لك على مشاركتك تجربتك معنا. هذه حكايتنا اليوم في هكا بدينا، نتلقى إن شاء الله مع حكاية جديدة الأسبوع القادم. صباح الخير، سكولو، باي باي.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام الساعة 8 ليلاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى موجز الأنباء. تعزز مركز حماية الغابات بغار الدماء بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة التحديات المناخية المتنامية، إذ تعد النظم الغابية المتوسطية في تونس رغم أهميتها الحيوية في تنظيم المناخ وحماية الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية من أكثر النظم هشاشة، وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغيرات المناخية وموجات الجفاف المطولة وموجات الحر. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ لها بتوفير مياه الري لمزارعي اللفتة السكرية الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلاج.

0: للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي، وإلى ممثل وزارة الإشراف حول الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشرب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. في أنبائنا العالمية، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروحى جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة بقطاع غزة. أعلنت جماعة الحوثي باليمن اليوم استهداف مطاري الملك خالد بالرياض ومطار نجران بالمملكة العربية السعودية بصواريخ. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

0: ましょう。مساء الخير، 8:04 دقائق على موجات إذاعة الكيف. هذه سهرة الرياضة على موجاتنا في ضيافة نجم وأبناء الشمال الغربي من الرياضيين كلهم نجوم هذا الفضاء، هي باقة ورد من راديو الكيف لكل من كان موجود في الفرق الرياضية للجهة في أي اختصاص من الاختصاصات. اليوم باش نرجع لكرة القدم ونواصلوا مع أندية الجهة. هي رحلة بين نادي الدهماني وأولمبيك الكيف وفريق الملعب التونسي، رحلة فيها برشا تعب وفيها برشا تضحيات وفيها برشا فرجة في هذا اللاعب، لأنه مسيرته كانت طيبة، فيها برشا تحدي، كما ذكرت بين نادي الدهماني وأولمبيك الكيف والملعب التونسي. أحبة رياضة والناس اللي تبعوا يعرفوا وعرفوا شكون ضيف الليلة. حبينا اليوم وفي هذه السهرة أنه نحتفي بواحد من أبناء هذه الجهة، من أبناء نادي الدهماني وأولمبيك الكيف والملعب التونسي، خميس اليحيوي ضيفي هذا المساء في سهرة الرياضة، ضيفي أخلاق عالية ومحبة كبيرة في الجهة. الكل يتذكر خميس اليحيوي وعلاقات، يعني كل ما تذكر خميس اليحيوي الناس تحكي لك عليه بالباهي. اليوم ضيفنا كما ذكرت هو لاعب خميس اليحيوي، باش يكون ضيفنا ان شاء الله بعد قليل في سهرة الرياضة، وارجو منذ البداية ان تكون سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف. تحية الامين العياد لكل الفريق اللي امن هذا اللقاء. نسمع ونغم عياد وراجعين مع ضيفنا خميس اليحيوي.
1: يا رايح

0: رجعين ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. مرحبا أهلا وسهلا، هذه سهرة الرياضة، وكما قدمت ضيفي هذا المساء هو اللاعب السابق لنادي الدهمان أولمبيك الكيف والملعب التونسي خميس اليحيوي، اللي سعيد أنه يلتحق بنا في المباشر ويكون ضيفي هذا المساء على موجات إذاعة الكيف. هو ضيف على المستمعين اللي سمعوا فينا، اهلا وسهلا، تحيه خميس، مسيك بالخير والهنا، مرحبا بيك، وهذه سهرتك ان شاء الله تكون يعني نختزلوا فيها مسيره بين نادي الدهماني اولمبيك الكيف الملعب التونسي، علاقات كذلك اجتماعيه، هذا اللي ربحته من المسيره هذه، ونسمعوا حاجات على خميس اليحيوي اليوم. خميس مسيك بالخير، اهلا وسهلا، مرحبا بيك على موجاتنا.
1: وبيك مدام حنان، عشقت الغالي، كثر خيرك مع الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك، هو حقك هذا، كيفك كيف أي لاعب يعني من اللاعبين اللي سبق ليهم أنه تقمسوا أزياء في رقة شمال الغربي، أنه تكون موجود في هذه المساحة الإذاعية اللي تخصصها الإذاعة للاعبين القدامى، للاعبين اللي عدوا مسيرة في أندية الشمال الغربي. خميس اليحيوي مرحبا بيك من جديد، مرحبا، منورنا الليلة أخوي الغالي. أي خليني بشوية بشوية هكا نتعرف على خميس اليحيوي، الناس اللي ممكن خلطوا شوية على مسيرتك كيف، والناس اللي ممكن عاشوا معك، والناس اللي يسمعوا بخميس اليحيوي، شكون خميس اليحيوي؟ كيفاش بدأ المسيرة نتاعه؟
1: خميس اليحيوي لاعب نادي الرياضي بالدهماني. بديت مسيرتي بنادي الأطفال، وبعد دخلت نادي الرياضي بالدهماني، مينيم صنف المينيم والكادي والجونيور، حتى انتميت صنف الأكابر.
0: درجت بكل الأصناف ومريت بهالنادي هذا الكبير، ولا لاعب كان ضيفي من نادي الدهماني وما كانش في نادي الأطفال. هلا النادي العجيب أيام الزمن الجميل خميسة، ذوكم النوادي اللي كونوا كونوك اجتماعيا، كونوك تربويا،
1: كونونا في كل شيء،
0: في كل شيء،
1: في الأخلاق، في في في كل شيء، حتى الرحلات يعملون ويحبونا في بعضنا، ويحبونا حتى في النادي الرياضي بالدهماني، هم اللي قالوا لنا برمشوا يشاركوا في النادي الرياضي بالدهماني
0: هك،
1: والله باللفظ هذا صلاح يذكره بالخير.
0: ايه
1: هو واحد اخر نسيت اسمه. والله لا محمد رسول الله، انسان طيب ياسر، كيف مع صلاح مدير الاطفال، هو اللي قام بينا وعمل معنا المليح، هو اللي قال لنا تمشوا تعرفوا في النادي الرياضي بالدهماني.
0: شنو تعلمتوا فيه خميس النادي هذا؟ الحاجات اللي تعلمتوهم حتى وصلتوا مرحله انه نصحوكم تمشوا للنادي الدهماني في الوقت هذاك يا مات العزه.
1: ما دام الوقت هذاك رجلي، اللي يحب يلعب كوره يلعب، يحب يلعب باسكيت يلعب، عندنا الشطرنج، عندنا كره الطاوله، وانا عندي كيف وقت في الناس في كرة شو اسمه ذيك التنس دي طابل.
0: هي يحكي لي بيرم، لأنه بيرم كان واحد من الملاعبين. هي
1: واللي اختاروه من كعبات البهين يبعثون النادي الرياضي بالدهماني.
0: كيفاش كانت العملية خميس؟
1: كانوا مسابقات نلعبوا مع القصور، نمشوا حتى لمجاز الباب مع تستور، ما فهمت، ما دام مشوا رحلات نمشوا نلعب، وهم يظهر يكتشف فينا بجوار بجوار.
0: وقتها العملية الانتقاد تصير، مش وكيكة، لأنه ذاك ولد فلان.
1: ما دام راهو بالزهر جينا كنا مع بعضنا أنا ومسوا مكتيلة فواد النفطي، بدر الدين البلطي، هشام المعروفي، سمير السلطاني، جلال الهرقيل، كلهم كنا شر، سامحوني نسيت اسمهم. حتى من الجارديانات كان عندنا جارديان غور اسمه منير قرقني، هذا غريب كيفاش ما لعبش معي في اولمبيك كيف ومشي يلعب في الناسيونال.
0: بديت الاختبارات تاع نادي الدهماني،
1: من بعد مشيت عند سي صلاح الله يرحمه مسكين، فهمني؟ هو اللي دخلنا النادي الرياضي بالدهماني.
0: سي صلاح هذا شنو كان يعمل؟
1: لاعب سابق في الدعماني هو سي توفيق سي محمد المعروف استغفر الله
0: سي محمد المعروف
1: الله يرحمه هو وسي الحبيب الشيطة الله يرحمه خو واجي سلطاني هم اللي تدربنا عندهم مينيم وكادير وجونيور مدام
0: هذوما اللي المدربين اللي بديتوا معاه
1: بدينا معاهم وصلونا حتى للسنين مع سي مودي خميس
0: به خلينا نمشوا بالمرحله العويمات اللي قضيتهم في مع اصناف الشوبين شنو تعلمت فيه ما ثماش هذا زابي ومشي الاكابر الا نادرا ما تصير الحكايه
1: تعبنا ياسر مدام تصوري معناها ليكيب مون بصير معناها ما نلقوش ايكيب مون هما بعد وقت كبرنا شويه سي عبد الرحيم الزويري سي حماد التابع وقتها فهمني هما اللي قاموا بالواجب وجابونا الامكانيات الكل
0: انتم صغيرين وقت
1: واحنا صغار صغيرين وقتها وقايمين بينا بكدا مرات نجي حتى بالكتكات ماشي مدام
0: وقتها شكون اللي يوصل على الكتكات
1: كنا نمشي بالكتكات ماشي نمشي بالكستافات ويجيبونا كسكوت بالزبده والمعجون ونشربوا الحليب كانت ايامات حلوه مدام وكان اللعب على الترام عنده نكهه سيرتو ماتشوات ما بين جريسة والسبيانة ومكسر كانت ماتشوات كبيرة كبيرة ولوكسور وسازمها لالا محمد رسول الله ومستقبل برنوسة وتجروين وجماعة كل غاديك
0: شكون هم اصحابك اللي ذكرتهم فكنها المواسم هذوكم فكل البريود نتاع لي جون لانه مهمه جدا ماكش متكون من غير ما تنجمش توصل
1: ما تنجمش مدام ما تكملش مينيم مقادير جونيور ما تنجمش بس توصل بس تكون على السنير مع التراب لعبنا مدام وتضربنا برشا ورزمو واحد استعبد على روحه باش يصير نلعب ناسيونال واحد
0: وقتها ثم دربيت في الفصل في الشبان
1: الدربيات القويه بين احنا وبرنوسه واحنا وجريسه ومكسر وسريانه هذوما شويه قويين
0: وعملت علاقات خميس وقتها وانت صغيرونه في العمر هذيك
1: كان مع اصحابي في الدعمين يا كاو اما بقيمه سلام السلام كاو فهمت مدام أما كبرت في السنين عملت علاقات طيبين مع جوريت مز عبد الرحمن ولا من تنجة ولا من بن عروس هذوما شوية قويين عملوا
0: على مستوى الفريق نتاعك
1: ما كناش عندنا العلاقات ما نكبروا ماتشوات ما كنت تعاركوا مع بعضنا واللي يربح صح عليه وكاو
0: في الفترة هذيك ما كانش
1: كانت علاقات كانت كاور وكاو كانت مع المشاكل ديما عرق ديما كل ما نروح ماتش لازم ناكلوا طريحة نحن الدامين
0: والمدربين نتاعك شكون وقتها فك العويمات هذوكم لأنه من عام لعام ومن صنف لصنف يتبدلوا المدربين
1: سي محمد المعروف توفى الله يرحمه ومن بعد جانا سي توفيق السرجان في الكادير ومن بعد في السنين عند سي حبيب سلطاني
0: خو وجدي
1: سي خو وجدي
0: وجدي وقتها معاك ولا ما مازال ما
1: لا وقتها وجدي كاوس عسونير وقتها وجدي
0: وجدي مدرب وقت حقا ذكرت اللي مسيره وجدي استثناء اي
1: معناها انا خلطت انا وبدر الدين البلطي ومصطفى بكتير وفؤاد نبتي خلطت معنا وجدي ودلفون وتوفيق الصغير وجماعه كل
0: ولا كنت باش نسالك سؤال خلطت على كبارات الدهماني ولا لا؟
1: على كبارات الدهماني المم والباقي احمد بالشريف وخالد بربوشه وجماعه كل
0: به وقتها ثم حوافز والا ما ثماش
1: في السنيور في الدهماني
0: لا مزلنا في الليجو
1: لا ما ثماش مدام نكوروا يعطونا كاسبوتات ونروحوا للدار
0: اكهو
1: ما ناخذوا حد جاي
0: القرايه شد صحيح وقتها سي حمادي ولا سي عبد الرحيم ولا
1: سي حمادي وقتها ما قراش بالليسي ما نجحش يدخلنا لليبر نقرو
0: يعني شد صحيح في القرايه
1: وانا كل شيء واحد
0: هاي بي هاي خذ تليفون هذا خميسي
1: الو الو عسلامه عسلامة خميس واجي السلطاني خويا الغالي
0: كيفاه للدرجه يعني عرفتوا وجدي؟
1: اه خويا مدام خويا راه ديما كل يوم نطلع عليه انا.
0: وجدي مرحبا بيك خويا.
1: يعيشك عايش شفتي بارك الله فيك.
0: بالخير والهنا ان شاء الله تكون بخير انت والعائله.
1: يعيشك
0: ربي يحفظك
1: اختي حنان.
0: يعيشك هذا فلتة من فلتات الدهمان. انا بكري حكيت انت استثنائيه المسيرتك. هو في كل واحد يجيني من الدهمان يجيني استثنائي. سي مصطفى سي خالد الناس كلهم فريق نادي الدهماني فريق كبير. فلتة خميسة
2: خميس لعب معي صغير اختي حنان
0: ايه
2: وهو والولاد فؤاد وبدره ومس وقت طلعوا من نادي الاطفال كما اختي جبدنا مره
0: ملا نادي اطفال
2: من الاطفال ما في بالك اختي سهريه من السهريات والحق معناها الوليدات معناها يترينوا ويحبوا سبور وكذا فهمتي وعمل الحق مسيره به قبل ما ينتقل للاولمبيك كيف وقبل ما يمشي زي الملعب التونسي لعب معنا صغير وكان خاصه في الهجوم هو بدر الدين برتي معناها غير الحق احنا اكبر منهم شويه انا ودلفون والولاد وهو دخل صغير هو فؤاد ومصطفى وبدر سمير عماد برشا وليدات معناها دخلوا صغار معانا خلطوا علينا وقت الحق ندبجوا فيه ساعه وقت مع سي جلال بن جنين مع مودي خماسي فهمتي في البريود هذيك ولت معناها في ظرف وجيز معناها يمكن نجم نقول لك في عام في عامين ولا كيما نقولوا احنا بيس متريس ولا بالحق معناها بقعته معناها ديسكوتابل ما فيهاش نقاش ولا تفكر خاصه الماتش الافريقي نتاع الكأس معناها من أحسن لاعبي في المقابلة ذيك خميس وقت فهمتي وحطوا عليه برشا جمعيات وكان تقرب بطبيعة أولمبيك الكاف معناها فريق الجهة هم في الديفيزيون ناسيونال وقت مشى وكنا نمشوا له معناها وكثر والله حتى وقت الجمهور تاع الدميني ولا يمشي بعدات برشا
0: الكاف
2: أي وقت عجل خميس وخميس ما تبدلش حتى كيلعب وكذا الحق ديما كبيرة وديما أصحابه وعنده حاجه باهي حنان اختي خميس روحنين برشا قسما بالله حتى مع اصحابه الملاعبين في دهماني وما نحكي لكش حتى مع عائلته وش عمل معناها مع ولو انه معناها هذاك واجب عليه مع
0: ابوه
2: الله يرحمه عمي علي ومع الوالده ومع اخواته وخميس حنين وحنين طيب ما نحكي لكش بصراحه.
0: شو الحاجات اللي بقيت تذكرهم وجدي فك العويمات هذوك وانتم ما تقابلتوا صغار يعني اللي ممكن تقابلتوا في نادي الأطفال وبعد في فريق نادي الدهماني وقتها كانوا الشبان عندهم معزة خاصة عند رؤساء الجمعيات وعند
2: حنين بقيت طابع من عهد الجنراسيون تحفي خويا لا يرحمه
0: سمولتي
2: وجماعة ذوكم كانوا معناها بقيت فينا عادة اللي تو نقصت شوية كانوا يطلعوا صغار 17 سنه كيما عبد الباقي الجملي وغيره وخميس هذا كيف كيف حتى الجمهور كثير تكون كل مره كعب اثنين خاصه سلمودي وجماعه يطلعوا ولاد صغار وخميس من النوع هذاك معناها ديريكت انا ندمج في الفريق وبحكم احنا بلاد معناها نعرفوا بعض الناس كل معناها هيك الصغبره حتى في التاثير نتاع اللاعبين الكبار معناها في ساعه ما يندمج والحق ومشي هو بدر الدين بلتي خاصه في الهجوم والوسط كيما هشام كيما مصطفى كيما سمير كيما فؤاد خاصه كانوا الحق وليدات لامعين معناها وخذوا اسم معناها ووصلنا حنان في عهد الوقت لعب فيه خميس تحيوي وبدر الدين بلتي وفؤاد الوليد معناها ركعنا من التروال للدوم الدور الاثنين ورا بعضهم كيما حكيت مره سلموتي.
0: هذاك علاش انا ديما نحكي على جيل استثنائي فريق نادي الدهماني الوقت هذاك يعني مش اللي يجي باش يلعب وياخذ فرصته لانه هما وليدات يعني ثم في الطالون عندهم غير الغرام عندهم ما يقدموا يعني ما
2: بالضبط بحق ومتونين خاصة نحكي لك حويجة غريبة على خميس أختي حنان وصل لها أمس المودي مازال موجود وصل بحق اليوم تاع محترفين تقيني سهل وكا ويسمع فيا نربع نتفكر خاصة وولوا يخرجوا كل صباح في درجة جديدة يجروا عريف هذا وكذا وحتى الدين يشتاء ومعناها وصل السمودي قال لها مازلت نسعدكم ترينوا وحدكم اضطر ترينوا في العشيه معنا راه تصور معناها وكم محافظين على بدنيتهم وكذا الحق ويقعد مع بعضهم وكانوا مجموعه معناها يحبوا الكوره وديما يتناقشوا حتى في الماتش ويت بس زي كانوا وليدات فؤاد وهو مصطفى بدر الدين سمير هشام كانوا معناها الحق وعامين جا وقت كي مشى خميس معناها مر الاولى كبير زاد وقت معناها باش
0: وجدي خويا شوف بلاصه فيها شويه هكا تغطيه باش نجم نسمع خويا بالكدا ويسمعوك الناس ويسترضعوا معاك ذكريات كبيره في فريق نادي الدهماني. هذوما راهم ناس توا هكا يسمعوا فينا كل واحد باش يتذكر هكا من حاجه.
2: اي هكا به حنين
0: اي هكا به عايش خويا.
2: اي قلت وقت هذوكم دخلتوا علينا حنين عارف ندمجوا في الجمعيه وعملوا عميات باهين ونطوم على كتوف اصحاب الناس كل كذا كيما حكيت والله حتى كيف الخويان غادي يستحضروا معناها المقابلات اللي عندها مخميز نذكر ضد النجم السياح.
0: اي تو باش نحكوا على بعد شويه على تجربته في فريق اولمبيك الكافي
2: وندمج معناها الحق هذيك مع الاولاد وصل معناها باسم مخميز قبل ما ينتقل للملعب التونسي وحويجه حنان خميس راهو تنجم يعمل مسير خير من هكاك لولا الاصابات فهمتي
0: معقول.
2: عنده حشاك يصاب في ركبته كل مره الوقت ديما نمشي له للدار شويه اصابات كذا رقم اللي يحطوا شويه خميس كان نجم يعمل خميس كبير والناس تعرف شيء فهمتي وبدر الدين كان يعمل مسيره باهيه الحق
0: هذا هو. يعطيك الصحة وجدي شكرا لك سي وجدي السلطاني عايشك واحد كذلك من الأسامي اللي خلت بصمة في فريق نادي الدهماني شكرا لك تحية لك وللعائلة. نرجع خميس وصلنا للسينيور أي هذا الموسم كيفاش كان حتى وكيفاش تم اختيارك شكون اللي كان وراء انك ترجع تطلع للصنف الأكابر وتبدأ مسيرتك وقتها على قاعدة يعني بعد ما تكونت في أصناف الشبان.
1: سلمود خميس كان فيه ميزة كبيرة برشا كي يبدو يلعب بالسنيور يجي يتفرج فينا الجونيور يجي ديما يتفرج فينا الجونيور سلمود ويبدأ يخطأ مثلا كما نقولوا احنا الجمعة الجاية مرهز بدرة مرهز نينة مرهز بدرة بعد اخترنا كل سلمود طلعنا نسخل مع بعضنا.
0: سيمولدي غير انه تحسه هو البو نتاع الملاعبي وقريب برشا في الفتره ثماش واحد احكي عليه يعني انه حرمه ولا ظلمه ولا وقتها العمليه تاع اختياركم وانكم تصعدوا للاكابر كانت صعيبه لانه يعني ثم برشا ملاعبيه وثم يعني اسامي كانوا ينجموا يكونوا موجودين والا
1: كانت مدام كانت كونكورونس كبيره.
0: ايه شكون معاك وقتها اللي كانوا بالحق عندهم بلاصه في السينيور
1: كلهم مدام انا سميتهم كلهم
0: إيه؟
1: فؤاد النفطي فؤاد الدين البرتي مصر بكتيرة جنرال كان الشاب المعروف في فرنسا يذكر بالخير ايمات كثير فرنسا ديفونسير غور كثير توفيق صغير الجارديان تاعنا ذاك خونا الكبير عند الفون فهمني سمير السلطاني عبد المطلب الشحاوي اللي يرحمه خالد المعروفي خالد بربوشة خلطنا حتى مع أحمد بالسليم كان نقوله مرسوطة بالدامين يا ضي.
0: وبدت مسيرتك في الأكابر
1: من وقت ذاك بدينا
0: بيه تذكر أول مقابلة خميس لعبتها
1: والله أول مقابلة كان صدقني ربي مع فوسينة في فوسينة ربحناها 3 سنين في فوسينة غاديك غاديك بدينا ما يسطلوع
0: هذيك أول مقابلة لعبتها
1: أول مقابلة لعبتها وقتها مع سالح حبيب سلطاني الله يرحمه.
0: لعبت مقابلة كاملة.
1: الماتشات في الدهماني والبرة مدام وبدا يبان لينا طلوع من وقتها وبعد جلست المودي خميس وقت.
0: هذيك كان موسم صعود بالنادي الدهماني الموسم اللي لعبت فيه أنت صنف الأكابر.
1: إي مع المودي خميس بدينا بالطلوع وكل شيء. حسن مودي بدينا بديفزون 3 وديفزون 2 وبعد ديفزون
0: راهو ليلة المقابلة خميس غدوة راهو مش يلعب مقابلة كيفاش كان نذكرها كانها غدوة
1: مدام انت في عندنا حاجة باهية عندنا بالدهماني كذا عندنا ماتش نهار السبت سيد مودي زار هو مرشد الله يرحمه هذايا كارت ماتيال يدور بالارسانك نتاعو من دار لدار فقط فينا الكل واحنا بطبيعتي ديما نهبط الدين البلطي مصطفى وفؤاد والولاد كل واجي ديما نرقدوا بكري وحدنا سلمودي من الست ديما لقينا في الدار. منظمين
0: ثم متابعة كانت.
1: ايه متابعة سلمودي ما يرقد في الدار ما يتهنى على الجو يدخل. سواء في الدهماني ولا في الوتيل مدام. وكنا قبل محظوظين الحق تاع ربي. سي حمادي سي عبد الرحيم الزواري موفر لنا ديما بيت في الوتله ولا في دور الشباب.
0: وقتها الهيئة المديرة ثم فلوس ثم دعم ثم كنتوا محظوظين وقتها، لأنه برشا فرق أخرين حتى في أقسام أخرى ما كانوش عندهم الامتيازات تاع نادي دهمين.
1: والله كنا
0: إن شاء الله سيمول دي يلتحق بينا بعد شوية إن شاء الله ينزل علينا التليفون سيمول
1: برشا، حتى كذا ما عندهمش فلوس يدبرونا مساكين إمكانيات. كانت امتيازات مرات ناخذ 15 دينار 10,000 20 دينار 30 دينار وفوتوش مدام. ثم مرة ربحنا ماتش برا مع صاحب ظروف الغربي الله يرحمه يذكره بالخير، فرحين باش ناخذ 30 دينار اخي مسكين ما عندوش فلوس، ولا عطانا الناس كل 2000 2500 مشينا بها الحمام وقت مشينا فرحانين مدام ما تغشش ناس خاطر نحبوا نادي الرياضي بالدمعني وقتها.
0: ما عملتوش اضراب ولا حاجة
1: بكل مدام عمرنا نحن نادي الرياضي بالدمعني ما جيراسون تاعي انا وجدي ودلفون ومصفى وبعض الدين البلطي فواد وطلب الله يرحمه جماعة كل فمي وعمره ما عملنا حتى اضراب دقيقه.
0: اي بعد 30 دينار ولا 3000 ما ثماش مشكله، المهم
1: حتى مشكله سوا عطونا ما عطوناش نلعب ديما مدى.
0: هذا هو حكيت لي برشا على سيمودي الخماسي.
1: سيمودي هذاك بابا اخويا وانا برشا كلام راه قالوا لي في الناسيونال نهار تمشي تو النهار مستعمل على الأولمبيك كيف؟
0: إيه؟
1: ما سمعش كلامه، قال لي استعمل على روحك تو تشوف ايش تولي يا خميس يا اخي الله غالب وضربت في ركبتي يوم اللي يكون يا مدام.
0: تو نجول فترة الانتقال بعد قداش من عام تحولت له من اللعب مع نادي دهماني تحولت الأولمبيك الكيف؟ سيمولدي تذكرها زعما الكلمة هذه؟
1: 2014 مدام.
0: إيه سيمولدي مسيك بالخير. سيمولدي مرحبا.
3: خميس
0: مرحبا بك سيمود.
3: هاي سكسنا حوالك خميس صباح لبيت
1: بابا الغالي راك ديما ندعي عليك بخير
3: وليدات كلكم وليدات
1: من سكس الموت بحول الله تموت
3: خونا
1: بابانا كل شيء مش حوال المدام والبنات لبس عليهم
3: بس يا رحم والديك
1: عايش عايش سيمود الغالي عايشك
0: عايش سيمود شنا حوالك لاباس صحة بخير العائلة لاباس
3: عايش
0: باهي واحد يذكروه بالخير محليه الدنيا هذوما الحاجات اللي يبقوا في الدنيا سيمون دي تمشي
3: هذوما اللي يدوموا
0: هذوما اللي يدوموا وهذوما اللي والحمد لله العرض طيب محليها بالحق ان شاء الله برشا
3: وليداتي وانا كان عندي راهو باش نقول مب نخدم به ما يعرفوا اللاعبين اللي ترانوا عندي الكل نجيك نجيهم من نهار الاول نقول لهم راني نخدم على
0: سيمول. اي سامحني طغت يا سيمول دي ان شاء الله ان شاء الله باش نسمعوك بالبي اي اي
3: تو هكا تسمعوا فيه ولا
0: هكا نسمعوا فيك
3: قلت لك معناها والوقت هذاك المبدا نتاعي كان انه اول نهار نخدم فيه سواء مع المسيرين ولا مع الملاعبين نقول لهم راني نخدم على النهار نمشي فيه حتى ذاك اللي يخليك بعد تبدا لباس وتحترمك الناس وتحبك الناس.
0: كلمه ما تجيش من عند اللي يجي سيمولدي مش اللي يجي عنده التفكير هذه ولا العقليه هذه
3: مالرزمات تو صعبة برشا المهم نتاع كل مدرب ولا خليط من هذاك علاش
0: ما صعبتش عليك المهمة سيمولدي وقتها في الوقيت هذاك في فريق نادي دهماني كما كان يحكي خميس باش تطلع من الأصناف الصغر تمشي للسينيور يعني برشا مع بعضهم شكون نختار شكون نخلي وإلا ليه اللي عنده فرصة باش يمشي يمشي ما ثمش حتى مشكلة
3: هو الحاجة الأولى أنه نحن معناها جمعيتنا الدهماني رب سبحانه كيفاش خلقت الأمور أنا نتفكر 69 المجموعة كبيرة في السن هي اللي طلعت الدهماني طلع الأولى 69 اللي دخلنا نلعبه أنا مولود عام 51 أنا وقتها عمري 19 سنة الملاعبية اللي يلعبوا معناها الكل اللي جينا الكل ما بعدنا الطاهر فداوي يذكر بخير الله يرحمه هو والأزهر 17 سنة مولد يعقوب كيف 17 سنة ثم خميس اليعقوب معناها الطرحة هذوكم اللي كنا موجودين بعد الزغموري 4 يعني 17 يعني كي دخلنا نلعبوا الكل نفج لجذاك قعدنا نلعبوا حتى 79 كما كانوا يحكوا بك الأولاد دخلوا أولاد من اماكن كل القدم قعدوا معنا بريه كيذكر بالخير الحبيب جارديان دو بيت مش حبيب السلطاني غير معناها قعدوا كعبيات قعبوت هذوما لعبوا معنا شويه ومشوا على ارواحهم وقعدت المجموعه هذيك بدات تكبر تكبر تكبر 79 79 نفس الشيء بدات المجموعه هذيك تدخل فيها اسامي جدد نجيب المعروفي وجدي السلطاني عبد الباقي الجمني شاكر شاكر لا اله الا الله رسول الله لافونسونت كان يحكي عليه بكري
0: خميس راه الخط مفتوح خويا البي
3: نعم
0: الخط مفتوح خميس راه تنجم تتدخل بانتظار ونشر التحقوا بينا بقي ضيوف ناسي جمال وغيرها مي تفضل ايه
3: نواصل
0: اي واصل سي مولدي اي
3: جات 88 1988 هكاك 1980 جاو الجروب هذي
0: إيه؟
3: اللي فيها خميس والبلتي وفؤاد وسمير السلطاني وجمال
1: والطحنيك
3: اي وهشام معروفي هذوما الكل لقاو شكون لقاو قبلهم شوي خالد معروفي توفيق توفيق
0: إيه؟
3: دلفون وجدي هذوما قعدوا من المجموعه هذيك اللي مشيت على روحها ودخلت الجروب هذيك يعني قعدت العمليه الى يومنا هذا توا عامين تالي تكونت مجموعه في نادي الدهماني اللي هما صغار بكل وبداوا هما توا عملوا دو سيزون كبار برشا كان تبدا فيهم ونشوفوا فيهم في العامين هذوما اللي فاتوا نفس المجموعات الاولاد عمرهم 20 21 22 23 نرجع توا للخميس اللي هو ضيف الحج
0: اي
1: هاي في المول
3: خميس والبلد خميس وبدره كما نسميهم
0: اي اي
3: الزوز هذوما تلمون كانوا عندهم انفلونس في الجمعيه كانت عندنا البلتي عنده صنعه يحب ديما يلعب من جهه الجمهور هما عندهم ان افونتاج هما الاثنين الزوز يلعبوا باليمين وباليسار يعني الحاجه اللي باهيه انه يلعب برجله اليسار ورجله اليمين الزوز يلعبوا بهم كسوا البلتي والا خميس دونك نحن ايش عمل معناها ولي
0: ايه سيمول سيمولدي اي خميس تسمع فيا
1: وين نسمع فيك مدام
0: باه ان شاء الله يرجع معنا سيمولدي خميسي انت وبلتي تقريبا الفتره نتاع الصعود نتاعكم وحتى من بعد شفت لكم جمعيات اخرين يعني تزامنت يعني مع بعضكم كهو بديتوا مع بعضكم وحتى في الفتره الذهبيه نقول الفتره الذهبيه خرجتوا مع بعضكم زيد
1: ايه مشينا مع بعض حتى مشينا من الاول مشيت انا وبدر الدين البلتي كلمنا سي عثمان جنيه وقتها مع سي عثمان بيك الله يرحمه
0: ايه
1: فهمنا جينا بقينا في كل خلف بقينا جمعة كاملة أنا سمير روان وجماعة كل فني غير بركة الولد الله يرحمه وبو بطر عم جابر الله يرحمه كلمونا قالوا لك تو قالك سي عبد الحميد الزواري تاخذ اللواج يوم السوسة يجوا للدهماني في بيته وغدا باش تمشي معنا في الكابل
4: الو
0: بي ايه
4: الو
0: شكون معنا امين لحظه فقط يرجع معنا سي مولدي خميسي ويكون حاضر معنا ضيفنا هاي سي مولدي امين ان شاء الله يكون حاضر معنا بعد لحظات به كيفيه الحكايه انتم يعني وقتها تجاوزتوا الامور انكم حد كبحد اولمبيك الكيف نادي الدهماني وباش نمشيو لفرق اخرين يعني العينين عليكم سي معروفين
1: ايه وقتها وبعد ما بدا البنكي مشى حتى السي اس اس بيت فسناقس فهمني عملوا إيه؟ تيست كل شيء واحد ومن بعد قالوا له رحت عطوا كلموك
0: واضح
1: إيه؟ بعد الجمعة جانا سي حمادي قال تو تدرس سيكاف ومشينا بيتنا في الكابل لدى وبعد شيء مع الأولمبيك مشينا نتبسى وقتها
0: لا ثم لا ليتوال ولا سي اس اس علاش علاش سي حمادي ما حبكمش تمشوا جمعيات الاخرين
1: قالوا سي عبد الرحيم الزويري اعطيت الكلمه سيمونس بن فضيلي
0: جمال
1: باجي اللي هما زوج كاربون بالكيف
0: هك
1: والله هك بالله بضاي
0: سيمون ترجع معانا مينا يعني ما ثميش هذا لي وماشي للسي اس اس ماشي للتوال ماشي
1: بالقدر كل شيء بالقدر سي حمادي يقول لك تجي تجي يرحم والديك في بالك انا بطل ديال البلطي الواحدين في الزوارات مازلنا في الدهماني عام 89 زوج مترسمين مدام
0: في الخدمه نتاعكم
1: اي في الخدمه نتاعنا كي مشيت للاولمبيك كيف انا لقيت وقت في زبالي وجاله العوني ما ترسني وجورت كل مازال يقف الناس تي تاع مراد شابي ودخلتي
0: ومحمد
1: الساحل وطارق توامي وحمد ربي
0: اي جيل هذاك سمير الكسراوي لطفي عادل زويت خلطت عليكم الحق نتاع ربي ونذكركم من
1: قدام عاد وقت هذاك يخدم في محمد
0: الساحلي
1: محمد الساحلي خويا مازال يقرا في قصر الصيف وقت هذاك سمير كسراوي بيدو الاولاد مازالوا يخدموا سمعت سمير دخل مع مهدي دوج
0: ترى نحكي على الجانب الاجتماعي لانه مهم جدا
1: انا نخدم في التعليم وبدات باتي بالصحه
0: بيه سيمون انت حاضر انت على الفتره هذيك اذا عثمان جنيه هذه سي اس اس في حمادي كان واضحة
3: كانوا اي لا اذا وقت
0: اولمبيك الكيف اولى
3: اي والوقت هذاك حتى هو السيد الوالي الموجود في الوقت هذاك شد الصحيح باش يكونوا في موجود
1: بشير مجذوب
0: اي سي بشير اي
3: خاطر هذاك كان خدم مليح في الاولمبيك
1: خدم هذاك اكثر واحد خدم والي في الكيف قلبه رب
0: اي نتذكر
3: نرجع للنقطة اللي كنت نصير فيها يعني في الوقت هذاك سي قلت لك البلط يحب يلعب ديما من جهه الجمهور وخميس ماني دونك شعملنا برومي تون يلعب في جهه الجمهور يلعب لي دروا بعد كي نبدلوا الدوزيام ميتون يلعب لي غوش وال الو
0: نسمع فيك سيمولت
3: وال والشيء هذاك النقطه هذيك ولا تان بوين بوزيتيف ولينا هذاك نغلبوا به في الملعبيه خاطر الارير اللي يشد بدره يلقى روحه الدوزيام ميتون شاد خميس وعكس ذلك فهمتني للي ولا يفد في الرتور ولا يقراوا بحساب انه رانا نبدلوا منه ومنه في الدوزيام ميتون يعني حبيت نقول اللي كان هذا ما يمنعش اللي راهو المجموعه دي كانت قويه برشا حتى وسط التيران تاعها كان قوي برشا هاي الطلب الله يرحمه وجدي فؤاد هشام اي معناها هذوما كلهم معناها كانوا قويين الديفونس كانت باهيه برشا زاد ما يعني ملاعبيك هي ثم حاجه راه موجوده حتى في اولمبيك كيف راه غير معناها توا تغمت شويه بالظروف هذه نتاع السنوات هذه اللي فاتت راهو الجيل اللي باش يلعب موجود راه اللي معناها نفتح قوس راهو اذا كان ثم متابعه ثم قدام بالكدا ثم لهوه بالريح
0: لكن صار العكس يا مولدي اللي غالبه ليك علاش انا ركزت مع خميس على اللي جون على الشبان على الخدمه وقتها اليوم سي مولدي بصراحه وضعيه
3: بالمناسبه نشكر برشا سي سلاح اللي كان مدير نادي
1: الاطفال
3: عمل خدمة كبيرة ياسر رغم يعني مش حمل على الجرار أو
0: ثم
3: معناها يجي معناها عمل يجي 20 سنة هو تو موجود حي راهو في الروحية
1: حي يرزق
0: أنا بدي هذا يزمو حس سي مولدي يعطيه الصحة عمل مزية كبيرة على الدهمين
3: إي ياسر معناها مدة طويلة وثم ممرن آخر اسمه سلامة استحضروش لا جاء قرا اونسينيون قرا في كيف الدهماني السبور وخذاك مكدي وقتها والله ما نتذكروش الاسم نتاعو
1: سي المودي سي جميل قاسم نتاعنا تاع صفاقس
3: هاي سي جميل قاسم وثم زاد كيف واحد اخر نسيت هذاك في الكدي ما جميل قاسم جميل قاسم يظل في السنيور خذاك
1: في السنيور هاي سي المودي سي اسمه ظهري توفى الله يرحمه من مكسر نسيت اسمه انا وقتها
3: هاي معنى يمكن ما نعرف أما حسيلو حبيت نقول اللي ثم ناس راهي خدمة بالقدا نرجع لسي سلاح كان النادي الأطفال هذا كما كان يحكي لك هو يعملوا رحلات وراه هذه نقطة ضعف حاليا كي نحكوا على تونس كامل أنه نوادي الأطفال ودور الشباب دورها أصبح معناها شوية باركة خدمة ما عادش كما قبل
0: يعني هذوكم الباب اللي تحلك باب نادي الاطفال ولا دار الشباب احسب روحك راه مستقبلك مضمون الى قرايه والهوايه نتاعك وكل شيء
3: ولا تربويين راهو يلزم العائله وبعدها الروضه وبعدها نادي الاطفال ودار الشباب والحوايج هذوما الكل راهم يكونوا راهو وخلوا الناس كما كان خميس بكري معناها هذوك زادوا حبوهم في نادي الدهماني كي انتقلوا لنادي الدهماني معناها في بلادهم معناها ما ثماش حتى اشكال. لعبنا مواسم كبيره برشا وكانت جمعيات كبيره راهو لعبنا ضدهم صحيح كانت كنا نخدموا معناها عملنا
1: عدد المدرب كبير راك ما غير
3: مره
1: انت مدرب كبير انا تريد عند دي زونترنور في الناسيونال ما يجيش بالربوع نتاعك
3: يا الحمد لله
0: اي
3: الحمد
0: سي
3: لله
0: مولدي،
3: عايش
0: المشي
3: يعني
0: نتاع
3: كمان.
0: الاولمبيك انت كنت وراها الحكايه، والا كهو سي حمادي وسي عبد
3: لا
0: الرحيم حبوا له؟
3: معاهم في
0: اي
3: الوقت ذاك يعني،
0: اي
3: انا قلت تحكيت لك كيما
0: اي
3: مشينا للوالي ومشينا لواحد وكل شيء،
0: اي
3: وانا خميس عليها وش بدا هو بكري، انا نبهته خميس قلت له بناه تسكنوا لازم تقعد تسكن في الدهماني، خاطر السكن في الدهماني تخليه بعيد على المشاكل
0: يعني
3: بعد واحد
0: يتدرب
3: شوي،
0: ويروح للدهماني.
3: ويتدرب ويروح للدهماني
1: وفعلا
3: وعملها هو عام ولا عامين
1: الكلام مجالس
3: وبعد
1: الماضي طبقته انا نقطة.
3: طبقته اما من بعد هاي قول خميس
1: اما بعد عم سكنت ترانسبور سكنت في دار خالتي ام مراد شابي عم
0: اي اي اي اي
3: حسيلو بعد مشى للملعب التونسي وزادك كيف عدى موسم باهي، هو ثم خاصية مع احترامي للملعب التونسي عندهم خاصية التو يخدموا بها في رأينا عملوها مع برشا ملعبية ما نعرفش يذني نقولها ما عندي الملاعب يمشي ليهم العام الأول يعطوه لي دوني هذم وهذم وهذم، العام الثاني وقت يجي باش يتكلم على حوايج نتاعو وكل شيء باش ياخذ أكثر حاجة ولا حاجة يقولوا له أنت تو وليت ولد الجمعية صحت في الجمعية باش نبجلوا ناس أخرين كي باش يجيبوهم معناها سي مو
1: هذيك أكبر غلطة
3: بصراحة
1: بالتونسي
3: نقولها راني في الأصل في الأصل في الأصل ستاديست
0: ايه
3: معناها كي نرجع للستينات والسبعينات والثمانينات كنت
0: ايه
3: وقتاش بطلت مش بطلت مستاد يا اخي نحبها ستاد تونيزيان، انما نحب الجمعيات نحترم كل جمعيه ونقدر كل جمعيه، لكن معناها بعد كي وليت الراني وليت الجمعيه اللي نخدم فيها ولا البقعه اللي نخدم فيها هذيك هي جمعيتي ولا هذيك
0: هذا هو هذا هو
3: بعد باستثناء نادي الدهماني واولمبيك الكيف خاطر نتمنى لهم الجهه وبتاع.
0: يعيشك سي مولدي، شكرا لك على حضورك المتميز
3: هاي
0: الأنيق معنا كالعادة
3: هاي
0: على موجات إذاعة الكيف. أي
3: هاي
0: سي خميس، خلينا نرجع
1: ربي
0: شوية.
1: يفضل لنا السلمود الغالي
0: سي مولدي ليك ربي يحفظه. خميس، فترة أولمبيك الكيف ومن نادي الدهماني أولمبيك الكيف أجواء أخرى ناسيونال وقتها أمور أخرى، المجموعة كلها نجوم الوقت هذاك.
1: ايه وقت هذاك ولاد كل نجوم.
0: شكون المدرب اللي دربك اول واحد في اولمبيك الكيف؟
1: سي بوزيد شنيد يذكره بالخير من الصيف، هذا عمل معايا المليح هذاك.
0: سي بوزيد الفتره هذيك هو من افضل المدربين اللي توجدوا
1: من افضل المدربين. بعد الماضي خماسي يجي سي بوزيد شنيدي ومن بعد عمر الجلاسي في برنوصه.
0: ايه تحيه سي عمر.
1: علاش انا توصل الماضي مدام حنان؟
0: ايه
1: حبيت نقول له حاجه.
0: ايه
1: سي مولدي اخير من مختارت لي 6 مرات
0: يا ولدي، وجاب مختارت لي سي مولدي ديك الرحمه.
1: قسمت بالله نحكي لك معناها في التدريب، في التدريب مدام حنان.
0: اي سي مولدي راهو كفاءه كبيره، ممكن راهو جهتنا تظلم برشا، جهتنا للاسف تظلم برشا الغالب، انت تعرف برشا عبيد يعرف. اي سي بوزيد عقلية أخرى، برشا حاجات تغير، وشنو في أولمبيك الكيف حاجة أخرى يعني.
1: الحق بتاع ربي الأولاد اندمجت معاهم ديريكت، اخواتي سي بوزيد شنيتي عمل مع المديرة سي كمال بن إبراهيم سي مصطفى فضالي الله يرحمه سي صاحبي طنوبي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: سي كمال باجي يذكر بالخير، هذوما كل عملوا معايا المليح عقب أولمبيك الكيف.
0: باهي انه بعد هالسنين هذوما الكل كلمة خير في الناس اللي عاونوك واللي
1: عملوا معايا المليح، اما ملي جا مختار تليلي تقلبت الدنيا في الكيف.
0: انت بطبيعتك ما تنجمش تحاول تفاهم مع مختار تليلي.
1: انا وهي قطوا الفار خاطر مش ناس مليح.
0: خلينا مع سي بوزيد. اي
1: سي بوزيد والله سيدي في بالك جبتي للصيف حاب يبني للصيف راه بشكون في بالك.
0: اي
1: غير بالك وقت ركبتي ما نجحش بالتيست على ركبتي وقت.
0: ايه كيفاش كانت الخدمه والعويم هذيك كيفاش كان؟
1: والله مدام حنان ما مشينا قلت لك للجزائر فهمني مع سي بوزيد والمجموعه، ومن بعد كي روحنا مشينا ستاج لعين دراهم.
0: حكي لي عليه فتحي البريني ستاج هذا.
1: ما هو معانا سي فتحي زعما شنو نقول لك حتى انا
0: احكي لي عليه.
1: خويا الغالي هذاك عمل معايا المليح فتحي انا. يهزني حتى الدار مسكين يفطرني يعمل معايا كل خير الحق نتاع ربي، هو ولدته عماد العياري.
0: اي هم الحق نتاع ربي انت.
1: هو حاتم سلام الله يرحمه.
0: ريت
1: سمير كسراوي طارق طوابي كل اخواتي الباهيين هذوك عبد الباسط المحجوبي.
0: اي صحيح.
1: كلهم عملوا معايا المليح في الكيف، الحق نتاع ربي مدام.
0: الحمد لله.
1: أما من نهار تجينا مختارتين للكيف، مشيت الكيف على روحه، قسمته بالله، تخيني عيني متفرغ بدموع. كنا لاباس علينا مدام، صدقني كنا لاباس علينا. ملي جا مختارتين دخلها الدنيا في بعضها.
0: بعد سي بوزيد لعبت مقابلات رسميه مع فريق اولمبيك الكيف، من بعدك استاج هذاك بدات البطوله.
1: لعبت مدام من الماتش الاول، انا اول ماتش ليا مع النادي الافريقي تعادلنا فيه 0-0، وبعد تعادلنا البرة مع حمام لوم، واول ماتش ليا في ثاني ماتش ليا في التيران اولمبيك الكيف مع بني خالد ماركت فيه بوطه 2-1 وقتها، اول انتصار لينا وقتها.
0: ايه هاي، خلينا قبل ما نمشوا نكملوا مع اولمبيك الكيف لانه كانت محطه هامه في مسيرتك، هاي خلينا ناخذ التليفون هذا. جماعه الدهميني شادين فيك الصحيح. عسلامه، مرحبا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا بيه. سي جمال يرجع معنا بعد شويه ان شاء الله. اي حكيت لي عاد على مرحله اولمبيك الكيف والناس الباهي اللي قابلتها، يعني ما ثماش مشكله هكا انه صعوبه ولا حاجه في انه تندمج مع المجموعه.
1: ريت جوارتي خليته في الدهماني،
0: ايه
1: لقيتهم في الكيف الديار ندخل لهم في
0: محظوظ انت روى
1: برسك في دارنا، عباره في دارنا في الكيف.
0: ايه فرحوا بيك الجميع،
1: فرحوا بيا، مش علي انا بركه، راهو جوارتي كل برايني اللي جو لعبوا في الاولمبيك الكيف كلهم عملوا معهم المليح كزوارات كالمسؤولين حقا نتاع ربي.
0: جا مختار التليلي،
1: جا مختار التليلي مدام.
0: كيفاش الظروف اللي جا فيها، شنو صار وقتها؟
1: جا فيها مدام بدا بالمشاكل وبالتكمبين وولي زاربيتر ودخل الدنيا بعضها. ومثلا انت ما دام تستحق باش تكور الماتش هذاك يجي خليك على البنك بالعين. تصور انت جمعه كامله دار واحد جات روحه وتبدا جايب ماتش من برا وتستنى في روحك ماتش كبير مع نجم تاعي، تلقى روحك على البنك، تجي تكلم تقول ما تحكيش معايا. وجوارات يجيبهم هو من تونس مع هو يلعبهم تيتيلير، ومش نعطيك معلومه اخرى كافيه الكل يعرفوها. جوارات يجيبهم من تونس الكل كي نربحوا ماتش بالكيف يقسموا مع البريم بشكون في بالك.
0: اسمعني خميس وقتها مش لطفي المحاسي جاي في الفتره ذيك؟
1: بعد جا لطفي المحاسي سكن معايا في حي الدير. لطفي المحاسي كيف قال لي خميس، قال لي راهو هكا وهكا، قلت ما تسمعش كلامه، راهو مش ناس مليحه، راهو كذا وكذا. ومحاسي هو اللي فايقني بيه مختار تيلي، اعطاني على التاريخ وكل.
0: يعرفوا بعضها بعدك هو.
1: يعرفوا مع محاسي هو يعمل، وذاك هو من نهار شافني راكب مع المحاسي في كرامته، نهارته كراني هو، من نهار ذاك حطني في خشم.
0: هذا هو، اسمعني قبل ما نرجع للدهماني، خذ تليفون، وانت حكيت على الكافيه الباهين، اسمعني هم الناس هذوكم للامانه، انا وقتها بديت في الخدمه. من احسن ما عرفت خواتي الكبار،
1: خواتي
0: اللي فيهم ولاد حومتي، اللي لليوم لليوم لليوم بقينا خيين وصحاب، لانه طارق وسمير وعبد الباسط ومحمد الساحلي عادل زويتة، علاقتنا عائليه
1: كلهم
0: من احسن ما تعرف. تحمد حاتم سلامه زيد، بحكم انه حاتم اخته صاحبتي،
1: حاتم البارح برك كلمني من فرنسا،
0: من فرنسا
1: تجي للكيف ونفطر مع بعضنا، والله ما نكلمك النهار تجي حاتم.
0: بالحق الناس هذوكم اللي نعتز وفرحانه برشا انهم ناس عرفتهم لليوم لليوم اصحاب، لليوم نسلموا على بعضنا، لليوم اولادهم علاقتنا طيبه.
1: دموع في عيني
0: ايه،
1: تفكر مش انا برك جورت كل عمرنا ركبنا في تاكسي وخلصنا حق التاكسي نهبطوا للمطرمه،
0: شكون ما يعرفكمش الوقت هذاك،
1: وخلصنا الحمام وعمرنا ناخذوا اللحم واللحوم
0: العزه،
1: يقول لك بلاش انت تابع ولا في كيف
0: لينا العزه.
1: وكله يعمل حتى عمك عمر الزغريم، يا
0: اي
1: مازال
0: حي،
1: عمل معانا المليح هو كريم ولد الحق نتاع ربي.
0: يا حسره كنت الناس الكل تحبكم الوقت هذاك.
1: ايوه خالد الشريسي اخواته كل طيبين، هذاك عمل معايا المليح كيف ولا بك كيف.
0: اي سيدي
1: جماعة كل حاجه،
0: هذا هو اسيدي، خذ التليفون ما دامك تحكي عن الناس الباهيه. الو عسلامه، مرحبا بك.
4: الو عسلامه
0: خويا الباهي،
4: وين؟ مرحبا يا اختي حنان،
0: عايشك. شكون هذا زعما قميص؟
1: هذاك طروق التوهيمي خويا الغالي.
0: ودي طارق يحكي بشوي هذا صوته عالي.
1: خويا طروق الباهي.
0: عز الناس. طارق خويا الباهي هذاك. ان شاء الله ربي يفضلوا البنات ويفضلوا العائله. كي تعرف تعرف ناس باهين، وكي تعرف تعرف عبيد بالاخلاق هذيك. هني انا حكيت لك عرفتهم في عمر 19 سنه لليوم خيين ما شاء الله وليداتهم. الحق نتاع ربي كبرنا مع بعضنا وما شفت منهم كل الخير، وبقينا هاك الجيل هذاك الكل اللي نكنوا الاحترام لليوم. طارق نتقابلوا بناته سمير محمد الساحلي كل عادل زويته ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وان شاء الله وليداتهم يكونوا من اقسامهم ويكونوا ناجحين والحمد لله يا ربي انهم على قدر كبير من الربايه والاخلاق، ان شاء الله يكونوا من ناجحين ويفرحوا بهم لانهم بالحق هذوما خلوا بصمه في اولمبيك الكيف. تروق اخوي الباه مسيك بالخير. هذا سي خميس.
4: هي مرحبا به اخوي، عنا برشا عليه.
1: عايش خميس خويا
4: الحمد لله يرحم والديك خميس. عايش خويا
1: عايش كطارق البيع
4: على امواج باش نقول اولمبيك الكيف.
0: ايه اذاعه الكيف.
4: خويا مرحبا بك خميس. من الناس عايش اللي جا خلى بصمته في اولمبيك الكيف بعد ما طلعنا عام 92-93، التحق بنا سي خميس عام 93 وعدى معنا معناها 4 أو 5 مواسم رائعين قبل ما يكمل مسيرته الحلوة مع ساتينيزيان، ومن بعد جربة ومن بعد كل واحد الدنيا خذاته. من الناس الباهية اللي خلى بصمة كبيرة في أولمبيك الكيف، ونحن من نهار الأول معناها هو ولد الجهة ولد أولمبيك الكيف وولدنا وأخونا لليوم والغدوة لآخر الدنيا كما نقول.
1: عايش كطارق نعرف كل شيء بحيط راسك خويا الغالي.
4: عايش خي عايش خويا.
0: محظوظ انه تحفي المجموعه هذيك اللي كنا نحكي عليها تو.
1: وطارق تم معلومه طارق ناس طيبه حتى كي بنته في الاوتيل في برنوسه الاوتيل الوليد بنته جروب مع بعضنا انا وطارق وجلال العوني وسمير كسراوي والولاد كلهم تموا مع بعضنا في الليل. كريم بوعد يكتبكم بالخير خويا كيف كيف.
0: طارق نصح لحظه برك انت وخميس نسمحكم موجز الاخبار وراجعين. هذه سهره خميس اليحيوي سي جمال اليعقوبي زيد مرحبا بك خليك معايا خويا. بعد شويه راجعين.
5: اعداد وتقديم حنان بن مصطفى. التاسعة مساء موجز لأهم الأنباء. أسعد الله مساءكم. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية. تقدم تشغيل بناء المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية غار الدماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 أسرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. تعزز مركز حماية الغابات بغار الدماء بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 أكتوبر 2026 بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق يومي 13 و14 أكتوبر. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الجديد، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن الشغل، إضافة إلى توفير جزء من الحاجيات الوطنية للسكر. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتوخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والمواطنين.

0: على قطاع غزة. أعلنت جماعة الحوثية اليمنية اليوم استهداف مطاري الملك خالد بالرياض ومطار نجران بالمملكة العربية السعودية بصواريخ. نهاية الموجز، توصلون المشوار مع الزميلة حنان بن مصطفى. حنان، مساء النور ولك الكلمة.
1: شكرا رفيق، خليك مستمع عليا ولضيوفي. رجعوك لفترة الزمن الجميل لفريق أولمبيك الكيف. تحية ليك رفيق قسم الأخبار. به أمين، خلينا نواصل. مازال سهرتنا متواصلة على موجات إذاعة الكيف.
2: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.
1: رجعين، مرحبا. هذا خميس اليحيوي يضيفنا الليله، وباقة ورد لواحد من لاعبي الزمن الجميل لفريق اولمبيك الكيف نادي دهماني والملعب التونسي. نرجع لك طارق التهامي، ضيفنا الليله خميس اليحيوي. الفتره هذيك للاسف الشديد برشا امور ما مشيتش في فريق اولمبيك الكيف بعد الفتره الزاهيه مع سي بوزيد الشنيتي. للاسف يعني ما تمش استغلال هاك المجموعة الطيبة هذيك، وممكن برشا خدمة. خميس كان صريح، قال جاي مختارة ليلي تبدت الأمور الكل.
3: هو كل فترة فترة، نحن الفترة ذيك معناها المجموعة كانت معناها أوموجين شوي، معناها فيها عامل الخبرة جلال العوني، منظر العياري، شو اسمه كمال مناعي، نجيب عثماني، معناها فما برشا وليدات كانوا يأطروا فينا. وبعد نحنا كلنا الصغار، معناها بدأ من بيشا العمدة العبدو لله لطفي، معناها وخلط، معناها خلط معنا خميس الحياوي اللي هو معنا ابن الجهة وكل شيء. هي بدينا مع السيزون الأولى بعد ما طلعنا مع سي بوزيد الأولى والثانية، فبيع مرشي معنا منعنا العام الأول، العام الثاني عدينا بدت شوية
4: سلسين طارق راوب سلسين
3: جاء سي مختارة ليلي، وانا في دو بيل سيزون معنا تكلاسينا سيزيام وعدينا معنا دو بيل سيزون. بعد في البراتيكمو في العام الخامس أبارتير من 97-98 معناها تبدلت شوية، خرج مراد، خرج عماد، معناها ولت برشا منتدبين، معناها طوغي أتغذير، معناها
1: تحسوا هذيك المنعرج الخطير في مسيرة أولمبيك الكيف.
3: خاطر نحن عنا كانوا عنا برشا برشا وليدات كانوا ينجموا يلعبوا ألونتير، معناها كما نقولوا، معناها مش مش يلعب اليوم ما دون عام ستة شهور عام ونص ينجم
1: شوية صبر وكهو
3: ولا ما عطيناهمش الوقت هذاك كيما مكرم بالعايش، احمد الهبي، فهمتي، برشا برشا ما خذوش فرصتهم، خاطر تسرعنا وقلنا بون اي حاشتنا بناس حاضره.
4: اي برافو.
3: المشكله حتى اللي حاضرين اللي جابوهم ما كانوش في مستوى اولمبيك كيف ولا في مستوى الناس اللي نحاها، فهمتي.
1: تحس وقتها طارق نذكرها الفتره ذيك دخلنا فك الانتدابات هكاك برا،
3: نجيبوا 10 و15 مليار ومن بعد في الاخر الناس كل تمشي على رواحها ويبقوا كانوا ولاد جمعيه. ماناش ضد اي حد يجي من برا، ما امواك يجي
1: نحكي على الاضافه، يعني
3: يجي فوالا يعطي الاضافه ولا يكون خير من اللي عندك كيما اللي صاير تو. انا
1: بالضبط هذيك علاش انا حكيت هذيك المنعرج الخطير في مسيره اولمبيك الكيف وفي تاريخه. اي من وقتها بدت الامور تخرج شويه على المعقول كيما
3: ربي يهدي وكهو. معناها نوري بو فيغ ميو، معناها كنا نجمو نعملو، خاطر وصلنا لعبنا عملنا دومي فينال كوب دو تونيزي وخسرنا، الناس تعرف كل فاش خسرنا في القروان معناها كانت عندنا فرصه باش نكتبوا التاريخ اكثر شوي. وتنسيش كون عامت لي معناها نحن في القسم الشرفي في عام الطلوع مشينا لعبنا دوره بوذياف اللي فيها القنيطره وشباب تيزي وزو وعنابه وباجه، وهذه هزينا التورنوا هذاك قدام تيزي وزو في الفينال. معناها ونحن نلعبوا في القسم الشرفي، دونك معناها كان عندنا بوتنسيال كبير ما استغليناش بالكدا. وتعرفي الظروف مش كيما تو، معناها الناس ميدياتيزي وكل شيء، دونك هذاك معناها الحمد لله شرفنا بلادنا ولعبنا بالجهيد اللي عندنا في الوقت هذاك، وهو لبروفوني معناها التوا وين تمشي الناس تفرح بيك
1: الحمد لله هذيك اللي يبقى
3: وعلى فهمتي
1: هذيك اللي يبقى
3: حتى مش حتى كان في الكاف حتى في خارج الكاف
1: صحيح
3: حتى كي يعرضوك يقولوا طارق التهامي ولا خميس الحوامي ما يقولوش معناها طارق ولد

0: يعني بيقولوا الطارق بتاع اولمبيك كيف؟
1: نتاع اولمبيك الخيف.
2: عنده فيزيور كبير طارق دوامي،
0: عايش
2: يخليه
0: آه. عايش
2: كل خير ومتربي ود عائله.
1: ايه
0: عايش خويا.
1: هو بالمناسبه، طارق يسلم عليك. سي طاهر سيسي هو زميلنا دكتور من دكاتره الاعلام، تبارك الله ما شاء الله عليه، عنده معايا ركن نهار الجمعه اسمه الافتتاحيه، بجاه ربي سلم لي على طارق التهامي. بالحق وقت اللي ذكر اولمبيك الكيف الزمن الجميل، من الاسامي اللي بقوا في ذاكرته طارق التهامي، رجل من رجالات الاعلام، يعني قامه
0: عايش
1: كبيره. يعيشك طارق، يعيش خويا، سلم لي على العائله على البنات، نتقابلوا ان شاء الله في الخير
0: وان شاء الله نشوفكم بخير، وان شاء الله اولمبيك كيف ترجع
2: بقعه.
1: يعيش ربي فضلك. عايش خميس الكافيه الدهماني الكيف مش بعد على بعضهم، ثم أسرة جديدة، ثم علاقات جديدة، ثم ناس عرفتهم جدد، ثم تطور في شخصية خميس، وفي حتى في على الميدان وعلى اللعب وكل شيء في الفترة هذيك.
2: انت مش كل شيء في ستير مدام حنان، معناها ما بقيتش وقت، انا تعطلت ولا حاجه، ليه دخلت مع المجموعه، دخلنا نلعبوا ونحبوا بعضنا ويخافوا عليا ونخاف عليهم، وفي في في كل شيء، سواء في ستاج ولا في ماتش تاميكال ولا في ماتش تفسير، والناس كل يحبوا بعضنا، العائلات كل ريتنا، حتى الامات وامات جواريات كلهم يحبوني، يسلموا عليا ويسلموا عليا ويقولوا لي جلدارنا ومرحبا بيك، وانت راك خو طارق وخو عماد العيار، خو جماعة كل خويت مع بعضنا
1: الحمد لله. شكون بيناتنا بينات، شكون اقرب واحد كان ليك؟ اي
2: اقرب واحد ليا بشبوش
1: مراد
2: ودخيل.
1: ولد خالتك هكا هو عاد يزم يكون قريب ليك هكا هو.
2: هذا كل شيء.
1: هذا هو. وجدين هما المقابلات اللي ما تنساهمش مع فريق اولمبيك الكيف.
2: مش حمام لنف انا في الكيف، ربحنا 3-1. وماش الطريق فيه اثنين. الكرة الاخرانية اخر دقيقة شطت انا باليسار، شدها شكر واع جت في صدره، تاكلها مراد، عدى 2-2. هزت سياسات شامبيون عرفتها.
1: المقابلة هذيك نتاع 2-2 تلعبت في الكيف ها؟
2: ايه تلعبت في الكيف اي. وقت سيسيم شيبو تلفت العلالة الماخي قدام سي بشير مزيوب الوالي، قالوا انت اخر ما تزفروا في الناسيونال، وفعلا اخر ما العلالة الماخي نحاها وقت سيسيم شيبو.
1: مو بحكي مهمل شنو.
2: والله قدامنا الناس الكل قالها له، قالوا انت ما عادش تزفر في الناسيونال.
1: كأنه حكاه لي على الليلة المالكي وقت اللي كان في زادة في السهرة. اي حكاه لي الحكاية. ايش بقيت من عويمات في فريق اولمبيك الكيف خميس؟
2: بقيت 5 مواسم.
1: ما شاء الله 5 كمام حاجة باهي.
2: وعلى اختي قلت لك مدام صدقني بعمري ما خلصت تاكسي، بعمري ما خلصت حمام، وحتى الماكل اي حاجة فهمني، سيرفيت مونات، اللبسه، حتى لي انا ولخواتي راه قدامين.
1: انت جيت في وقت
2: ثم عندنا بوتيك تاع خالد النمشه، مسكين خويا كل ما نمرك يبونتو يلم لي، يقول لي ما يعرف البنات خواتك قد ايش جبتو، يقول لي راه هذوما كل خواتك انت، بس هذوما كله ليك انت.
1: وي اي حسره الايامات هذوك ما يتعاودوش، لانه الناس
2: كلها كلهم طيبين، عملوا معايا كل مليح.
1: هذا هو. صحابك في الدهماني وقتها فرحانين بيك، الجواريات اللي لعبت معاها من جو يتفرجوا فيك كيفاش؟
2: يحبوني ويعزوني وديما يكلموني في الفيكس في دار خالتي في تليفون خالتي وقت.
1: بعد الماتش يلزم تليفوناتك ما تسكتش.
2: يكلموني ويجوني حتى للكيف، يجوني حتى لدار خالتي غاديك.
1: هذا هو، هاي خذ تليفون هذا يذكرهم العويمات هذوكم زعما ولا لا؟ كيفاش كان يتفرج فيك من بعد تجربه مع نادي الدهماني؟ الو على السلامه، مرحبا بيك.
3: الو على السلامه.
1: مرحبا بيك خويا، اهلا وسهلا.
3: هكذا دار لي يعقوب.
1: حبيت له يطلعك، هو مش عارف.
2: جمال يعقوب خويا، ما عنديش حتى ساعتين كنت انا وياه. هو ولد اصحابه وعلي ولدي.
1: هذا هو.
3: يقروا مع بعضهم.
1: ان شاء الله ربي ينجح. وقتاش عرفتوا سي جمال؟
2: جمال عمل عمليه ونتمنوا له الشفاء.
1: ان شاء الله لاباس. وإن شاء الله ربي يشفيك سي جمال. خميس اليحيوي من دهماني ونادي دهماني شوارع الدهماني، فجأة في أولمبيك الكيف.
3: خميس من أحسن اللاعبين في ولاية الكيف، يستحق كل خير، طيب ياسر، حنين، يستاهل كل خير خميس.
2: عايش يا جمال، عايش خويا الغالي، عايش
1: وانتم زاد نتاع نادي الاطفال سي جمالة؟
3: لا لا انا خرجت ملحومه.
1: ملحومه انت محترف من نولك.
3: ما عرفت عمري 11 سنه برنا مع بعضنا تعبنا مع بعضنا
1: ما شاء الله
3: ناس طيبه ياسر يستحقوا الخير. بالصدفه اولادنا الزوج يقروا مع بعضنا ما يوصل يروح لي بولدي للدار. الحقيقه
1: ريت غير راي العشره ريت هنا عشره 11 سنه عمر وانتم صغار وقت تبدا صافي تكبر
3: هي ديك اللي ربحناها
1: وتعدوها لاولادكم. اي بيه
3: هذيك خميس اخويا من قبل وتو حتى اولادنا يحبوا بعضهم
1: ما شاء الله.
3: والحقيقه حتى سدير السلطاني يروح لي بولدي ما نجمش نمشي غالي
2: سميح سمير السلطاني
3: سمير الاولاد كلها الحقيقه الاولاد كلها يحبوا بعضنا
2: كلهم طيبين الدهماني.
1: هذه كلها الفضل يرجع للنادي الدهماني اللي يجمعكم هكا ولا ليه؟
2: اكيد وسلمون الخماسي هو اللي عمل فينا اللحمه هذه الكبيره.
3: هو المودي الخماسي جلال بن جيلاني الناس
2: جلال بن جيلاني يذكروا بالخير
3: نذكروها الحقيقة عاوننا الناس كل الناس كلها عاونت الحقيقة ويستاهل كل خير خميس الحقيقة.
1: إيه غير إنهم الكورة والميدان ثم حاجات تزرعت هكا وتربيتوا عليها إنه عشرة خيين أصحاب بعد تنتقل العائلات.
3: إيه صحيتي لا نحن فتنا للصحبة فتنا ولينا أخوات أكثر حتى من الأخوات الحقيقة.
2: عايش كذا عايش
3: بعضنا نحسن بعضنا الحقيقة تو نحب بعضنا.
1: إذا هو هذا اللي يبقى روسي جميل في الكرة توفى المسيرة توفى ويبقوا حاجات ما يتعوذوش في الدنيا هذه.
3: أكيد كلنا أخوات وجدي سلطاني فؤاد النفطي مصطفى بكتيلة جلال
2: ما كل أخويا يدخلوا بالخير
3: كبير. كل الله يرحمه طلب الأولاد كل
1: إذا هو سي جميل وقت مشي الأولمبيك الكيف أولمبيك الكيف بين الرابطة قسم الشرفي والقسم الوطني خاصة في القسم الوطني هك الخمس سنين اللي عدها مخميس تشوف فيه ولد الدهماني ولد الكيف يلعب في أولمبيك الكيف
3: كيف لحنا نكوروا معاه مخميس صاحبنا ونحبوه ماذا بينا كل بارتين نفرجوا فيه حتى كي مشي الاستاد نتبعوا فينا.
1: وي تحسوا حاجه نتاعكم هكا ولد البلاد
3: كويس ولدنا شو خونا هذاك.
1: اي والحمد لله ان شاء الله ربي يدوم على علاقتكم في الخير وعشرتكم في الخير وانت ان شاء الله لاباس. سي جمال يعقوبي خويا الباهي يعطيك الصحه على حضورك معنا. مش بقوا في الدهماني خميس اصحابك وحبيبك خيرات ربي
2: كلهم اخوات الدهماني كيف كلهم كلهم
1: حبايبك. شوف زعما الصوت هذا تعرفه ولا لا؟ الو على السلامة مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك عايش
1: عايش خويا الباهي مرحبا مسيك بالخير.
4: ولد خالتي
2: خويا الغازي زلال.
4: لا طلفت طلفته
2: خلود صوفه ولد خالتي سامحني يا صوفه سامحني ولد خالتي
1: عنده برشا ولد خالات
4: عنده ميزة روايا كل ولد عمتي ولد خالتي ولد
1: هذا هذاك علاش كثروا عليه راه ولد الخالات والعمات خميس هكا علاش. مرحبا بك سي مصطفى ان شاء الله تكون بخير يعيشك ربي يحفظك
4: يعيشك
1: عشرة كبيرة نادي الدهماني جمعتكم جيل الذهبي زاد النادي الدهماني وقت اللي نحكي على سي مولدي الخماسي على الخدمة الكبيرة اللي خدمها هو والناس اللي سبقوه والناس اللي جاوا بعده خلوا هالاسامي اللي نحكيوا عليهم اليوم بعد 40 سنة و30 سنة هذوما الملاعبين ما يتعودوش برشا.
4: لا الحمد لله الحمد لله من خميس من الملاعبين ما يتعودش خلاص الدهماني والتيب تاع خميس وبدرة يذكروا بالخير ما يتعودوش خلاص.
2: ومصفى مكتير فؤاد النفطي كله ما شاء الله جلال يعقوبي كله
4: والله كجوف الوقت هذا يسوى مليارات مش يسوى والحمد لله عمل مسيره السماء باهيه مشي خايبه ضربت الضربه شويه.
1: ثمة نفس كبير كان سي مصطفى شبيه خميس تيتيلير شبيه مصطفى بوكتيلا يلعب كل جمعه ولا ما عادش يساعدني تو مبطل ولا ليه؟
4: لا لا ديما يلعبوا ديما باني ديما يلعب كيما نبي يلعب حتى خميس كي نبدو خاسرين ناكلوا بوتو على بكري يقولوا يمشي يجيب الكره ويجي يجي لوليدي ولا يمشي يمكن فما شيء
2: ما انا عندي فكرها مصبح هذيك المكيد هذيك
4: والله العظيم عنده ميزه خايبه خلاص وعنده ميزه ديما ما يخافش والحمد لله
5: الحمد لله وكاو
2: الحمد لله مصطفى عيط راسك عايش
5: نايس عايش ربي فضلك الصغيرات ويرحمها عليك
2: عايش ومتفضلك وليداتك حتى انت انقرون جوار وصوفة ودخلتي
1: عدى حصة ممتازة معانا
2: طارق طوامي في ريسك هو طارق طوامي نفس الميزة كما طارق طوامي كما مصطفى مكتيدة
1: اي عدى حصة ممتازة معانا سي مصطفى مرحبا بيك خويا على موجاتنا يعطيك الصحة شكرا ليك يعطيك الصحة اي سيدي جاي الموسم الاستثنائي خميس عشت وانت مع اولمبيك الكاف الموسم هذاك اللي للاسف انا ديما نقول راهو هذاك هو اللي خلى اولمبيك الكاف في الوضعيه اللي يعيشها اليوم
2: مشينا بالقديم مادام حتى كلاسمون كلاسين الساسين في الناسيونال
1: اي
2: مشينا لعبنا في القروان القروان كانت مختاره ليلي عرف كيفاش هبط التشكيله وعرف كيف يعمل شنو رانا ما نوصلش بلانتيات اخرى رانا ربحنا في وسط الماتش بحضور كبير كل وتعاركت معاه انا نهار تعرف شكون في بالك راه
1: يا خويا انت عامل حاله مع مختار التليدي هو كيفاش خليك كيفاش خليك
2: هو نزل الهاوي يحب يلعب على كيف هو
1: وانت ما يساعدكش
2: ما يساعدش نورمال انا نعرف مادام العبد ولت عندي شويه خبره على الاقل نفيق بمدرب يبدأ جوار أنا مثلا مرة قلت له عماد المازي حاضر خير منين خانة بخانة على البنطر أنا عماد المازي
1: نسيت عماد بكري شوية زيادة من الجيل هذيك أي أنت مختارت ليلي الأمور ما مشتش
2: ما مشتش كيك مدام رم فيني فينو حتى ما حبنيش من نارو خاطر مشي يودونا بالكيف ولا مش يأخذ معي في شهري أنا صريح أنا رأو وفيق بي والشيء ذا قلت له سي كمال بن إبراهيم وبن إبراهيم ما صاربش وقتها ذاك ما قال حد شيء سكت على روحي
1: اي وقتها مختارت ليلي باسمه حبينا ولا كرهنا
2: انا عارفين مدام باسمه باهي او باسمه هو اللي طيح ولا بيت الكيف هو اللي باع ولا بيت الكيف يبقى باع والحمام لهم بسعت ولا بيت الكيف وعلاش خلوا ولا بيت الكيف التوديه هكيما
1: انت حاضر في السيزون ذيك خميس
2: انا في الملعب التونسي وقتها ذاك
1: حق انت وقتها في الملعب التونسي انت وقتها في الملعب التونسي صحيح
2: اصحابي في الملعب التونسي قالوا لي مختارت ليلي هو اللي عمل هكا وهكا وهكا
1: اي انت وقتها قبلها خلي هزيت ساكك ومشيت للملعب التونسي كيفاش جت الحكايه تاع الملعب التونسي
2: كانوا مسؤولين الملعب التونسي مشيت لهم على راس سي منصف الشريف رئيس جمعية من بعد كلمني سي نبيل معلول هو وست ممتار تيو كول تسلاح يعرف ولا بيت كلمني قال يجي راه سي نبيل حاسو بيك ويجي ويجي قلت له انا ما عادش نجي خاطر ما عملوش معايا المليح جماعة بجلوا مختار تيل علي انا وليت انا مشيت على روحي المعلم التونسي مدام
1: وقتها
2: مدام راهم يجيبوا جوارات ما يجوش في الفرن تاع جوارات ولا بالكيف يعطيه صالير اكثر منك انت ويعطيك بريم سيناتي خير من كنت كيفاش تحب تقعد انت في الاولمبيك كيف يمرضوك بالقلب جوالات ما يجوش بالربوع نتاعك انت يعطوهم ب 30 وبال 40 وانت يجي يقول لك 10 ملايين وخذ صالير 500 و600 ويعطيه مليون و500 انا الوحيد
1: هذوكم اللي خلقوا
2: الولي تاع كيف يذوقهم بالخير
1: اي هذوكم اللي خلقوا مشاكل وحزازيات بين الملاعبيه
2: هاك الصحه مدام مختار الثاني هو زرع فيهم المسؤولين زرع فيهم الفتنه دينا بين جوارات
1: كانها ايه مثل الحكايه خميس 98 نحكي
2: والله يا مدام تعرف التو مريض منها انا التو مريض منها حكايه مختار الثاني
1: هي مرضت اولمبيك الكيف كامله خلي خميس خلي ولاد
2: تصور انت اولمبيك الكيف يا مدام يصير فيها كيف تو انا حزين على الكيف وعلى الدامينه وعشيرتنا الكل
1: ايه كان وقتها ياك هو تحسها وقتها المنعرج نحو الاسفل لليوم للوضعيه هذه رزمون اولمبيك الكيف اليوم رجع للرابطه الثانيه اما راهو هاك السنين اللي عداها الخايبه برشا هذيك خلصت الجهه فاتوره غاليه
2: مشيت على روحها
1: فهمني صحيح صحيح صحيح كلامك اي بيه خميس خد تليفون موالي ما شاء الله ضيوفك برشا اصحابك برشا
2: عايشك يا مدام فضلك لينا مدام
1: ان شاء الله تكون سهره طيبه حاولنا نرجع برشا ذكريات ريت عرفت ان خميس
2: والله يا مدام حياتها حنان صدقيني التو دموع في عيني تفكر ذكريات فكر سمودي خميس في زلال بن زلاني وسامه مدرب اخر بالله توفى هو مات يرحمه كان يقرا في الانستيتيوت تاع ريناني قبل ونسيته انا اسمه
1: ايه كان ذكرته ذكرنا فيه
2: هاي يعرف سي مولدي خميس بيجدا
1: هاي سي مولدي وازي تبع فينا تو يبعث لي اسمه شوفوا التليفون هذا كيف كيف ديما مع نادي دهماني ذكريات الطفولة من نادي الطفولة المقابلات الطلوع على المقابلات الصعيبة. خويا الباهي مسيك بالخير ولهنا، مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بيك.
6: عايشك عايشك.
1: يطلعك زعما
2: خلود الغالي
1: ولد عمتك هذا ولا ولد خال؟
2: ولد عمي الغالي خلود
1: خويا سكا هو يراوغ بينا جماعة الكل. مرحبا بخويا الباهي. اي حق ما مش تفهمني باش تحكي لي على حكاية الترام.
2: ايش تاني الاطفال وطلعها فيه.
1: اي مرحبا بيك سي خالد.
6: قبل عايشك وبيك وان شاء الله نهارك مبروك وعودة ميمونة.
1: يا عايشك يا سيدي، مرحبا بيك. ذوما المستمعين الأوفياء نتاعي، مرحبا بيك. يا عايش خويا البي. اي سي
6: خموس سموه الترام. علاش؟ تو الترام ما يقفش يجري اكعو، يقول لك انسان ضربه الترام ما ظلموش خاطر بيمشي على مترو. خميس ما يوقفوا حتى ديفونسور.
1: اي
6: مهما كان ما يوقفوا حتى ديفونسور. وخميس يلعب بقلبه برشا، يغير على الليكيب اللي يلعب معاك سواء دهماني ولا ملعب تونسي ولا الاولمبيك دو كاف. يغير عليها، يغير على المريول، يوصل حالات يبكي يبكي كي يخسر.
1: لدرجة انه توا يعاود لينا في الحكايات كأنهم صاروا له البارح، كأنه الجمعة اللي فاتت.
6: ونحن ما نكذبش عليك، ربونا نحن سي المودي. قلت لك في الحلقه نتاعي انا قلت لك راهو سي حمادي تابعي سي علي زريبي الله يرحمه وسي
2: علي الخلوف علي زريبي،
6: فهمني؟ ربونا على لونتونت. توا
2: رضا مالك
6: مع بعضنا. اي سي رضا مالك ربونا على لونتونت. هذيك علاش ديما متفاهمين احنا كي نقعدوا مع بعضنا اكثر من نقعدوا مع عائلتنا.
1: ما ثميش تكمبين وليه واذا خلينا نكملوا له منا
6: نحن نوصلوا ساعات نطلبوا من الكوميتي او سي المولدي يعرف ويتذكر المرحوم برشا من الناس نعاكوا على جوارات نتاعنا. يا سي المولدي عطونا الفلان الفلاني راهو ناقص، عطونا هذاك عنده مشكله. فما اونتونت كبيره برشا، وهذه شكون عملها؟ عملوها الناس اللي مشرفين علينا كيما سي المولدي. سي المولدي راهو نهار الاحد تعرف وقتاش يضحك سي المولدي؟ بعد الماتش.
1: بعد الماتش
6: نهار الثلاث كي نجوه لونترينمون يولي لينا دروغيلا.
1: اها
6: والله منهم مره نظرتها يا خميس.
2: اي كلامك صحيح، كلامك صحيح.
6: نهار تغش على طلب الله يرحمه.
2: الله يرحمه مسكين.
6: وباب الستاد القديم محلول.
2: محلول اي.
6: نقز على الحيط.
2: بالحق سي المود كي تغش.
1: ولا نصور سي مودي
6: روبونا. روبونا بالحق مدام حنين، روبونا بالحق. سي حمادي تابعي كيف كيف، سي علي خلوفي، سي علي زريبي، ناس ربتنا وتربينا معاهم بالباهي بصراحه.
1: انا المره اللي فاتت دور المدرب سي خالد مهم. راهو كيما كان يحكي على مدربين اللي غالب للاسف يعني يزرعوا الفتنه ويكبروا بين لاعبيه منه ومنا وهذاك. ثم مدربين لا يزرع فيك انه راكم اخوات، راكم ولاد عيله واحده، راهو النادي هذا يجمعكم الكل. كهو العقليه سي خالد تتبدل.
6: مدام حنان نوصلوا عندنا احمد بالشريف. نوصلوا نمشوا للدار والوالده الله يرحمها تعمل لنا قهاوي. الناس
2: يقول ابو خالد برشا بالحق.
6: نقعدوا في دار واحده، نقعدوا في دار واحده وطيب لنا القهاوي والجاتو وما نعرف شنو. المقر نتاعنا هو اللوكال نتاع الجمعيه. نقعدوا فهميك. تصوري من اون سيمين كامله ونحن كونسنتراسيون على الماتش. وهذه شكون عملها؟ سي المولدي. سي المولدي. مره المطر تصب ما حبيناش نمشوا ثلج، جاب الكورده وجاب شال الفستير ما لقاش حتى واحد، جاب الكورده وجا. فما شكون نقز على الشباك نتاع
1: القهوه.
6: ورجعنا للونترينمون قال ترينو بالسيف. يسمع فايز. سي المولدي سيريو برشا وزرع فينا هك الكونسنتراسيون.
2: نحبوا بعضنا وغيروا على بعضنا ونحبوا
6: التأمين. مدام حنان ما تديش لجور دو ماتش. راهو اون سيمين رجعت تحضر في بارتي نتاعك. بوندون اون سيمين. كملت البارتي هذيك عندك تريف بعد البارتي شويه تتفرهد فيه. لو لوندومان تعمل حمامك وتمشي لسي المولدي تلقاه مكشر نيابو ويعارك.
1: كانوا ما صار شيء حتى تكون ربحت
6: يرابح هو يضحك نهار لحد نهار الصيف تلقاه يحضر في الماتش، هو يحضر معناها ويمرر لك اللي راهو الماتش اللي جاي هذا يا امبورطون ويلزمك تربحه ويلزمك تخدم له ويلزمك تروح بكري ويلزمك ترقد ويلزمك تعمل كل شيء.
1: هذوما المدربين اليوم للاسف يعني نقصوا برشا.
6: بيان سور راهو الجيل نتاع سي المولدي وسي جلال وسي الحبيب الصباحي وسي احمد بوسته راهم امبوسيبل باش يتعاودوا، راهو امبوسيبل كيما مام لي جور توا خميس ما عادش يتعاود راهو. ان شاء الله نشوف عليه
7: ان شاء الله خلود
6: بدر ديال الباطي ما عادش يتعاود.
1: تعرف سي خالد بيني وبروحي وقت نبدا تعاد لانه مديتهم الاسامي اللي ذكرتهم حصه سي الحبيب الصباحي كانت كذلك من الحصص الممتعه جدا. تقول هذا نحن اليوم 2026 من المفروض الناس هذوما هما اليوم تطورت الدنيا برشا كانهم سابقين زمانهم كانهم سابقين اعمارهم، يحكي على حاجات عندها 40 سنه من المفروض اليوم نشوفوها تطبق على الصغيرات ونشوفوها في فرقنا رمشي وضعيتهم الوضعية اللي يعيشوها اليوم. سي خالد
6: مدام حنان ما نكذبش عليك كلاو يكذبوا كذبة ويصدقوا
1: ويصدقوه هاي
6: التوى دار نيرمو يفز لك اليوم يمكن 5 سنين ولا 10 سنين تالي قال لك كرة القدم تطورت كيفاش وعليش تطورت؟ قال لك ليزارير لاتيرو ولاو يماركو بربي قولي لي عام 78 شكون ماركة في الأرجنتين؟
1: علي الكعبي وقتها
6: اي معناها وقتها مش متطوره
1: اي تصور
6: فهمت كيفاش راوس المولدي وسي جلال بن جلالي وهالناس اللي حكيت لك عليهم ما همش دي زونترنور بارك دي ديريجون بويات امات سي المولدي لابسين حق السيرفيس مون نتاعو راهو يلقاه واحد نقص السيرفيس مون يجيب له السيرفيس مون نتاعو تاع دبش
7: ويشيرين الدبش كان في البازار ويشيرين الدبش مسكين
6: والله منهم مره انا وبدره جبد شيك في بنزارة ما نعرفش كان يسمع فيا الكوبا مونديال خميس
7: اول ما خرج الكساوي ريكوبر جيم يشرين بعد يقوصنا من بريم وكيعرف ربحين يقوص علينا مسكين
1: خميس ايه نسمع فيك سي خالد
6: دربوش اديداس كوبا مونديال تلعب بيها المانيا ومن بعد هبطتوا لسبيرانس وخذا لي انا وبدره زوز شيك من جيب
1: في الوقت هذيك في بنزرت
6: في بنزرت نتذكر سي المولدي لحد الساعة عنده معزة خاصة وراهو عمل في اللي هو وسي جلال والناس اللي حكيت لك عليهم بصفة عامة عملوا ثورة أنا جو مدمون كيفاش تو ما تكرموا على مستوى الولاية لو موان دار دي شوز
1: هو هما أخلاقهم وتربيتهم و والحاجات الباهين فيهم لليوم في الشارع سيمون دي انت ما عندكش فكره على معزه الناس ليه هذيك احسن تكريم حلال. اليوم وقت ترجعوا بعد 40 سنه تحكوا على سيمون دي الخماسي احسن تكريم سيمون دي رجل فاضل سي جلال سي الحبيب الصباحي برشا اسامي سي احمد بوسته برشا
7: ان شاء الله
6: مدام حنان تالمون من كثر ما انا عاملين اشوف جوار قبل بروفيسيونيل مش توا بروفيسيونيل جوار
7: حد
6: يعرف يا سيدي هاو خميس يحكي لك توا خميس عنده شما يمشي له الصباح يعمل فوتينك انا كيف كيف بدر الدين البلطي كيف كيف تالمون من كثر من الكونسنتراسيون على الماتش تلفون مره نقز على خطيفه شدها في الكياس ترى عليه بلونجون
7: فاكرها خالد واحد
6: ترى عليه بلونجون
1: قول زيد هذيك استثنائيه
7: والله كارديو مدام
1: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاسابيع القادمه تكون له حس على موجاتنا كي نبقينا حيين اي
7: هذا الفوز وي سوري مدام حنان
1: اي يا حسره
6: وما نكذبش عليك خلونا ارث في جرايد دهمالي توا الناس اللي قبلنا مثلا جيكس المولدي درجين الاولى لازم يماركو مهما كانت ليكيب درجين وعلاش يماركو اختي حنان يماركو باش خاطر قبل ما 200 فرنك تسكر ولا ب 500 فرنك فما ناس ما عنديش جوست الدهماني تمارك يحلوا الباب لكن الناس زواو لو كان
1: باش يدخلوا الناس يتفرجوا
6: خلوا هنا ذيك مرة هنا نحن سي عبد الباقي مرة هنا سي دلفون مرة هنا معناها جيل الموضوع ضايع ما فماش راي كيب ما ماركوش لها في الربع ساعة الأولى مسمينها ضور الدهماني. الدهماني مسمينها ضور.
7: يتحرر البيبان ويدخل الجمهور كل وقت.
6: الكروم علير توني عندي نكتة في قلبي غيظتني. عندنا ان جران جوار في الدهماني ولعب توا ضد الاولمبيك دو كاف، علاش ما هزتوش الاولمبيك؟ غيث العثماني وهو يعرفه خميس.
7: جران جوار هذاك عندك واحد
6: غير نيتو يا مدام حنان. انا كي نلعب بيدي، يعني لعبت كرة قدم، كي نلعب بيدي ما نلعبش كيف كي نلعب الكرة بيدي، ندري بالبيدي.
1: ايه ايه ايه
6: ايه. عنده شون فيزيون امبيكابل، عنده مخ مصلي على النبي، جوارك اللي غير على كيب نهار وقت يتمركلو بونتو، وقت يتمركلو بونتو يتحول تعرف من يتحول يتحول ويصنع الفارق ويماركي كسوا من ساقو او بيان تخرج كرة من ساقيه او بيان يماركي هو
1: يا حسر.
6: هانو توفق سور السيف ان
7: شاء الله ربي يبارك له وان شاء الله ربي يعطيه الموسم طيب
6: خموس. ان شاء الله ربي يبارك لك
1: في عيش
7: عايش يا خير بالغالي عايش
6: خويا لك وان شاء الله ان شاء الله اللي ما عملتوش انت يعملوا لي
1: ان شاء الله ان شاء الله
7: انت وصل الدرب نتاعك وراك
6: عايش
1: سي خالد نورتنا خويا يعطيك الصحة على المداخلة الأنيقة. هذا اللي يبقى خميسة
7: هذاك هو اللي يبقى مدام حنان. وتم حاجة أخرى مدام حنان قلت لها أنت بكري صدقني كي يرجعوا لحوم تاع قبل ويرجع الناس الأطفال اللي ظلم معبي في العباد ويجوا العباد يتفرجوا في العباد كيفاش يطوروا كيفاش العنصر الثقافية ويرجعوا لحالات تو تفتح علينا المخدرات والدنيا الكل والهم الأزرق هذا يفتح علينا وليداتنا ما شاء الله.
1: صحيح. وانت رياضي وانت عاون تأطير في وزارة التربية وانت الأب زادة ومحليه الكلام بالحق. حاجة أخرى زادة وقت تنحى المحاباة ها وقت تو نشوفوا الشبان نشوف وليداتنا
6: مدام حلال.
1: سي خالد نسمع فيك
6: بالله انترفونسيون صغيرة على الأخ.
1: اي مرحبا بيك
6: تفضل. أخذر لي رأي الكرة داخل دوجوها ناس داخليين على الفوتبول. الإنسان تشد لي ديريجون ما تعرفش لور جو تحب تشد
1: اش تعمل اش لزك اصلا
6: علاش ما يكونش خميس وعلاش ما يكونش دلفون وعلاش على الاقل قريب.
1: صحيح.
6: انت عليك بالمجهودات الماليه
1: معقول
6: وهو التفكيريه. تو انا تو ديريجونات للتداور تو باش يعرفوا صبات كيما يعرفوا خميس
7: انا هو
1: سي
6: يعرفوا ان جوار وشني يفطر الصباح
7: ومو مدام حنان يزمي بعدونا باش يبقوا هما عندهم مهمات
1: العلماء والعارفين واللي يفهموا في كل شيء ومن بعد
7: يا مدام ريتك كان بقى كمال بن ابراهيم في اولمبيك كيف الاولمبيك ما يصيرش فيها كما تو كي يجيو عباس بعد كمال بن ابراهيم شفتوا اولمبيك كيف نفس السقف الدعماني صار يحبوا يبعثوا خالد مفداوي وبعد خميس يحيوا ويقعدوا هما.
1: ايه هما راهم في التقريب في الانديه الكل نتاعنا. هذاك علاش الشبان نتاعنا اندثروا.
7: قبل كان عندنا والي قوي اسمه سي بشير مجذوب يذكركم بالخير. كان قوي فعال يكلم معتمد تاع الدعماني تاع السرد تاع الرم تو تم ولاد يكلم معتمد يقولوا هذه لازم الجوارات تاع الولايه الكل يتجمدوا باش يخدموا اولمبيك كيف نطلعوا اولمبيك كيف ناسيونال. ومن بعد نطلعوا الدهنين كما يعملوا بيجا بنزرت
1: كما عملوا برشا جمعيات وبرشا ولايات
7: يعملوا كثير مدام
6: خميس المرة اللي فاتت في الحلقة متاعي حكيتها المدام حنان على حكاية بنزرت. بنزرت يطلعوا جرزونا من بعد منزل عبد الرحمن
1: ماله منزل بورقيبة تذكر الأهلي الماتري يا سي خالد وقتها في الرابطة الثانية
7: فاخت بسكيت الدير.
1: سقيت الدير مثلا توا
7: كيما عم تصير سير توا
1: هذيك حزام للنادي الرياضي صفاق سيرا
7: ياك صح النجم الساحلي
1: حمام سوسه اللي المساكن كانت تذكر وقت
7: سعاد المرس وحمام نوفل مغرب
1: التونسي هذوما اللي سانتور نتاع جمعيات الكبار
7: ياك صح مدام حنان
1: هذوما نحن مازلنا
7: بحال بيجا وجندوبه والكيف وبنزرت كنا نخدم جيراتنا كيما يخدموا هما جيراتهم
1: يلزم العقليه تتبدل
7: يجب تتنظر عقليتك
1: هذا هو هذا هو يعطيك صحة سي خالد مرحبا بيك من جديد معانا عايشك شكرا ليك عايشك هاي خميس الملعب التونسي الفترة هذيك نحكيو عليها شوية الملعب التونسي وقتها فيها سامي معروفين زادة بعد انت حضرت على سي جلال الرئيس والا مشيت قبل مع سي الشريف
7: انا مع سي مصر الشريف وبعد سي جلال
1: بن عيد وقتها الملعب التونسي زادة من الفرق المعتبرة
7: وقت يريني فينا منظر المشاكني هو اسمه لا محمد رسول الله المرحوم اللي كان يريني في حمام الأم الله يرحمه والله نسيته المدرب هذا يريني في المرة التونسي مع سيمونز المساكن الله يرحمه كيف كيف
1: غاب علي الاسم الحق نتاع
7: عربي حتى انا غاب علي الله يرحمه وعمل معايا المليح كيف كيف كان يريني في المرسى بعد جاني المرمى التونسي
1: مش سي الحبيبه
7: سي الحبيب الناجري
1: الله يرحمه وينعم رجل طيب زي ده من احسن الناس ممكن اللي تعرفت عليهم الله يرحمه وينعم
7: يعني انت فكرني بدر الدين البلطي خاطرنا بدر الدين البلطي في المرسى
1: اسمعني وعنده محبه خاصه للكيف والاولمبيك الكيف سي الحبيب بتذكر مره التقيته وقتها مستقبل مرسى مش تلعب مع اولمبيك الكيف احكي لي برشا على الاولمبيك على حبه للجهه على الملاعبين اللي
7: يحب شيرت شمال غرب مسيفه غريبه
1: سي الحبيب من المدربين زيدا
7: مسكنا الله يرحمه عمل معايا المليح في الملعب التونسي
1: سي الحبيب وقت اعطاك الفرصه باش تلعب اعطاك حقك في الوقت هذاك
7: اعطاني الحق العام هذاك جيت انا ومحمد الطرابلسي وياسر الحمروني من الطلاب محمد الطرابلسي كان انا اللي في الخطا قلت قرقنا هو فهمت وش اسمه الاخر لا محمد رسول الله ياسر الحمروني ومحل زرقيق وصلاح سعداوي سعداوي كيف شفت لك صلاح سعداوي خملي خطا
1: اقول
7: ايه كل حلقه عملوا معانا ريت كيما كنا في الكتاب
1: خميس نبدل شوية المكان اللي فيه عطغت يا فقط باش تكون جيدة ونسمعوك فترة الملعب التونسي ثم مقابلات شوك وقتها دربيات مقابلات ما تنساهمش وقتها الملعب التونسي زيادة كما ذكرت من الفرق المحترمة في وبدأت وقتها تحل في الأبواب للاعبين اللي جوا من الجمهورية الكل كما كنت تحكي
7: ايه الحالية الحق عملوا معايا المليح ومشيت معهم الأستاذ لين درام واول مقابله لنا مع بنزرت وقت عدونا في زبيت المقطع عدونا على الوطنيه
1: دهميني كامله تتفرج والكيف كامله تتفرج
7: تدخل في بلاصتي سامي تويتي دقيقه 75
1: وقتها بدره في مستقبل مرسى والا ليه الوقت هذاك نتذكر
7: بدره الوقت هذاك مشى للخليج خويا في مستقبل المرسى ما درقت هذاك
1: اي في الوقت هذا نذكر وقتها
7: في المرسى ولعبنا ضد بعضنا كانت ايامات حلوه مدام حنان وكلهم حق تعرف يعملوا معايا المليح فهمني كيما في الملعب التونسي كيما في الانتكاف كيما في الجربه ميدور كيما في مستقبل جابس كلهم عملوا معايا المليح مشاكل
1: يعني تجربة في أكثر من فريق في أكثر من فريق
7: ومن بعد مستقبل جاب شيت تحت سليانة ومن بعد شيت بعد أخوي مهدي دوم مستقبل برنوس
1: كملت المسيرة بحذا مهدي
7: بعد مهدي
1: هو كان ما جيتش بحذا مهدي ركزت حتى 10 سنين أخرين كور
7: والله ساعتيني بعد مهدي وساعة مر جلاسي نقعد معهم حتى 20 سنة
1: إذا هو خميس بعد هالمسيرة هذه الكل اللي ما شاء الله فيها برشا علاقات فيها برشا ذكريات ايش عطاتك الكورة خميس؟
7: عطاتني العلاقات الطيبة ولعب معايا نادر رفقين بتاع التراجي هو مروان البكري انا نادر ومروان التوكل مفيق خويتي نتخافوا حدا بيتونس
1: ما شاء
7: الله وبقيت حاجة في قلبي مدام حنان بكري مش نحكيها لك والكثير الكل يعرفهم وطارق طوين المراد الشيب وتخيلت يعملوا عركة عليا وقت مختار التليل ذاك من كثر ما هي
1: ملليل على مختار التليل
7: وعمل حاجه زي تصوري في كومبيتيسيون على الخميس كان يجيهم مش قاعده مقابل باش نلعبوه سمعت في انا يلعبني انا في الجروب بي واللي في الجروب راه يلعب الشادي مبروك الوسط
1: يلعب الشادي
7: تصوري الشادي كارديا معناها كم كوا الشادي مبروك وباص خير منك فهمت كيف؟ هذاك الشيء اللي هربني انا المرة التونسي قال انا كما عملش فيا ما اخترت لي شر تدخيني راني كارير كل كملت في الاولمبيك كيف
1: ريت
7: علي حد رمضان ما كل تتفرج فيا نفس الكل
1: شكون مش يحكي مع مختار تليلي وقتها خميس
7: حتى واحد لا كلمه معه الوحيد انا هزيت روحي مشيت على روحي
1: ريت الفرق بين مدرب ومدرب يعني كل واحد
7: شوفوا ايش نحكيك على سمودي خميسي وايش نحكيك على مختار تليلي
1: وقتها حسيت الامور ماهيش مش تمشي الاولمبيك ما عندها وين توصل
7: بيناتنا مدام انا جوبريت فيصل العرعوري وسعيد السيبي جماعه كل وستمو الاخر فوزي ريعي انا ريتهم بعيني كيفاش اخذوا البريمو واعطوا ستار مختلف بيلي مدى
1: ايه
7: من وقت ذاك عرفت انا كيف دخلت في الحيط صحيح وقسمت بالله يا رب الكريم وبعد زي اسمه مسكين هذاك المقاوم تعرف دشراوي
1: ايه
7: هذاك الزوج اللي دخل مختلط فيه في الحيط زي دخل له فلوس ومسكين الكل
1: من وقتها الامور
7: انا راني صريح يعرفوني كل كبير كل حتى ابن ابراهيم يسمع كل يعرفوني مدام راه كنت نقول هذاك علاش كروني وخرجت انا من عرا
1: اي وقتها مليح بخميس مختارت لي اسم كبير و وضعية والنتيجة كانت وقتها نزول أولمبيك الكيف وبقت
7: هذه كانت تغيظة مدام خاطر تطيح هذيك ما حب فيها بالزبو
1: اي صحيح صحيح صحيح بعد توليت بالعائلة بالخدمة
7: بعد مدام توليت بالعائلة ومشيت عودت حياتي من أول جديد وعرفت بجد توليدات
1: ما شاء الله اي وهذا الكل ما نسيكش في الكورة
7: وهذا كل ما نحكيش الكرة مدام
1: هذا هو ريت نحكي معك توا ساعة وثلاثة واربعين دقيقة شنو فريقك المفضل خميس غير نادي الدهماني هذيك حومتك وعائلتك و...
7: صدقيني أنا حياتي كاملة مدام
1: ايه؟
7: هو الحلو هو النادي الدهماني هو بالقلب أما اللي كيف نلعب لها ايه؟ جينا نلعب لها بقلب ورب عبارة النادي الدهماني
1: هذه أجوبة دبلوماسية ما بيناتنا شكون هو اللي كيف نتاع
7: الراجل التونسي
1: اه بيه هكيك خلينا واضحين وانت بكري تحكي لي على مروان البكري وجماعه
7: والله اخواتي عملوا معانا مليح ريتك
1: كما تعرفوا
7: هامي والولاد حتى مروان ونادر عملوا معايا المليح مدام صوري في السباق صحر زرقي نمشي وما ما يعملوا معايا اختلف عرفتي جلال القادري المتنال تاع الكيب ناسيونال مدام
1: خويا جلال القادري
7: جلال عملت معاه هنا في جربه ما عملوا معاه حتى واحد ويعرفني انا هو انا هو اللي خليته ياخذ الناس من حيطي
1: اي وقتها هو جاي من توزر مش معروف
7: انا سافرت الملعب التونسي
1: ايه؟
7: ناقا جلالي كوث بمالجر بميدو
1: ايه؟
7: معنا وقت سيوز بصريات
1: ايه
7: جلال اخوي عمل معايا المليح حق تعرف بيهزني الدار من توزر عرفني على اخواته وعلى امه على الناس الكل حق تعرف
1: انت والله محظوظ انت ما تعرف كان الناس الباهي الحق انت عارف من بكري تحكي لي على ناس
7: ريتي ريتي جرب تو اصحابي كل كان مشي لهم تو ما خلونيش نروح من جربه خليت علاقتي طيبه في جربه كل
1: ايه هو بهيك هو انت اخلاقك باهية وناس طيبه مش قابل الناس باهين وهذا هو اللي يبقى خميس وهذا هو هذه مسيره الرياضي تو نحن نحكوا تقريبا ساعه و45 دقيقه ديما نرجعوا الاخلاق العالية الناس الباهية
7: عايش يا وانا نذكر خيرك هو اللي كبرت بيا وكلمت
1: والله تسحق كل خير
7: والله برشا ناس حضروني مدعي ريت وقت
1: لا لا لا ليه ليه انت
7: الناس الكل انت يحبوه ويحتى من فاميلتك حتى ريتك قدرت تقبل وبوفار تقبل معاك مدام حاجة
1: لا لا والله اللي اسمك موجود
7: رجال مرته وليداته وصغيرات
1: الحمد لله الحمد لله هذوك ان شاء الله هما راس المين ان شاء الله تفرح بهم هذاك هو اللي يبقى انا فرحانه برشا انه ليله كنت ضيف خميس خويا اللي نقدرك ونحترمك يعيشك ربي يفضلك
7: يعيش هذاك ربي يفضلك
1: ربي يفضلك شكرا خميس اليحيوي لاعب نادي الدهماني شكرا على هالمسيره شكرا على هالاخلاق الطيبه
7: على الاطار الفني كل في ذاعه الكيف كلهم واحد
1: هم على خاطرك الليلة هم على خاطرك الليلة ريت بالتليفونات اللي سمعتهم هذوما الكل باجتهاد شخصي من المهندسين الصوت هذوما يعيشك عيادي يسلم عليك برشا أمين يسلم عليك برشا شكرا لك خميس يعطيك الصحة ربي فضلك سلم لي على العائلة
7: من حسن إلى أحسن
1: يعيشك شكرا لك هذا خميس اليحيوي هذه مسيرة محلاها المسيرة كي تكون طيبة فيها علاقات طيبة فيها ناس باهية فيها الكلمة الباهية تكون حصة هكا نتمنى انه الليلة نالت اعجابكم هذه حصة خميس اليحيوي اللاعب السابق الاولمبيك الكاف لنادي الدهماني للملعب التونسي وفرق اللي حكى عليها خميس الكل شكرا لكل المكالمات الهاتفية للحضور اللي كانوا موجودين معانا في هذه السهرة مرة أخرى تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، تحية ليك كبيرة أمين على المجهودات على الإخراج عهيد زيدة، تحية ليكيب الكل، قابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة، ليلتكم زينة.

0: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام 10 ليلاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفت السكرية. يوم مفتوح للتعريف بالاختصاصات التكوينية بمركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية باجة. بولاية سليانة تنظيم تظاهرة تاعة وقاية لتحسيس الشباب بمخاطر المخدرات وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، وشددت على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. مشددة في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب تداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية، وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وفي ختام الاجتماع أكدت رئيسة الحكومة على أهمية دفع نسق إنجاز المشاريع في مختلف الجهات ومتابعتها ميدانيا بصفة متواصلة، داعية المسؤولين في الوزارات والهياكل العمومية والولايات إلى تكثيف الجهود لضمان استكمالها في الأجال المحددة وبأعلى معايير الجودة. جهويا تعهدت المندوبية الجهوية

0: في ولاية جندوبة، والثلث المتبقى 1000 هكتار موزع بين ولايتي باجة وبنزرت. وأشار غربال إلى أن العشرات من المزارعين حققوا خلال الموسم المنقضي بمناطق بوهرت مثنين وسوق السبت وجمامزة نتائج هامة فاقت 100 طن في الهكتار، على غرار المزارع فخر الدين العبيدي بالمنطقة السقوية سيدي عبيد الذي حقق إنتاجا فاق 126 طنا في الهكتار، والمزارع حمدي الجمازي بالمنطقة السقوية بدرون سيدي إسماعيل الذي حقق إنتاجا فاق 108 أطنان في الهكتار. وأكد في السياق ذاته أن الشركة بصدد توفير الأسمدة والأدوية والمعدات لضمان نجاح الموسم الحالي الذي سينطلق في منتصف الأسبوع المقبل. في الشأن الفلاحي، دائما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل، وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة. وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من ليلة الخميس 8 أكتوبر سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتة بالمناطق الساحلية الشمالية تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي. وأضافت أن الأمطار ستشمل تدريجيا يوم غد الجمعة 9 أكتوبر بقية مناطق الشمال، ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، حيث ستتراوح الكميات بين 30 و50 ملم وتصل محليا إلى 70 ملم، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تعزز مركز حماية الغابات بغار الدماء من ولاية جندوبة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 أكتوبر، بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس، نظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق، يومي 13 و14 أكتوبر، بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة التحديات المناخية المتنامية، إذ تعد النظم الغابية المتوسطية في تونس رغم أهميتها الحيوية في تنظيم المناخ وحماية الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية، من أكثر النظم هشاشة، وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المطولة وموجات الحر. احتضن مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية باجة اليوم يوما مفتوحا للتعريف بمختلف الاختصاصات التي يوفرها، إضافة إلى التعريف بفرص التكوين والتشغيل من خلال تقديم تجارب ناجحة لأشخاص تلقوا تكوينا في هذا المركز. الزميل ناجي الخلولي.
1: مثل هذا اليوم المفتوح فرصة لعرض التجارب في عدة اختصاصات تكوينية لبعض الفتيات بهذا المركز.
2: قريت الخياطة وتعلمت الشهادة متاع مركز تكويني فتاة ريفية بمجاز البيب، حلت لي طريق آخر باش أنا نجم نعمل فورماسيون أخرى، وتعلمنا برشا حاجات.
3: شجع بناتي جو يقراو من كل بلايص،
4: قريت فلاحة، تعلمنا برشا حاجات حتى تفيدك في القراية والتعاون.
1: وعن هذا اليوم المفتوح يضيف مدير مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز البيب إبراهيم التوجاني.
5: هو الحقيقة يوم واحد، يوم مفتوح للتعريف بالاختصاصات موجوده بالمركز وللتعريف زاده في البرامج الطموحه اللي هي ان شاء الله في مركز فتاة ريفية مجاز الباب. فما صيانه صارت، فما اشغال تهيئه قمنا بها عمناو في الاطار هذا، كنحبوا نرجعوا الاختصاصات معناتها يمشيوا في السنتر. فما زاده برامج نتاع اختصاصات جديده نحبوا ندخلها في المركز باش نزيدوا في الاستقطاب نتاع البنيات في المركز. الاختصاصات المتوفره تويكا عند 3 اختصاصات هي الطاقه معناتها مع 36 مطرب.
1: هو يوم مفتوح يكتسي اهميه ويعطي فرصه خاصه للحصول على اجابات واستفسارات لافاق التكوين بهذا المركز.
0: تقدمت أشغال بناء المستشفى الجهوي سنف باب بمعتمدية غار الدماء بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب105 أسرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة والمناطق المجاورة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي.
6: تقدم الأشغال فاقت 20%. هو في الشتاء كان موسم ممطر، شيء اللي تسبب في توقف الأشغال. خلال فترة الصيف شركة المقاولات المكلفة بإنجاز هذا المشروع تجاوزت التأخر هذا. بحول الله الاستقبال متاع المشروع هذا يكون في جانفي 2028، خاصة اللي وقع التجاوز التأخر اللي صار. عاونتنا بالقداء الصولات الجهوية في تجاوز الإشكاليات اللي وقعت للمقاول. بحول الله ما عادش يقع حتى تأخر وتجاوزنا معنا المشاكل الكل.
0: نظمت مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بسليان اليوم برنامج ساعة وقاية لفائدة شباب مركز التكوين والتدريب المهني وذلك بالاشتراك مع مصالح

0: الإدارة الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والإدارة الجهوية للشؤون الدينية في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. وبينت رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة حنان مستور أن التظاهرة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ورفع درجة الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: يهدف البرنامج إلى تعزيز وعي الشباب بمخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتنمية قدراتهم على الوقاية واتخاذ القرارات السليمة من خلال التثقيف الصحي وتنمية المهارات الحياتية والإصغاء والتوجيه النفسي وتعزيز الأمان الرقمي. لذلك عنا أكثر من ورشة في التظاهر هذه: ورشة التثقيف الصحي، ورشة تنمية المهارات الحياتية، ورشة الإصغاء والتوجيه النفسي، تعزيز الأمان الرقمي، كلها من أجل الوقاية من ظاهرة المخدرات. مركز التكوين والتدريب المهني به سليانة باعتبار أنه فما فئة شبابية كبيرة مجاورة زيد المدرسة ابتدائية، والمبادرة هذه ساعة وقاية في ولاية سليانة موجودة في أكثر من معتمدية، قعفور، بعرادة، أمام المدارس الابتدائية، في مناطق ريفية نائية مع نوادي المتنقلة 1 و2 بالمندوبية. والحقيقة نأمل أنه تتواصل المقاربة التشاركية هذه من خلال تضافر جميع الجهود المؤسسات والهياكل ذات الصلة من أجل دعم المبادرة الوطنية.
0: تنظم وزارة التربية يوم السبت 10 أكتوبر يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. انطلقت اليوم بالعاصمة الدورة 6 من أيام التشغيل كيد جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، والتي تتواصل على مدى يومين بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتهدف هذه التظاهرة إلى فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وفرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. تداول الحاضرون في اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب الملتئم اليوم الخميس في برنامج عمل المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية وضبط برنامج العمل التشريعي والرقبي وبرنامج الجلسات العامة للفترة القادمة. وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية وعضو ندوة الرؤساء ماهر الكتاري في تصريح بأن الاجتماع تناول بالخصوص التحضيرات للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تنظيم عمل لجان المجلس للنظر في المهمات الواردة بمشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة. وأضاف أن أعضاء الندوة تناقشوا خلال الاجتماع في مقترحات القوانين التي تقدم بها عدد من نواب المجلس وفي تنظيم أيام أكاديمية مقترحة، فضلا عن الاستعدادات المتعلقة بنشاط الغرفة التشريعية خلال الفترة القادمة. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات الاستماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. عالميا استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. إلى اليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثية اليمنية اليوم استهداف مطاري الملك خالد بالرياض ومطار نجران بالمملكة العربية السعودية بصواريخ. ودعا المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثية اليمنية يحيى سريع العاملين في منشآت النفط السعودية بتجنب المواقع التي تعتبرها الجماعة أهدافا، وجدد تحذيره بشن هجمات تستهدف المطارات وشركات الطيران. نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الخميس قوله إن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونها منها. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن الجيش الأمريكي قدم اليوم الخميس إفادة بشأن مستجدات الوضع في مضيق هرمز إلى شركاء دوليين في قطاع الشحن، مسلطا الضوء على القوة الدافعة الداعمة لحرية الملاحة في المضيق. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مندوبية التنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لزراعة اللفت السكري. يوم مفتوح للتعريف بالاختصاصات التكوينية بمركز الفتاة الريفية بإمجاز الباب من ولاية بجة. بولاية سليانة تنظيم تظاهرة ساعة وقاية لتحسيس الشباب بمخاطر المخدرات وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام 11:00، إلى اللقاء.
2: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: حضرات السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا، مرحبا بكم باش ناخذكم في رحلة جديدة متجددة مع رحلة عبر الأوتار. رحلة الليلة، رحلة الأغاني، الأغاني والموسيقى الهادئة ليلا اللي تمنح النفس شعور عميق بالراحة والهدوء، ونحاول أنه نخفوا عليكم ضغوط اليوم. الهدف بصفة عامة من هالأنغام هذية في رحلة عبر الأنغام أو عبر الأوتار هو تقليل التوتر، تحسين النوم، إذا كنا جملة نحصلكم لكاليتي سومي متاعكم، تصفية الذهن واللي تساعد في الهروب من صخب اليوم والتفكير الزائد عبر التركيز في التفاصيل الصوتية الرائعة. حلقة الليلة باش نقدم لكم برشا أنغام، برشا أصوات، وبرشا فنانين، فنانية الزمن الجميل، باش نسمعوا بلي خمني، باش نسمعوا محمد العزابي، وديع صافي، فايزة أحمد، نجاة عطية في أنغامنا التونسية. هات البداية باش تكون مع فنان لبناني ما يتعداش الحقيقة ديما معنا في الراديو، لكن عنده أنغام أحلو وبرشا. إذن باش نبدأ رحلتنا المسائية مع فنان لبناني ما يتعداش برشا على موجاتنا، ما تسمهوش برشا، ربما ما تعرفوش زادة من أصله. باش نسمعكم سمير حنا في 5 دقائق يغني لنا الليل يا ويلي من الليل. سمير حنا بدأ مشواره الغنائي في الرحلات وجوقة الكنيسة في عين الرمانة بلبنان. تأثر سمير حنا بوديع صافي، عمل قبل الغناء في المحاسبة بعد تخرجه، لكن الصدفة جمعته باللقاء الصحفي مع سعيد فريحة وقت اللي سمعه يغني في أحد المطاعم. طلب منه الاستمرار في الغناء ودعاه للمشاركة في أحياء الحفل السنوي لدار الصياد الاجتماعي، وتقابله مع الفنانة صباح اللي قررت دعمه باش يشاركها مجموعة من الحفلات بين لبنان ودول أخرى عربية، حقق خلالها نجاح ملحوظ. اتجه للغة أو للأغنية باللغة اللبنانية الخفيفة كما يقولهما الدبكة اللبنانية، شهد برشا نجاح ساحق، تألق وبلغ ذروة المجد خلال فترة الثمانينات من القرن العشرين، وخصوصا في نغم الليلة الليلة شو بدو يصير اللي تحولت إلى أغنية خاصة بمناسبات الزواج والأفراح في بيروت ولبنان ككل. هيت نسمو سمير حنا، تكون متبوعة بليلة العاشقين ارحم شوية للفنان الراحل بلي خمدي.

إذا بعد ما سمعنا بليغ حمدي في زوز قارق يا ليل العاشقين ارحم شوية، نرجع باش نسمعكم فنان تشهر الأكثر بالمواويل وتشهر بحفلة كبيرة في القبة في تونس في السبعينات، محمد العزبي. ولد في حي الحسين في القاهرة يوم 20 فبراير 1938 لأب موسيقي. محمد العزبي متخرج من كلية التجارة، عمل موظف الجمعية العامة للبترول، واتجه بعدش للغناء وبالذات الغناء الشعبي بعد ما اكتشفوا عزة الجاهلي. انضم لفرقة رضا سنة 1957 وأصبح المغني الأساسي للفرقة، وغنى لها أغاني شعبية كما بهية ورنة الخلخال والناي السحري وفانوس رمضان والأقصر بلدنا. سافر معها حول العالم مع الفرقة هذه بتبيعة قبل انفصاله عنها سنة 1969. كرم في مهرجان الأغنية سنة 2003 من أنغام عيون بهية ياسين وبهية. جرح الحبيب هذه ديو عملوا مع المطربة اللبنانية ديانا حديد، وشوف حبيبي من الأفلام اللي أديها محمد العزبي. أنا دكتور سنة 68 فقط اكتفى بالغناء، غرام في الكرنك سنة 67، تفاحة آدم سنة 66، حديث المدينة 64، إجازة نص السنة سنة 1968. نسمو محمد العزبي. أنا اخترت لكم زوز أنغام بالنسبة لهذه الليلة، قلت وأنه تشار برشا بالموابيل، هيد نسمو مع بعضنا في البداية موال، ثم نسمو من أحلى الحقيقة مغنى محمد العزبي قمر ليالي.

إذن سمعنا شريد الأطرش في سهرة طول الليل. الأغنية هذية أديها الموسيقار الراحل شريد الأطرش سنة 1937، بتبيع من ألحان ومن ألحان الموسيقار فريد الأطرش، وهي يعني مقطع تكاد تكون من أغنية سهرت طول الليل. الجملة اللحنية تكاد تتطابق مع أغنية من أشهر الأغاني العربية، هي أغنية لموني اللي غاروا مني، واللي اشتهرت بغناء الهادي جويني، وتم تصديرها للعالم على أنها أغنية تونسية وكلمات بشير فهمي في حما الليبي الجنسية. وقدم أغنيته فريد هذيك كما قلت لكم سنة 1937، وهي من كلمات يوسف بدروس. على ذكر الهادي جويني، هاد نبقاو مع أنغامنا التونسية. الهادي جويني يغني لنا هذه الأمسية العتاب من فم حبي، باش نبقاو مع أنغامنا التونسية، وباش نختم مع فنانتنا الجميلة نجاة عطية أخاف عليك. وهكا نكون وصلنا لسهرتنا وختام سهرة الليلة مع رحلة عبر الأوتار. بتبيع إذا كان عندكم أنغام تحبوا تسموهم معايا في سهرة الخميس، ما عليكم كان تكتبوا لي، واتمنى لكم سهرة رائقة وليلتكم زينة.

0: تمام 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. تحية طيبة. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية. تقدمت أشغال بناء المستشفى الجوي صنف باء بمعتمدية غردمة بنسبة تجاوزت 20% وبكلفة تبلغ حوالي 95 مليون دينار وطاقة استيعاب ب 105 أسرة، وهو مشروع سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني المنطقة والمناطق المجاورة. تعزز مركز حماية الغابات بغردمة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات من المقرر تدشينها يوم 13 أكتوبر بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس، أي النظام الموحد لتحكم العمليات في الحرائق، يومي 13 و14 أكتوبر. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في بلاغ أصدرته اليوم بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الجديد، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتوخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنت قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الخميس أن بلاده ستقدم خلال الأيام المقبلة ردها على وجهات النظر الأمريكية بشأن الخطة الإيرانية المقترحة لإنهاء الحرب وفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

0: دي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي ما فاتني البيت ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه بقى. محدش ما اختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه، والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل لما بقي.

في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة وهي غنت ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتير الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا عايش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فعفو تاخدك. استعجبت انا، انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبدو، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي امسك كده، لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى، واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص، والاقي حد

0: السر استاذ اغانيه هو بس، فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويلت طبعا تعب من كلثوم، بتخاف انت؟ خاف يا ابني، الجمهور ده كسر الجمهور ده، لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ طيب عمل يسقط يقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عنده صوت لي، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص يعني، وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش أعمل الحكاية دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.
0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لأ، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حقق نفس النجاح.
2: نويت أجفيك من بعد أساس وإن جيتي صالحني حقول لك لا، مش عايزة رضيك ونويت أنساك وإن جيت عاسبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوف لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنيات بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه تفاهم بين الكلمه بين الشاعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عمليه متكامله مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عمليه من اسرع الفن لحظه الصدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظه الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، اذا كانت موجوده ساعتها وهو بيغني اول مره لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل اعماله يلاحظ قوه ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيدياً في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللئال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

0: شكل الوردة كانت سيبك من الوردة يا حبيبتي، من أحب الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهما اللي أنا عايز أقوله، ومن أزكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمان، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة بعد الواد محرم.
1: حبيبي يا متغرب قرب ليا قرب.

0: حبيبي. أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيها في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية الحدود، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان يشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم ده، قالت لي ده جاي يعمل ايه؟
4: حبيه اللي انت جاي تقول عليه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج او استحداث ضروب ايقاعات كانت نتيجتها ان اضاف الى قائمه الايقاعات العربيه المستخدمه انواعا جديده، فمثلا في مقدمه اغنيه حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

عيشي سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف.

عايشي فين أحلام جايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا

سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، نادى من الغيب وفاة البشر، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، نادى من الغيب.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي نستعد فيه لأداء صلاة الجمعة. وهذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها، وحتى نجتهد لعلنا نبلغها. وفي الحقيقة هي فقط مجرد اجتهادات، معناها من الإنسان من المسلم، لأنه ساعة الاستجابة قد تكون في أي يوم آخر وفي أي لحظة أخرى، ولكننا في يوم الجمعة اعتبارا لقيمة هذا اليوم ومكانته في نفوس المسلمين، إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا وأن يتجاوز عن أخطائنا وذنوبنا ومعاصينا، وأن يتقبل توبتنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، كما نسأله غيثا طيبا هنيئا يصيب البلاد والعباد بكل خير، فيدر الضرع وينبت الزرع، آمين رب العالمين. إذن كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله وإيانا إلى كل أفعال الخير والبر والصلاح، ويسر

خبراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عال الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود معكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد، أعود معك إذا أستاذ رضا. وقد ذكرنا منذ بداية الحصة في سياق دعائنا وفي سياق المقدمة التي افتتحنا بها هذا الموعد كالعادة، أننا قلنا في يوم الجمعة إذن ساعة قد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها بالدعاء لعلنا نصيب هذه الساعة، ويتوافق دعاؤنا بمرور هذه الساعة. وهذا إذن من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وأن خصص لنا أوقات يكون فيها أو تكون فيها الاستجابة مضاعفة مقارنة بأوقات أخرى ربما. ولكن هذا لا يدعونا إلى التواكل أستاذ رضا، بمعنى أننا نعول على هذه الساعة ونجتهد في يوم الجمعة ونقول أنها من أين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة وما إلى ذلك، وقد أخفاها المولى عز وجل، وقد لا نصيبها إن كانت فعلا طول حياتنا. ولكن الأمر مقترن بالتوكل وليس بالتواكل، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو مظنة استجابة الدعاء، وهو مظنة النجاح، وهو مظنة تحقيق ما نصب إليه من أحلام ومن نجاحات وما إلى ذلك. فالتوكل عكس التواكل، والتوكل يقودنا إلى العمل وإلى العلم وإلى المعرفة، وحتى نتقدم بخطوات حقيقية على أرض الواقع.
1: فعلا هذا موضوع مهم جدا، وقصار الفهم وكثير من العوام ربما يقعون في خطأ كبير، وهو الخلط كما ذكرت أستاذ كمال بين التوكل والتواكل. التوكل يعني هناك جملة من الحقائق لابد من إبرازها وإيضاحها والتأكيد عليها. التوكل لا يتعارض مع الدعاء، وسنحاول لاحقا أن نفصل ذلك إن شاء الله. التوكل هو يجمع بين القلب والجوارح، بمعنى أن القلب محل الإيمان، محل النية، محل الشعور، محل يسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي وهو مسبب الأسباب. والجوارح هي أن يوظف الإنسان جوارحه، بمعنى كل ما يعني منحه الله سبحانه وتعالى من وسائل كاليد والرجل التي يمشي بها،
0: وسائل الإدراك
1: والإدراك والسمع والبصر إلى غير ذلك، أن يوظفها التوظيف الملائم لتحقيق هدف معين. فيجب الجمع بينهما. وهذا هو القاعدة العامة. وهذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم، وهو جزء من عقيدة المسلم. ولا يعني يتكئ أو عفوا أو يعتمد على بعض السياقات الخاصة التي وردت في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى بخصوص مريم عليها السلام حكاية عن زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا مريم عليه السلام لم تفعل شيئا، وكان الله سبحانه وتعالى يجعل رزقها يأتيها إلى يعني
0: بين يديه.
1: لكن في سورة مريم عليه السلام نقرأ قول الله تعالى: وهي في أحلك الحالات، وهي ضعيفة، وهي تعاني من يعني آلام وأتعاب الولادة والمخاض والحمل، قال لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، وفي رواية تساقط عليك رطبا جنيا، يعني في هي في المحراب في المسجد،
0: نعم،
1: يعني في حالة جسدية قل ما يقال فيها عادية، ورغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرها بأن تأخذ بالأسباب،
0: نعم،
1: في حين في الوضع وضع الألم ووضع التعب ووضع الضعف البدني أمرها بأن تأخذ بالأسباب،
0: نعم.
1: طبعا العلماء تحدثوا في ذلك وأفاضوا وقالوا لما كانت في المحراب كان قلبها مشغولا بالله سبحانه وتعالى وبخدمة بيت الله،
0: نعم،
1: فعلى قدر ذلك الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى يأتيها الرزق،
0: نعم،
1: وهو سياق،
0: نعم،
1: خاص بطبيعة،
0: نعم،
1: الحال،
0: أكيد، نعم.
1: في حين لما حملت وبصدد الوضع بعيسى عليه السلام وأتاها ما يأتي النساء من ألام ومن أتعاب ومن ضعف جسدي، يعني كانت مشغولة برضيعها بعيسى عليه السلام، فمن ناحية الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الإنسان بقدر ما ينقطع لله سبحانه وتعالى بقدر ما يعني يكفيه المولى عز وجل هم الدنيا وحاجات الدنيا، وبقدر ثم الدرس الثاني هو وهي مريم عليه السلام في حالة ضعف وفي حالة وهن نفسي، لكن رغم ذلك سبحانه وتعالى يعلمنا أن نأخذ بالأسباب مهما كان الوضع الذي نحن فيه، فأمرها أن تهز أن تحرك جذع النخلة، وكان سبحانه وتعالى قادرا على أن ينزل عليها الرطب وهو التمر قبل أن يجف، كان قادرا على ذلك، لكنه أمرها بأن تحرك أن جذع النخلة، يعني أن تبذل مجهودا، يعني أن تأخذ بالأسباب حتى يعني تحقق ما تريد أن تصل إليه.
0: نعم نعم. إذن المسألة أستاذ رضا بين أمرين متضادين، أحدهما محمود والآخر مذموم. إذن التوكل محمود ومدعوم من الله سبحانه وتعالى، التوكل يعتمد على السعي، على العمل، على الاجتهاد، على العزيمة والإرادة القوية لتحقيق الأهداف، والأهداف أغلبها هي النجاح في الحقيقة، لأنه النجاح في الحياة معناها هو نجاح في العمل، نجاح في الدراسة، نجاح في العلاقات الاجتماعية، نجاح في التجارة، نجاح في الفلاحة، نجاح في شتى المجالات. تبقى دائما كل سعينا يريد أن يحقق الهدف المنشود وهو النجاح، في حين أنه التواكل مذموم، مذموم من الجميع، معناها حتى من الإنسان، معناها الواحد وقت اللي يشوف واحد معناها متواكل أنه يمد إيده، أنه يعمل عليه في فطوره، في عشاه، في مصروفه وغيره، حتى الأب معناها مع أبنائه وقت اللي يشوف معناها واحد من أبنائه يسعى ويخدم، وانه مع ساعات الصباح الاولى يقوم وينهض ويتوكل على الله ويسعى، وانه معناها بجد وباجتهاد، والاخر معناها يقضي اغلب وقته في النوم وفي الامور السلبيه وغيره، نعم، فيحمد فعل الاول ويذم فعل الثاني معناها، وبالتالي التوكل مقترن دائما بالأخذ بالأسباب، وهذا أكدنا عليه في أكثر من مناسبة أستاذ رضا، لأنه الأخذ بالأسباب يأخذ وجوه عديدة في مواضيع مختلفة.
1: نعم، تلك القولة الشهيرة لسيدنا عمر، فإن السماء لا تمطر
0: ذهبا
1: ذهبا،
0: نعم،
1: وأخوه أعبد،
0: نعم،
1: منه.
0: نعم.
1: ثم سيد البشر يعني أكثرهم قربا من الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وأصفاهم قلبا وذهنا وعقيدة وأقواهم إيمانا، لكنه رغم ذلك كان يأخذ بالأسباب،
0: نعم،
1: وإلا فما معنى أن يخطط ويبرمج لحدث عظيم وهو حدث الهجرة كمثال بطبيعة الحال،
0: نعم،
1: يعني اختار الوقت المناسب وأعد الدابتين وكذلك المؤونة واختار يعني دليلا وخرج على حين غفلة من قريش، ويعني أخذ وهندس وعد يعني قام بذلك كله وأخذ بكل الأسباب التي من شأنها أن تجعل حدث الهجرة يكون حدثا ناجحا، ويصل هو والصديق رضي الله تعالى عنه سالمين إلى المدينة المنورة، ويفلتان من قبضة قريش التي كانت تلاحقهم وأعدت مكافأة لكل من يجدهم أو يدل عليهم، يعني أخذ بكل الأسباب. لماذا؟ والله سبحانه وتعالى كان هو أصلا كان الله تعالى قادر على أن يفرض دينه على جميع البشر دون أن يكون هناك يعني سعي واجتهاد وصد ويعني تعذيب لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداة واعتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، يعني كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يفعل ذلك، لكنه أراد أن يؤكد وأن يجعل هذا المبدأ مبدأ التوكل يعني مبدأ أساسيا في حياة البشر، وكل من أراد أن يحصد فعليه أن يزرع. ونحن كما تذكر لما كنا صغارا كنا دائما نردد هذا الشعار، من زرع حصد ومن جد أو من يعني من كد أو جد وجد،
0: أكيد
1: يعني هذه جملة شرطية، الشرط هو الأخذ بالسبب والجواب الشرط هو الحصول على النتيجة بإذن الله تعالى. ولكن الإنسان لا يعتقد، وهذا اعتقاد فاسد كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ويأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن خالق الأسباب
0: هو الله
1: سبحانه ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لم يعني لا يمنعه ولا يتعارض مع
0: أكيد
1: الأخذ بهذه الأسباب.
0: نعم سنعود بعد فاصل قصير، إذن أستاذ ريال نواصل بإذن الله في هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع، فرق بين التوكل والتواكل، حتى ننزل هذا الموضوع في إطار عملي ومعناها بعض الأمثلة، ونأخذ من مثال ذلك وأقرب الأمثلة إلينا هو الدراسة، معناها لنؤكد على أهمية العلم وأهمية الدراسة في حياة الفرد والمجتمع ككل. نواصل إذن أستاذ رضا، قلنا أن معناها التوكل عكس التواكل، التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الحركة، ومثل ما ذكرت في البداية أنه حركة الجوارح أي معناها العمل والسعي وإعمال العقل والتفكير والعمل معناها بالساعد وبالفكر وما إلى ذلك في طلب الرزق وفي طلب العلم وفي العلاج وما إلى ذلك، وهو ما دل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بيطانا. يرزق الطير بمعنى أنه الطائر عندما معناها ينبلج الفجر ومع ساعات الصباح الأولى لا يبقى في عشية، وإنما ينطلق في الحياة بما أوتي من عزيمة ومن إرادة ومن قوة، يبحث عن رزقه هنا وهناك، معناها حتى معناها يقتات ويأتي بالقوت لفراخه. فهذا مثال مصغر. عندما نقول إنه التوكل، نأخذ مثال على ذلك العلم والتعليم، معناها فالتلميذ مطالب إذن بالاجتهاد بالعمل بالمثابرة بمراجعة الدرس بالسؤال، يسأل كثيرا ويعتمد على هذه المحامل معناها الرقمية الجديدة التي توفر له معناها ملايين أو مليارات الإجابات عن كل سؤال يطرحه. معناها أستاذ رضا،
1: نعم يعني في التوكل هو ينسحب على كل مجالات الحياة، وبما أنه السنة الدراسية الجديدة انطلقت فحري بأبنائنا التلاميذ والطلبة مهما كانت يعني مستويات الدراسة
0: نعم.
1: أن يستوعبوا هذه القاعدة أو هذه المعادلة، وأنه يعني النتيجة هي مرتبطة أو جودة النتيجة إن صح التعبير
0: نعم.
1: جودة النتيجة
0: نعم.
1: هي معتبرة مرتبطة بنوعية الأسباب التي تأخذ بها والجهد الذي تبذله، وعادة القاعدة العامة
0: نعم.
1: أنه بقدر ما يبذل من الجهد بقدر ما يجني
0: نعم.
1: من النتائج الطيبة
0: أكيد.
1: والإيجابية
0: أكيد. نعم بالضبط.
1: ويعني دعوة للسادة المربين في مستهل هذه السنة الدراسية أن يؤكدوا على هذا الجانب
0: نعم.
1: لدى
0: بالضبط.
1: يعني طلابهم وتلامذتهم، وإلا لماذا نرى للأسف
0: نعم.
1: المكتبات وهي فارغة إلا ما قل وندر. فالمفروض، ولماذا نرى تلك المجموعات من الطلبة ومن التلاميذ أمام يعني المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي؟ المفروض أنه في أوقات الفراغ يعني أن تستوعبهم المكتبات وما شابه ذلك، وأن لا يضيعوا أي لحظة من وقتهم ومن حياتهم، وأن ينصرفوا إلى البحث وإلى المراجعة، ولا يقتصرون فقط على ما يأخذونه في قاعات الدرس. فالعلم يعني هو بحر لا ساحل له، وأي شيء يتعلمه حتى وإن لم يكن يحتاج إليه في ذلك الوقت في تلك السنة فسيحتاجه يوما ما، وهذا يجعله يعني يوسع من آفاق ثقافته ومعرفته ومعلوماته، ويعني وهذا شيء يعني يعود عليه بالفائدة، ويعود بالفائدة على العائلة وعلى المحيط وعلى المجتمع. وإلا لماذا أصبحنا نعاني من مشكلة اليوم يعني هي إلى الآن مطروحة للدرس؟ لماذا لا نقرأ؟
0: نعم.
1: لماذا لا نطالع؟
0: نعم.
1: لماذا
0: نعم.
1: لا يطالع التلاميذ؟ هذه إشكالية قائمة، ووزارة التربية تحاول
0: نعم.
1: أن يعني تجد حلا لهذه المعضلة ولهذه المشكلة
0: نعم.
1: فيعني لابد من يعني اللجوء إلى الخبراء وأصحاب التجارب حتى
0: نعم.
1: يعني أولا يجدوا يحددوا الأسباب، ثم بعد ذلك يحاول أن يعالج هذه المسألة، لأنه لو عاد أبناء التلاميذ والطلبة
0: نعم.
1: يعني عادوا إلى حب الكتاب وحب المطالعة
0: فعلاً.
1: والكتاب الآن يستطيعون يمكن أن يوظفوا هذه الآلة العجيبة
0: نعم.
1: لهذه الأشياء
0: بالضبط.
1: يعني يمكن أن يجدوا بنسبة 99% أن يجدوا أي كتاب
0: نعم.
1: يريدونه
0: نعم.
1: يجدونه يعني في الـ
0: أكيد.
1: في الـ في الـ على في, الـ في الإنترنت
0: نعم.
1: في الهاتف أو على الحاسوب
0: نعم. نعم.
1: أو على شاشة الحاسوب
0: نعم.
1: وموافق للمطبوع
0: أكيد.
1: وأحيانا نجد طبعة وطبعتين وكل المطبوعات
0: نعم.
1: يعني حتى ثلاثة أو أربعة طبعات نجدها
0: نعم.
1: متوفرة، وما على الطالب أو الباحث إلا أن يختار الطبعة
0: نعم.
1: التي
0: نعم.
1: يحتاجها.
0: نعم، نحن نؤكد في كل مرة أستاذ رضا على أهمية العلم والمعرفة وأهمية طلب العلم، لأنها معضلة، معناها أنه المجتمعات تترقى بالعلم وبالمعرفة وتعود إلى مناهج ربما قديمة، وتمنع استعمال التكنولوجيا كثيرا في المدارس والمعاهد. تكنولوجيا بمعنى أنه كل ما يلهي التلميذ وكل ما يشغل التلميذ، ليس كل ما يطور من ذكائه وكل ما ينمي من قدراته. معناها دول تمنع استعمال الهاتف الجوال والدخول به إلى المعاهد والمدارس أصلا، معناها من الباب، معناها ورغم أنه حتى القانون في تونس موجود، يبقى تطبيق ذلك القانون حتى لا يتشتت ذهن التلميذ باستعمال خاصة الهاتف، لأنه أصبح استعماله مدمر في الحقيقة، لا يعود بالفائدة على التلميذ، وإنما هو يشتت انتباهه يذهب تركيزه، وبالتالي عوض أن يحصل من الدرس ومما يقدمه المربي معناها المعلم والأستاذ، عوض أن يحصل منه على الأقل 80 أو 90% من المعلومة، فتقريبا هناك من يخرج خالي الذهن تماما ولا ينتبه لما كان يقدمه المربي. أستاذ
1: نعم، فعلا هذه هي مشكلتنا ومعضلتنا أستاذ كمال، هو أننا لا نحسن توظيف التكنولوجيا الحديثة والأجهزة وما إلى ذلك.
0: نعم
1: طبعا لا أعتقد أن الأمر في قاعات الدراسة بهذه الخطورة، لا أعتقد والله أعلم، يعني الأساتذة يصعب جدا أن يتسامحوا مع التلامذة ولا مع الطلبة في استعمال هذه الأجهزة والهواتف وما إلى ذلك، لكن ربما موجودة، لكن أعتقد أنها بنسبة محدودة. لكن الإشكال أنه يكون شارد الذهن ويكون يعني ذهنه وعقله متعلق بذلك الجهاز مباشرة من اللي يخرج، يعني يأخذ الجهاز نتاعو، فبالتالي حتى المعلومات لم يترك لنفسه الفرصة
0: لتختمر في ذهنه،
1: تختمر في ذهنه ويعني يستوعبها كما يستوعب يعني الطعام. يعني بعد الطعام لابد من وقت راحة حتى يستفيد الجسم من ذلك الطعام. كذلك بالنسبة للمعلومات، المفروض أنه نحن نصب إلى أن نبلغ درجة أو مستوى يكون معه التلامذة بعد ما يخرجوا من قاعة الدرس يتناقشون في ذلك الدرس. طبعا هنا يأتي دور الأستاذ، يعني الأستاذ الذي مثلا ليس بالضرورة أن يكون الأمر كما سأقول أنه ينهي درسه بعد ما ينتهي الدرس، يعني يحاول أن ينهيه باستفهامات بأسئلة، والتلامذة والطلبة عندما يخرجون يعني يواصلوا التفكير في ذلك الدرس ويعني يحاولون يتناقشون ويحاولون أن يعني أن يجيبوا أو أن يجدوا على الأقل عناصر إجابة لتلك التساؤلات. فيعني كما ترى هي
0: حلقات،
1: هي حلقات وهي
0: مترابطة فعلا،
1: زوايا متعددة وجملة من العناصر نجتهد يعني بما استطعنا أن نوفر تلك أكثر ما يمكن من تلك العناصر حتى يصبح هم التلميذ هو الدراسة والتحصيل العلمي والتراكم المعرفي وما إلى ذلك.
0: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الأول موضوع الحصة، هو في الحقيقة موضوع طويل ومترامي للأطراف، قد نقاربه من كثير من الزوايا، أردنا أن نقاربه اليوم إذن من زاوية الفرق بين التوكل والتواكل، ومعناها في الحقيقة بون شاسع بينهما، فهذا ابتهال أثره نعود لمواصلة هذا اللقاء في الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين سورة عظيمة، أو الآيات الأولى على
0: نعم.
1: الأقل من هذه السورة،
0: نعم.
1: وهي سورة العلق،
0: نعم. اقرأ.
1: لاتصالها إلى
0: نعم.
1: حد ما
0: بموضوع الحصة.
1: نعم بموضوع
0: نعم.
1: الحصة.
0: نعم.
1: يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الملاحظة الأولى،
0: نعم.
1: لو أننا قرنا البسملة بأول السورة،
0: نعم.
1: فهمزة الوصل تسقط وننتقل مباشرة من الميم من لفظة الرحيم،
0: نعم.
1: إلى القاف، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ.
0: بالضبط
1: هكذا.
0: نعم.
1: وحذاري من قول أو قراءتها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ،
0: لا،
1: أو بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ،
0: لا
1: لا، يعني نصل،
0: نعم. الوصل، نعم.
1: نعم، لكن لو توقفنا بعد البسملة وابتدأنا بقوله تعالى اقرأ،
0: نعم،
1: طبعا العرب لا يبتدئون بساكن، فيلجأون إلى همزة الوصل.
0: الوصل، نعم.
1: وهمزة الوصل هنا تكون مكسورة، وهناك قاعدة في اللغة تقول إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا فإن الهمزة تكون مكسورة، وإذا كان مضموما مثل يكتب فتكون مضمومة، ولذلك نقول في الأمر اكتب،
0: نعم،
1: لا نقول اكتب،
0: اكتب.
1: نعم. ونقول أخرج، ونقول اسمع،
0: نعم.
1: لأنها من سمع يسمع،
0: نعم. نعم.
1: يعني إما أن يكون ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا،
0: نعم.
1: في هذه الحالة تكسر الهمزة وتنطق تماما كما يقع النطق بهمزة القطع،
0: نعم.
1: فنقول
0: اقرأ،
1: اقرأ، يعني همزة قطع،
0: نعم.
1: بأتم معنى الكلمة،
0: نعم.
1: في مستوى النطق،
0: نعم.
1: اقرأ مع تفخيم الراء بطبيعة الحال، اقرأ باسم ربك الذي، طبعا نبين لا نقول الذي خلق،
0: نعم.
1: الذي خلق،
0: نعم.
1: نعم. نعم. ربك مع تفخيم الراء،
0: نعم.
1: وإبراز الشدة من الباء، ربك مش ربك،
0: نعم.
1: ربك من غير مبالغة، لا نقول،
0: نعم.
1: ربك تولي كأن مد،
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك قوله تعالى كذلك خالق، هناك تفخيم للخاء،
0: نعم.
1: ترقيق لللام وتفخيم للقاف،
0: نعم.
1: ثم الآية الموالية خالق الإنسان من علق، كذلك خالق الإنسان من القاف،
0: نعم.
1: ننتقل مباشرة إلى اللام،
0: نعم.
1: لام التعريف من الإنسان، وهمز الوصل تسقط، خالق الإنسان من علق، ونون تاع من، ليس فيها غنة، لا نقول من علق، لأنه جاء بعد حرف من حروف الحلق وهو حرف العين،
0: نعم.
1: وحروف الحلق كما هو معلوم تسمى أيضا حروف الإظهار، لأنه النون الساكنة والتنوين يقع إظهاره، يعني ليس فيه غنة،
0: نعم.
1: هي الستة مجموعة في قول بعضهم أخي، في أوائل الكلمات،
0: نعم.
1: أخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني الهمزة،
0: نعم.
1: والها والغين والخاء والعين والحاء،
0: نعم.
1: يعني لما تأتي هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين فيقع إظهار النون، والإظهار يكون دائما بدون غنة. ثم بعد ذلك قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، هنا أحيانا الإنسان لا يقف في الآية الثانية وإنما يصلها بالآية التي تليها،
0: نعم.
1: يعني بعد من علاقة لا يقف، يواصل، فكيف نواصل؟ نواصل بالطريقة التالية،
0: نعم.
1: من علاقين اقرأ، هكذا،
0: نعم.
1: يعني النون بتاع التنون اللي هي ساكنة في الأصل من علاق، من علاق،
0: نعم.
1: لكن النون هذيك تحرك بالكسرة،
0: نعم.
1: علاقين اقرأ مع تفخيم الراء وقلقلت القاف،
0: جميل، نعم، نعم.
1: وربك الأكرم، كذلك حذاري من تفخيم الواو،
0: نعم.
1: وربك وليست وربك، ليست وربك، ثم
0: نعم.
1: ترقيق الكاف والهمزة من ربك والأكرم، وربك الأكرم، وحذاري من قلقلة نعم. الكاف وإنما
0: ولا تفخيمها
1: نعم أو تفخيمها أيضا
0: نعم. نعم. نعم أكرم،
1: وفي حين أن الراء تفخم لأنها مفتوحة باتفاق يعني جميع القراء نعم. ثم بعد ذلك قوله تعالى الذي علم بالقلم، كذلك حذاري من تفخيم الميم القلم
0: القلم نعم. نعم ليست مقلقلة
1: نعم، ومبين المد متاع الذي الذي هكذا علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كذلك ما فهمد بينه المد وهي ما النافية
0: نعم.
1: علم الإنسان
0: ما لم يعلم
1: أي الشيء الذي لم يكن
0: يعلمه
1: لم يكن يعلمه
0: نعم،
1: فهي ما موصولة وفما نفي بلم، عفوا نعم. أنا أخطأت يعني في الأول الما هي موصولة، علم الإنسان الشيء الذي لم يكن يعلمه نعم.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك أداة الردع كلا إن الإنسان لا يطغى، هنا في الوقف الهبطي الشيخ الهبطي وهو مغربي يعني في العادة لما تأتي كلا إيش يعمل، يربطها بالآية اللي قبلها ويقف فيها فيقرأها كما يلي يعني بقى حسب الوقف، علم الإنسان ما لم يعلم كلا
0: نعم،
1: ويمكن أن نقف في رأس الآية ونقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى
0: نعم.
1: هنا حذاري من تفخيم الياء، لا نقول لا ياء لا يطغى، وإنما فخم الطاء والقاف مع قلقلة الطاء، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى،
0: أن رآه
1: نعم النون تدغم في الراء فتصبح أرآه،
0: أرآه
1: يعني الراء فوق منها شدة رغم هي في الأصل فيها الشدة
0: نعم.
1: دليل على أنه النون أدغمت فيها، والقاعدة تقول نعم. أن كل حرف
0: نعم.
1: مدغم فيه نعم. وهي قاعدة في اللغة العربية
0: نعم. نعم.
1: يصبح مشدة
0: نعم.
1: أرآه تفخيم الراء وترقيق الهمزة لا يقول نعم. وراء رآه
0: نعم.
1: نعم. نعم ثم مباشرة من انضمت الهاء ننتقل إلى السين
0: نعم.
1: ساكنة من استغنى أرآه استغنى
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في هذا الركن الموالي، وهو ركن جميل وينتظره الكثير من السادة المستمعين لما فيه إذن من طرافة وجمال و معرفة في الحقيقة بقواعد النطق السليم للأحرف ولتلاوة القرآن الكريم. شكرا لك يا أستاذ رضا. بعد هذا الابتهال في جزء البرنامج الثاني إن شاء الله انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك إذن أستاذ رضا مع السادة المستمعين في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتي نحاول في كل مرة أن نجيب عنها بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كانت لدينا أسئلة عالقة من الأسبوع الماضي أو سؤال أو توضيح أستاذ رضا.
1: نعم هناك سؤال في الواقع أنسينا أو نسينا الإجابة عنه وهو يتعلق بجهر المرأة في الصلاة.
0: نعم.
1: المرأة إذا كانت منفردة أو بحضرة نساء أو بحضرة محارم يعني يسن لها في الصلوات الجهرية بطبيعة الحال أن تسمع نفسها وتسمع من يليها، يعني ترفع صوتها لكن يعني ليس ارتفاع كثير، يعني حتى يسمعها من يكون حتى يسمعها من يكون بجانبها. وإذا أسرت فلها ذلك يعني في الصلاة الجهرية بطبيعة الحال. أما إذا كانت بحضور يعني ناس غرباء فعليها أن تقرأ سرا، وهنا ربما يعني هذا يفضي بنا إلى ضرورة التعريف معنى السر والجهر، وقد طلب منا بعض السادة المستمعين أن نبين ذلك. السر
0: في الانتظار أستاذ الآن نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. ألو
2: ألو
0: مرحبا
2: بخير، جمعة مباركة كمال السر ذا.
0: مرحبا بك سيدي أجمعين. إن شاء الله مرحبا بك، تفضل. أي
2: أرسل علي من السرس السؤال وباختصار.
0: تفضل.
2: أنا عندي شوية زيتون وخضرته للغير، خضرته للغير ب 1000 دينار. شنو الزكاة اللي نزكي عليهم؟ هل هو سؤال فيه زود أسئلة، هل نعطي زكاة على 12,000 دينار اللي خذيتهم؟ خاطر فما شكون اللي قال لي لا اللي خضرها باش يستمتع بك الزيت تولي أكثر من 12,000 دينار لازم تخلص حتى على هذيك. أنا حبيت تفسير وقديش أنا نعطي زكاة.
0: شكرا لك، يعطيك صحة. مكالمة موالية. ألو ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا
3: بك. بربي سي كمال، أنا سألت الأسبوع الفارط سؤال حول القصر والجامع في الصلاة عند السفر.
0: أي وجاوبنا
3: الله فيكم، الجواب كان واضح. حبيت توضيح لو تسمحوا حول مدة الإقامة، وهل أنه يوم الذهاب ويوم الإياب يحتسب في المدة هذه ولا لا؟ بارك الله فيك.
0: باهي سيدي، تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك. مكالمة موالية، عندنا مكالمة. ألو
4: ألو
0: مرحبا
4: بك،
0: تفضلي. مرحبا
4: بخير. بالله أولا نحب ملاحظة معناها على اليوم الموضوع التواصل الاجتماعي معناها.
0: لا لا نحكينا على التوكل والتواكل.
4: المهم باهي حبيبي. والمهم نحب عندي معناها أنا نعرف أنه للتشهد الأخير يوفى إنك حميد مجيد. مرة نسيت كلمة معناها دخلت للإنترنت معناها نلقى أنه مرافقين وبك الدعاء اللي يقول اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. معناها نحب نعرف معناها هو تابع وإلا معناها خطر الناس طول عمر يصلي معناها من غير الدعاء ذاك.
0: واضح السؤال سيد رضا.
4: السؤال الثاني معناها إنسان معناها مريض سكري ويداوى بالأنسولين 3 مرات في النهار وعنده معناها ضغط دم وأدوية أخرى وحب يعمل عمرة في رمضان معناها هل أنه معناها نفس الأجر وإلا معناها خطر بما أنه ما ينجمش يصوم؟
0: باهي واضح السؤال سيد رضا. باهي شكرا لك.